ركبتها وعدي بها الضيان. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيك كفم معاك في اللوتوغوت. مزيك كفم الأولى في تونس.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بنعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك فم.

صباح النور، نهاركم زين، احلى صباح مزي كافي وصباح جديد. اليوم الجمعه 21 اوت 2026، معكم انت وحتى لل 11 5 سوايع كالعاده، بالفقرات من المعلومات الاكتواليتي المتابعات والربح اللي يكون حاضر كالعاده. زده في بدايه صباحنا مع سبح تربح خربش تربح والو كوندكتور كالعاده، زده حوالي الطقس وكل المعلومات اللي تستحقهم يكونوا موجودين معنا. تابعونا حتى لل 11، ايكيب كامله، مروان بن عمر في الاخراج، غسان عادي في التنسيق والعمل الصحفي، نصر جيمبو ترعى في الاخراج الرقمي، في الميكرو معكم ليندا رحالي في الصندوق كريمه، وانتم احلى مستمعين في الاستماع لنا. شويه اخر سنه ودقيقه حظ مع فاطمه، واستنوا زيدا لا ميتيو. مرحبا بكم في احلى صباح وان شاء الله نهاركم زين.

مرحبا بكم من جديد في أحلى صباح على موزايك فام. أحوال الطقس لليوم الجمعة 21 أوت 2026، عموما سحب تكون قليلة وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر في الشمال والوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة ومعتدلة بين الجهات، وبما أنه الريح تكون قوية شوية قرب السواحل خاصة في القطاع الشرقي فالبحر يكون متموج شوية، والحرارة عموما في انخفاض طفيف مقارنة بالبارح شوية. نحين المعلومات هذه الكل بأكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة. نهاركم زين ومرحبا بكم في أحلى صباح.

ستار على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزيك فهم

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم زين ومرحبا بكم. أحلى سباح على موزيكا فام. الحظ إن شاء الله ديما يكون حليفكم. خلينا نتابعوا الأبراج مع فاطمة في دقيقة حظ، وبعد نرجع نواصل معكم سباحنا في أحلى سباح اللي فيه شوية خير الربح. الربح في خربش تربح، في سبح تربح، وفي ألو كوندكتور. مرحبا بكل مستمعينا، هذه دقيقة حظ ورجعين.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: فعلا ان شاء الله تكونوا بخير والحظ ميتيكم. هوني نحكيو مع كل الابراج الفلكيه، راهو نهار الحظ والاخبار الممتازه. عندنا زيد برج الحمل تودع برشا خيبات، تستقبل الاخبار الزينه والحصريه. الثور ايامات ممتازه، راهي جمعه الحب وطاقه الحلوه. اللي جوزاء ثقتك في روحك ترجع اقوى، وقت هذا هو راهو لقيت به باش ترتب اهدافك. والسرطان فما نشاط حيويه، فما اخبار ايجابيه، عندك الفرح، عندك الأخبار اللي ترد الروح، فما الحركة تغييرات الإيجابية. الأسد ما تكثروش يفضلكم ومتركزوش زيدا مع السلبيات، عيشوا اللحظة، خليوا قلوبكم ديما خفيفة على خاطر أحلى وأجمل الحاجات تبدأ راهي بتبسيمة صادقة. العذراء نحبكم مرتاحين، ما تخموش برشا في اللي جاي، كل شيء في وقته حلو، والطاقات الإيجابية راهي معاكم فيها الصبحية. والميزان الفرصة قدامكم، خطوة جديدة تفرحكم، تقربكم أكثر من أهدافكم. العقرب هي نصيحة صحيح، طاقتكم كبيرة، ما كيف توجهوها بالصحيح راهي باش تعطي نتيجة. القوس تعيش الراحة، تعيش زيادة الاستقرار في صبحية نهار اليوم، نهير به للاتصالات. وانت يا برج الجدي، انت من بين الأبراج اللي باش تتمتع برجة حظ مزيان في صبحية نهار اليوم. حتى الدلو نحب نقوله سيس، ركز على كل خطوة صغيرة تنجم تعملها اليوم على خاطر التقدم يجي من الأفعال أكثر من متفكير. ونكملوا مع برج الحوت، خليك قريب من الحاجات اللي تعطيك راحة وأمل، وخلي زادة تفاؤل عنوانك.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. خربش تربح. خربش تربح.
1: نهاركم زين. 6:54 دقيقة في أحلى سباح. خربش تربح كل يوم من دمريو معكم النهار شلها بالربح في روبريك خربش تربح. كود دو ريشارج للأوبيراتور متاعكم كل يوم كيفاش نجم عنا ثلاثة احنا في تونس دونك زعما شكون اليوم حطوا الكود دو ريشارج متاع الأوبيراتور متاعكم ونعطيكم رقم الكارت اللي يكون أسرع يشارجي الكارت يربح معنا اليوم الكارت دو ريشارج ورقم الكارت متاع اليوم 02-87-93-71-30 وآخر زوز أرقام هما 33. مبروك للي أخلط يشارجي الكارتة وكان الأسرع بالنسبة للكارتة متاع اليوم. كل يوم كارتة جديدة في أحلى سباح وخربش تربح.
0: خربش تربح. خربش تربح. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: ربح متواصل معنا شوي آخر في صباح تربح في ألو كوندكتور باي توتال إنرجي تربحوا 200 دينار مع جديد ألو دو برودوي بقيمة 100 دينار كيف كيف في صباح تربح مش كان الربح مازال فما ليزانفورماسيون اللي تستحقوا لهم كل صبحية كيما لو بوان روت كيما لا ميتيو بعد شوية سنة وسودكم في سانتو قاجب تلقاو زيدا شوي آخر معنا أكتواليتي متابعات وأخبار باش نخرجوا بعد شوية موعد أخبار السبعة على موزايك إف إم كيما كل ساعة واستناو زيدا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مداخلة فيها آخر تحيين لحول الطقس حالة بحوراتنا شوط أنسة وحلنا وزيدة درجة الحرارة هذا كل أسبيب

0: ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات المحروقات وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري في موزايك. وأفاد سميري بأنه تم خلال جلسة ضمت رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنة نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجائية. يشار إلى أن توقف شاحنة نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجائي لسائقي الشاحنات أدى أمس إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية برادس، وهو ما انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين وأدى إلى حالة اكتظاظ بمحطات الوقود وتشكل طوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود بإقليم تونس الكبرى. رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عياد يؤكد أن قرار وزير التجارة تحديد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم يندرج ضمن الحد من ظاهرة الترفيع المشط في الأسعار واستغلال نقص المنتوج في السوق.
3: بالنسبة للتسعيرة، قرار وزير التجارة اللي حدد فيها الأسعار تاع المياه المعلبة، تطبيق القانون 30 لسنة 2015 لقانون المنافسة، من حق وزير التجارة باش يسعر أي منتوج صارت فيه بنيري صارت فيه حاجة، من حقه باش يسعره لمدة 6 أشهر قبل التسجيل. وإن شاء الله بالقرار هذا إن شاء الله تعدل الأسعار في السوق، وممكن تعدل الأسعار إن شاء الله تبقى بصفة عادية إن شاء الله. وهذا باش يربح هذه اللي ماشيين بيه من قبل. بالنسبة للجملة، تجار الجملة ماشيين بالأسعار هذه من قديم الزمان، راهو سعر المياه المعلبة راهي غير مسعرة من قديم الزمان، أسعار حرة. لكن من حق وزير التجارة باش يسعرها لمدة 6 أشهر، هاكو سعر ديجا كيفاش كانت هما تيرضونوه، كانوا داخلين في السوق قبل المتالك التوزيع عن المنتج اللي هو المعمل، تجار جملة تجار تفصيل، ثم طرف رابع هو داخل في السوق اللي ما عندوش صيغة، ما نقولها بكل صراحة، اللي هو دوارجي يجري مع عند الكروسي الكبار ويظهر يبيع مش يخدم بلاش، عند بتبيع راه عندها مش ربح، يحتمل هذيك تزيد شوية في السوق مع النقص تاع السلعة، فما ناس الله يهديهم على زاد في السوق، وراه بصراحة مش كما تسمعوا البرة، راهي الحالات اللي فوق الدينار من قديم الزمان راهي حالات شاد، إيه قرار باش العباد ما يستغلوش النقص تاع السوق زادوا في السوق، معناها بصراحة مسؤولية استغلال.
2: ورئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عياد يشير في تصريحه لموزايك إلى عدم وجود علاقة بين تحديد سعر المياه المعلبة من قبل وزارة التجارة وتوفر المنتوج بالسوق، مبرزا أن الأمر يرتبط بحجم إنتاج الوحدة الصناعية للمياه المعلبة. والمتحدث ذاته يتوقع بداية انفراج الأزمة المتعلقة بنقص المياه المعدنية في السوق بحلول سبتمبر القادم.
3: السوم راهو نحكيو على السوم نوع وتوجيه سلعه نوع، سلعه عرفت ما كانش مفقوده قدر السوق، زيد في السوم تنقص السلعه هي نفسها، لكن شنو واضحين السوق ماشي في تحسن، السلعه ماشي توفر، وتير الانتاج ماشي في نسق خير برشا، ماشي بالكدا، حاجه بركه، يجيو نايرين باردين شويه ينقص الطلب بيحاول يتحسن، من هنا بيحاول راس الشهر والاول سبتمبر السوق يتعدل باذن الله، والانتاج موجود، حاجه برك نصيبها العباد، فماش داعي باش ياخذ زايد ماء، اللي حاسوا بالسيك ياخذ سيك، حاسوا بزوز ياخذ زوز، في نايرين ثلاث ايام تشوف كيفاش تحسن. لكن الواش وزارة التجارة سعر عم تصيرة باش برشا تجار ما يستغلوش الظرف تاعنا نقصة سلعة في السوق.
2: رئاسة الحكومة تعلن أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد توفر فرص وإمكانات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، مشددا على استعداد الوزارة لمرافقة المستثمرين وتجسيم مشاريعهم. وجاء ذلك خلال لقاء مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود المشاركين في منتدى الأعمال التونسي الهندي. عالميا، موجات الحر تتسبب في وفاة أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميه. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع ليندا وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: سباح أحلى سباح
1: في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد عجينة زقوقو مرحية راين 500 جرام 26 دينار و 900
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إبدأ سباحك

عزة تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولد

0: الساعات الجوية لنهار اليوم، اليوم الجمعة 21 أود 2026، وزيدة لبقية ليمات في الويكاند وبداية الأسبوع المتوقع. فما ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اللي بش يخلط يظهر لي الأمبيك تونيخذ كل التفاصيل على درجة الحرارة شتوتنا بحوراتنا سواحلنا. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سليم بن ميلاد. نهارك زين سليم.
1: صباح خير ليندا وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بيك. خلينا نبدأ بالنهار اليوم والويكاند، أهم التوقعات شو تقول؟
1: بالنسبة اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا، أما العشية تكثف السحب هذه وتكون تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الخلايا الرعدية هذه تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي البرد، وتشمل آخر العشية بعض المناطق الشرقية تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط البرد، وفما زادة أذن السحب الرعدية تتقوى الريح وتتجاوز 70 كم/ساعة. بالنسبة للريح تكون مقطع الجنوبي بالشمال والوسط ومقطع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. والبحر اليوم بيكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال وقليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب آخر النهار قرب السواحل الشرقية. بالنسبة اليوم الحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 41 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتيلي محليا. اليوم صارت نص العاصمة سجلوا 39 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. الارتفاع هذا يمزل متواصل سبت ولحد والاثنين، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. وإن شاء الله نحن بتبيع كما عودناكم نخرجوا النشرة متاعنا نحدوا فيها الولايات ونحدوا فيها الحرارة المتوقعة لأيام التدريجية.
0: متوقع نعملوا بيك مثلا ولا درجة حرارة قياسية شوية، وإلا أعلى من المعدلات العادية وكهو؟
1: أي أعلى المعدلات العادية هو بحوالي بين 6 و10 درجات، منتظروش أرقام قياسية. إن شاء الله يا رب يعطينا قد ما نقدر.
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سليم. مشكور سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نقرأ حسابنا هالارتفاع ذي متاع درجات الحرارة في برشة حاجات. أول حاجة ردوبنا من الشمس لدغتاسيون للبحر كيف كي نمشي ونعديش نهار كامل الإكسبوزي، ونحاولوا نسل كل شوية شوية الكليماتيزاسيون وذوك الكل باش ما يقص علينا ذو باش يقص قلي مروان كي يصير درجة الحرارة ذوما المرتفعة. للأسف ربما يقص الضوء، لكن نردو بينا وإن شاء الله تعدي ويكاند هاي للناس الكل وبداية أسبوع زيادة مريحة. كانت هذه لا ميتيو.
2: تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم مبروك. امشي العزيزة
3: انت سباحك أحلى سباح.
0: رجعين مع صباح تربح في أحلى صباح عن لودو برودوي جديدة وقيمة 100 دينار للربح. سؤال سهل، خاطر الناس كل زمها كتهز تليفون وتكلمنا تربح في أحلى صباح وفي صباح تربح. باش نخرجوا فاصل صغير ورجعين.
4: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
5: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك مولا بيز؟
6: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
5: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كياسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين وخلصت القرض منه فيه، وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
6: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
5: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
6: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
7: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية، ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحديكم يجيو ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
7: مونوبري ديما معك.
9: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك، وهالثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. اكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
3: إبدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح اسبحنا نبدأ بالربح في صباح تربح تيراج وصور لناس اللي كلمونا على 71-113-1000 باش يشاركوا معنا في صباح تربح. اليوم يخرج في التيراج أحمد الهيني من المهدية أستاذ في عطلة. أكيد أحمد نهارك زين، مرحبا بيك.
3: أهلا عسنا مسوا الخير مدام.
2: يعيشك يا أحمد، شحويلك.
3: يعيشك والله لباس الحمد لله.
2: شحويل المهدية
3: والله لباس طقس باهي بحر باهي تاع المهدية.
2: ان شاء الله ديما شتوت البحورات عامرة، فما توينسة فما صيفة فما شوي توريست.
3: لا صيف ديما المهدية شوها الصيف ايش
2: اي والسياح الاجانب
3: السياح ولا شوية مش ياسر مش
2: شوية
3: شوية
2: اي مشكل عادة معناها
3: مشكل عادة اي مشكل عادة.
2: صح احمد شلا ديما البحورات المزيانة عنا برشا في المهدية، بحورات مزيانة وشطوط
3: من احسن البحورات في المهدية بحق.
2: صحيح صحيح صحيح، ان شاء الله بركة يستحفظوا على نظافتها وكها و...
3: ان شاء الله
2: مروين نعرفها نعرفها يا احمد. ان شاء الله ان شاء الله تحية عن طريق كنتي الكل اللي يسمع فينا في ولاية المهدية وان شاء الله مربوحة يا احمد. السؤال متاع اليوم في صبح تربح سهل بالكل. حاضر يا أحمد؟
3: حاضر
2: أبي. سؤال اليوم هو اللي شارك معنا في صبح تربح شنو هو الكادو اللي يربحوا معنا حسب رأيك يا أحمد؟
3: لو دو برودوي من جديد.
2: برافو يا أحمد، اكزاكتومون لو دو برودوي من اهدى جديدة بقيمة 100 دينار. اليوم حبيت نسهل على الاخر على الاخر السؤال باش اللي هز تليفون ديريكت يربح معنا في صبح تربح. ان شاء الله نهارك زين يا أحمد، وقتاش العودة ان شاء الله للمدرسية والقراية في
3: تبدأ على قريب
2: اي انتم على السيف قبل تعديت فيه سعليلي
3: في سعليلي والله ليه
2: الاستاذ الجامعي يرجع قبل التلامذة بشوية
3: قبل بنهار
2: عندكم اجتماع وليزمبلوى دو تون
3: اجتماع وناخذوا تداول الأوقات
2: أيوة. شنو تقري يا سيد أحمد؟
3: الماتيار
2: اي
3: فيزيك نقرأ
2: فيزيك يعني ان شاء الله بالتوفيق يعيشك ان شاء الله سنة دراسية ناجحة والعودة ميمونة للتلامذة الكل والأساتذة ورجال ونساء التعليم. كانت هذه صباح تربح بالنسبة لليوم.
4: صباح تربح
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح
2: مواصلين معكم في أحلى سباح. اللي حاب يتابع الأخبار والإنفورماسيون الكل تابعونا 8 مواد الأخبار وزيدا سبور إكسبريس والأخبار الرياضية. ولكن قبلهم باش نرجع مع الربح مواصلين في ألو كوندكتور باي توتال إنرجي. كالعادة سؤال في السلامة المرورية بعد شوية مع سلاح الدين سكوحي اللي يخرج ويلاقي السويق ومستعملي الطريق. إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل خارجين مع أبا. أقعدوا معنا في أحلى سباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: في السنة في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وفرشة كدويت للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور،
2: تحية خاصة لكل مستعملي الطريق اللي يستسمع فينا في الكيس في كرهبها، اللي ماشي يخدم قصد ربي في ثنية، واللي مروح من الخدمة برشا ناس يخدموا بالصباح، فما شكون خدمته كاريمون على الكيس. كلكم تحية خاصة لكم. الروبريك هذيا احنا نجيكم وين ما موجودين في الو كوندكتور مع زميلنا صلاح الدين ساكوحي. سؤال في السلامة المرورية وللربح 200 دينار باي توتال انرجي. صلاح نهارك زين ومرحبا بك.
3: صباح الكل لين داليك انت والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله نهاركم زين. الناس اللي قصد ربي الخدمه ان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله يا ربي طريق سلامه للناس الكل اللي فكره هبه لكوندكتور الكل اللي يسمعوا فينا كالعاده. احنا بتبيع علينا كل يوم فما الربح مع الو كوندكتور 200 دينار، واليوم سعيد الحظ معنا سلم عليه برشا سي عبد القادر. صباح الكل.
4: صباح النور، مرحبا بكل مستمعين المزارين.
3: شحوالك؟
4: والله الحمد لله يا ربي لك الحمد. الحمد لله
3: صحة بخير
4: يا ربي لك الحمد. الحمد لله
3: الحمد لله يا ربي. انت في العادة مظهرك تبدأ قاعدة لروحك في كرهبتك، يجيك شكون يقولك تربح معنا وتشارك معنا، تصير لك ولا ما تصير لكش؟ ما توقعت اولي
4: ما توقعتش الحق، وما الحمد لله يا ربي مع مو زيك توقع كل شيء حدي ترف.
3: الحمد لله يا ربي، شال اخويا دي ما تكون مظهر وشال دي ما تكون ريب. بحكي العادة احنا سؤال بش يكون مربوط بالكراه مربوط بكل شيء دعوه بش نحكيه فيه احنا سوا بكل ديتاي. حاضر السؤال عبد القادر ولي؟
4: حاضر ان شاء الله. حاضر فضل ربي. حاضر ان شاء الله.
3: حاضر اخونا عبد القادر. دونك سؤالنا يقول يا عبد القادر، احنا وقتها احنا ديما فما نوامر نسحقوها نجمو في الكياس، ديما لي كوندكتور فما نوامر معينه في اي حالات نجم يكلمهم والكل، هذيك عليه باش نسحق على نمره معين اللي هو سهل مهن متسوق رقم الحمايه المدنيه تتصل به في حاله انك سحقيته. قداش الرقم؟
4: 198.
3: سير
4: متأكدين منها عادي أشكر. لا متأكدين من الحماية 98 صار
3: 198 رقم الحماية المدنية ذيك اللي جابها سياحة، وإن شاء الله مبروك عليك عبد القادر، ربحت معنا 200 دينار. إن شاء الله مبروك
4: فيك. مبروك كيف حالك؟ عايش مبروك. عايش
3: إن شاء الله مبروكين عليك عبد القادر 200 دينار كالعادة. لين هذا هو سؤالنا، كيف كل يوم كل مرة واحد من الرابحين في الو كوندكتور كل مرة نسأله كل مرة 200 دينار، وبتبيع إن شاء الله نهاية الأسبوع سعيدة للناس الكل، وديما معك أنت لين ده في أحلى أسبوع في الو كوندكتور ديما الربح موجود
2: إن شاء الله. عايشك يا سلاح، نشكرك برشا ومبروك لسي عبد القادر، وتحية عن طريقه هو الكل مستعملي الطريق اللي كل يوم لقيت هذا يشيرك ويربحوا معنا في الو كوندكتور مع توتال انرجي مع إجابة نجم تفيد برشا من المستمعين. في السلامة المرورية طريق سلامة للناس الكل، وبون ويكاند سورتو على الثنية في البياج في ليزوتوغوت واحدة واحدة، وتخلط ناس كل شاء لابس.
1: سيف السني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كدويت للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
2: سباحنا متواصل في احلى سباح 7:43 دقيقه، شويه خير موعد اخبار مع 8 وزيد الاخبار هذه في سبور اكسبريس ساعتنا جايه فيها بوان روت مع مراد جويني. ويكاند جاي الحركه تكثر ديريكسيون بحورات شواطئ، شنو زعما حركه كياساتنا اليوم الصباح هذه في بوان روت. زاد الثانويه الدهميني في لو بوان دو جور لي سيناريو المربوطين بارتفاع الحراره وتاثيراتها، موضوع ياسر مهم الحقيقه، موضوع الساعه نحكي فيه بعد شويه في الروبريك نتاع اياد لو بوان دو جور. ثانويه دقيقة حظ صندوق عجب وبرشا فقرات أخرى تهزنا حتى للحديش. خرجين فصل صغير ورجعين.
5: مغازات كارفور الكل حط على ذمتكم حتى ل 23 أوت لي كونسنتري نستلي حكة 370 غرام 6990.
6: برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-23-513-000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكل من الربحين في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
7: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 24 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لها وتفرهد.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: انت سباحك

0: صباح احلى صباح.
1: فديت من ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو .com. ترافل تو دو لي بري
2: تدلل. شنو نحضروا قبل؟ القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بس وين تعمل الكيف؟ ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
3: تدلل.
4: جيان ايام دللنا.
5: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرشه الخدمه فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتوافي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
5: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manza 5. Sublimez votre été avec MAC.
6: مع GNV ديما فما جديد للتوينسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 أوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لآخر ديسمبر. مش هذا برك وزيد مع ماي GNV كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفي وألي روتور تربحوا 50% دي بوان أون بلوس. ميلا فيش تستناو ريزيرفي من توا على GNV.com.
7: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات. وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 عبر الموقع viscolaire.education.tn حسب ما أعلنته وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ جميع المستويات تأكيد التسجيل فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد إعادة التسجيل. ويمكن خلاص معاليم التسجيل باستعمال المحافظ الإلكترونية واللات أودينار أو بطاقات الدفع البنكية والبريدية أو منظومة باي سمارت وتطبيق ديدي سيت. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، مشددة على اعتماد مقاربة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية والتدخل المبكر، مشددة خلال مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة على أهمية الصيانة الدورية للبنية الأساسية والرصد والإنذار المبكر إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. وتم خلال المجلس استعراض برامج التدخل الوقائي منها جهر الأودية وتنظيف البلوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وصيانة السدود والبحيرات الجبلية ومحطات الضخ والطرقات إلى جانب معالجة الانزلاقات الأرضية ورفع الفضلات وتقليم الأشجار. قطاع زقوق في تونس يشهد هذا الموسم ارتفاعا لافتا في الأسعار وسط توقعات بتراجع الانتاج مستقبلا بسبب الحرائق التي طالت عددا من المناطق الغابية، إلى جانب تنامي دور الوسطاء في عمليات التجميع والتخزين والتوزيع. وأفاد مصدر مطلع بشأن الغابي لمراسل موزايك بالكاف عبد الحميد حمدي بأن سعر كيلوغرام أزقوق بلغ هذه السنة نحو 60 دينارا في السوق مقابل حوالي 25 دينارا للكيلوغرام عند شرائه من جامعيه في المناطق الجبلية. ويعكس هذا الفارق الكبير اتساع هامش الأسعار بين المنتج الأولي والسوق النهائية مع مرور المحصول عبر عدة حلقات من التجميع والوساطة. مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع 3826 مخالفة وتحجز كميات مهمة من المواد والمنتجات، من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 18 من أوت الجاري وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتوزعت المخالفات بين 2186 مخالفة تتعلق بشفافية المعاملات و823 مخالفة مرتبطة بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية و12 مخالفة في مجال التلاعب بالدعم، إضافة إلى 805 مخالفات أخرى تتعلق بالجودة ومجالات اقتصادية مختلفة. عالميا، الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية استهدفت بلدة المنصور في جنوب لبنان، إضافة إلى تنفيذ القوات الاحتلال الإسرائيلية المزيد من التفجيرات في قضاء بنت جبيل. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على المانوال الاقتصادي الجديد للنادي الافريقي واهم الارقام والمشاريع، لكن قبل البدايه مع البطوله اللي تنطلق غدوه واللي جولتها الاولى سجلت تواجد حكام اجانب في الفار في اربعه مقابلات. نعطيكم التعيينة تاع الكلاسيكو اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي باش يزفروا الحكم هيثم الترابلسي في الفار باش يكون الحكم السلوفيني أسمير ساغريكوفيتش. بالنسبة للبرنامج نهار السبت اللي هو غدوة مع الأربعة ونص في باردو الملعب التونسي نادي صفاقسي حكم الساحة بديس بن صالح حكم الفار أسمير ساغريكوفيتش من سلوفينيا. في حمام سوسة أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المنستيري الحكم حسين مساسي وفي الفار من سلوفينيا ألكسندر ماتكوفيتش. في الطيب المهيري تقدم ساقط الدير شبيبة العمران الحكم حسين نيري في الفار حمزة جعيد. وفي بنجردين اتحاد بنجردين دي حمام لنف الحكم سيف الورتيني وفي الفار خالد قويدر. نهارة الأحد الدفعة الثانية كيف كيف مع الأربعة ونص في رادس درجي رياضي تونسي النجم الرياضي الساحلي الحكم هيثم الترابلسي حكم الفار هو السلوفيني أسمير ساغريكوفيتش. نهار الأحد زادة في 15 أكتوبر نادي البنزرتي مستقبل المرسى الحكم منصر بالعربي في الفار أمير العيادي. في المتلوي نجم المتلوي نادي الإفريقي حكم الساحة وأمير روسيف وحكم الفار سلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. وفي مصطفى الدوري في ميدون ترجي جرجيس الأولمبي البيجي الحكم أمين لفقاير وفي الفار هيثم جيرات. القطب الاستراتيجي والمالي للنادي الافريقي عمل البارح ندوة صحفية قدم فيها المنوال الاقتصادي للفترة بين 2026 و2030 واللي الهدف من منوال هذايا هو الترفيع في قيمة الموارد القارة للنادي من 8 مليارات و100 مليون حاليا ل 30 مليار سنويا كرقم معاملات، وهذا مبني اساسا على مغاصي النادي والبيع على الانترنت تطبيق الافريقي اب والمواد الاستهلاكية تحت علامة جمعية ولاخرها شيبس جديد. ومن أهم المشاريع اللي تحدث عليها القطب توسيع متاع مغازة وافتتاح 3 مغازات جهوية وكيف كيف التطبيق في الفترة القادمة، وكذلك مواد استهلاكية أخرى لمن 3 مواد استهلاكية باش تولي 9 مواد استهلاكية. والقطب يتحدث على رقم معاملات قيمته 22.6 مليون دينار منتظر في الموسم الحالي. نواصل مع النادي الافريقي اللي قام تأهيل كل من نكانغ وسيمبارا في انتظار تأهيل دياتا. إدارة الترجي الرياضي التونسي راصدت الجهات المختصة وطلب تأخير موعد انطلاق مباراة الفريق ضد النجم الساحلي من 4:30 متاع العشية ل 6 متاع العشية. الطلب هذا نظرا للعوامل المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة المنتظرة نهار المقابلة حرصا على سلامة اللاعبين، وما زالت إدارة الترجي تنتظر في الرد الرسمي. في النجم الرياضي الساحلي الثنائي عثمان دياخاتي وفيليب لوكونتا مؤهلين قانونيا لمواجهة الترجي. إدارة النادي صفاقسي ما زالت في مفاوضات مع كل من جاك مبي واللاعب السابق للفريق ديدي اندونغ، زوز متوسطي ميدان، زوز لاعبين أحرار يعني ما عندهمش عقود، وما زالت كيف كيف المفاوضات مع الوحدة الإماراتي بخصوص لؤي الترايعي. معز بن شريفية تعاقد مع نادي حمام لم في صفقة انتقال حر بعد ما قرر عدم تفعيل تجديد عقده مع مستقبل سليمان. محمد الوسليتي تم تعيينه رئيس الفرع الكرة الطائرة في النادي الافريقي، وتم تعيين مجدي تومي مدير رياضي وفني للفرع. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع ليندا وكامل الفريق، أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. سيف سنيم مع تيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا كنت من عشاق الجيمينج أكيد تعرف المعادلة القديمة، تحب إيماج مزيانة اختار ريزوليوشن أعلى، وتحب جيم بلاي أكثر فلويديتي اختار أن تودغ فريشيسمون أكبر. أما المعادلة هذه قاعدة تتغير حسب تقرير نشره موقع كلوبيك. شركة تصنيع الشاشات بدأت تطور جيل جديد من ليزيكرون جيمينج بتقنية اسمها تريبل ريفرش ريت. شنو معناها؟ في عوض ما يكون عندك زوز اختيارات فقط بين الجودة والسرعة، الشاشة تعطيك ثلاثة أوضاع مختلفة حسب الاستعمال. مثلا مود للجو كومبيتيتيف يحتاج سرعة أكبر، مود للألعاب سينمائية مع جودة صورة أعلى، وبعد عادي للاستعمال اليومي. التطوير هذايا موجه خاصة للجيمرز اللي يستعملوا دي كارتو غرافيك بويسانت ويحبوا يستغلوا كل الإمكانيات. في عالم الجيمينج المنافسة ما عادش فقط على قوة الجهاز، أما زادة على جودة التجربة اللي يعيشها الجيمر قدام ليكرون. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونيوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونيوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونيوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوست تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونيوس. تيك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت.
1: You're listening to Music FM, your number one station.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: شاليليك شلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: 8:26 دقيقة، مرحبا بكم بوان روت كالعادة. الرونديفو لقيت هذيا ناخذ فكرة على حالة طرقاتنا، كياساتنا. الويكاند جاي، دونك نهاية الأسبوع، ربما نشهدوا تغيرات في الكياسات نتاعنا والاتجاهات اللي يختاروهم الناس باش يمشيوا للبحورات، للزوتوروت، للبياج وغيره. كالعادة مع مراد جوين ندخل كونسلتون ناخذوا فكرة اليوم الصباح زعما كيفاش صفحة كياساتنا في بوان روت. نهار كزين مراد،
3: نهارك مبروك ليندا، توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى سباحة على موزايكا فم.
2: يعيشك مراد، مرحبا بيك. اليوم سافا سي فلويد.
3: وي اليوم مقارنة ببارح العشية ترجع الحركة عادية بطبيعة الحال. في بعض الطرقات نجدوا حركية يمكن فيها بداية كثافة في الجولان، خصوصا على مستوى حدائق قرطاج واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنية رقم 10، منها بطبيعة الحال واحنا داخلين إلى مدخل سكرة، مدخل أريانا، كذلك وين نلاحظوا الحركة فيها البداية في الكثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 وين نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي وين نلقاو وقتها معناها انفراج في الحركة واحنا داخلين الى وسط العاصمة المحمدية، كذلك على مستوى فوشانة، نفس الشيء على مستوى المغيرة واحنا داخلين عبر بن عروس بين القوزة، كذلك الاشغال اللي موجودة على مستوى مستشفى الحروق وين كذلك نتبه شوية لانه فم حركية فيها كثافة، الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. نقعد في نفس المحور على مستوى الياسمينات، كذلك على مستوى المدينة الجديدة، على مستوى شارع فرنسا واحنا داخلين عبر الطريق الوطنية رقم 1 ونلقاو الحركة فيها الكثافة في الجولان وسط العاصمة، على مستوى شارع الحرية، كذلك شارع مدريد، شارع لندرا، نهج باب الخضرة واحنا ماشيين الى ساحة باب سعدون، كيف ذات بلاحظوا الحركة فيها الكثافة في الجولان. بطبيعة الحال شارع 9 أبريل واحنا ماشيين الى ساحة القصبة، كيف زاد منها ينزلوا قدم شوية قدام على مستوى باب سيدي قاسم، ثم ساحة الطاشقوط الوردية وين نلقاو كذلك الحركة فيها الكثافة في الجولان. طبعا كما كنت تحكي انت زاد الينزا احنا قادمين على ويكاند بطبيعة الحال جدا مع الارتفاع المرتقب في درجة الحرارة باش تكون هناك يمكن معناها اذا كان معناها مش نسبة مئوية كبيرة معناها باش تكون هناك استعمال على مستوى عديد الطرقات اللي معناها الطرقات الشاطئية، طرقات معناها اللي بطبيعة الحال باش تكون فما حركية كبيرة، فبالتالي نتوقع باش تكون حركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى محطة استخلاص بمرنا، كذلك على مستوى الضاحية الشمالية وكذلك على مستوى الوطن القبيفة. التعاون نرجع الى مستعملي التاريخ خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة ماذا بينا نتفقدوا سيارة من حيث الماء متاع الرادياتور، نتفقدوا الجسفيكلات، نتفقدوا كذلك الزيت متاع المحرك، نتفقدوا الرحلة احنا اللي باش نعملوا ذلك كذلك في لونج ديستانس ماذا بينا نبدأ يكون مرتاح شوية حتى معناها يكون نقاول بدنا ذاك معناها وقت اللي احنا قاعدين نسوقه. ما فيش شك زادة نبعد على عديد المخالفات اللي قاعدين نشوفوا فيها مولية كذلك فيها ارتفاع على مستوى الخطورة، منهم المجاوزة ممنوعة، منهم اشتياد الخط المتواصل، طبعا عديد المخالفات الاخرى على مستوى وسط المدينة اللي هما السير في اتجاه محجر، اختراق الضوء الاحمر، نبعد على جل المخالفات هذه لانها راه بطبيعه الحال وقت نعمل المخالفه ذيك احنا ما نشوفوش معناها الجدوى نتاعها ولا ما نشوفوش النتيجه نتاعها وين نشوفوها، كان الله اللي قدر اذا كان صارت لنا معناها بعض الاشكاليات، فهذا دورنا وهذا واجبنا باش نعطيه بعض نصائح لمستعملي الطريق حتى يكونوا في منأى من الوقوع في الحوادث. ما ننساوش هذا كذلك نزيدوا نذكروا بسرعه اللي هي على مستوى الطرقات السياره ميزه ماشي في 110 كيلومتر في الساعه، على مستوى الطرقات الوطنيه 90 كيلومتر في الساعه، وداخل المدن احنا وحاله الطريق بطبيعه الحال ميز ماشي فوتو 70 كيلومتر في الساعه، سنتور سيكيورتي اوبليج بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه بطبيعه الحال ان وجدت، وليداتنا الصغار هذا كذلك في عمر معين ما يلزموش يكونوا معنا في القدام، معنا لازم يكونوا بالسنتور في الكرسي نتاعهم، بالتالي المترجلين زاد كيف يردوا بالنا عليهم حتى تكون عمليه استقالهم للطريق بسلام. وهذا ما نجمو نعطيه على مستوى بعض النصائح لمستعملي الطريق اللي قاعدين يسوقوا تو ويسمعوا فينا. نتمنى لهم ان شاء الله بون ويكاند وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
2: يعيشك بون ويكاند اللي كنت زاد مراد، يعطيك الصحه مرات جويني كان معنا في بوان روت. طريق سلامة للناس الكل وإن شاء الله يتعدى ويكاند هيل واحدة واحدة، السرعة عليه، الانتباه على الكيس، وإن شاء الله الناس الكل تعدي ويكاند به وتخلط لبس.
1: بوان روت شاليليك شلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
2: مواصل معكم في أحلى صباح توا 38 دقيقة باش نخرجوا فاصل ومن بعد استناو إياد الدهماني يجي بحذانا في لو بوان دو جور. موضوع مهم جدا للسيناريو المربوطين ومرتبطين بارتفاع الحرارة وتأثيراتها باش يحكي على الفترة القادمة والسنوات القادمة, ولكن التأثيرات ذول بدأت تظهر من اليوم. كل التفاصيل مع إياد بعد شوية في الفقرة متاعو, تابعوها موضوع ياسر مهم. استناو بعد لو بوان دو جور دقيقة حظ موعد الأخبار زاد شوية آخر مع التسعة على موزايكا فام, راجعين بعد الفاصل.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة, اللي تقتصدوا تربحوا.
5: شكون قال اللي سيفو في مع ترابل تدو؟ جو السيف وتفرهيد ما يوفيش, اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتلة. وفي اوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال, توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوة, وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا, وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترابل تدو لي بري تودو.
6: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدو على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود, لا مود بور توس.
7: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف, بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون, برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
0: ابدا سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. لو بوين مع اياد الدهماني.
1: لو بوان دو جور اياد الدهماني. لقيت هذا يجي بحذنا ويختار ديما مواضيع الحقيقه ياسر مهمه كيما موضوع اليوم ارتفاع الحراره وتاثيراتها. نحكيو على تونس بيان سور. نهارك زين اياد.
2: صباح النور ليندا. تحيه للمستمعين الكل. اليوم سي بيتيتر لاكتواليتي زاد جينا في ايامات اللي فيهم عوده لارتفاع الحراره, ولكن باش نحكيو على الموضوع هيكليا مساله ارتفاع الحراره والتغير المناخي شنو هو تاثيره على حياتنا ادلا نتاع الكونفور. احنا ساعات بنقولوا انه يعني ما رقدتش مليح ولا الدنيا سخنت, مي التأثيرات والإزامباكت راو يمشيوا أبعد برشا ويأثروا على حياتنا بشكل كبير. ساعة خلي نتفقوا أنه مسألة التغيير المناخي اللي نذكره احنا من قمة الأرض في ريو جانيرو ومن بعد اتفاق كيوتو توا يمكن أكثر من 30 سنة اللي صدون الامبريسيون أنه نحكيه على فرضيات. اليوم راو ما عادش نحكيه على فرضيات, احنا قدام أمر واقع اللي الأرقام تأكدوا اي كومبري بالنسبه لتونس. داير جي بريما تخديت زوز ارقام باش ننطلقوا منهم باش نشوفوا انه راهو احنا في قلب التغير المناخي. نبدا بالرقم الاولاني هو الماء. فما مساله ما يسمى بخط الفقر المائي. خط الفقر المائي ايش يقول؟ يقول راهو اقل من 500 متر مكعب للشخص في العام راهو دخلنا في الفقر المائي المدقع. كي ناخذوا الارقام تاع تونس, كنا عام في السنوات الستين في حدود 1000 متر مكعب للشخص, توا وصلنا أقل من 400 متر مكعب للشخص.
1: تحت خط الفقر معناه
2: بيسر غادي من خط الفقر. اي سورتو انه معناتها اللباسة الانارم من 1000 لـ370 اخر رقم شفته سي انارم. هذا جانب. الجانب الثاني هو داير لقيت الرقم في رابور متاع البنك الدولي اللي يحكي على مسألة التنافسية متاع الشركات والمؤسسات متاع الاقتصاد في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في علاقة بالتغيرات متاع المناخ. باش نعطيك أنا رقم اللي هو نسبة ارتفاع درجات الحرارة في تونس كيف نقارنه بين الفترة من 5 سنوات 90-95 و 2018-2023. خاطر وقت ديما يلزمك تاخذ اون مويان تاع 5 سنين باش تكون تاخذ عام ينجم يكون العام هذاك اكسبسيونيل. درجة الحرارة زادت اون مويان 7%. ب 7% تنجم تقول لي هاي درجة حرارة تقريبا زادت ماهيش مؤثرة. المؤثر ماهوش هذاك, هو الرقم الثاني هو عدد ايام الحرارة القصوى والا الكانيكول اللي في تونس. الرقم انه في نفس الفترة هذيك 90-95-2018-2023 قديش زادوا ايام
1: متاع سخانة فيها ذروة يعني
2: زادوا 29 يوم 29
1: اكثر من المعادلات العادية.
2: معناتها تقريبا شهر زاد. ليه معناتها فما 29 يوم اضافي متاع ايام حرارة لا تطاق
1: منهم هاو جمعة جاي قبيلة في ميتيو قال بين 6 و10 درجات اكثر من المعادلات العادية. 10 درجات
2: هذا جانب. الجانب الثاني كي ناخذوا مدينة كما تونس نلقاو انه عدد الايام زاد ل 11 يوم. دونك سي معناتها رقم كبير برشا لمدينة ساحلية في آخر المطاف. معناتها ماهيش في الجنوب متاع البلاد. الأرقام تاع الجهات الداخلية أكبر برشا. هذوما زوز أرقام يوريو أنه التغييرات خلينا معناتها فترة طويلة باش نفهموا التغييرات ستستمر. بعض الأرقام تحكي أنه راهو الزيادة هذه معناتها 29 يوم اللي زادوا هذوما راهو باش يزيد قدهم من هنا ل 2050. دونك معناتها تصور انت معناتها باش نوليه ونحكيه تقريبا 70 يوم و 60 يوم متاع درجة حرارة قصوى في العام.
1: هذه تخص الريجيون مينا
2: تخص تونس.
1: تخص تونس
2: الأرقام هي تخص تونس.
1: تونس بالذات معناها البلدان أخرى
2: بيان سور فما مصر أكثر فما معناتها عدد من الدول اللي باش يتأثروا بدرجة أكبر. يقعد السؤال هنا شنية التأثيرات أود لا متاع انه واحد يحس بسخانة ويتقلق. لو بروبليم ابعد من هذا. اولا خلينا نرجعوا ساعه لمنظمه العمل الدوليه اللي هي راهي تقول لك انه الانتاجيه نتاع اليد العامله راهي في درجات الحراره القصوى تنجم تنقص الى حدود 50%. ديجا عندك اليد العامله باش تنقص لا رونتابيليتي والا المردوديه نتاع النسيج الصناعي. راهو الالات والماكينات راهو الانتاج نتاعها ماهوش نفس الانتاج كي تكون في وضعيه نتاع درجات حراره عاديه كيما تكون في درجات حراره قويه. اي دايور هذا عنده تاثير اخر على الاستهلاك نتاع الكهرباء. الاستهلاك ادلا نتاع المستهلك الكليماتيزور وغيره الاجهزه والا الالات الصناعيه تستهلك اكثر من
1: العادي
2: في الشتاء بار اكزومبل. لهنا دايور صارت كومباريزون بين احنا وجنوب معناتها منطقه شمال افريقيا وجنوب اوروبا نلقاو انه نستهلكوا بور لا ميم فالور اجوتي 30% اكثر طاقه. دونك هذايا ديجا يطرح مشكل على مستوى اليد العاملة اللي البرودكتيفيتي نتاعها تطيح، النسيج الصناعي، المستوى نتاع الطاقة، اي سورتو عنده تأثيرات أخرى اللي هي على مستوى قطاعات اللي يمكن ما تخطرناش. واضح انه مش يكون فما تأثير على الفلاحة طال اكزومبل. الفلاحة انه برشا مثلا تقارير اللي يقول لك راهو معناتها من 2050 اللي باش تخسروا في البي بي ولا في الثروة اللي بتصنعها راهو 80% باش تخسروا في الفلاحة. دونك ديجا هذا ان بروبليم. ولكن السياحة، السياحة اللي هي مصدر مهم نتاع عملة صعبة بالنسبة لنا، يطرح الموضوع من جهتين. من جهة أولى كيف تولي درجات الحرارة لا تطاق من اللي كنا ديستيناسيون نتاع أنه الناس تمشي لتتمتع بالشمس، مش نوليو أم بي خوشو يقول لك لا ما نمشيش. دايور هذا يكذب المقولة نتاع أزنبور اللي يقول فيها لا ميزيري موان بينيبلو سولي، معناتها أنه هذا جانب. جانب ثاني تأثير المناخ على الشواطئ. دايور الدراسات معناتها تحكي عليهم برشا حتى في مزيك حكينا عليهم نتاع تراجع الشواطئ اللي هو راهو فينومين اللي مربوط برشا حاجات اي كومبري بالسدود. اليوم راهو في العالم الكل وين فما تبني اكثر سدود انت معناتها تيروتيان لو الماء هذاك كان يهز معاه الرمل اللي يمشي للبحر باش يعوض الرمل اللي يشربوا البحر. هذاك توا ما عادش تنجم تعوضه وقعد ياثر في المياه. هذا جانب
1: والسدود اللي فارغه على سنوات الاخرى
2: واللي فارغه واللي داير راهو المشكل بتاعنا اساسا هو الفلاحه. على خاطر احنا نسبه الاستهلاك راهو الماء لي فوي او الاسر راهي متستهلك كان في حدود 10-11%
1: في ديارنا
2: معناتها في الديار. الديار بتاع تويسا استهلكوا كان 10-11% من الماء. 80% بين 75-80 يمشي للفلاحه والباقي يمشي بين الصناعه والسياحه ومعناتها
1: قطاعات اخرى.
2: ثم جانب اخر اللي هو غير مباشر، عرفتك اللي يقول لك لو بيارا بلوزيور باند. فما حاجه اللي معناتها تقول المناخ هذه التاثيرات نتاعو. لا فما جانب اخر، احنا شكون اول كليون تاعنا كبلد مصدر هو الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي في اطار تطبيق السياسات نتاع المناخ اش عملوا؟ فرضوا على الشركات نتاعهم انه ينقصوا من انبعاثات الكربون. به هنا لقوا روحهم في وضعيه الشركات نتاعهم شكات. قالك انا تفرض عليا باش نعمل انا انفستيسمون وباش نغلي في الكلفه بتاعي، شنو معناتها انت تحطني في نفس المنافسه تستورد نفس السلعه من شركه تونسيه اللي هي ما تعملش
1: لامبا. الكونكورنس مش كيف كيف تولي.
2: شو عملت اوروبا؟ عملوا ان ميكانيزم اسمه لو سيبام، هذا اللي هو راهو المنتوج اللي ما يطبقش لنورم اوروبيان في التخفيض متاع انبعاثات الكربون تتفرض عليه تاكس. باش نلقاو رواحنا في وضعية انه المنتجات متاعنا ما عادش تنجم تنافس في السوق الاوروبية. في الحقيقة فما زوز وضعيات. فما مثلا الرابور متاع البنك مونديال يحكي على الدو سيكتور اللي هما واضحين اللي السيناريو الأسوأ باش يتعلق بشركات تصنيع الاسمنت، مصانع السيمان اللي يقول لك راهو باش يكونوا في وضعيه غير قادره على انه باش يصدروا للسوق الاوروبيه، لانه كيف تطبق عليهم اللي تاكس هذيه يوليوا ما عادش تنافسيه معاش. وهذا راهو عنده تاثير كبير كيف نعرفوا الحجم نتاع السوق الاوروبيه في تصديرنا للاسمنت. ولكن باش نستفيدوا من جهه اخرى اللي هي الاسمده اللي تصنعها تونس، يقولوا انه فما احتمال حتى باش معناتها نضعفوا أربع مرات تصديرنا للاتحاد الأوروبي على خاطر تصنيعنا للأسم ده ينتج أقل برشة غازات من المنافسين متاعنا في الأسواق العالمية. ولكن رو هذي ما يتعلقش كان باللي دو سيكتور هذوما، مش يتعلق بكل شيء، بالتكستيل، باللاندوستري. دونك هذي زادة يحتاج أنه المؤسسات متاعنا تعمل اون ميزة نيفو، تعمل ان انفستيسمان أولا باش تنقص في استهلاكها في الطاقة، باش تعمل جيستيون ديزو نتاعها، معناتها استعمال المياه نتاعها، باش تكون سولون لي نورم انترناسيونال. هذا يحتاج ان فينانسمون. المشكل الاساسي دايور التقرير يحكي لي المشكل، ومشكل في تونس في اغلب الدول نتاع المنطقة، هو موضوع التمويل. علاش؟ على خاطر البنوك مش كيما تمولك سيارة بار اكزامبل، اللي يعرف انه كان المشروع ما نجحش، السيارة هذيك يبيعها في السوق يسترجع نسبة من الفينانسمون نتاعو. ولكن يقول لك باش تعمل ان ديسبوزيتيف نتاع جيستيون دو، اي ودو مشيش المشروع ما يتباعش،
1: كيفاش باش نعمل؟
2: دونك هنا قاعدين يطلبوا في دي غارونتي اللي يوصلوا 200% و250% من الفينانسمون. وهذا واحد من العوائق اللي يلزم التفكير فيها، خاطر المؤسسة كان ما تعملش الانفستيسمون هذا

0: درجات الحرارة مش فقط واحد
1: يمروح
0: اكزاكتومون ولكن راهي باش تأثر على الاقتصاد مش كان في تونس, ولكن احنا خدينا ليكزامبل يمنا
1: بالارقام
0: في تونس شنو اللي باش يأثر عليه
1: بالضبط. ميرسي بوكو اياد, يعطيك الصحة. شوف الحرارة وتأثيراتها كان عندكم ما تزيدوا نجموا كالعادة تفعلوا على الباج فيسبوك على الفقرة متاع اياد لو بوان دو جور. نقولك بون ويكاند اياد, ملتقانا هالاثنين مع موضوع جديد ان شاء الله. شكرا لي, كان هذا لو بوان دو جور.
2: Le point مع إياد الدهماني. ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: 58 دقيقة في أحلى سباح, مرحبا بكم معنا من جديد. شوي خير باش نحكيو على ظاهرة اللي قاعدة دور برشا على لي ريزو سوسيو, شفنا منهم دي فيديو. الانيسياتيف هي معناها بادرة طيبة والهدف منها المساعدة, ولكن لقات برشا نقد خاصة من أهل الاختصاص. نحكيو على ناس اللي عاونوا في أصدقائهم ولات حومتهم للإقلاع عن المخدرات والإدمان بحبسهم في استوديو ولا في بلاصة, وبرشا حكيوا على تبعات الشيء هذيك فيش يصير. التكنيك هذي تسمى الكولد تركي, اللي هي معتمدة في بعض ولكن بتأثير طبي في بعض اللي نقولي كلينيك, نقولوا احنا اللي يقوموا بالتأثير هذي. برشا أطباء نقدوا هالطريقة هذي في التعامل. شوي خير جوستومون تدخل معنا طبيب مختص في الإدمان والإقلاع عن التدخين والصحة النفسية في مستشفى رازي باش تحكي على الظاهرة هذي وكيفاش تنجم كي تجي باش تفيد تنجم تضر وتو وصل حتى شفنا حالة وفاة في الإطار هذا. طبعا شوي نحكيو أكثر على الموضوع. رجعين مع فاطمة في دقيقة حظ. صندوق أعجاب وأخبار مع التسعة على موزيكا فيم للحديش معكم في أحلى سباح.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
3: في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع عند حد. عجينة زقوقو مرحية راين 500 جرام 26 دينار و900.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: لا جيت زاير زاير.
6: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس, تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس و بودا برود.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: كما فعلا إن شاء الله تكونوا بخير والحظ ويتيكم. هوني نحكيو مع كل الأبراج الفلكية, راهو نهار الحظ والأخبار الممتازة. عنا زيدة برج الحمل تودع برشا خيبات تستقبل الأخبار الزينة والحصرية. الثور أيامات ممتازة, راهي جمعة الحب وطاقات الحلوة. اللي جاوزات ثقتك في روحك ترجع أقوى, وقت هذا هو راهو الوقاية به باش ترتب أهدافك. والسرطان فما نشاط حيوية, فما أخبار إيجابية. عندك الفرح, عندك الأخبار اللي ترد الروح, فما الحركة تغييرات الإيجابية. إلى أسد ما تكثروش يفضلكم ومتركزوش زيدا مع السلبيات. عيشوا اللحظة, خليوا قلوبكم ديما خفيفة على خاطر أحلى وأجمل الحاجات تبدأ راهي بتبسيمة صادقة. إلى عذراء نحبكم مرتاحين, ما تخموش برشا في اللي جاي, كل شيء في وقته حلو وطاقات الإيجابية راهي معاكم فيها الصبحية. والميزان الفرصة قدامكم, خطوة جديدة تفرحكم تقرب كما أكثر من أهدافكم. إلى عقرب هي نصيحة صحيح, طاقتكم كبيرة ما كيف توجهها بالصحيح راهي باش تعطي نتيجة. إلى قوس تعيش الراحة, تعيش زيادة الاستقرار في صبحية نهار اليوم, نهير به للاتصالات. وانت يا برج الجدي, انت من بين الأبراج اللي باش تتمتع برشا حظ مزيان في صبحية نهار اليوم. حتى الدلو نحب نقوله سيس, ركز على كل خطوة صغيرة تنجم تعملها اليوم على خاطر التقدم يجي من الأفعال أكثر من التفكير. ونكملوا مع برج الحوت, خليك قريب من الحاجات اللي تعطيك راحة وأمل, وخلي زادة تفاؤل عنوانك.
8: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح. ابدأ سباحك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على اليسول. نحكي لكم على تخوزين دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات بشي نوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في المجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود لا مود بور توس. تدلل تدلل
2: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ملا فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: وتفرهد.
1: الغونتخي دي كلاس على الابواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 900 في 16 دينار و 500.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. البريد التونسي يعلن إمكانية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد لسنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وليد أودينار وبطاقات الدفع الإلكتروني وتطبيق ديديسات والرمز نجمة 181 دياز. وأكد البريد التونسي أن محفظة ولاد أودينار متاحة مجانا بمكاتب البريد، وأن عملية خلاص معاليم التسجيل لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. سفيرة الهند لدى تونس تقول إن البلدين يستهدفان رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية إلى مليار دولار بحلول سنة 2030 مقابل نحو 500 مليون دولار حاليا، وفق تصريحها لزميلنا كريم والناس. وأوضحت سفيرة خلال منتدى الأعمال التونسي الهندي المشترك ولقاءات الأعمال B2B بتونس أن المبادلات تتركز أساسا على الفوسفات وزيت الزيتون، فيما تشمل أهم الصادرات الهندية إلى تونس منتجات السيارات والمكونات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات صناعية أخرى. تم أمس اختيار 60 تونسيا وإمضاء عقود تدريب تمهيدا لانتدابهم للعمل في دولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية، وفق الممثل المفوض للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري. وأكد الهنشيري في تصريح لموزايك أن باب الاختيار سيظل مفتوحا أمام تونسيين آخرين للعمل في اختصاصات تشمل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والفندقة والسياحة والطيران وغيرها. عالميا، الصين تعتبر أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران ليست الحل بعد أن دعت واشنطن حلفائها وبكين إلى الانضمام لحملة واسعة للضغط الاقتصادي على طهران تهدف إلى سقوط النظام فيها من دون العودة للحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فرض ما وصفها بأقصى عملية على الإطلاق ضد إيران عن طريق عزلة اقتصادية، وذلك بهدف شل قدراتها وعزل النظام. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب الصين الشهر الماضي إلى 159 شخصا، في حين ما زال 10 أشخاص في عداد المفقودين وفق حصيلة جديدة صادرة اليوم الجمعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد تواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. موسيقى.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: 9.8 دقائق في أحلى صباح. نفس الرقم 71 113 013 اللي تسجلوا عليه صوتكم في صندوق أعجب في زوز مواعيد. الموعد الثاني بيش يكون مع 10:55 وذي الموعد دول مع أصواتكم في صندوق أعجب.
0: صندوق أعجب.
2: السلام عليكم. سمعت أخيرا أن نسبة استهلاك التونسي للمياه المعدنية تتجاوز سنويا 245 لتر. أما الأوروبي فنسبة استهلاكه للماء سنويا 45 لتر فقط. وهذا يدل على أن مالح السبالة صالح للشراب بالنسبة للأوروبي، فلا طعم ولا رائحة ولا لون له. أما ما سبلتنا يشمل كل هذه الصفات، زيد عليه الكالكير اللي هي توانس عليه تنفروا منه وتمشيوا للمياه المعدنية. الله يسمحكم. السلام.
3: بالله العظيم عندي سؤال انا يا اخي. العباد ماهيش مستوعبه تغير المناخي، ما عندكمش ليه حتى قيمه، معناتها ما تعملولوش قيمه تغير المناخ، ما فهمتش. معناتها نسمع تخوض مساكنك جماعه الكره يلعبوا فيهم الساعتين ونص وما الاربعه ونص. يا اخي نورمال، معناتها لا يقدر تصير حاجه الجوار ولا لاي حد ولا حتى ناس مواطنه ماشيه شجع ما فلوس. هذيك الدور يا اخي الناس اللي تحط في الساكن ماشيه لا حول الله، ما الاربعه ونص يا معلم.
4: بربي يا صندوق عجب، وصلونا أصواتنا نحن نساء مبصرة الفج. راهو عنا شهر ونص ولا شهرين توا بريس الزولا ديكس مقطوعة علينا. في سوسة عندهم 3 شهر، سوسة وشيخ 3 شهر. راهي ذي الزريقة الزولا ديكس لازم ناخذوها كل 28 يوم، وراهي هذية في البلان ميديكال بتاعنا احنا أكثر حاجة امبورتون، خاطر هي اللي تمنع ولا تحاول تمنع رجوع السرطان. من فضلكم راكم كي توقفوا علينا الدواء بالشهرين وبالثلاثة راهو الدواء هذا يولي معاك إفكاس. الزريقة راهي تعمل في 500 دينار، كي توقف عليا شهرين وثلاثة وبعدك شي تعطيه لي به، شنو يضمن عدم رجوع المرض؟ ما نجم يرجع لي ولا؟
5: بربي يا ليندا عيشتي عدي لي صوتي. بربي اليوم خرجت العشية ما نعرفش هي كان مصباح ولا الدنيا هكا. انا قلت بالك شي اكسيدونات، بالك شي ما نعرفش، فما حاجة، فما حريقة، فما لومبوتياج واللي بوشون في كل بلاصة، وين فما كيوسك فما بوشون. يا رسول الله يا اخي يا اخي لما تيبش نقعدوا هكا يا اخي، هما كي عاملين جريف ولا ما فماش ايسونس؟ حتى العبد اللي عنده شويه ايسونس مش لازم يقف يصب ليسونس، فريمون اللي ما عندوش يقف عليه اللهفه في كل شيء يا رسول الله.
0: صندوق عجب. انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي تواتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فاش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 700 303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
7: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد. عجينة زقوقو مرحية راين 500 جرام 26 دينار و900.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: انت سباحك

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: 9:35 دقيقة في أحلى سباحة. مرحبا بكم معنا من جديد، معكم لل 11 موسين أسباحنا. وحابين نحكيوا على موضوع اللي الحقيقة في الفترة الأخيرة قاعد يدور برش على ريزو سوسيو، اللي هو من منطلق نية طيبة للمساعدة، ولكن فما بعض من أهل الاختصاص نقدوا الحاجة هذه اللي قاعدة تصير. نذكركم للي ما يعرفش الفيديو، نفسر لكم شنو بالضبط. هما مجموعة من الشباب اللي يحبوا يعاونوا أصدقائهم في الانتوراج متاعهم وإلا ولاد الحومة متاعهم باش يقلوا عن التدخين، على المخدرات، سمحني، الإدمان على المخدرات. والطريقة اللي يعتمدوها أنهم يسكروا عليهم في ستوديو ولا في بيت ويخليوهم من غير حتى كونتاكت مع المخدرات، مع العالم الخارجي، نحيلهم التليفون باش ما يتصلوش معناها ويتحصلوا على المخدرات هذية، بطبيعة بموافقة من الشخص اللي تلقاه تعب من معناها الريتم اللي عايش بيه، من الإدمان وكل ما ينجم يضر بطبيعة في الحياة اليومية العائلية الاجتماعية وحتى الصحية. دونك مجموعة من الأطباء في كل مرة هكا على الفيسبوك خارج استاتيو يقول الطريقة هذه مش باهية، تنجم تضر، تنجم تكون عواقبها وخيمة. فما حتى مجموعة الأطباء اللي قاعدين يحضروا في بيتيسيون باش يبعثوها العمادة الأطباء باش يطالبوا باتخاذ موقف علني بشأن ممارسات الفيتام المفاجئ هذه الكولد تركي. خلينا نفهموا أكثر الموضوع، في شنو يتمثل بالضبط، شنو هو الكونسيكونس متاع حاجة كيما هكا، هل هي تنجم تعاون معتمدة وإلا تنجم تكون عندها أضرار خايبة برشا، تأثير الطبي مهم وإلا ليه. معنا دكتورة فاتن دريس طبيبة مختصة في علاج الإدمان والإقلاع عن التدخين والصحة النفسية مستشفى الرازي باش تفسر لنا هالنقاط هذوما الكل. دكتورة مرحبا بيك.
2: شكرا نالين على الاستضافة والاهتمام بهالموضوع الحساس برشا، والهدف منه توعية السيدة المستمعين إن شاء الله.
1: بالضبط. قبل ما نحكيه على الطريقة المعتمدة هذه الإقلاع عن المخدرات، خلينا نفسروها في شنو تتمثل هي بالضبط. هل معتمدة في إطار طبي، معني هل التسمية هذه في مستشفيات وإلا دي كلينيك، وإلا حتى في الإطار هذه ما هيش معني تكنيك اللي ما نتشجعوا عليها؟
2: طبعا ما نشجعوش، بل نخبروا كزمان من خطورة الممارسات هذه العشوائية اللي ما فيهش تأثير وتوجيه طبي، ونأكد على أنه زاد التأثير الطبي يكون من طرف الأطباء المختصين في طب الإدمان، مش أي طبيب اللي نجم يتعامل مع مرض معقد وخطير كما هكا. وين هون ندخل أيضا كاتبة عامة مساعدة الجمعية التونسية لطب الإدمان، جمعيات العلمية هي اللي في كل اختصاص خارج التوصيات العلمية المستندة إلى دراسات معتمدة على الصعيد العالمي. دونك مرض الإدمان الدراسات العلمية تقول اللي ما لازمش نتعامل معاه باغ امبروفيزاسيون، معناها مهما تكون النية ما يجيش الإنسان يجتهد ويعمل حاجات من راسه، راهو ينجم يضر المريض ساعات باش ينفعو وتكون النتيجة عكسية. وهون باش نفصل بالجديد، أولا العلاج لازم يكون قبل كل شيء طبي، يتضمن زادة بخلاف الأدوية علاج نفسي. يعني كي نقولوا هكا ما نجم يكون كان داخل مسالك العلاج الرسمية، يعني في المؤسسات اللي نقدم فيها العلاج، المستشفيات توخطة في الوقت الحاضر راهو معنيش لمساحات خاصة ولا مراكز اللي هي مرخص لها من طرف وزارة الصحة باش تقدم العلاج هذا،
1: ولكن قاعد يصير، ولكن موجود
2: موجود. وهون ننبه لخطورة الشيء هذا، أولا هذا غير قانوني، ثم الناس اللي موجودة وتتوجه للأماكن هذه نهارة اللي تصير لها مضاعفات خطيرة راي ما تنجمش لا تشكي لا تجيب حقها.
1: أي ولكن خلينا نحلو قوس دكتورة، احنا تو باش ندو وتتصر لنا عليه، اما قوس سريع زيدا اليوم معنا نقص كبير في المراكز متاع الديزانتوكسيكاسيون والإدمان كسوسوا عمومي أو الأخاص، معناها مع ارتفاع، وانت جيت بحذينا نذكر قبل في برنامج فروم وحكينا على الارتفاع متاع العدد الناس وأنواع المخدرات الموجودة اليوم في تونس، ولكن في المقابل البريزان شارج بلوز وموا ناقصة. دونك يمكن هذا يحل الباب للناس بتمشي الحلول بديلة مالوغزمان من غير تأثير طبي ومن غير مختصين. زيدا لازمنا نكثفوا شوية على أقل في النقطة هذه. به نغلق القوس ونخلي لك الكلمة دكتورة، كمل فسر لنا علاش مخترة هالطريقة هذه مع المفاجئة أو سريعة للإقلاع عن المخدرات.
2: اولا كما قلت لازم تكون داخل مؤسسة اللي موجود فيها الادويه والمعدات الطبيه اللي نجموا نصفوا بها المدمن وقت اللي يتعرض لتعكرات صحيه، على خاطر ايقاف الاستهلاك بصفه فجائيه وغير مدروسه من طرف الطبيب ينجم يؤدي لتداعيات صحيه خطيره وخطيره جدا. ينجم المريض يدخل في غيبوبه، ينجم كليويه تقف، ينجم كبده تقف، ينجم يتعرض الى حاله صرع، اذا حتى في حاله استهلاك المواد الكحوليه ما وصلناش حتى نحكيوا على المواد المخدره الاخرى، يعني باش ما نستهينوا بحتى ماده. لو كل شيء نجم يكون خطير بالنسبه لصحه المدمن والمستهلك، وراهو حتى في حالة الاستهلاك العربي لو مش إلا ما يكون مدمن عنده سنوات ولكن نيات كبيرة. ديما درجة الخطورة الطبيب المختص هو اللي يحددها ويحدد عمق الاستهلاك.
1: هل نجم توصل حتى للموت؟ خاطر في وسط اللي ريناهم في الفيديو فما واحد فيهم توفى الله يرحمه، ومعناها في السويت للسوفراج هذية المفاجئ والسريع، فتنجم توصل للوفاة كاريمون.
2: أكيد تنجم توصل للوفاة في الكاب خيسي اللي أنت تعرفت له. أنا لازم يكون قدامي ملف طبي باش
1: نجم تكون أسباب أخرى أكيد، ولكن في العموم معناها من بين الأعراض
2: خطر موجود.
1: خطر موجود،
2: خطر موجود. وهون معناها جيتي شوكي أنه يجي شكون ويأكد ويلزم، هو إنسان ما عنده حتى علاقة بالمجال الطبي ويقول لك مستحيل كان المريض يموت بسبب الممارسة هذية، ألوغ هو ما عندوش التكوين العلمي باش يجزم بهذا ويفتي في مضاعفات أخرى ويأكد أنه المريض توفى حسينه. أنا نطلب بربي من السادة الإعلاميين اللي جديين أنهم يستضيفوا الناس المختصة أهل الاختصاص، ما نجموش نسألوا أسئلة طبية وعلمية الناس لا خارج المجال الطبي.
1: هذيك ما فيهش كلام من باجي للعمل الصحفي تاخذ المعلومه من مختص، وهذاك علاش اتصلنا بك دكتوره. دونك هذا الكل ينجم يصير اذا كان يصير هالسوفراج هذايا الفيتام المفاجئ من بسبب المخدرات في نفس الاطار. معناها هو المبادره اوكي طيبه، وداير دعوه كان فما شكون اطباء يحبوا يقدروا يعاونوا الناس هذوم، على خاطر مش معقول هل انه تختلف درجه معناها الادمان في البريز ان شارج، لازم ديما دويات، لازم عمره ما ينجم يكون الطريقه التدريجيه زاده في الاقلاع، هذه كله مهم في طريقه العمل نتاعكم.
2: هذا الكل مهم ومهم جدا، ويحدده الطبيب المختص مرة أخرى على خاطر كل حالة وحالتها. ما فماش طريقة ولا فماش طريقة علاج نجي ونطبقوها على الناس الكل على بعضهم. هذا يوريك حساسية ودقة المسألة اللي احنا نثبته في عدة عوامل. نفحص المريض ساعة من الليل، ساعة نطلب تحاليل، ساعة نطلب فحوصات تكميلية، ثم حتى معناها الإيفالواسيون تاع الحالة النفسية للمريض. عنده شيء كذلك أمراض نفسية زيادة ترافق وضعية الإدمان تكون هي السبب اللي أدى للإدمان ولا نتيجة للاستهلاك. نذكر أنه الإدمان راه يوصل إلى أمراض نفسية وخطيرة وخطيرة جدا. ولذلك أنت كمواطن عادي تجي تتعامل مع الشخص المدمن مش باش تكون لك الدراية اللي هو نفسيا متوازن، ولا ما تعرفش تاخو على كلامه حرفيا، ولا شنو اللي يقول فيه وهو في حالة ذهين مش فيق بروحه شنو قاعد يقول. ساعات مسكين المدمن يعاني يشوف وما ينجمش يوصف حتى شنو قاعد يحس. هوني يجي خبرة وتجربة الطبيب الممارس المسنسي يباش الحالات هذية في انه يتفطن للعلامات اللي هو وحده يعرف بها مريضه من شنو يعاني، حتى كان مريضه في الكوميونيكاسيون ما ينجمش يوصل له المعلومة.
1: اي تفضل دكتورة.
2: شكرا. ثم نأكد على نقطة مهمة، هم ركزوا على انهم يقوموا بالمرافقة الاجتماعية. انا الحاجة اللي موافق عليها انه المرض هذية مرض ذو ابعاد طبية نفسية واجتماعية، تداعيات الاجتماعية لابد من اخذها بعين الاعتبار. خط المدمن يعيش في وسط محيط خارجي منه العائلة، منه الاقارب، الحومة الى اخره، فما ناس تستهلك زيادة ومدمنة من حوله تنجم ترجعه بالتولي. دونك مهم الاهتمام بهذا الكل، والمساندة وانك تقف معاه مهم جدا. ما كانش زيادة تتيح خدمة الطبيب والعلاج الكل يتيح كلمين عملنا شيء وجميل. ليه هذا الكل سان بروفيستا راه تنجم مهما كانت النية كي نعملوه بالطريقة الغلطة كيما رينا كي هو يعمل انتكاسة يعاقبوه هذه حاجة غلطة وخطيرة خاطر يزيد يتأزم هو نفسيا وينجم يرجع بالتويلي ويزيد يغرق في الإدمان أكثر ويرجع يستهلك أكثر خاطر يحس اللي هو موصوم والناس تعاقب فيه واللي هو ما قبلوش وما حكيوش يقول لك ما حسوش بالألم فيه وما فهموش اللي هو مرض واللي أنا مانيش نعمل فيه بالعالم.
1: فوالا دونك دكتورة حسب اللي فهمت شفت أنت بعض من الفيديوهات اللي فيهم معناها حتى يعني المعاملة هي زعما عقاب باش هو بس ولكن في فينال مو بتضر أكثر من تنفع.
2: أنا مش شفت بركة أنا الناس هذوما اتصلوا بي وحكيوا معايا وكنت أنا نقوم في حملة تحسيسية ميدانية في حي هليل وطلبوا مني أني نوجههم ونفسر لهم مرض الإدمان ونوجه نصائح بعد ما عديوش الكلام اللي أنا قلته ثم أكثر من هذا قلت لهم أنا وين نخدم وعطيتهم مسالك العلاج الأخرى لليوم ما جيني حتى مريض ثم أخذت هم يقولوا قاعدين نشجعوا على العلاج أنا ما جيني حتى حد منهم شي خدمة وعد للمرضى أنا ولا عند الأطباء الأخرين المختصين ثم اللي نأكد عليه راهو الطبيب راهو هو اللي وجهه ويقول لك اش تحكي معاه واش ما تحكيش وحتى مع العائلة احنا جينا العائلة فليش يكون شي حس على مريض اكثر من عائلته ام وابوه اللي جابوه ولا اخواته ولا ابنائه معناها العائلة ساعات اونيون لي ميور دانتونسيون دي مونت مش في بالها باش تمنع صغيرها ولا اخوها ولا ابوها لكن تتصرف تصرف غلط دونك هوني المختص يفسر بالطريقه العلميه ويوجه ويصلح المثل يعني احنا في الاخر نتعاون الكل من اجل مصلحه المدمن احنا لازم بالتنسيق مع بعضنا
1: معناها يعني سي كومبليمونتير ان فيت الخدمه اللي يقوم بها الطبيب والتاثير هذاك ما فيهش كلام خاطر عنده تقنيه الطبيه والكل والعائله والانتوراج والمجتمع مهم برشا به دكتوره اخر نقطه بسرعه اليوم شنو تجاوب الناس اللي يبداو ضايعين فما ناس يقول لك ما نعرفش وين نمشي لشكون نتوجه فما ما فماش فما مراكز نتاع ديزانتوكسيكاسيون في تونس سكرت فما نقص في المراكز هذه فما شكون ما عندوش الامكانيات واغلبيه في ظروف ماديه صعيبه برشا في سيركل فيسيو هل اليوم معناها فما منطقة استيعاب تخلي فما إمكانية ناخذ بريزون شارج هنسي ذوما باش ما يتيحوش في الطريقة هذه المفاجئة بتاع الفيتام المفاجئ اللي تنجم تضرهم فسرت لنا شنو المضار توصل حتى للوفاة اليوم قادرين دكتورة ولا نكون واقعين فما شوية نقائص هي اللي خليتها الثغرة تتحل والباب هذا يخلي يتحل معناها على الريزو سوسيو
2: اولا نخلي ديما نعطي شويه تفاؤل للناس اللي تسمع وانا ديما نحب نعطي موجات ايجابيه الدوله التونسيه قاعده تخدم على انها توا تكثف من العيادات علاج الادمان وكل مره باش تتحل في بلاصه جديده المراكز خلي نفضوها الحكايه هذه ان فوا بوغ توت راهو العلاج ما يتطلبش بشرطه الاقامه نأكد ونعود على النقطة هذه الإقامة يحددها الطبيب في حالتين يا إما فما دي كومبليكاسيون تكون معناها مثلا أوفر دوز باش يتم الإقامة في الإنعاش في الكامل اللي هو متخصص في التسممات مثلا وإلا فما دي كومبليكاسيون بسيكياتريك اللي هي تتطلب الإقامة في مستشفى نفسي في قسم أمراض النفسية ثم اللي عندنا توا متوفر بالنسبة للإقامة اللي هو جبل الوسط مركز الأمل هو يخص إعادة التأهيل دونك إذا إعادة التأهيل عملنا مركز وناس مختصين وفما

0: بشوي بشوي مش في طام مفاجئ. هذا فقط النقطة باش اللي يسمعوا فينا يتشجعوا يمشيوا أكثر للجستمان العيادات منهم الرازيو، لكن ممكن استيعاب العدد كيفي؟
1: بالنسبة للرازي العيادة متاعي مفتوحة كل يوم، أنا نقوم بها في قسم العيادة الخارجية لمستشفى الرازي، وأنا معناها اللي يجيني ساعات نعطيه موعد من غدوة ولا لجورمين كيبدأ المريض تاعه برشا، يعني نحاول باش نسهل الماكسيموم. ثم عيادة جديدة قاعدة يتم بعثها بشوية بشوية.
0: أيوة.
1: ثم المراكز والإيواء، شوف تسوى العيادات ولا المراكز، خاطر وين ما صنع إمكانية باش نحلو باش نستحقو دي غصوص لوجيستيك بمين اي ماتيريال. دونك الإمكانيات إن نوجه اليوم للناس اللي تحب تعاون بسك وبحقيقة علاش ما يتقدموش بتبرعات لمؤسسات الدولة للستركتور دي المهيك لا يعاونونا باش مثلا جبل الوسط يكون يهز كذي كذي طاقة استيعاب يتم يكون فما أشغال توسعة إذا نلقاو الإمكانيات ونستكبرع وأهل الخير في تونس أكيد موجودين برشا. هاوش كي فريمون إفيكاس كي تحب تعاون امشي عزز مجهود الدولة اتبرع هز ماتيريال.
0: هو لما حال الناس هي بيدها اللي قاعدين يقوموا بالشيء هذا، وانت شفت الفيديو هما بيدهم ماديا الحقيقة من معناها مليو اللي ما هوش عندهم بارش نصور امكانيات باش يعاونوا، ولكن الناس اللي عندها علاش لا تنجم تعاون توسكي جمعياتي اسوسياتيف نضم صوتي لصوتك، واذا جانب مجهودات الدولة اللي قلت لنا باش تولي فما اكثر ممكن عيادات ومراكز ان شاء الله في الجهات الكل باش نقضيوا على الظاهرة هذه للشباب وحتى كهول وبرشا معناها ناس اللي تلقى روحها ضايعة في ان سيركل فيسيو باش ما يمشيوش لطرق معناها عشوائية اللي تنجم تجي تنفعهم تضرهم أكثر من هذية. دكتورة شكر كبير خاص ليك على تدخلك وعلى توضيح النقاط هذوما الكل، احنا ديما نتسابقوا مع الوقت ولكن مشكورة فسرتنا بالكدي كل النقاط وخاصة معناها الخطورة متاع الكول تركي وإلا الفطام المفاجئ للمتعاطين المخدرات اللي قاعدين نراو فيه على الريزو سوسيو، لو انه النية طيبة هي لل معناه يمشي يعاونوا ولكن يا حبذا يكون فما التأثير الطبي اللي هو مش يا حبذا اللي هي حاجة مفروضة. وفسرت لنا دكتورة فاتن دريس أهمية لانكادرمون هذي والبريز ان شارج هذي. فاتن دريس طبيبة مختصة في علاج إدمان والإقلاع عن التدخين والصحة النفسية في مستشفى راجي الرازي، مشكورة على التدخل معنا في أحلى سباحة.
2: انت سباحك

0: خذ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: 9:55 في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد. الصيف مازال جوي الصيف ولي بروغرام تكون أكيد حاجة أخرى مع ترافل تو دو، على خاطر الناس اللي تتلوج وتقعد فركس ومش تمشي وجاي الويكاند ومش نعدي نهاية الأسبوع حتى وسط الجمعة. توكا ديسبونيبيتي في آخر دقيقة في الأوتيل اللي تحب عليه وفي الدات اللي تحب عليها تلقاوها مع ترافل تو دو بأحسن الأسوام. ترافل تو دو حضرت لكم اون سيليكسيون تاع دي أوتيل فيهم دي بروموسيون يوصلوا حتى 45%، تلقاهم ديسبونيبل في آخر دقيقة. دونك وين ما تحبوا، في حمامات، في سوسة، في جربة، تلقاو البيسين، البحر، الكلوب، الانيماسيون، الصغار الكبار، كل شيء موجود. وزيدة فوق هذا كل فما لا فاسيليتي دو بيمون ديسبونيبل مع ترافل تو دو. دونك بدلوا جو مع ترافل تو دو وجربوا، امشيوا الأقرب أجنس لكم، وإلا تنجموا تدخلوا زيدة على ترافل تو دو .com باش تلقاو لي بروموسيون هذوما الكل متاع آخر دقيقة. سبحان الله، واحد خرج من الخدمة تعب، الكونجي متاعه ما برمج، دونك هذه الالتيرناتيف هايلة مع ترافل تو دو.
0: انت سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: خليكم مع موعد أخبار العشرة على موزايكا فيم. ساعتنا الجاية باش تكون معنا لو بوان مارشي، تشوفوا أسوام الخضرة، الغلة، بورصة الأسعار، اللحوم، الحوت، كل شيء، وزاد حتى الزقوق والفاكية. وإحنا نهار ثلاث شلة مولد مبروك متاول للناس الكل، هذي كل شلة في لو بوان مارشي. دبارة صيفي مع الشيف وفيق بالعيد، دبارة فرشكة صيفي في ساعة ما تحضروا بنينة السنة. وزاد رمزي العربي يجي بحضنا في إيفازيون، ديستيناسيون جديدة اليوم نكتشفوها معاه السنة. والصندوق في الموعد الثاني، هذا كله أكثر في ساعتنا الأخرى من الإميسيون بعد العشرة. نرجع بعد الأخبار.

0: Mosaïk FM.
1: Yaha.
2: Publicité. فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلم مع 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري
3: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتيتي اتجون برودوي او بروموسيون 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتيتي والسلام.
4: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. من المنتظر انعقاد اجتماع اليوم الجمعة للنظر في مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات، وذلك بعد رفع الاحتجاج وعودة الشاحنات إلى العمل أمس، وفق ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري في تصريح لموزايك. وكان سميري قد أوضح أن ممثلي الجامعة العامة للنفط وصلوا مع المحتجين، كما تم الاتصال بوزارة الإشراف والرئيس المدير العام للهيكل الوطني لتوزيع المحروقات الذي تعهد بالنظر في مطالبهم. ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع النقاط المطروحة والعمل على تجاوز الإشكاليات العالقة. في سياق آخر، المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يقرر عقد مجلس القطاعات يوم الخميس 27 أود الجاري والهيئة الإدارية الوطنية يوم الأربعاء 9 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر الاتحاد. وجاء القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي الوطني أمس برئاسة الأمين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، حيث تم خلاله تدارس الوضع النقبي والوطني. الديوان الوطني للحبوب يطرح مناقصة دولية لشراء نحو 79,500 طن من علف الذرة، وفق ما أوردته وكالة رويترز اليوم الجمعة. وتتوزع الكمية المطلوبة على 3 شحنات على أن يتم توريدها بين 15 سبتمبر و 25 أكتوبر المقبل بحسب مصدر الذرة. وأشار التجار إلى أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو اليوم الجمعة، وأن الذرة يمكن توريدها من مصادر اختيارية. وتنص المناقصة على أن الموردين من منطقة البحر الأسود لا يمكنهم التذرع بالقوة القاهرة بسبب الصراع الحالي، ويتعين عليهم توفير الحبوب من مصادر بديلة عند الحاجة. اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت تصادق في اجتماعها بمقر الولاية على الختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية التي تم استكمال إنجازها، ودخلت طور الاستغلال والوظيفية الكاملة بكلفة مالية تقارب 7.2 ملايين دينار. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا أبدا، مؤكدا يقصد السلاح النووي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، ومعتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضرب شملة القوات البحرية والجوية والقيادة الإيرانية على حد قوله. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: استرسل صوتك على ريبوندر موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: احلى سباح 10:11. مرحبا بكم الناس الكل وقايت لو بو مارشي. اليوم ديريكسيون ولاية المنستير وين موجود مراسلنا سامي اسطنبولي. نشكروه على الجولة اللي قام بها اليوم في المرشي باش نشوفوا أسوام الخضرة الغلة اللحوم الأسماك. ودايور اللي يتابعوا فينا على الباج فيسبوك متاعنا ينجموا يراو باغليلمون أون ديريكت لا فيديو مع سامي بالصوت والصورة. سامي نهارك زين، مرحبا بيك.
2: صباح الورد، مرحبا بك، مرحبا بكيف المستمعين وايضا كيف المشاهدين.
1: عايشك سامي، شكرا لك على المداخله. اليوم في المرشي شنو المتوفر وشنو الاسعار؟
2: الحقيقه المرشي نتاع مستير شلتو تعرف مستير وجهه نتاع برشا ناس من براتيكمون من كامل المعتمديات والمدن المجاوره لمدينه المنستير وايضا حتى معناها الولايات المجاوره برشا ناس تجي سبيسيالمون للمرشي نتاع مستير. اي سورتو تو ليندا ما تعرف زاد الموسم السياحي معناها براتيكمون الارقام نتاع المستير معناها تضاعف ومعناها الناس
1: يعني المستهلكين وحتى السلع تزيد. اي
2: بالضبط، بالفعل هذاك علاش معناها برشا ناس يقول لك نستغلوا الفرصه باش نجيو للمرشي نتاع مستير باش معناها ناخذوا حوته بنينه. نتوكلوا على الله. نبداو بالاسعار.
1: اي
2: نبداو بالاسعار. بالنسبه للسردينه بخمسة دينارات، بالنسبه للغراب ب 20 دينار، بالنسبه للحلوفه 19 دينار و200، المناني ب 39 دينار، كالامار 22 دينار ويوصل حتى ل 38 دينار، اللمبوكا 14 دينار و800، لكن اللمبوكا خلينا نقولوا ليندا انها ماهيش اللمبوكا نتاعنا امبورتي، هذه هذاك علاش السوم نتاعها مازال معناها مش كي من بعد تطيح اللمبوكا نتاعنا نتاع تونس وكل
1: أي.
2: تولي حتى في شكلها حتى في لونها اللي جايه هذيك من مارسيليا ماهيش نتاع نتاع تونس، هذاك علاش السوم نتاعها يبدا مرخوف شويه. بالنسبه للمسله ب 10 دينارات، الشوزغيت 20 دينار، والكروبيت من 25 دينار حتى 45 دينار، السكومبري ب 10 دينارات، وراتا ب 20 دينار، نحكي على الوراتا المربية، وبالنسبة للوراتا البحرية توصل 45 دينار، بالنسبة للقاروس المربي 24 دينار لكن البحري ب 60 دينار، كلب البحر من 15 دينار حتى 35 دينار، بالنسبة للسيركي 5 دينارات، وبالنسبة للمول 20 دينار، لونغوست 140 دينار، والصومون 59 دينار و800. براتيكمون هذه الأسماك المتوفرة اليوم في المارشي نتاع مستير. نمشيو للحوم البيضاء، الدجاج ب 10 دينارات و500، اسكالوب دجاج 19 دينار و500، كويس الدجاج ب 12 دينار، بالنسبة للاسكالوب دان 19 دينار و500، الكبدة ب 17 دينار، الجوانح ب 5 دينارات، كويس داند 10 دينارات و 990، وحارة العظم ب 1300.
1: أيوة معناها مرتفع شوية العظم كما في بقية البلايس توصل حتى ل 1400. أي
2: بالضبط، شهر التالي اللي عندها انا ريتها ب 900 مليم الحاره نتاع العظم. أي. اليوم نشوفوها ب 1300 معناها ارتفاع ملحوظ.
1: بالنسبه
2: بالضبط، بالنسبه للحوم الحمراء، الهبره 45 دينار، المخلط 35 دينار، العلوش 45 دينار، كبده ب 45 دينار، الكرش 5 دينارات، هرقمه ب 10 دينارات، راس العلوش ب 25 دينار، والمرقاز ب 30 دينار. نمشيو للخضر ليندا، البطاطا 2500، طماطم 1300، الفلفل ب 2800، الحلو 3 دينارات و500 قصدي فلفل الحلو، القرع بوتوزينه ب 2000، القرع الاخضر 2500، القارس 4 دينارات و800، وبالطبيعه في الصيف ليندا يطلع السوم نتاع القارس ماك تعرف المناسبات نتاع العرس نتاع الافراح برشا ناس زادة تعمل سيترون كذاك علاش معناها القرص السوم متاعه يرتفع بالقدام. أنا نشوفه في رمضان يطلع برشا على خاطر الناس معناها تستعمله في الشربة وكيف كيف في الصيف لأنه كما قلنا مربوط بالأفراح وبالحكاية هذيك. بالنسبة للبيتنجين 1500، السنيريا ب 2800، البصل 1400، ليتو ب 2800، السلق 700 مليم، معدنو 700، والنعناع بدي النهار. الغلال اللي عندنا نلقاو الكرموس يتراوح من 10 دينارات حتى ل 15 دينار. العنب السنه العنب ليندا غالي معناها براتيكمون غالي بالكدا، يوصل مشكل عادة بالكل، يقولوا الطقس معناها الشمس حرقته، وذاك علاش اثرت على الموسم السنه نتاع العنب. الاسوام نتاعو تتراوح من 6 دينارات حتى ل 8 دينارات و500، الخوخ ب 5 دينارات، كيف كيف بوطبقايا ذاك ب 5 دينارات، ويوصل حتى 7 دينارات و500، يبدا خشين شويه يوصل 7 دينارات و500. ان شاء الله موسم واعد بالنسبه للتفاح، نشوفه في الخير والبركه في المارشي بتاع مستير. بالنسبه للتفاح يوصل من 3 دينارات حتى ل 6 دينارات، البطيخ السوم بتاعه من 1500 ل 2500، والدلاع يتراوح السوم بتاعه من 800 مليم حتى ل 1400 في المارشي بتاع مستير ليندا.
1: هاي البرشه، كان عندك شي فكره سامي على كيلو زقوق كان موجود في المستير قديش تقريبا الاسعار تتراوح بين قديش وقديش؟ خاطر احنا كل يوم في البو مارشي نعملوا هكا طلع على الاسعار نهار ثلاثة ان شاء الله الجاي المولد.
2: هو يبدو انه معناها انا الحقيقه ما ريتش برشا اقبال، مازالوا العباد معناها براتيكمون ما تعرف في الايامات الاخرانيه هي اللي معناها يكثر الاقبال على الماده هذيا، لكن كي حكيت مع التجار هذوما يقولوا لي سامي براتيكمون نفس السعر في كيما نفس الولايات كيما عمناول كيما سنا، يقولوا لي ما فماش
1: ما فماش في ال 50 دينار اقل شويه واكثر شويه على حسب.
2: بالضبط انا ريتو 48 49، ما نعرفوش ليامة الخرنية ينجم يطلع ينجم يطيح السوم، لكن فاتيكمون كما عمناه ليندا.
1: فوالا يعطيك الصحة سامي، شكر كبير ليك. سامي اسطنبولي مراسلنا في ولاية المنستير، عملنا معه جولة في المارشي اليوم، هذه أهم الأسعار، الخضر، الغلال، الحوت، اللحوم. دونك تعودوا تسمعوا الفيديو تراو تصاور زيدا كيف كيف الجولة في مارشي في المستير على الباج بتاعنا على الفيسبوك.
0: ومارشي ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شوي اخر صندوق عجب وسودكم في موعد ثاني في احلى سباح سنه، وزيده رمزي يجي بحضنا في ايفازيون ديستيناسيون جديده نكتشفوها اليوم معاه في تونس العزيزه الغاليه المزيانه سيغتينمون، يهزنا في ديكوان هكا مش معروفين برشا نكتشفوهم معاه سنه وزيده الشيف وفيق. بعد لحظات يلتحق بنا في دبره سيفي.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمت كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
5: ناسايا حبت
0: وانتي ناسايا. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين
0: ابدأ سباحك.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح. برا صيفي كلها جمعه مع شيف وفيق.
1: العشرة 27 دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم. دبرة زيف يعاونيكم ديما وين تلقاو لي غوسيت البنين الخفيف اللي فيسع فيسع ما يحضروا وما يتعبوكم، مش نقعدوا في نفس التيماتيك جستومون في دبرة زيف. وحنا قادمين نهار 3 جاي 25 أوت 2026 على المولد، شاء الله مولد مبروك للناس الكل. ماذا بينا في هالسخانة وفي شهر أوت وفي الصيف نحتفلوا كالعادة، محليها اللمة، محليها العائلة، محليهم عاداتنا وزقوقو واللي كل واحد شنو يشتهي. ان توكا هذايا المفيد في اللمة والتحضيرات والصحافي وذلك الكل وزينة. بعدين اليوم شيف وفيق كيما العادة، مرحبا بك شيف.
2: مرحبا بك ليندا،
1: يعيشك ولكن مكش وحدك. بعدين نظيفة اليوم نستقبلوها إقبال بالقيد حسين مديرة مصنع زقوقو في بالقيد حسين. مرحبا بك.
3: مرحبا يا عسلامة،
1: نورتنا إقبال، يعيشك وانت زيدة كيف كيف، شاء الله مولدك مبروك. دونك اليوم جواندر لوتيل على غريابل، معناها الشيف بالخبرة
2: بتاعه انا انتوري دو عصايد، عرفتك. سباحك مبروك نهار الجمعة، أنتو ريب عصايد، نحضروا الويكان. أي. اللي يحب يحضر الصفاية، واللي يحب يحضر الرحاي، واللي يحب يحضر
1: شو لي ما مش
3: واللي يحب يحضر بنقيد حسين بجاش.
2: فوالا صحيح.
1: احنا باش نلموا بين الخبرة وليزاستيوس متاع الشيف وبين البرودوي اللي اليوم باش تقدمه لنا جوستومون إقبال، باش نخرجوا بمولد ناس كل فرحانة. اللي ياكل البوفرية ويلقى، اللي ياكل الزقوق ويلقى، اللي يحب الجاجلين كيف يلقى.
3: اللي فما جاجلين وننصح بها برشا عباد، جاجلين مفيد برشا. واحنا عندنا اون فيت بات عصيدة، معناها سبيسيال عصيدة البات جلجلين، ماهيش البات جلجلين اللي نعملو بها الزبيب،
1: معناها سبيسيالمون للعصيدة.
3: فوالا سبيسيالمون للعصيدة، تجي التكستور نتاعها كيما نوازيت،
1: رطبة معناها شوية بلزومو. خلينا ناخذو فكرة جستمو على الجام بيناتك انت والشيف، او قاعدين نشوفو في الفيديو في الجام كاملة محطوطة قدام شيف وفيق، عرفنا شنو اللي عندكم، خاطر مش كان زقوقو فينالمون.
3: لا لا لا، عندنا كل شيء، عندنا جلجلين، عندنا النوازيت، عندنا البيستاش، وعندنا العصيدة الحاضرة بيان سور الزقوقو المخلط. وفوالا عنا لي بات الكل
1: موجودين، لي بات الكل. بيه شايف هاكم قدامك انت، توا بدينا من فوق وانت هابط.
2: البيستاش اول حاجه، اول حاجه ديجا لومبلاج مزيان برشا برشا. ثاني حاجه البي جي اش، انا نعرف اللي سي فوزي هو كان اول بالعباد، الاول العباد اللي هو عمل الزقوق المصفي، مش يعاون لاميناجير باش يخليها الخدمه فاسيل، ماكيناتك ما تتكسرش. ماك تعرف قبل كنا الماكينه نتاع الرحيله نتاع الزقوق راه كانت vraiment jetable تتحرق،
1: دونك ولا مانويل تعب
2: صحيح. دونك هو اللي تي لو برومي اللي هو عمل الروسيه،
1: خلينا نسمعوا كيفاش بدات الفكره.
3: هي امي كل مولد مره حلفت عليه قالت له ما عادش باش نطيب العصيده، كل مولد تكسر رحايا تتحرق لها.
1: جات الفكره باش يلانس البرودوي هذا،
3: فوالا جات الفكره.
1: اول برودوي سيتي الزقوق والملحي، هو اول واحد
3: كنت قبل كان هو يرحي في الكوجينه الزقوق والعبيد تضحك عليه.
1: اي
3: للي بالحق يا اخي، هو الناس الكل
1: ولا يحب مستفيده بالفكره هذه. جوستمون احنا اليوم حبينا نحكيوا على الجام موجوده، شاف وفيق بعد شويه باش يعطينا نصايح من خبرته، ديزاستوس باش انكور بور اوبتيميزي هال الحقوق هذوما بالموجودين الكل كما قلنا بوفريوا بيستاش زقوق وجلجلين. ولكن قبل كيفاش نعقلوها حكت بالقيد حسين، خاطر سي تري امبورطون باش تعطينا لي زانديس باش ما نغلطوش.
3: بنقيد حسين بي جي اش، اول حاجه لازمك ديما تلقى بي جي اش، معناها الماركه المسجله هي بنقيد حسين بي جي اش. واحنا عندنا ليا كلكو زاني زدنا اللوغو هذايا اللي هو عزيز عزيز عزيز عزيز ديجا من 1826. دونك هي خطر عائلة بن قيد حسين عائلة قديمة برشا تجارية برشا، بدأوا من 1826. دونك هذا عزيزنا، دونك حطينا عملنا لوجو بال بال بالعصيص بتاعنا وفلا. دونك لوجو بي جي اش، واهم حاجه اللي هذه الكل تاريخ، اما اهم حاجه اللي هي العلامه الجوده اللي هي ايزو 22000 فوالا، اللي هي شهاده السلامه الصحيه والجوده. اللي هي شنو معناها كونكريتمون، معناها براتيكمون، معناها انا كمديرة مصنع، اللي هي الاناليز نتا كل دفعه نتا زقوق يجي من عند فلاح. أيوة. سواء 100 كيلو ولا طرناطه يجيو الكلهم
1: يكونوا منهم عينه،
3: ناخذوا منهم عينه نحلوها، وكل تحليل يطلع لباس وقت ندخلوها للبرودكسيون.
1: برشا معناها ديجا ينجموا يلقاو بخلاف البي جي اش تصوير تعزيزك ومعها ليزو
3: وليزو 22000 اللي هي علامه للسلامه
2: الصحيه.
3: احنا دايوغ باش نقول لك معناها احنا سنه وصلنا اكثر من 40 تحليل
1: على العام برودكسيون هذا معناها الكل
3: في الشهرين ثلاثة شهور الاخرين
1: تري بيان معناها هذوما
3: الكل كل يوم كل يوم كل يوم بليزيور اناليز
1: هذه تعطي اكيد ثقه اكثر مع المستهلك وكريديبيليتي للبرودوي وكل شيء بي. احنا توا باش نحاولوا نمشيوا للمستمعات والمستمعين اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يجربوا هل الحكوك هذوما فما شكون ديجا مجربهم من سنوات ولكن ديما نسهلوا مع شيف وفيق باش يزيد يعطينا ديزاستوس ونصايح تبارك الله عليه شيف باش ننجحوا الغوسيت نتاعنا
2: باش نبداو بالكعبه بالكعبه فيسا فيسا دونك نبداو اول حاجه البيستاش دونك البيستاش اللي باش نعمل عصيده نتاع البوفريوا فما دو تكنيك فما تكنيك الاولانيه اللي انت تحضر الكريمه نتاعك بلوز او موان تسمى كريمه ما بلاش عظم ومن بعد تزيد البات بيستاش نتاعك سيتادير تاخذ الحليب نتاعك الكميه الكونتيتي تاع الحليب نتاعك راهو كل واحد في العصيده عنده روسيت نتاعو اللي يحب بزيت فارينة اللي يحب ناقصه اللي يحب يحط لانشي اللي يحب حليب اللي يحب يشتر حليب يشتر ماء دونك كل واحد عنده استوس نتاعو كل واحد عنده روح نتاع العصيده نتاعو ابار البات نتاع بنقايد حسين اللي يمشي عطيه لك بيستاش دونك شنعملوا نحن نقولوا مثلا ايتر حليب عليهم 150 غرام الى 200 غرام فرينة فما شكون يحط السكر حسب الذوق كسوسوا كان عملت حليب مركز ولا كان عملت سكر عادي كي تخدم هذا الكل ونحسوا اللي الحليب بدأ يختار شوية وكل شيء دونك ما تنساوش بربي راي العصيدة راي ماهيش كريمة راي العصيدة راي تاخو وقت على نار هادية وشوية سبور ما فماش معناها كان اللي تعقادت لك في ثلاثة دقائق تبدأ فرحانة تصفق لو ما نشحطش بعدك التصفيق هذيك بعد يجيك يقول لك راي العصيدة نتاعي مايسة في الفريجيدير وهذيك وقت ندخلوا في كل الفاكهه المصروف وكل شيء ونجم ندخل العلاقه تتوتر
1: تتوتر العلاقه
2: دونك بلقيت حسين قرات لك الحساب هذا وخليت لك تخدم العصيده تسمك تعصدها مليح مليح البات بيستاش بنينه ياسر ياسر جوست تلقى فوقها اون بيتيت كوش هذيك نتاع الزيت راه هذاك سي 5% ماهوش الزيت نتاع البيستاش وكل شيء ردوا بالكم فما ناس تنحيه الزيت هذاك راه ما يزموش يتنحى يزمو يتخلط مع البات مليح مليح يقعد خاطر سي ان كونسيرفاتور وكل شيء وفي زاده المطعم نتاع البيستاش خاطر الجران نتاعها هي اللي تسيب الزيت نتاعها هي فما شكون ينحى ويحط راه تنجم تقراص له فهمت عندهم فيها اتونسيون معناها بالنسبه للعصايد اللي عندنا موجودين
1: الكل هذه بلا بالكل
2: عندنا زاد كيف كيف المصفيه هذيك انا نقول انا لل صحيت جون ماري خندزها في جون ماري برا جون ماري وتخدم برشا صحيت هذيك هذيك هم هذوك جون كادر ديناميت وكل شيء هذوما جون كادر هذوما دونك عندهم المصفيه حاضره كل شيء دونك با بلو فاسيل كو سا سهله برشا والحاجه الباهي انا واحد من العباد استعملتها في برشا بلايص كو سوا حتى في الافريك باش كيمشي نسافر في الافريك مع الكوره ومع كل شيء دونك جاتني برشا مرات مش نخدم العصيده في الغاديكا دونك ما فماش ما اسهل منها اون بلوس مصفيه رطبه ما تاخذش برشا وقت كاليتي طياره ياسر شفنا لي زاناليز قداش تحكي على 40 اناليز راهي ماهيش اللي يفهم في الـ في الـ في, الـ في شويه في الاجرو دونك حاجه راهي كبيره برشا برشا لو سويفي نتاع بن قايد حسين بعدي كنت عداو لل نتاع الجلجلان الجلجلان اللي هي رطبه برشا معناها على عكسك الجلجلان اللي نقيبوا نحنا نتاع الزرير لا لا
1: اخر شيء هذه رطبه
2: لا, لا, لا. جو نتاعو سبيسيال يجربوها هذه بن قايد حسين نتاع الجلجلان بربي جربوها راه سي جو سبيسيال خفيف ياسر ياسر يعطيك انا رير جو هكاك شويه نتاع الجلجلان نتاعك القوي نتاع الزريره ما ماهوش هكاك
1: بنين ياسر ياسر
2: سكر بعديك كان تحب انت تكون فنان شويه تحب تحط شويه زهر شويه عطرشيه كي ما تحبش تحط نورمال هي تبارك الله تفوح وحدها الكونتيتي نتاع الفارينة كالعاده نجمو نقولوا نحنا نقولوا على ايترتين على ايترتين ما نجمو نوصلوا حتى 200 غرام رون بعد كان نلقاوها يابسه شويه ولا جاريه شويه راهي تتخدم ما تتزادش هكا واش معناها تتخدم معناها انا مثلا كي جاتني جاريه مانيش نزيد فارينة ونخلطها شويه وتعقد لي كل شيء يا ولادي راهو يلزمك تعصد راهو كلمه تعصيد راهو يلزمك تعصد يلزمك تتعب يلزمك تاخذ المغرفه اللوح وتبدا
1: غادي ما دام فماش تعب في تحضير هذا الكل
2: وتصفيه هذا هو الدين هذا هو الدين
3: احنا نحينا التصفيه
2: صحيت الدين نتاع بلاد حسين هذا هو
1: اللي يتعب يعطي
2: صحيح صحيح صحيح صحيح فوالا دونك التروزيام زاد كيف كيف اللي هي البوفريو البوفريو زاد نجم نقول لكم احسن الكاليتي نتاع العصيده اللي موجوده في تونس معناها وحدكم وحدكم جربوا فوزالي فوار لا ديفيرونس اول حاجه في التكستور ديفيرونس ديجا في الجو الجو نتاع النوازيت راه موجود موجود موجود سي دي نوازيت معمولين على قاعده سورتو لا توريفاكسيون تحس اللي هي التحميره نتاعها ما تعرفوا ساعات الناس تغلط في التحمير راهو تندي راهو فما ناس ما تعرفش اللي راهي الفاكيه كانت نديت لك شويه راهي سيفيني بون توريفاكسيون وي
3: وي شيف هو اصعب اصعب توريفاكسيون هي توريفاكسيون تنوازي
2: بيان سور
3: اصعب توريفاكسيون لازمها ماكينات سبيسيال مش اي واحد مش اي ماكينه تحمر لك
1: معناها لازمها تتحرق ولازمها تقعد
2: تتحمص تتحمص تحميصه للتحميصه
3: يخرج زيتها ويخرج تخرج ريحتها من غير ما تتحرق
2: فوالا من غير ما تتحرق ومن غير ما تسيب لك لوغو نتاع المراره تشوفوها تلقاو حاجه بدينا على الاخر فوالا هذو هما بالنسبه لنا لي زاستوس نحاول زاد نقول بالنسبه للسكر زاد كيف كيف انواع لو بوفوار سكران نتاع نتاع في العصيده راهي اكثر وحده تاكل سكر هي عصيده زقوق على خاطر زقوق اون لوي ميم عنده اون سيرتين اميرتيوم عنده مراره ناتوريل بنينه برشا برشا يحبوها الناس دونك كل ما تزيد لها السكر وكل شيء كل ما الناس توصل اون ساتوراسيون معناها تساتوري المراره والسكر يساتوري تنجم تقعد تزيد حتى مدى الحياه في السكر ما تحسوش دونك خليك اكيليبري تبارك الله اي لي بيان فيت بيان شوازي الماتير بروميير زاد كيف كيف ذوقا ما فيها المراره لا حتى شيء انا جو كونساي ديسيي كو سوسوا النوازيت كو سوسوا البيستاج كو سوسوا زاد كيف كيف السيزام وعنو اخويا كل صحيح عطيت بروبوزيسيون اون اوف عم جاي نعملها
3: ان شاء الله
2: كوشيت كوشيت كي صغار شويه نوازيت شويه واحده كل شيء
1: تراند كل رمضان يبداو
3: كالفيرين
2: يحبوا يجربوا شويه شويه شويه شويه حكيت
1: التراند في حاجه في البنة يعطيك الصحة شيف ميرسي
2: يعيشك
1: زيت سهلتها لنا كما سهلتها لنا بيسور بالقيد حسين مع الحكوك هذوما اللي تلقاو فيهم البوفري والبيستاج الزقوق وزقوق مصفي والجلجلين انا جو بريفير برشا نحب برشا الجلجلين دونك نجمو نختموا معك اقبال بالقيد حسين مدير مصنع زقوق بالقيد حسين بعد ما قدمت لنا الجام دو برودوي كيفاش نجمو نعقلوا الحكم تاعكم خليك مود لا فان وبور سويتي زيد مولد مبروك للناس الكل
3: والله مولد مبروك للناس الكل انا يسر كيفاش نقول اللي خطرت ربيت بزقوقو وربيت امي تجرب زقوقو بابا يصنع زقوقو دونك
1: عندك انطونسيون للزقوقو
3: فوالا اي نحب الزقوقو ونحب ونتمنى هو نمرونا راهو على النمرويا انا بيرسونيل فوق الـ فوق الـ فوق الحكه ويكلموني في المولد نهار المولد اللي تجيها مثلا جاريه شويه تكلمني تقولي بلاهي كيفاش تعمل بلاهي هكا فوالا كلمونا نجاوبوكم ونحب انا العباد الكل فرحانين العصيدة متاحهم نهارة المولد
1: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة
2: شكرا كبير لي مرة واحدة بتاع قبل
3: نبرو خدمة ونبرونا مرحبا بكم
2: يعطيك الصحة
1: مرسي بكو قبل بالقيد حسين مدير مصنع زقوقو بالقيد حسين دايور مرسي زي شيف وفير الناس اللي خلطت علينا في آخر الفقرة راهو كل شيء مسجل على الباج متاعنا على الفيسبوك تعاودوا تفرجوا في الفيديو كاملة تلقاو ليزاسيوس متاع الشيف تلقاو البريزونتاسيون متاع قبل للجام كاملة اي سورتو ليزاندي الثلاثة اللي عطاتهم بارابور للحكة الأوريجينال متاع بالقيد حسين مع إقبال مشكورة عليك الصحة كيف كيف شايف نقولكم مولد مبروك باسمي وباسم ليكيب الكل إن شاء الله 3 جاي 25 أوت المولد النبوي الشريف 10:39 دقيقة مواصلين لحديش معكم في أحلى صباح
0: بارا صيفي كل هالجمعة مع شايف وفيق انت صباحك

0: كل جمعة على موزايك اف ام.
1: إيفازيون كل نهار جمعة، ماذا بينا كل يوم إيفازيون. احنا وحالة معاك يا رمزي، مرحبا بيك. شحويلك
2: صباح الفل والياسمين، الحمد لله. انا الحقيقة ما نفرح كي نهار الجمعة جاي الويكاند كي جي الويكاند يعني راهو باش نحطوا سيكان على ظهرنا ونطلقوا
1: نمشي
2: نشوفوا بلاصة في تونس هكين عاديوا فيها ويكاند مزيان.
1: أيوة.
2: وذيك عاديش نقترحوا على السادة المستمعين هكا بلايصة ينجموا يعدي يمشيوا فيها يبحروا، سيرتو تيما نقولوا هكا اخر اوت مصميص الصيف وبزهر البحر ديك
1: مزيان العمر سبتمبر اكتوبر وتلمون الطقس سخون العوام الاخرى.
2: هو
1: مزيان
2: هو لما حدا ما من بعد يولي لي زونجاجمون نتاع العباد وكل
1: دونك معناتها سيونس ترجع
2: وديك فما الفرصه باش يمشي ويبحر.
1: الجمعه هذه في ايفازيون معاك باش تهزنا للكابون. وانت ديما عندنا ثقه فيك تختار لنا بلايص ياسر مزيانين تشوفوا تصاور
2: دايور اكزاكتومون. ديجا انا نجم ما نحكي حتى شيء والعباد اللي قاعدين يسمعوا فينا يشوفوا تصاور يقول لك باش تمشي لهذيا حتى كي تبدا ما نعرفش في اخر الدنيا. نقولوا صباح الخير يا تونس المزيانه، صباح الخير يا أرض الخير والبركة والفينة. كيف ما كل جمعة نقربوا لكم تركنها المنسية ونخليكم تعيشوا في سحرها من الصباح للعشية. هربت اليوم يا سادة ويا مادة ويدلكم لطريق الخير والسعادة، الهوارية وما أدراك من الكابون. كريك الهوارية اكتشاف جميل لين ده ما عندوش برشا مالي تشهر في تونس. يبعد على تونس العاصمة 120-122 كيلومتر، والرحلة متاعنا باش تبدأ من البورت وين الشيخ جوجل يوصلك غاديك الباركينج وين تنجم تحط كرهبتك. شو الكريك بتاع الهوارية هو على جاي على طول الجبل وفما دو زونطري، يا تمشي من البورت تاخو مغاديك الفلوكة وإلا تمشي تاخو زادة الفلوكة من شيرة الجروت.
1: معنى هكا هكا لكسي بالفلوكة
2: اكزاكتومون ما عندكش ليه عاد فما إذا كان واحد عنده جهد ولا كل نجم يطلع الكريك على الجبل نتاع الهواريه ويهبط كريك المتاريس والا الكريك اللي بعده.
1: قديش
2: لو ماشيه ماشيه نتاع 3 كيلومتر مثلا اربع في الشمس هذيا وكل دونك ما ننصحهمش بها الحقيقه. ننصحهم ياخذوا الفلوكه وخاصه هو حتى الفلوكه معني فيها بليزير سيرتو هكا الماء والديجريديسيون نتاع الماء نتاع الهواريه. واكيد اللي مشى ينجم يشوف اللي قاعد يشوف التصور ينجم يفهمني فاش قاعد نحكي. ناخذوا البطو ومع أخونا حما ونعيشوا 15 دقيقة في وسط الماء 5G السرعة والبشاشة في البطوات هذوكم. وبعد البطو تلقى روحك ديريكت في كريك اللي هو عبارة على التقاء الجبل بالبحر ويكون ديما في شكل أرك غادي وين نلقاو الباراسوليت ومخارد يستناو فينا على كل لون يا كريمة كما قاعدين نشوفوا تويكا في تصاور بعيون حسام قربصلي. ديكو نوصلوا للكريك نتاعنا ليندا باش نلقاو المشهد الجميل اللي سنا فينا. دونك باراسوليت هكايا ملونين ومخادد دوك القاعدة العربي معناها تحس روحك مشيت للجزيرة مشيت لبلاصة أخرى معناها ماهيش في تونس ماهيش تابعة للبحورات اللي نمشيو لهم في العادة. دونك ديريكت تدخل في الموندو وتتأقلم معك هالجو هذاك. أغلب الناس يخافوا ديما من الهوارية يقول لك بحر نتاعها غارق شو راهو فما بليزير في البحر الغارق وثاني اذا كان حتى ما تعرفش تعوم راه تنجم تلبس جيلي سوفتاج دونك جيلي سوفتاج وكتعوم وتشيخ ومعناها لا خوف عليك ومشوش فما ايكيب سيرفايونس غاديكا هاك يبداو لاهين بالعباد ما يعرفوش يعوموا الكل. وفما دي كريك زاد لين ما مش ديريكت فوند ومش ديريكت يعني غارق فما هاك ديغراديسيون بشويه شويه فما حجرات ينجم ياخذ يعوم عليهم ينوصل هكا الماش عالي شويه با فورسيمون يعني كل اكزاكتومون يعني مش يقولوا اللي يعرف يعوم هاو يمشي دوري لي ما يعرفش يعوم ينجم
1: حتى اللي يعرف يعوم ديما الحذر ويجبر وهو مع البحر اما ما يحرمش روحه باش يتفرهد. عجبتني تاع جيلي سوفتاج اللي يخاف يلبس
2: جيلي
1: علاش بروفوندور قداش
2: نحكيو على من 7 متر وانت ماشي كل ما تقدم شويه توصل حتى 20 و25
1: اي مسمو بروسكومون معناها يولي غارق كالبحر اللي
2: شوف فما ديكريك ديريكت تلقى روحك 6 متر
1: ديريكت
2: وفما الاخرين اللي يبداو مثلا 2 متر 3 متر وفما الاخرين وانت ماشي كل ما تقدم تبعد راهو 5 متر 6 متر على الكريك تلقى 15
1: ديريكت
2: معناها داير معناها اللي يحبوا يعملوا بلونجي في الهواريه الحقيقه ننصحهم برشا لانه كي تهبط لوطا اكواريوم راه تحس روحك في معرض الحوت معناها على كل يا كريم
1: في تروفوندور قريبه معناها
2: ديما هما في البلونجي اول غطسه ديما يغطسوا 3 متر ومن بعد الواحد هذيك يتعاود هكا وكل
1: دونك دونك فينالمون هذا نتاع كهول شباب دي جون مش للصغار
2: مش
1: للعائله عنده صغيرات يمشي البحر فيه
2: في الشط معناها وكل هذه ديستيناسيون ديما نسميها هنا في شكل اكسبيريونس شكل افونتور هكا الحاجات اللي نعملوهم تقعد ميموريزي فيها شي خاطر هو جورني كامله ملي توصل اللي تطلع في الفلوكه
1: وغادي سور بلاص فما ايكيبمون نتاع البلونجي شكون يعملوا لازم العباد
2: لا لازم كل الاول تعمل ريزيرفاسيون مع الناس اللي تعمل بلونجي
1: موجود غادي
2: موجود اي معناها فهمت دونك بعد ما تركحوا الامور الكل البحر غادي كفوندو معناها الحجر ديريكت العيشه بونجويت واللي ما يعرفش يعوم بطبيعه كما قلنا جيلي سوفتاج ونوصيكم هزوا معاكم ماسك على خاطر كيف تغطسوا غادي كتشوفوا الحوت بانواعه واشكاله من الحاجات الممتعه في بحر الهواريه هو اللون نتاع الماء ازرق زرقيني وما خليش النوم يجيني نجم
1: بالحق نجم ترمزي
2: الضرورة الشعرية دي ديك تروح من ديك تروح من النهار الهوارية يقعد في مخك رو اللون هذيك خاطر ما نشوفه هوش روح نسيت اللون الغامق قد ما يبدأ الغارق الماء يعطي لون مش نورمال معناه وتنجموا تعملوا دوليشة غاديكة بالفلوكة وتشوفوا كريكات اللي بحذاه يعني حكيوا على الكريك المتاريس وإلا جربي يعني فما برشة دي كريك غاديكة وكل واحد والكونسيبسيون متاعه وفما كهوف زي ديش يعملوا يدخلوكم

0: نحكيه فيه معناه بتبيع معناه هو كونسيبت كامل كيما قاعدين نشوفوا تويكا فتصاورك الحوته مشويه غادي كسيرو بلاس يعملوا كل شيء دونك حوته مشويه وفريت وسلايطه حاجه خفيفه معناها وشويه روز دونك كالتفاصيل البيو حتى البريزونطاسيون حتى اللي هو دونك حاجه مزيانه تليق بالتصاور مزيانين وهالبلاصه اللي مزيانه في الهواريه الفطور يجيك وين انت موجود وكله منبحر وعن تجربه بنين الحقيقه
1: هي
0: الماكلة غاديك بنينه برشا تنجموا تعديوا نهار ممتع بين الشميسه والتبحيره حاجه على الكيف اليوم هربنا بيكم للهواريه اللي بزينها تفرهدنا برشا مش شويه والدنيا راس مالها تفرهيد ترجع الروح للثنيه على هذاك في كل زمان ومكان في الليجه هيك
1: استنوني معكم توليد يعطيك الصحه رمزي ميرسي ميرسي كل مره الحقيقه تهزنا سورتو هكا فوندردي واخر جمعه وقادمين على ويكاند تحس روحي ديجا غادي انا
0: من تو انا ديجا بديت نتبل يعني بالبحر على الهواريه
1: يعطيك الصحه ميرسي بوكو رمزي نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه نهار الجمعه الجايه ديستنيشن اخرى باش تهزنا مره بنزارت مره كابون مره كل مره
0: تونس ديما عندك ما تشوف فيها وكل مره بلاصه ونجمو كيما نقولوا راه نحكيوا على الهواريه ما نحكيوا على 6 7 بلايص في الهواريه ما
1: فهمت
0: دونك عندنا ريشيس كبيره برشا بالناتور والبحر ننصحهم يخدموا كرهبهم ويمشيوا يشوفوا الدنيا
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحه رمزي ملتقانا ان شاء الله الجمعه الجايه كان هذه ايفازيون بالنسبه لليوم
2: ايفازيون كل جمعة على موزايك اف ام ابدا سباحك باحلى سباح
1: باش نمشيو لاصواتكم في صندوق عجب الموعد الثاني وين تسجلوا رايكم وصوتكم على 71-113-013 وراجعين
2: صندوق عجب
3: بربي يا صندوق عجب فهموني رأي بالحق تونس كلها ولات عجب يعملوا قريف متاع نقل متاع الكاربيرون في تونس هكا بروتال ما مش معقول قطاع حيوي كيما هذايا يجي فيه قريف تودانكوها كاين عباد بحب لازمها تمشي تنقل من ولاية لولاية عنا ديجرجون شنية هذايا
4: السلام عليكم هنا راني من باردو اللي نجم تزورونا في المرشي تاع باردو كل شيء فارماسي في باردو ما عاد ماكلين حتى غلة التفاح مضروب في حالته حليلة 3000 الخوخ يابس

0: الفلفل ب 3000، الدجاج قالك ب 10000 الكيلو، معناه ما عادش واصلين حتى على شيء. احنا ناس رانا عايشه في برضو، ماناش اغنياء، اما رانا ناس كيما الناس الكل، اما راهو برضو ما عادش تقرب. والسلام عليكم.
1: السلام عليكم. مزيك بربي، مزيك ملاحظة بربي توا ليسونس هكاك يتقل فجأة واحد وكل شيء دون قردو، ما منلوموش عليهم، ما نعرفش نيه ظروفه. اما احنا كاتوانسة كاتوانسة يعني توا الكيوسك تولي دزلي وندز كل كياس يتسكر باش سيدي عبي ليسونس. يا ولدي انت باش تعبي اليوم ولا غدوة؟ يا اخي ديما خلي عندك، يا رحم والديك خلي عندك ريزيرف، باش تصب ولا يوم ولا غدوة؟ توا كي تسمع وليت الكل تحبوا تصبوا، وليت الكل تحب تعملوا البلان، علاش ما يصيرش هذايا هكا يوميك؟
2: عسلامة. مزيك، أنا نحب نشارك في صندوق أعجاب بربي، حكم إنها الغانطية على الأبواب، بربي شوفونا حالنا إحنا أصحاب المكتبات، ما لقينا حتى شيء، الكراسي المدعم مش متوفر، يعطيو بيه محتكرين، يقولك ما تشري من عندي 15 مليون باش يعطيك بمليون طرف كراسي، وتبدأ أنت تخدم في حومة شعبية ما تنجمش تكفي حومتك. جماعة الباجيت يبيعوا اللي كان يبيع في الدبشي، يبيع في الأدوات المدرسية، تخرج اللي تلقى الأسواق معبية بالعبيد، بيع متهم لا برخصة لحد شيء. احنا اصحاب المكتبات نخلصوا في الباتين دا ونعملوا في الايراني ونجيبوا الكتب وربي يعلم بينا، ونبدو مديونين وحالتنا حليلة، نخلصوا في الكري ولعبات تشري هكاكا وتربح في دوبل وتريبل، مش معقول بربي. وصلوا لي صوتي يا صندوق عجب.
3: صندوق عجب، ابدأ سباحك احلى سباح.
4: العشرة واربع خمسين دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم معنا للناس اللي تابعونا تبل الحصة من الستة حتى للحديش كل يوم. هذا هو الغانديفو معاكم في أحلى سباح، وكل عادة نختموا الميسيون مع المساجات البهين للناس اللي تحبوهم، الناس اللي عزيز عليكم، الناس اللي تفكرتوهم في نهار اليوم وتحبوا تقولوا لهم كل عام وانتم بخير. مواليد نهار 21 أوت دايوغ، اليوم عيد ميلاد سعيد الأميرة شقاوي اللي من عند بوها الولدها بيزيد العرعوري، من عند زوجها نبيل العرعوري، والزملاء الكل والأحباب والأصحاب يقولها كل عام وانت حايب ألف خير أميرة. وكيف كيف انتم خليتوا مساجاتكم على 71 113 13، هذوما ليفو دانيفرسير.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عيد ميلاد سعيد بنتي وعيد انيفرسير مايا.
2: ألو صباح الخير موزايك. اليوم عيد ميلاد ولد خويا وسام زعبار. نحب نقول له كل عام وانت حي بألف ألف ألف خير يا وسام. إن شاء الله ربي ينور لك حياتك وإن شاء الله اللي جاي خير يا وسام. نحبوك برشا على كل عام تبقي أختي موزايك.
3: أنا نحب اليوم نعيد على ولدي عيد ميلاد سعيد ياسر في رسولك. كل عام إن شاء الله هو حي بخير. أمك اللي تحبك برشا.
4: صباح الخير يا موزايك. انا عواطف من نابل. ديما نعيد ونهني احبابي اللي نحبهم الكل بعيد ميلاداتهم. واليوم نحب نهني روحي ونسب عيد ميلادي ونقول يا رب يعطيني الصحه والقوه ورب يخلي لي اولادي واحفادي ورب يعيشكم يا موزايك. سلام.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013.
5: العشر 56 دقيقة وصلنا لآخر أحلى صباح بالنسبة اليوم. شوي شغب في الستوديو هذيك عليش. مرحبا بكم مستمعينا كالعادة تابعونا مثل الجمعة مساء الأحداث في أحلى صباح وبعد الويكند عاود نتلاقاو أبغتيغ من هالاثنين في صبحية جديدة مع فقرات أكتواليتي متابعات كما العادة. مروان مرحبا بك معنا في الإخراج. بن عمار بيني في دامو نصر تيوم وتلعب في الإخراج الرقمي. غسان عايدي في التنسيق وال عمل الصحفي شكرا كريمة في ستاندار. زميلنا عدنان التحق زده في سيديو بشي خد لغوليف على الكونسول في الميكرو. ليندا رحالي ملتقى إن شاء الله الويكند الجاي لحد يشمعوا عد الأخبار في لمين وشيء طيبة.

مقال للسيفوفي مع ترابل تو دو. جو الصيف والتفرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه، وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت travel2do.com. Travel to do, les prix to do.

0: أهلا بكم لموجز الأخبار. وزارة العدل تفيد بفتح مناظرة عن طريق اختبار مهني لانتداب 78 شخصا موزعين بين 39 عاملا في التنظيف و39 حارسا. وتشترط المناظرة أن يكون المترشح أن يحسن القراءة والكتابة وألا يتجاوز سنه 40 سنة مع توفر بقية الشروط الواردة في البلاغ الرسمي. وحددت الوزارة تاريخ 28 من أوت الجاري آخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى الاختبارات بداية من 5 أكتوبر المقبل والأيام الموالية. مؤسسة فداء تعلن تمديد في أجل قبول ملفات جرح الثورة للانتفاع بالجراية التكميلية إلى غاية 3 سبتمبر المقبل، داعية المعنيين إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة في الأجل المحددة مباشرة بمقر المؤسسة أو عبر البريد مضمون الوصول. وتشمل الوثائق المطلوبة شهادة عمل أو ما يثبت الوضعية المهنية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إرشادات إضافة إلى الهوية البريدية أو البنكية. عالميا، اندلاع حريق في الأراضي الزراعية لبلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي جراء قصف مدفعي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي. الجيش الكوري الجنوبي يفيد بانتهاء التدريبات المشتركة التي يجريها سنويا مع الجيش الأمريكي، وذلك قبل أيام من الموعد الأصلي بعدما عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص مدتها بشكل مفاجئ. المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة يحذر اليوم من أن الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفشى بوتيرة متسارعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عتر 24 بارفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن قمرة.
1: يكمر الليل لربوخة الويل
0: إكليل القفصة وأنت بن سعيد
2: ركب على خمرة.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
1: الجمعة من 11 للنص نهار. موزيكا فام.

0: قديش للنص نهار موزيك فام مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 اوت كفخي 6 صحافي 10 سنتي ونص 5990.
1: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو السيف والتفرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافوس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على لي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل 50% و 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. دراسة لبورصة تونس تظهر توفر ظروف مواتية لإعادة تنشيط عمليات الإدراج بعد تسجيل 41 عملية إدراج مقابل 16 عملية خروج بين 2008 و2025. وبلغت الأموال المعبأة عبر عمليات الإدراج خلال هذه الفترة نحو 1451 مليون دينار. وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الماضية ب 563 تدخلا، من بينها 106 عمليات إطفاء حرائق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الجمعة. المندوبية الجهوية لديوان الوطني للصناعة التقليدية بالمنستير تدعو بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للسياحة التجار وأصحاب مغازات بيع منتوجات الصناعات التقليدية إلى تحسين الخدمة المقدمة للحرفاء من حيث حسن الاستقبال وتعهد المحلات بالصيانة وتهذيب طرق عرض المنتجات وإشهار الأسعار، وذلك خلال انعقاد أيام الصناعات التقليدية بالمنستير من 18 إلى 27 من أوت الجاري. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اليوم اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، حيث شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير هناك. يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده لن تدخر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها، مشددا على الوقوف إلى جانب الجيش والالتزام بتوفير كل مقومات نجاحه. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تسجيل تساقط محلي للبرد، فيما تصل سرعة الرياح إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المتوقع أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوفل في ميديماج. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.
2: يا مرحبا، وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك مثنين جديد علينا التصفيق، دونك والله يسبني اول مره مخرج فرحان بالحصة، حاجه ايجابيه. دونك بما انه فرحان تغدو ينحيوها، يلا نقعدوا معكم عند ماكسيانتين من اثنين للجمعه، نواكبوا كل واهم الاخبار، القصان والرجوع. هذا هو تقريبا موضوع ميدي ماكسي في سناء، القصان والرجوع، وشنو مقطوع شنو مش مقطوع. سعيد جدا في الاخراج زياد الغربي، شنحوي لك زياد، مرحبا بيك. في الاخراج الرقمي ايوب الصديق، مرحبا بيك. ناديه الفورتي، شنحوي لك.
3: أهلا وسهلا نوف، مرحبا بالناس الكل، وإن شاء الله يا ربي يكونوا بخير وبصحة بعد خاصة البارح الليلة الصعيبة والعشوية الصعيبة اللي عدوها التوانسة، إن شاء الله نحو الانفراج.
2: جوستو مور بيان سور، احنا كي قلنا وفي موزايك تبعنا الأخبار بكل تفاصيله، كي قلنا راهو ليسونس باش يرجع، قاعدة الزحمة لحد الليل. علاش؟ لأنه بشوي بشوي ما جات الكوامن مع عبيت ما كذا، دونك قعدوا المواطنين خافوا لا يعاود يرجع إضراب ولا كذا. علاش النص الليل المساء البارح نحاول نلقى الزحمه موجوده، اليوم رجعت بصفه شبه عاديه. مازالوا هكا دي كيوسكم مسكرين مسكرين، فما دي كيوسك اغلبيتهم معناتها يقول لك تعبي 30,000 ما تفوتش، خاطر عادي تونسي يقولوا بلان بلان بلان يوفى في 5 جرام.
3: يظن نوفل زاد منطقي 30 دينار مثلا، اذا انت ماكش باش تعمل تنقلات كبيره، معناتها مثال باش تنجم انت مساحتها كان باش تبعد الولاية اللي باش تمشي فيها مش مشكل. معناتها علاش نصبوا كل بلان بلان بعد ما نقراوش حساب اللي نجم انسان يكون في وضعيه بالحق في حاجه اكثر من انسان باش يتنقل مثلا من خدمه للدار ولا باش يحوس. ما فما ناس بالحق دون لورجانس دونك نخموا فيهم شويه وكهو. هذه الفكره
2: منعش. اي الفكره هي ما هو الكيوسك يفرضها. معناتها اذا انا ما نعبي بلان كي يطلع معبي الكيوسك انا ما نعرفش ما راهو 30 دينار ماشي وجاي
3: تشوفها مع
2: بالكليماتيزور واحد. معناتها اذا واحد يسكن بعيد 20 في البون لي سود معناتها 30 دينار ماشي وجاي مع كليماتيزور مع غيره
3: اللي نجم اللي نجم احنا نحكيوا اللي نجم اللي نجم
2: جوستومون. جي حذانا زادك العاده سيد رئيس تحرير ناجي زعيري مرحبا بك سي ناجي باش نحكيوا دونك في موضوع ليسونس باش نرجعوا للغريف باش نحكيوا في برشا مواضيع اخرى باش نحكيوا على السخانه هل باش يقص الضوء بكافيه كبيره سبت واحد خاصه باش توصل 46 درجه. سي ناجي شنو احوالك؟
4: اهلا وسهلا نوفل مرحبا
2: مرحبا بك. دونك باش نحكيوا دونك يوم عطله نهار المولد النبوي الشريف نهار 3 ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير باش نحكيوا على الزقوق وباش نحكيوا كيفاش تاكل الزقوق بامور صحيه قداش تتكلف طيب الزقوق اليوم لعائله تونسيه رغم اللي فما اوبسيونات نتاع الفرويساكيت والفازيت ينجموا يتبدلوا يرجعوا باي طريقه. الحكومه رجعت وعملت اجتماعات على مع البلديات مع الولايات استعدادا للامطار معناتها متوقعه باش تكون امطار كبيره دونك استعدادا للامطار وان شاء الله يا ربي يكونوا مستعدين وما تصيرش فيضانات اكثر من العاده. ما ساعات تمطر تعمل فيضانات ولكن احنا فيضاناتنا احيانا دوب ما تمطر الدنيا تصير فيضانات. هذا الكل باش نحكيوا فيه ولكن نبدا وكل عاده ناديه معك هذه دقيقه نيوز.
1: دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز
1: دقيقه نيوز.
3: رئيسة الحكومة تعلن أنه أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية باش يتمتعوا بعطلة بيوم واحد وهذا نهار 3/25 أوت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. انطلاق عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل بالنسبة للتلامذة كل التلامذة بتاع المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. ونذكروا سيدة أنه العملية هذه تنجم تكون ممكنة عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية viscolaire.education.tn والتلامذة يزمهم في مختلف المستويات يأكدوا التسجيل متاعهم. وبالنسبة للتلاميذ متاع السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد عين عليهم إعادة التسجيل وينجم زيدة يقوموا بخلاص معاليم التسجيل باستعمال المحافظ الإلكترونية الوالات الدينار أو بطاقات الدفع البنكية والبريدية وإلا المنظومة بتاع البي سمارت وتطبيقة دي ديسات. البارح العاصمة البارح 25 أوت شهدت مسيرة احتجاجية دعا لها حرك نفس شاركوا فيها مئات المحتجين حسب وكالات وحتى وكالات الصحافة الفرنسية. المشاركين كانوا رفعوا شعارات تطالب بأكثر حريات بإطلاق سراح عدد من المساجين السياسيين والنشطاء والصحفيين. زادة المحتجين عبروا عن رفضهم للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية خاصة زادة مع شناف الفترات الأخيرة من انقطاعات ماء وكهرباء وتراجع القدرة الشرائية في تحرك يعتبر ثالث من نوعه خلال الأسابيع هذه اللي تعدت. مصدر مطلع بالشأن الغابي صرح المزيك فام عبد الحميد حمدي يقول انه السعر الكيلوغرام تاع زقوق بلغ السنه هذه حدود 60 دينار في السوق مقابل 25 دينار للكيلوغرام عند شرائه من الجامعين نتاعو في المناطق الجبليه. الفرق هذه يعكس اتساع هامش الاسعار بين المنتج الاولاني وبين السوق النهائيه والشيء زاد يوصل للمستهلك مع مرور المحصول عبر عدد حلقات من التجميع والوساطه. مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع 3826 مخالفة وتحجز كميات مهمة من المواد والمنتجات من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية خلال الفترة الممتدة من نهار 1 حتى 18 أوت حسب وزارة التجارة وتنمية الصادرات. البارح كان اليوم العالمي للبعوض. وزارة الصحة عملت توصيات كما الاستعمال متاع الليموستيكاغ كيف على مستوى النوافذ تاريدي البعوض بخلاف زيدة. فما نقطة مهمة حكيت عليها وزارة الصحة اللي هي أننا نلبسوا ملابس تغطي الجسم ولا خاصة
2: يعني وزارة الصحة دعات باش احنا نشتيو
3: ولا نشتيو
2: خلي باش نعلق عليها بعد خلي تكمل دعات أننا نشتيو في الصيف باش نبدو على الوعوض. لو كان دعات في مارس انه الدولة ترش خير. تفضل تفضل.
3: دونك تغطية الجسم ذي تكون خاصة خلال فترات نشاط البعوض، واكدت انه الوقاية من التكاثر متاعه ولا ساعات متاعه هي مسؤولية مشتركة تبدأ من المحيط اليومي. الوحدات الميدانية للحماية المدنية بالمونستير كانت دخلت بتنسيق مع حرس البحرية والجيش الوطني البارح الخميس لإجلاء 11 شخص كانوا على متن زورق سياحي بعد اندلاع حريق مفاجئ، وفي وسط بين شغل الزورق هذية والغرق متاعه بالقرب من جزيرة الغديمسي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى حدود الساعة 42 دقيقة بعد الزوال، وين تلقات قاعة العمليات إشعار من عدد من المواطنين اللي لاحظوا تصاعد الألسنة متاع الدخان والحريق ميناء الزورق هذية قبيلة الشاطئ، وعلى الفور تم الدفع بزورق مطاطي زودياك ومضخات مائية متقدمة وفرق غوص تابعة للحماية المدنية إلى جانب وحدات حرس البحرية والجيش لمباشرة العمليات متاع الإنقاذ والإطفاء. وأكد زيدا المنظر أنه تم إجلاء جميع الأشخاص الحداش اللي كانوا على متن زورق هما من جنسية تونسية بنجاح، وقال أنهم في حالة صحية جيدة ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية رغم غرق الزورق السياحي بالكامل بعد السيطرة على النيران.
2: فما رؤية جديدة في الإخراج.
3: فما
2: رؤية تعتمد على التصفيق أهم جميل، هو التصفيق رو إنساني يعطيك الصحة. يعطيك الصحة نادية. الزورق غالي من الحمد لله، وشكرا للحماية أنهم قالوا وزارة الصحة يعطيها الصحة، معناتها تدعونا المستكرات والدنيا، أما بالحق معناتها شكرا وزارة الصحة على النصائح، حتى أن نلبسوا الطويل. هو تو في البحورات نادية ولا ينسي يلبسوا الطويل مش متحجبات ما يلبسوا الطويل.
3: وسين توندونس في العالم البركيني تحكي ولا
2: ايه؟ اما مش
4: البركيني
3: ليه، هما حتى من غير راس، من غير ما يغطيو شعره، وما اسمها زاد السينيجي البركيني. لا توندونس في العالم، حتى في اوروبا موجودين.
2: اي نشوف من بعد نشوف عندها شعرها وهي لابسه البركيني، علاش باش البو ما تتمسش بالشمس،
3: ما تتمسش وما تاخذش اللون معناتها بتاع الشمس.
2: هما يحبوش اللون مش باهي،
3: فما اللي يحب وفما اللي ما يحبش. اون توكا لا توندونس تاع في العالم
2: اون توكا. انت بيضه يظل انت ماشي يعني نحب نقول علقوا معنا على 23513 ألف، ابعثوا لنا على الجريف وعلى الحكايات وعلى الماء وعلى الضوء وعلى الدنيا، عندكم برشا مواضيع وبارتاجيو معنا الحكايات، نشوفوا الواتساب ونقراو. تفضل سينيجي تحكي على اليوم العالمي للبعوض.
4: جستمو أنا اللي شد انتباهي الحقيقة هو العنوان اليوم العالمي للبعوض، وكأنه
2: نحتفلوا به،
4: كأنه مش نحتفلوا معنا، كأن وزارة الصحة تدعونا باش نحتفلوا بالبعوض في يومه العالمي. ما نعرفش كان مفروض أن يقولوا على الأقل اليوم العالمي لمكافحة البعوض، خاطر البعوض بصراحة حشرة معناها ما فماش يكون يحبها، هي حشرة مخلوقة لغالب كهوة، لكنها بصراحة احنا معناها ما نجموش نتعايشوا معها. دونك كان مفروض اليوم معناها تحط وزارة الصحة اليوم العالمي لمكافحة البعوض.
2: اي جوستو
4: ما نجموش نحتفلوا بالبعوض.
2: المراقبه الاقتصاديه دونك 186 الف لتر من المياه المعدنيه، قلت لك راه باش يهبطوا بلاغ، هذا نعرف البلاغ شوي الارقام. والله ايش نقول لك، الارقام تتبدل لما البلاغات هي بيدها، معناتها ديجا اللي لهي بالبلاغات صح اللي معناتها
4: قول انت جوست يبدلوا لي
2: شي يبدل الارقام. اي 186 مالف مثلا يشدوا الغله تو الماء، انت وشنو تقطع معناتها
3: الموسم
2: أرقام، ما تنجمش تقول أرقام صحيحة مادام حطوهم إلا أرقام صحيحة وكهو.
4: البارح يا نوفل أنا مروح في الحومة
2: أي.
4: وأنا داخل الحومة بتاعي نشوف واحد دوارجي.
2: الدوارجي البارح شيخنا على الدوارجي.
4: لا شفته
2: معناها عندهم ذكركم الدوارجي كالكوارجي صور برشا فلوس تفضل.
4: شفته معناها أنا نسكن فيه في ريزيدانس معناها في بورتومين، وجاء باش عنده طلبيات من السكان، من السكان متاع العمارات.
2: جاء
4: معناها
2: يطلب منهم
4: اي عاطي نمروه للناس
3: يليفري لهم. انا
4: يليفري لهم ورا كيما الليفرور متاع ساندويتش ولا متاع بيتزا ولا معناها يجيب لهم ويقول له مثلا كل واحد ايش حاجته، تحب 4 5 10 20 50 ستيك يجيب لك. يجيب لك هذو ما تدور جيه.
2: اي انا كنت ناخذ ماك اللي يجيبوا للديار هذوكم
3: فما اللي خدمتهم، فما اللي تقاعم الشركه انت تحكي عليها رفقك
2: هذوكم، معناتها نزوز اللي ناخذ منهم بعضه ميساجات راهو ما عادش عنا رانا باش نرجعوا في سبتمبر، ما عادش عندهم
4: والغريبه الماء ما فماش توا في الدبوات، اما عند الدوارجيه موجود متوفر.
2: دونك هناك دبوات خفيه. يمكن
4: علم الأنورة والدور جيرة ولا عندهم بتين ده عندهم شيرة
2: أي طبعا ما لكن عنده بتين ده يولي رجل أعمال ما عادش دور جيرة ورجل أعمال ما يصورش برشا دونك البارح زادة صارت المسيرة الاحتجاجية صارت في ظروف طيبة جدا بحماية أمنية ما صارش حتى عنف حتى شيء معناتها كانت مسيرة معناتها للمرة الثالثة نفسنا بمتها كانت مسيرة مئات حضروا فيها حسب وكالة فرانس بريس ورويترز تمت في ظروف محترمة معناتها ما صار فيها حتى مشاكل نجي سعيد
4: شفت طبعا
2: كنقولوا محترمة معناتها حاجة إيجابية أنه تظهروا وقالوا المساجات والرسائل اللي حبوهم وانتهت المظاهرة ما صاروا حتى كواليس سلبية وهذا حاجة إيجابية من حق كل واحد يظهر ويطلب اللي حب
4: أي شفت أنا حسب ما ريت تبعت ما صارتش ما صارش معنا صدامات مع الأمن مع قوة الأمن ولا ما خرجوا عبروا على رأيهم عبروا على مواقفهم معناها بكل شفتها معناها تتعديت مشيت مسيرة معناها سلمية رفعوا فيها برشا شعارات بتفعل حال شعارات منهضة للسلطة وتعديت معناها تعديت سلمات المسيرة
2: واضح يلا فاصل وبعد نبدأ ونحكيه على المشاكل به الضوء بشي يقص ولا مش بشي يقص هل بشي يقص بطريقة عادية كما توا البارح والبارح سينيجي ما قصش بطريقة كبيرة الضوء مع تماريناش وبش نحكي وزادة نرجع الكواليس الاضراب بشي يصير بشي يتأجل مش باش يتأجل هذا الكل في ميدي ماك شوية آخر
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق
6: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب
1: والفنانة التونسية رنا زرو
7: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهم
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا
8: ناسايا حبك وانتي ناسايا
1: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع

0: الطلاق.
1: مرحبا مرحبا، شكرا على مساجاتكم اللي قاعده تجينا على 23513000 على الواتساب تنقراو قد ما نجمو نمشي وتولى الجرايد.
0: في الجرايد في الجرايد
1: دونك سينيجي، هل سنعود لقطع كبير الكهرباء ولا خطر؟ الميتيو تحكينا الحمد لله مع الطقس كان باهي، ولكن استيكتو عندها نهارين بدات تهبط في اعلانات قصان باش توصل بين 38 ل 44 درجه، نهار لحد باش توصل بين 40 46 درجه، اي اعلى من المعدلات العاديه بين 6 و 10 درجات، ونهار الاثنين باش تكون اكثر من نهار لحد دونك بين 40 46 47 درجه، يعني الدرجات بخلاف المحسوس كي نقولوا 46 معناتها باش تفوت ال 50 في الاحساس. دونك ستيك باش تقعد هكا باعتدال باش يرجع قصان الضوء كبير ولا لا؟ لو كان اكيد راك لوجت في الموضوع سينيجي.
2: شوف باش يتواصل الديليستاج يعني القطع الدوري للكهرباء، لكن ماهوش باش يكون هذا حسب مصادر مستيك، ماهوش باش يكون اكل قطعه نتاع 3 سوايع او 4 سوايع او 6 ساعات، مش هذا داير في الأيام الأخيرة، خاصة في الأسبوع هذا القطع الدوري تقريبا المعدل متاعه بين ساعة وساعة ونص وحين يوصل ساعتين، وفما في بعض المناطق قص المدة تقريبا 15 دقيقة 20 دقيقة. دونك كل ما تنخفض درجات الحرارة كل ما الديليستاج القطع يكون المدة متاعه أقل. به فيما يتعلق بالنهاية الأسبوع وكما كنت تحكي نوف درجات الحرارة باش ترتفع بشكل يعني تقريبا فما 4 أو 5 درجات معناها مش تزيد، القطعة باش يتواصل الويكند هذا ما نعرفش بالضبط وين فانا منطقة على كل استيج أكيد عندها قائمة المناطق اللي باش تقطع فيها الكهرباء، ربما باش يكون تكون مدة القطعة أكثر شوية، يمكن معناها نحكيه على ساعة ونص ربما نحكيه على ساعتين. علاش؟ لأنه اليوم إلى حد اليوم مستوى الاستهلاك نوفل من الكهرباء وصلت إلى مستوى قياسي. كنا أسابيع التالي نحكيه على 6200 ميجاوات، اليوم حجم الاستهلاك وصل 6400 ميجاوات، لأول مرة يوصل المستوى الاستهلاك للدرجة هذه، علما أنه الانتاج متاعنا راو في حدود تقريبا 4500 4600، وحتى محطات الطاقة الشمسية المنتجة للكهرباء جزء منها تخل حيز الانتاج، ثم جزء آخر مازال، لكن ما حلش المشكل. المشكل راهو تحلو الدولة التونسية، يلزم الحكومة تسرع في أسرع وقت بأولا الساعة برصد الاعتمادات المطلوبة لستيج في شكل استثمارات باش ستيج أولا الساعة تعمل عمليات توسعة لطاقة الإنتاج للمولدات اللي عندها، نحكيه على رأس نحكيه على المرنقية نحكيه على عدة محطات توليد أخرى.
1: عملت اجتماع حكيت في الموضوع هذا،
2: عملت اجتماع لكن أنا نحكي عمليا
1: الفعل. أي.
2: الفعل يلزم التوقيع، يلزم المسؤولين يوقعوا يصحوا على الطلبات الاعتماد والاستثمار باش ستيك تتمكن من بناء مولدات أخرى. يلزم زادة نوفل يلزم التسريع في هذا، على خاطر راو إذا نفكروا من توا في صيف 2027 باش مسير الناش اللي صار في صيف 2026، يلزم الإسراع الإسراع الإسراع في إقامة المشاريع، مشاريع أول ساعة المولدات والمحولات، ربما المحولات بأقل ربما معنا ضغط، لكن يلزم مولدات للكهرباء في مستوى إنتاج الكهرباء، ويلزم توسيع محطات إنتاج الكهرباء،
1: ويلزم نبرمج إذا وصلنا 6500 صيف سنة عام الجاي باش نفوتوا 7000، معناتها يلزم الترفيع في الاسهلاك كل عام كيما ستيك
2: ترفيع في الانتاج
1: لا حتى في الاستهلاك
2: هو الاستهلاك قاعد يزيد
1: يمشي ويزيد اي دونك يلزم يبرمجوا مش يقولوا لنا حذرنا استهلاك 500 واستهلكنا 7500 معناتها
2: يعني
1: يلزم يتوقعوا قداش نزيدوا
2: شوف الانتاج نتاعنا 4500 يلزم من هنا ل 2027 يلزم على الاقل نص يوصل الانتاج في مستوى ربما 5500 5400
1: معناتها هل سيف سناب يكون لنا درس باش نتفاداو القطع هذا ولا تولي حاجه عاديه
2: نتمنى ان يكون درس نتمنى على خاطر راو شوف حتى الحلول الظرفية اللي حكيت عليه أنت نوف في شهر آخر شهر جويليا وحكيت على المحولات اللي جات راهي المحولات ما حلتش المشكل لأنه ما تحتاجه اليوم استاج هو مولدات لإنتاج الكهرباء
1: مش الحلول
2: لأنه فما المولد اللي ينتج الكهرباء وفما المحول اللي يربط بين المولد والشبكة اللي تحتاج اليوم استاج تحتاج الى مولدات الى انتاج يلزم الرفع في طاقة الانتاج متاعنا يا نوفل مش نعطيك رقم راهو البيك متاع الاستهلاك للكهرباء راهي مش في النهار راهي في الليل كل ما ترتفع درجات الحرارة الاقبال على استهلاك وخاصة الكليماتيزور يزيد بشكل كبير ثم الاشكال متاعنا هو حتى الجزائر راو اعطتنا اكثر حتى من المطلوب احنا الاتفاق اللي بيننا وبينهم في حدود تقريبا 600 ميجاوات من الكهرباء اللي تبيع لنا فيه استاج الى جانب الغاز اللي تبيع لنا فيه وصلت الى حدود 700 ميجاوات اللي اعطتهم الجزائر ومع ذلك ما كفاش تشوف انت في ليبيا وصلوا الى بلاك اوت كومبليتمون احنا الحمد لله ما صارش عندنا حاله الاظلام يعني البلاك اوت ما صارش عندنا لكن راهو فما مشكل كبير الحكومه يلزمها تتجند وبربي نساو حكايه وانا نصح وبعد نمشي نبحث في القطب القضائي نساو هذه مهمه وطني هذا واجب وطني هذه أزمة الكهرباء في تونس راهي ما تتحل إلا بالتوقيع على طلبات الاستثمار وسيب وستاج أطلقوا يديها باش تستثمر باش تطلع في مستوى الانتاج
1: واضح واللي صار سنة والقصان راهو نقطة سوداء معناتها إن شاء الله ما تتكررش واضح سينيجي تراه نمشي وتوا الموزايك 24 شكرا لكم قادون تبعثونا على 23513000 من كندا قلنا 7 متاع الصباح انا تو عايش معاكم نصبح معاكم مرحبا وشكرا لكم دونك قبل ما ناخذوا الحوار احكي لنا شويه الاضراب اللي تواصل اللي كان فاجئنا اضراب كيفاش تم التفاوض كيفاش تم اقناعهم الناقلين هذم في رادس احكي لنا شويه كواليس قبل ما ناخذوا حوار تفضل سينيسي
2: هو اللي صار البارح انه الاضراب كان اضراب فجئي ما تمش الاعلام به كيقول اضراب فجئي يعني اضراب ما احترمش التسلسل القانوني اللي نعرفوه الناس كل انه النقابه الاساسيه او النقابه العامه او الجامعه العامه تبعث برقيه تنبيه باضراب ويلزم تبعثها قبل بمدة يعني شهر أو أكثر من شهر تبعثها ترسل البرقية هذه أول ساعة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل يعني والجامعة المعنية بالأمر ثم ترسل برقية الإضراب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بالضرورة ثم إلى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ثم ترسل نسخة منها إلى مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية وبقي ترسل حتى إلى الوالي أو الولايات المعنيين اللي صار أنه البارح جمعوا سواق الشاحنات نقل المحروقات أساسا الغازوال وجمعوا في فما مكان في رادس نوفل اللي هو يتسمى هو محطة لمحطة أو منطقة الطاقة في رادس فما في رادس وفما في الصخيرة هو في الحقيقة بدأ البارح صار في رادس لكنه قبل صار في الصخيرة تجمعوا في وقفة احتجاجية ثم لاحقا جاء التجمع الوقفة الاحتجاجية متاع رادس في رادس تحولت الوقفة الاحتجاجية إلى قرار اتخذ بين السواق لوقف العمل
1: يعني اتخذ في وقتها البارح
2: اتخذ في وقته بين السواق بيناتهم حتى أنه عضو المكتب التنفيذي السي سلوان السميري اللي هو الكاتب العام، كان الكاتب العام للجامعة العامة للمحروقات، ما كانش في باله، كان حتى كان في اجتماع المكتب التنفيذي، وحتى هو معناها تفاجأ، معناها أعلموه وهو في الاجتماع أنه رأوا فما إضراب، والإضراب نتج عنه بطبيعة الحال أنه الكيوسك كل محطات بيع الوقود كلها صارت حالة يعني بانيك بطبيعة الحال. التوانسة وقت اللي يسمعوا أنه فما إضراب في نقل المحروقات بتبعت الحال، اول رياكسيون اول فعل يعملوه باش يمشيو يجريو المحطات باش يعبيو باش يعملوا البلان.
1: اي اي
2: علاش؟ لانه صارت قبل صارت مرات،
1: وقعت حتى 40 مره هي
2: وقبل كان الاضراب هذا اضراب السواق شحنات
1: يبدا معلن كل مره يتفاوضوا يؤجل
2: بعث فيه برقيه تنبيه اضراب، والكلنا نبدأ في بالنا به وتصير مفاوضات ومفاهمات، وغالبا ما يتم الاتفاق ويتم تعليق الإضراب. لكن خليني نذكر نوفل اللي راهو برقية الإضراب برأي تم مشيت نهار 2 جوان 2026.
1: شنو برقية
2: الإضراب؟ أي برقية إضراب مشيت خرجت من القطاع الخاص، مشيت إلى المدير العام للشركة التونسية للنقل البري الدولي اللي هما سواق الشاحنات.
1: وكان انت تقرا في نسخه من البرقيه هذه؟ اي
2: نقرا في البرقيه اللي مشات نهار 2 جوان تنبيه باضراب، و
1: ما حدوش التاريخ في التنبيه.
2: لا لا لا لا، حطوا اللي هما باش يعملوا باش يدخلوا في اضراب 22 23 24 جوان 2026.
1: اي
2: هذه الصفحه هذه طويت، يبدو انه تم الاتفاق به. من بعد يبدو انه الاشكال ما تحلش، على خاطر السواق هذم يخدموا في 5 شركات. خلنا نذكر نوفل باش الناس تفهم، ثم 5 شركات مختصة في توزيع البترول، ثم شركة وطنية اللي هي عاجيل، ثم الـ الشركة الوطنية لتوزيع البترول، وفما 4 شركات منهم 3 شركات متعددة الجنسيات، والبقية شركات تونسية. هذم يوزعوا على شبكة من محطات بيع وتوزيع الوقود عددها تقريبا حوالي 850 محطة على كامل تراب الجمهورية. ما نعرفش الشركات هذه مش نسميها، خاطر فيها فما مش نسمي ماركت، فما عجيل، فما شركة توتال، شركة فيفو انرجي، وشركة اويل انرجي، وشركة ستار اويل. الشركات هذه شركات متخصصة في نقل المحروقات، نقل الغازوال العادي، الغازوال سانسوفر، ونقل ليسانس وغيره، ونقل حتى الغاز، ونقل حتى معناها قوري الغاز. السواق عندهم مطالب، المطالب هذه كانوا عبروا عليها سابقا وفي عديد المرات، المطالبين طالبين تطبيق اتفاقية تصحت مع الشركات، تصحت عام 2018، طالبين منحة ب 250 دينار، وطالبين تغطية صحية واجتماعية، لأنهم يبدو أنه البطاقات العلاج متاعهم توقف المفعول متاعها. هذه هي المطالب.
1: مطالب.
2: جاء الإضراب البارح، تزامن الإضراب مع حدث سياسي اللي هو المسير البارح، والناس وهذا طبيعي عملوا عملية ربط بين اللي صار البارح على المستوى السياسي والإضراب اللي جاء البارح، والإضراب هذا جاء بعد الأزمة متاع المياه المعدنية اللي مازال متواصل. واللي صار جلسة البارح حضر فيها سي خالد بتين هو اللي أشرف عليها.
1: ها باش نعرفوا شنو تفاصيل الجلسة، خلينا ناخذوا السيد سلوان السميري من عام مساعدة الاتحاد عام تونسي للشغل، كاتب عام الجامعة العامة للمحروقات. سي سلوان مرحبا بك.
3: مرحبا بك
1: وكل المستمعين. وزي كفاية واضح يعطيك صحة. دونك احنا وكبناها سينيجي عمل لنا ملخص تقريبا للي صار، كمل لنا الحكاية. دونك معناتها المطالب هذه يطالبوا بها ومن حقهم، خاصة انه عملهم حساس وفي حتى ريسك كبير. دونك تكمل توصل لنا معناتها الاجتماعات اللي صاروا، هل هو تأجيل، هل هو تحديد موعد جديد، معناتها اعطينا شوية الكواليس. شكرا.
3: كما تبعته انطلق ذلك معك انت مع في حصتك بديت المتابعة الإعلامية للملف هذا, والحقيقة مشكورين يعني لولا زاد التعاطي الإعلامي مع الملف هذا اللي خفف على الأقل حالة الضغط اللي عاشوها المواطنين لكانت الصورة أسوأ من اللي شفناها البارح. كما كنت نسمع في أستاذ ناجي في علاقة بالملف, يعني هو ملف مش جديد, يعني قديم كانت فيه متابعة من الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية للملف سوق نقل المحروقات, كانت فما في زوز ثلاثة مناسبات برقية تنبيه بالإضراب, كانت تصير جلسات في وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة الملف لأنه فيه برشة تعقيدات الحقيقة الملف هذا. لكن كنا وكان عندي معلومة بنزيد ونوضح للرأي العام في القطاع هذا تقريبا رأوا صحيح نسمع في برقية تنبيه بالإضراب لم ينفذ أي إضراب. كنا ديما إما نخلطوا الاتفاق وفي كل حالة حتى ما نخلطوش نأجله, لكن كما تعرف وكما كنت تحكي وين المواطنين يسمعوا كونه فما برق فما إضراب تثيرك البانيك وحالة الصفوف وتولي صورة كأنه صار إضراب. يعني نحن نأكد ما صار حتى إضراب. البارح كيفكم تفاجأنا, نحن كنت في اجتماع مكتب تنفيذي وجاتني اتصالات كانوا فما إضراب في نقل المحروقات. خرجت الحقيقة تواصلت مع أعضاء مع كاتب عام الجامعة والأعضاء مع النقابات فهمنا الملف, انطلقت الحكاية في الصخيرة بتحرك عفوي, خنقول عفوي خاطر ناس ما زاد في عشوائي وإضراب ونطبقوا القانون
1: عشوائي كلمة تقنية هو صحيح إضراب عشوائي يعني غير مبرمج, كنقولوا عشوائي ما نقصدوش المعنى السلبي, نقصدوا غير مبرمج
3: غير مبرمج
1: ما تفهم غير عشوائي. وسمحني معناتها فما برشا مواطنين قالوا لابد انهم اللي عمل به من حقهم الاضراب, ولكن اللي عمل الاضراب يتنجموا حتى, واكيد راه عندكم قوانين داخليه تنجموا حتى تسالوهم لانه اضراب غير مبرمج وربما اضر شويه بصورتكم. معناتها ما نعرفش اسكو فما من بعد لا وعلاش عملته ولا حساب ولا معناتها نوع من ما نعرفش نوع حتى بلام ولا معناتها لانه اضراب غير مبرمج اضر شويه بالصوره. اي
3: متفقين. أنا باش تفهم تسلسل الأحداث ونجيك معاك للصورة. علاش قلنا عفوي؟ لأنه الحركة انطلقت كي واحد من زملائهم رجع للمكان العمل, يعني كان في حالة يعني نقول لك غاضب مستاء.
1: هذا في الصخيرة ولا في رادس سمح؟
3: في الصخيرة.
1: في الصخيرة.
3: والبارح لقيناها في رادس المسألة زيادة. في الصخيرة واحد من الزملاء, والحالة لقيناها في زوز ثلاثة آخرين زادة في الصخيرة, واحد عنده صغير ومريض, شخص ثاني عنده زوجته عندها كيف علاج زادة ما نجمش يعالج زوجته, يعني الحالة وليت بدأت تتعمم. وقفوا في حالة في رد فعلي فوري بتاع غضب, احنا يقصونا في سي ان اس اس وكرنياتنا واقفين وانا صغيري مريض. صارت الوقفة خل معلومة اكيد بش الدور.
1: شو معناتها زيد فسر لي انا نحكي بيتا ما معنى كرنياتنا واقفين؟ معناتها
3: معناتها هذا صغير وداخل السبيطار باش يدوي ما عنده كرني الدوي كرني
1: بتاعو
3: ما قبلوش, قالوا له الكرني بتاعك واقف بلوكي يتبلوك في السيستم ما يقبلوش, عنده نومرو النومرو
1: كان وعلاش بلوكي
3: خاطر شريكته ما خلصتش الكود بار ما صبتش ما صارش الفيرسمون للصندوق
1: في حين انه يتجبد من شهرية هو
3: أي. مش سيستيماتيك روتوني على سورس يتمحلوا البارتيسيباسيون بتاعه ليه باش تتصب للصندوق هذه نحكي وراه على
1: نحكي
3: على شهر واثنين
1: وثلاثة. هذه تفاصيل مهم باش نعرفوها. اي تحكيوا على حاجة معناتها عندها مدة طويلة هذه.
3: شوف سي ناسيس ما توقف لك الكارني إلا ما تتجاوز تريميستا ما تخلصش. يعني المؤكد ولقينا في بعض الحالات قبل سابق وصابت وحضرت عليها كي كنت كاتب عام جامعة عنا
1: سي ناسي قال لي فمزوز تريميستات مش خالصين
3: والترجم طلع يوصل حتى الأكثر وراو نحكيه على دي مونتون كبار ودي مونتون كبار إلا ما نخرجوا برقية تنبيه بالإضراب وفي الجلسة يجيب صاحب الشركة الفيرمون اللي هو صب يعني ما يعني إنسان يعني ما نخليه فلوس الخدامة وين موجودة ما هي موجودة عندك في البنك وانت قصيتها عليه نخرجوا احنا برقية تنبيه بالإضراب باش تمشي تخلص له انت سنة بتاعه اليوم
1: يعني غريب. كم لنا لا بصراحة معناتها ما نعرفش ما نقول معناتها كلام غريب اللي صار انه في راد صار نفس الشيء
3: بالضبط. في خرجت المعلومة لزملائهم في راد صارت الحركة يعني احتجت. وأول مرة أنا نحكي نقول لك أنا بدي تفاجئت أول مرة اليوم أنت خنزيد نوضح مثلا تقول تسمع فيها هما الشركات اللي كنتوا تسميوا فيهم هما شركات توزيع المحروقات والأخرين فما شركات نقل المحروقات. أيوة. نقل المحروقات هذوما تقريبا فما 4 شركات كبار معروفة تراهم ديما وفما تقريبا 7-8 شركات صغار عندهم يعني عدد صغير من الشاحنات. البارح اللي فاجئني أنا أول مرة زاد شفته كونوا كلها يعني أول مرة سواق الشاحنات هذم كلها على كلمة واحدة يعني الحاجة هذه متكررة. وفما ولينا تونا صحيح فما محضر من 2018 فيه منحة في اتفاق باش تصرف ما تصرفتش كانوا ساكتين وكانوا راو يتحملوا في ضغوطات كبيرة. وأنا شفت على عيني عنا سواق شاحنات راو في الفترة اللي عشناها مع بعضنا الكل وتجاوزناها الحمد لله فترة نقص المواد البترولية راو فما سواق يخدموا في 30 يوم في الشهر 24/24. تقولي كيفاش هذا من كوكب آخر؟ نقول لك السيد هذا يخرج من جرجيس يوصل البنزرت يبات في الكاميونة يشد الصف باش يعبي البرودوي يرجع بيه الجرجيس يصبه ويعاود يرجع البنزرت 30 يوم في الفيش دو بي. خاطر ريت يعني ريت تعليق من وزير سابق على اساس كونه السواق هذوما يخلصوا مليح تونه نبعث لكم فيش دو بي نتاع انسان خدم بها 30 يوم 24/24 قداش يخلص باش زاد ما نعبيو لهمش كروشهم بالشهر.
1: اعطيني قداش يخلص
3: هل الشخص هذا اللي خدم خذا 1,900,000 شو معناتها؟ معناتها أجره العادي هو شوف قداش خدم من ساعة زايدة باش خلطت 1,900,000 هو في العادي ناكد لك ما بين 850,000,000,050,000,200,000 هذا راهو نحكيو افيك لي زور شوب ونحكيو شو معناتها. هنا نحكيو انت كشركة عندك كونترا مع شركات التوزيع اللي كنت تسميو فيهم اس ان دي بي توتال شيل الخمس شركات الموجودين عندك مرشي معروف قديش باش تنقل عندك هالبزوان هذا يتطلب عدد معين من العمال. اليوم انت عندك 4 كمان لازم نخدم عليهم عدد معين من العمال كي باش تخدم على الاقل ايش باش يولي العامل هذاك
1: يخدم
3: بالضبط يخدم في الليزور شو باش يغطي هذا. تقول لي انت
1: ما وريت حكايه 30 يوم شي يقولوا سامحني نقص عليك بعد ما نخليك تكمل الحكايه. يقولوا انه سواع زايده تتقيد ما غير ما يخدموهم خاطر واحد 30 يوم يخدم معناتها 24/24 سوبرمان يولي ما عادش شخص.
3: انا معاك والله
1: معطي يقول لك فما برشا اماكن في تونس نعرفوهم تتقيد سواع زايده وهي مش سواع زايده ولكن مش هذا موضوعنا مش هذا الموضوع.
3: احنا بالضبط هو هذيك مشكلتنا نحن معك انا راهو صحيح موجود هذا وموجود هذا
1: هي اما باش نكون واضحين انا احساسي ونعبر على احساسي ما يهمنيش مانيش محايد ووضعيتهم صعبه جدا لا معناتها واحنا بتتر غشنا جاي عليهم خاطر ليسونس وشدينا صف ولكن الوضعيه نتاعهم صعبه ويستحقوا برشا دعم وبرشا معناتها فما بالي انا في بالي طلبات فما بالك واحد باش يمشي يداوي ما نجمش يداوي معناتها وصلنا للمرحله لابد من العنايه اكثر بهم. كمل لنا تراه قبل ما نسولوا شويه اسئله سيسا لو نسميري من عام مساعدة اتحاد عام تونسي شغل كتب عام جامعة عام المحروقات دونك مشيتوا تتفاوضوا معاهم وشنو اتفقتوا؟
3: شوف احنا برشا خد سمعنا حديث اللي كينا نحن حرضناهم بالعكس احنا وقت اللي بدأت النقاشات هما مع المسؤولين
1: فما حديث انك حرضتهم لانه فما مسيرة العشية
3: بالضبط. انا خد فما تشوف توفيد اللي دو فيرشون انت عندك فما فيرشون تقول اللي نحن حرضناهم خطر فما مسيرة العشية وفما فيرشون تقول من الاخرين وعادي انا نحقيق يعني نسمع تحليل والفيرشون الاخرى تقول لي هذوما باش نغطيو على المسيره اللي
1: فما لي دو فيرسيون وكل واحد يعلق
3: لا هذا ولا ذيك. احنا بالنسبه لي نحنا كانت حركه نعاود ناكد عفويه وقت اللي اتصلنا بهم ومشينا لهم على عين المكان ولقينا زاد المسؤولين من الصباح يتناقشوا معاهم وما خلطوش الحل كانت كانت جاهم الوعد واحنا على عين المكان معاهم كانوا فما جلسة اليوم العاشر حبوا هما حاجة كتابية. أنا نحن كنا متأكدين كانوا ما ينجم حتى شكو حتى مسؤول يوم يعطيهم حاجة كتابية اللي غدوا بشتير جلسة بين الأطراف الثلاثة اللي هما ممثلي العمال وممثلي لأصحاب الشركات وسلطة الإشراف, لأن نعرف الوضع هذا واقف الحوار عنا والمفاوضات عنا تقريبا تو أكثر من عام. كنا
1: متأكدين وشنو صار اليوم الصباح؟
3: جلسة عن بعد خنقول كحنا هنا مجتمعين معهم وانا هنا تو في مقر الجامعة العامة للنفط وبيتواصل مع يعني رئيس مدير عام شركة عجيل اللي هو مجتمعين زاد هما مع أصحاب الشركات قاعدين نتناقشوا على هالجملة النقاط العالقة يعني مفهميش لقاء مباشر. واحنا البارح باش على الأقل بعثنا لهم هما كعمال رسالة طمنا كانوا راو حقكم بالنسبة لنا احنا رانا مطالبكم متبنينها وهذا حقكم الأدنى وما نجموش نتفاوضوا فيه في الأخر هذا يعني واحد باش يداوي. كان صارت جلسة غدوة واحنا هاو من تو باش نكون معكم صريح كنا عارفين ماهيش باش تصير جلسة تلم الأطراف الكل. كان صارت جلسة متأكدين باش تخرج بحلول ما صارتش جلسة تخرج برقية تنبيه بالإضراب فيها جملة من النقاط اللي العالقة وتحدد بتاريخ تضبط الناس كل تولي على علم بهذا
1: دونك شنو باش يصير هو جلسة ولا تنبيه بالإضراب يعني عن بعد تتسمى جلسة ولا لا باش تصدروا تنبيه بالإضراب؟
3: احنا الهدف نتاعنا اخوي نوفل
1: لا اعطينا خبر شنو باش يصير اليوم تنبيه بالاضراب ولا صار
3: جلسه باش تخرج. انا قلت لك احنا قاعدين نتواصلوا معهم بالهاتف باش نلقاو حلول الوضع الحالي وانا نحكي معاك باش تخرج برقية تنبيه بالاضراب لانه ما نتصورش اليوم يعني بالجري هاكم تبعوا يعطيكم الصحه المجهودات اللي صارت واليوم ما زلنا نتناقشوا بالطريقه هذه في ملفات من الحجم هذايا يعني ما زلنا ماناش فاهمين كونه راه الوضع يلزمه يتبدل وراهو مانيش نحكي على حوار باش نوضعوا استراتيجيات كبرى حتى كلمة حوار كبيرة نحن نحكي على مفاوضات بين أطراف معنية على إشكاليات بسيطة وبسيطة جدا.
1: واضح. نجي زعيري عنده سؤال. سي سلوان سميري كتب عام جامعة العام المحروقات.
2: مرحبا سي سلوان. يعني اللي باش البرقية باش تخرج اليوم معناها باش تكون تصحيح لوضع غير قانوني يعني صار إضراب غير شرعي إضراب فجئي ما تمش علام الأطراف المعنية به واليوم دونك باش يتم تصحيح الوضع به. لكن مش هذا سؤالي. الإضراب اللي صار البارح يعني إيقاف العمل وإيقاف توزيع المحروقات على محطات الكيوسك هل ما كانش ثم خيارات أخرى يعني نحكي على السواق سواق الشاحنات كان عندهم خيارات أخرى مثلا يزوا البراس الروج يعملوا إضراب بساعة مثلا ثم معنى الحقيقة هذا اللي خلى الناس تتسائل تقول هل التحرك الاحتجاجي اللي صار البارح هل كان تحرك بريء وإلا تحرك مدفوع بأهداف أخرى؟ ثم مش نسألك وجاوبني وأكيد أنه أكيد مش نلقى عندك الإجابة. هل أصحاب الشركات كانوا على علم بالإضراب اللي مش يعملوه سواق الشحينات البارح؟ ثم الاتحاد العام التونسي للشغل وينو يعني وقت اللي عمال يعني نحبوا لنكروا هذا الواقع دفات يعني هما معناها من منظوريكم كيفاش يتحركوا نقبيا ويدخلوا في إضراب بدون علم المركزية النقبية؟
3: نبدأ بالسؤال الأول. أنا معك متفق معك هذا كان جاء فما تأطير عن قرب وعن التنسيق من الأول كنا هذا دون شك هذا يخوذ من عندي في الاتحاد وبالتنسيق أكيد مع الجامعة العامة للنفط كان يكون التحرك تدريجي وهذا على الأقل في تقاليد الجامعة العامة أنا ولدها وكنت فيها نعرف كانت نجد تكون أكيد كما قلت باندروج ساعة احتجاج الحركة كيفاش انطلقت وقلت لكم كانت راهي فيها عفوية ونقول لك حاجة فما بتيتر معطيت مجموش نخور وخربجوها باش ما تستغلش من حتى طرف. يعني الحمد لله خلطنا في الوقت الصحيح, خاطر كان زاد طول الاحتجاج هذا كان يكون عنده تأثيرات أكبر من المصفوف اللي شفناها البارح. هنقولك خلطنا في الوقت الصحيح باش رجعت الأمور للإصابة وخلنا اتفقوا باش نقولك العراف على علم, العراف على علم بحاجة واحدة أنا في تقديري وأنا نجم هذا اللي أنا نقوله على علم بوضع خدمتهم, على الأقل على علم بوضع خدمة مكش تصبلهم في سيناسيس.
1: وسي سلوان سميري جاوبوا في الأخر على سؤال وأين الاتحاد؟
3: الاتحاد موجود, الاتحاد قاعد يرجع في المشهد عن قنقول الاجتماعي تدريجيا. فما عدة ملفات مطروحة وتعرفوا صحيح معنا ما نخبيه يعني, وفي تقديري كونه تقييمنا الداخلي على وضعنا واعترافنا ببعض الأخطاء بتيتر اللي قمنا بها في مرحلة ما وصلاح ما يمكن إصلاحه هذا للمصلحة الأكيد مصلحة الاتحاد العام التونسي للشغل ومصلحة البلاد, هذا قاعدين قائمين به وفي نسق يعني نقول لك تدريجي ومرتفع. المصلحة هنقول لك حاجة شفته البارح من غير ما نبش نزيد وما نش باش نلعبوا أدوار البطولة, دور الاتحاد في تأثير الحركات الاحتجاجية. اليوم غاب البارح الاتحاد في شخص إكس ولا إجريك, اليوم راهو ما تنجمش تلومهم, وانت هك كنت تدافع عليهم تنجمش تلومهم العبيد هذوك. هذك علاش الاتحاد قاعد يرجع بالصعوبات الموجودة. هنقول لك حاجة, الاتحاد مريض بتونس مريضة يعني ما فهمي بتونس تتعب, وهذا من مصلحة حتى حد. صارت خلافات, صارت اختلافات, قاعدين نتناقش هو يمينا ويسارا يعني
1: سمحني واضح. يلا سؤال أخير نجي,
2: هي رو المؤشر هذا اللي الحقيقة أنا نصنفه في خانة ربما ما نحبش أقول كلمة كبيرة, ربما تمرد على المركزية النقبية. وراي صارت مؤشرات أخرى سابقة قبل صارت مع بعض القطاعات بعض الجامعات, وخاصة صارت مع الجامعة العامة للتربية. كنت تتذكر كان ثم صارت إضرابات قبل في الأساتذة للتعليم الثانوي بدون علم المركزية النقابية, وقد ما حاولت المركزية وحاول الأمين العام التدخل إلا أنه الإضراب صار. المرة هذه اللي صار البارح هو مؤشر آخر على ربما مرحلة جديدة
3: اختير,
1: ولكن تمرد ولكن تم تسيطر عليه.
3: لا ما أنا بش اختلف معك سينيزي, بالعكس البارح العمال يعني فينا عبيد رانا فيهم معنيش نقابات الشركات الكل, العمال البارح اللي قالوا للمسؤولين الموجودين بالأمن وبالمسؤولين على الشركات ما نرجع لما تجي مجي الاتحاد العام التونسي للشغل, وذاك اللي صار البارح. العكس المشهد راه اللي صار البارح عكس اللي الناس كانت تشوفه البارح. العمال فما ثقة في الاتحاد العام التونسي للشغل, فما ثقة في الجامعة العامة للنفط في إدارة ملف مهم وحساس واستراتيجي للبلاد هذا, وقالوا لهم حرفيا الناس كل حتى حاضرة غاديك وتعرف قالوا لهم ما نرجع لما جي الاتحاد العام التونسي للشغل, وهذاك اللي تم البارح. وهذاك دور الاتحاد باش نبقى ونلعبوا فيه في كل وقت ومكان وزمان شمالا وجنوبا شرقا
1: وغربا. سي سلوان سميري وانتم في اجتماع عبر الهاتف وممكن يخرج برخيط اضراب, وهنا باش نقعدوا معاكم نتابعوا بطبيعه الاخبار في وقته. شكرا لك سيد سلوان سميري الامين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعه العامه للمحروقات. شكرا لك. الاتفاق ما فماش اجتماع وبالتليفون معناتها تنبيه بالاضراب ربما لاجبارهم على الجلسة للاتفاق. تنجموا تعاودوا تتفرجوا فينا في لايف اليوتيوب, انتم تتفرجوا فينا لايف الفيسبوك, تسمعوا فينا في لونتين, قاعدين تبعثونا في برشة تعليقات على 23 513 ألف. موضوع مهم ومهم جدا. ترى نكملوا نقعدوا في موزايك 24 نحكيوا على رئيس الحكومة مجلس وزاري النظر في تقدم خطط العمل وبرامج الاستباقية الاستعداد لموسم الأمطار وتوقي من التقلبات. عملوا برنامج استباقي وغيره سمعتهم في الأخبار, كنا عديناهم في نشرات أخبار موزايك. معناتها فما استعداد, معناتها البلديات

0: البارح ما كانتش موجودة. في موضوع التحضير للموسم الأمطار، شكون الوزارات اللي يلزمها اليوم تخرج وتتكلم وتعطي المعلومة الصحيحة على الاستعدادات؟ هي بالأساس وزارة البيئة ووزارة الداخلية. وزارة الداخلية خاطر يرجعوا لها
1: من النظر رئيس الحكومة عطات
0: الإشراف
1: عام.
0: أوكي، رئيس الحكومة تشرف وتعطي الخطوط العامة، لكن الوزارات التقنية اللي تباشر العملية هذه اللي يلزمها من المفروض
1: أو عطاهم 3800 كيلومتر من القنوات والمجاري، 131 كيلومتر من مجموعة 363 كيلومتر مبرمجة في الأودية.
0: ثم بلديات ديجا بدأت حتى من آخر جويلة بدأت في عمليات الجهر، في عمليات نزع الأتربة من القنوات، بدأوا خاطر فما توقعات بأنه موسم الأمطار إن شاء الله بشكون موسم كبير، لكن الخشية من ربما من البعض ربما تصيرش معناها بعض الفيضانات أو أضرار لا قدر الله، إن شاء الله ما يصير شيء، إن شاء الله الأمطار تكون معناها أمطار بدون أضرار. لكن زادة فما أطراف أخرى معنية في هذا الكل، فما البلديات بالأساس والمجالس الجهوية، وثم اللجنة الوطنية للوقاية والتوقي من الكوارث واللجان الجهوية في الولايات. اللي صار في البارح مهم أنه الحكومة انتبهت للمشكلة هذه، على خطر قبل ما كانش يصير الانتباه ليه وما كانش يثار، ما كانش يتحل ملف هذا على بكر. يعني
1: في الوقت هذا نحسوا فما خدمة صارت في انتظار
0: الخدمة الكبيرة. الخدمة الكبيرة العملية هي وقت اللي تخرج البلديات وتخرج المعدات متاحة وتخرج على أرض الميدان وتبدأ عملية التنظيف وعملية الجهر.
1: واضح. نرجع للموضوع، تراه باش نستشيرك فيه مش هكا فقرة باش نحكي على التعاون التونسي الهندي.
2: مش هكا
1: باش نبدأ بخبر ثم ببعض الأرقام. السيد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد البارح توفر فرص للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس. وفد عدد من رجال الأعمال المستثمرين بالهند قال برشا قطاعات متنوعة نجم نخدم فيها. ورئيس منظمة كونيكت أصلين برجب زاد أكد أنه تونس تحب تستهدف قوي في مبادلاتنا مع الهند اللي 521 مليون دينار باش تطلع المليار دولار في السنوات الخمسة المقبلة. به سياسيا هذا صحيح. اليوم باش نعطيك ارقام انا باش يوري انه تونس متأخرة جدا. الجزائر 1.71 مليار، يعني 3 مرات فاصل 3 اكثر من تونس. المغرب مع الهند، ونعطي ارقام من الهند ما نعطيش ارقام الدول لانه تنجم تكون سياسيه، ب 2.55 مليار، يعني 5 مرات قد تونس. مصر 6.5 مليار، يعني 12 مره ونص قد تونس تتعامل مع الهند. الامارات 101 مليار، يعني 194 مره قد تونس تتعامل مع الهند. المبادلات التجارية مع الهند مثلا رتب لك المرتبة الأولى الإمارات، بعدها السعودية، بعدها قطر، بعدها عمان، بعدها الكويت، بعدها مصر، بعدها المغرب، بعدها الجزائر، ثم تونس في المرتبة الأخيرة عربيا في الدول هذم في التعامل مع الهند. يعني شكرا لأننا نحب نتعامل مع الهند، ولكن بالأرقام تونس مفلتة فرصة كبيرة اسمها الهند. كل الدول العربية ما تعطيتك اللي عشرات المرات قد تونس. الإمارات 194 مرة قد تونس تتعامل مع الهند، والإمارات دولة صغيرة. أي
0: الهند رأو كما هو معلوم سوق كبيرة ياسر في مستوى
1: معلوم فقط
0: هي ذا
1: هي ما هو يعني متأخر. تونس عندها فرص ودولة متطورة، علاش ما نش نستغلو؟
0: صبرك علي
1: أي تفضل. أي سمحني أي ما سمحني بتفضل.
0: الهند حبيت تقول لك سوق كبيرة كما السوق الصينية نظرا للعدد، يعني عدد السكان اللي فيها واتساع الرقعة الجغرافية متاحة. والهند معروفة من الدول المصنعة والدول المتقدمة جدا في مجال تصدير التكنولوجيا. والهند تتعامل مع خاصة الشركات العملاقة في العالم في مجال صناعة خاصة الشرائح والرقائق الإلكترونية. تونس تعاملها مع الهند في أي مستوى؟ أولا في مستوى الأسمدة، في مستوى بعض الصناعات الميكانيكية، وفي جانب آخر في كي تشوف أنت في المبادلات التجارية ما ثماش حاجة مهمة اللي هي الصناعات التكنولوجية والصناعات الرقمية هذه اللي عندها ان بلو فاليو، عندها قيمة مضافة كبيرة برشا. ما خدمناش بالعربي يعني.

0: بصورة أوضح.
1: الدول العربية أخرى
0: ما خدمناش على السوق الهندية.
1: معناتها كنشوفوا عمان ومصر ومغرب جزائر أكثر من تونس.
0: هذيك دول سبقتنا بعشرات السنين في التعامل مع الهند. ما نعرفش شنو الخيار كان وين. الخيار كان أي معناها صادراتنا يلزمها في أغلبها توجه إلى أوروبا. اليوم المجال راهو أوسع بكثير.
1: حتى كحبينا نهرب من أوروبا مشينا لتركيا لأسباب خاصة.
0: مشينا لتركيا ومشينا شوية باحتشام لإفريقيا السوق الإفريقية.
1: إيش 70% أوروبا
0: ما وصلناهاش. ما وصلناش معناها إلى الدول الإفريقية. السوق الإفريقية اليوم سوق من أكبر الأسواق العالمية. للأسف ما زلنا ما وصلنا لهاش لا بالاستثمارات ولا بالمستوى الكبير والمطلوب من الصادرات. اليوم باهي أنه بدأت تتحرك, أنه بدأ فما وعي وفما مسؤولين هنود بدأوا يتحركوا. السفيرة قاعدة تتحرك, الممثلين الدبلوماسيين الهنود قاعدين يتحركوا, بدأوا يتحركوا في المدة الأخيرة كما تحركوا الدبلوماسيين الصينيين. إن شاء الله تكون فما على الأقل فما رغبة وفما سعي وفما إرادة وفما سرعة في التعامل مع هالرغبة دي. يعني كي تشوف أنت سوق مهمة وكبيرة وضخمة جدا كما السوق الهندية وتشوف يعني فما أيدي ممدودة وفي المقابل تشوف فما يعني وحش البيروقراطية مازال مهيمن مازال بارك على الإدارة التونسية, تقول معناها نجمش تقول راهو فما أمل كبير.
1: أما
0: مع ذلك
1: احنا علاش الخبر عجبنا ولكن عطينا معه أرقام باش نوريه. نحن متأخرون جدا في اغتنام فرص دول كبرى تحب تتعاون مع تونس ولكن الإدارة التونسية تعطلنا. سينيجي يعطيك صحة, شكرا ليك, نتقابلوا بعد جمعة
0: عليه رجل.
1: وانا عارف مين جينا سي خليل, انت باش تاخذ جمعه راحه.
0: ما مازال في الشك.
1: مازال في الشك.
0: مازال بالرؤيه.
1: شكرا لك سي نجي على خاوله تقدم الاخبار. نرجع لكم في الساعه الثانيه.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترابل تو دو, كلم مع 700303 ولا ادخل على سيت travel to do.com. travel to do, les prix. Tout doux.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن الوضع الجوي يشهد بعد ظهر اليوم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسليان وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تسجيل تساقط محلي للبرد، فيما تصل سرعة الرياح إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بمناطق الشمال والوسط. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يؤكد أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. وعمادة الأطباء تنبه إلى أنه عندما تجرى عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخول لهم القيام بها، فإن الأمر لا يعود لمجرد نشاط تجميلي بل يعد ممارسة غير قانونية للطب بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة. التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يصدر أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 شبان على خلفية تورطهم في قضية مقتل شاب طعنا بآلة حادة داخل مقهى بمنطقة المروج الرابع. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ضخما على مرحلتين بين بلدتين تقعان في جنوب لبنان. إيران تقول أن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فم.

0: رجعنا لكم هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام. باش نحكيو عزقوق وبعد الفاصل.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكبر الليل لربوخ الويل
1: إكلين القفصي وأنت بن سعيد
3: كتب على
1: ربوخ الجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.
0: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم. هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام. بلي انا ما عاديش للديديكاس، اما هذا سكوحي ما عدلوش. اشرف منصف العلوش يعمل ديديكاس لبنته ياسمين العلوش، توحشها برشا ويقول لها نحبك نحبك نحبك، دونك ربي يفضلها لك. قالت لنا البارح مشيت شديت الصف في الكيوسك عبيت تيسانس، مشيت نلوج بهم على استيكامان.
4: يا والله حوالي في ثنيه
0: الحياه اليوميه. يلا نمشيو للكونسو براتيك.
1: كل يوم في ميدي ماغ
4: نتصور انه نهايه الاسبوع هذايا باش تكون فيها برشا قضيه برشا استعدادات في العائلات التوانسه للمولد النبوي الشريف، ونتصور اللي ما كملش قضاء باش يكمل في الاسبوع هذايا فيما تبقى من الاسبوع هذايا. هذاك علاش احنا زاده اليوم باش نحكيه، وكنا حكينا على الاسعار نوفل البارح نتاع الزقوق وعلى زاده الكميات المتوفره، واليوم حبينا نحكيه على كيفاش نجموا ناخذوا الحاجات الباهيه من العصيده نتاع الزقوق. وبرشا نتصور باش يتغشوا من اللي يسمعوا فينا يقولون ليه ما تقوليش كل صحفة برك وما تقوليش ما تعملهاش بالسكر وهكا، ولا ما
0: احكي معها العصيدة.
4: انا نحكي معها ولا
0: كي تحكي معها من الاول خليها تخرج لك الباهي. انا ديما راني من ديما نعمل ثورة ضد النصائح
4: بالحق. اي ما ليه والله مهم
0: مش مهم، اما لا خلي نشوف مهم باش نعرفوهم معلومات ونحاول نطبقوا منهم على قد ما نجم. معناتها ثلاث اصحاب الاولين ناكلهم كيما هما، في الصحف الرابع نولي
4: نناقش مع نجم نتفاوضوا به. خلي نحكي جوستومون نوفل مع ضيفتنا مشكوره حاضره معنا الاستاذه في علوم التغذيه مدام ليلى علوين، باش نحكيو ساعه على القيمه الغذائيه للعدد نتاع انواع العصائد. ونعرفوا انه ماهوش كان فما عصيد جوجل، لانه فما في بعض الجهات يعملوا العصيد البيضه واللي هي ديما المختصين في التغذية ينصحوا بها. خلي ناخذ تفاصيل مع ضيفتنا مدام ليلى. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا مرحبا مرحبا بكم الكل.
0: اسمعني
5: انا لاباس،
0: انا المعارض.
5: لا مش معارض، لما نحب نعرف ثلاثة صحاف شنو كبرهم، معناها صحفة صحفة معتبرة ولا صحيفة؟ فما صحفة وصحيفة. انتي وقداش معناها سيبا اون بروبليم، راهو عندي الحل. كي تاخذ ثلاثة صحاف نجم نقول لك شتعمل من بعد باش ما تندمش عليهم.
0: معناها الى عدا مشكل نعمل جارية نتاع ساعة نولي ما ناكلش صحافي. لا يعطيك صحة، مهم برشا النصايح هذوم للناس باش يعرفوا قيمة الحاجة اللي كلوها. تفضل انت.
5: العصيدة فت من قبلش ناخده مغطوضة عصيدة الفاكهة كلك السواء، معناها زبوق وبوفري وتوا ولو لعبت تغرمت بلدة عصيدة جلجلين زيدة موجودة، عصيدة اللي عنده يعمل عصيدة فزدق اكسترا الزبوق، بس كسي معظم الناس تعمل اما زبوق ولا بوفري. الزبوق وش فيه كلك السواء، معناها الزبوق ولا الفكر الاخر. الاهم حاجه في الزبوق هي انه الدهون نتاعو لي ليبيد اللي فيه، معناها كلهم فيهم نسبه كبيره نتاع الليبيد، معناها تنجم توصل في بعض الاحيان حتى 60%. دونك هذا اللي يخلي عصيد الزبوق بغض النظر على السكر اللي موجود فيها بكل شيء شيء فيها برشا دهون. اما الحاجه الباهيه ان الدهون هذه باهيه، معناها ماهيش خايبه على الصحه، مش كيما معناها كيما قولوا
4: مش دهون مضره،
5: مش مضره، معناها فيها منفعه، فيها منفعه، خاطر الاكثار من الدهون مهما كان مضر. أما هوني الدهون عندها منفعة. هذا لافونتاج، هذا لافونتاج نتاعها بيان سور، فيها شوية بروتينيات، والتحذير نتاع العسيدة هو اللي يزيد لها السكر، هو اللي يزيد لها الفرينة، دونك اللي يزيد لها السكريات. وجستما هوني المشكلة باش تيقع، على خاطر باش نخلطوا حاجة حلوة معناها السكريات مع الدهنيات، وعلى ذيك احنا كأخصائيين ماذا بينا ناكلوا مش ما ناكلوش. ما نعم حتى حد حتى حتى حتى واحد ما باش يقول لك اليوم نهار مولد باش يقول لك لا ما تاكلش، باش يقول لك كول.
0: سعاد قريت نهار العيد الكبير تنصحونا اللحم العلوش كله نهار الثاني. تخيل واحد يذبح يقعد نهار الاول ما ياكلش ونهار الثاني ياكل لحم على شيء.
5: اسمعني اسمعني
0: اسمعني، كيف تحس بينا زاد؟
5: لا يا عيشك يلزمك ما تقفش على ويل المصلين، تسمع ليش قالوا لك كله نهار الثاني، قالوا لك كله نهار الثاني، قال لك نهار الاول كله الساعه الاولى والساعه الثانيه، يعني في الساعتين الاولانيين تنجم تاكل اللحم، حتى الساعه الاولى تنجم تاكل اللحم خاطر مازال طري وينجم، اما بعد ما يفوتك الساعه ولا الساعتين يولي يبس وتولي كيف تاكله باش تقول شريت اللحم شارب وانت ما شريتش اللحم شارب.
4: فما حكمه معناتها
5: ويقولوا لك بعد ما الساعه هذيك ماهوش شويه في اللول، وبعد كل الحاجه الاخرى كل الزويت كل الكبده كل شيء وخلي
0: هكا وضحت لي خير. فوالا
5: تفهمنا تفهمنا كيما
0: لا انت خاطرك تعرف تفسر، تفضل كمل على العصيده.
5: انت قعدت اول مشكلتي
4: نكمل دكتور نحكيو على القيمه الغذائيه.
5: دونك القيمه الغذائيه نتاعها باهية، اش معناها باهية؟ معناها فيه كمان برشا حريرات، فيها تقريبا قريب 600 حريره 600 وتنجم تفوتهم انت والتزيينه اللي فوق وانت والسكر اللي حكيتو. معناها دونك الدهون نتاعها باهية، معناها معناها اش معناها؟ معناها تجيب لنا الدهون اللي هي تصلح للبدن ماهيش خايبه للبدن، دونك سي كوتي بوزيتيف.
4: وبرغم مدام لالا جوست باش نذكروا بحاجه اللي انت 600 حريره اللي تحكي عليهم هما الثلث نتاع الحاجيات نتاع الماكله نتاع الانسان.
5: على ذلك قلت له تونا قال لك حلول.
4: ايوا
5: قلت له تونا قال لك حلول، شنو معناها الحلول؟ معناها تخدم انت كليتهم، انت كليتهم فرهدت بدنك وزاد في بليزير، معناها لو بليزير اليمونتير، دونك صحه وبشفاء. أكل على شرط بيان سور ما تكونش عندك أمراض مزمنة، هذيك سبب شوية. أما يلزم كيف نحط في مخي لي أنا كمان كليت أكثر من شطر حاجياتي، قد كمش ناكل أربع صحف بريسك أكثر، نولي نحتاط في الماكلة الأخرى اللي باش ناكلها في النهار ما تقولش خاطر هو فكر ديجاك باش يمشي يعمل ساعة مش، وقال لي ما نحبش نعمل ساعة مش، تعمل هي ساعة مش مش مشكل. أما كم فما تاول بحر تنجم تعمل كمان سويعة أو ماء. C'est pas difficile. Donc j'ai un mood de festif, donc c'est positif. Là, je me tape au bout de هذوما معناها في هذه المزايا نتاعها. المشكلة نتاعها كما قلت لك فيها برشا حريرات من برشا سكر برشا دهون، ولهذا نجموا ناكلوا برشا. فما ديزاستيوس لاستيوس انه ما نحطوش برشا كريمة مثلا، شفتوا تحط زبوب والكريمة مش لازم تكون قدر الكريمة قدر اقل، قدر الكريمة هي اللي فيها برشا حلوز.
0: وفما شكون نجموا نعملوا بكا معوضات سكر سكرين والفازات هذوكم؟
5: شو انك باش تنجم تعمل تنجم معناها يلزمك تختار معوض نتاع سكر يستحمل السخانة، حتى الفم اللي يستحمل السخانة الفم اللي ما يستحملش، دونك تنجم تستعمل بحاجة كيما كيكا تستحمل السخانة، لكن ما يمشي ما تنساش اللي سي دو لا فوس سيكوريتي، معناها وقت الواحد يحط في مخه اللي هي ماهيش حلوة برشا، دونك نجم نولي ناكل من غير ما نشعر نولي ناكل كميات أكبر.
0: لا لا التركيز التركيز إن قداش ناكل لازم يكون ديما موجود بغض النظر على شنو موجود، ولكن
5: فوالا بيان سور اللي كان تحط فيها معناها هذوكم اللي يعوضوا السكر ويكونوا يستحملوا السخانه، جانسيست بوكو سور سا. بيان سور تولي تنقص بالشطر ولا اكثر من الشطر، خاطر فما السكر وفما السكر اللي باش يجي من الفرينه وغيرها، دونك انت باش السكر اللي قاعد تزيد فيه تولي تنحيه سو كيفيك ونقص بالشطر السكر، اما ما تنجمش تتحكم في الدهون، الدهون تقعد هي هي. خاطر
4: بالنسبه مثلا انت حكيت على جلجلان والا اللي تعمل بالبوفريو ولا غيره، وتنجم تكون يعني مثلا تحتوي على اقل دهون مثلا المسقوق ولا
5: لا لا أوكي. لا, لا, لا, لا الكميه هي النوعيه اللي تتغير.
4: أي.
5: النوعيه لانه كل فاكهه من موجوده عندها نوعيه خاصه من الدهون. فما اللي فيها برشا معناها، فما كما نقول كان تاخذ اللوز باغ اكزامبل فيه برشا اوميغا 9 معناها فيه برشا دهون منفعه برشا للقلب اكسيتيرا. فما كي تاخذ الزوزة فيها اوميغا 3 دونك نافعه برشا للمخ وللشرايين. كي تاخذ جلجلان ولا كي تاخذ البوفري ولا كي تاخذ الزقوقو فيهم اكثر اوميغا 6 اللي هما ما يلزمش نتاخذوا منهم برشا. ميكم ما احنا ناكلوا القمام المولد ماهوش كل ديما دونك مره في العام دونك سوني باز ان كومبليكس. سامحني جست ناكد اللي العباد المرضى اللي يلزمهم يحتاطوا في الكميات.
0: طبعا هل فما وقت معين مثلا من المستحسن ناكلوها الصباح نص نهار معناتها فمش كون ابتداء جاي
5: اي فطور الصباح الصغير خاطر احنا نعرفوا لكل حاجه ناكلوها في فطور الصباح نحرقوها خير. فهمت معناها نفس الحاجة تكلها في فطور الصباح وتكلها في الليل تحرقها في فطور الصباح وما تحرقهاش بالذات في الليل. دونك إذا كان باش تاكل عصيدة خذها فطور الصباح وتوانسة كل ياخذوها فطور الصباح هما جينيرالمون.
0: وهل كي تقعد
5: ولا بعد الفطور
0: وهل كي تقعد نهارين ثلاثة أربعة عادي معناتها تتأثر حتى قيمتها الغذائية ولا لا؟ معناتها
5: قيمتها الغذائية ما تتأثر
0: لا حتى المضار
5: اي لازمها مسحب عليها بالبدا مغطيه بالبدا ما تخليهاش الهواء التبريد يكون به جينيرالمون هي ما تقعدش تبي 4 ايام حتى تميس تبقى الكريم. اذا كنت تحب تخليها نهارين وثلاثه واربعه ما تصبش عليها الكريمه معناها حط معناها شفت اليوم كل انت باش تاكل خمس صحاف اليوم زين الصحاف نتاعك الخمسه اليوم
0: والاخرين خبيهم
5: واللي باش تاكلهم بعد خليهم كل مره تزيد الكريمه ترياه والتزيين يبدا باش خاطر الكريمه هي اللي فيها الحليب وهي المشكله كل هي تنجم يفسد بالسخانه خاطر الدنيا سخونه بالاخص في قص الضوء تولي خسرت
0: المشكله. خلينا من الضوء والماء هذاك عوامل لا طبيعيه.
4: خلينا نكملوا مدام ليلى. فما ديما كما كل مولد نبوي شريف نحكيو على العصيده التقليديه واللي يظهر لي معناها حتى في برشا ولايات لليوم مازالوا يطيبوها وهي في اغلب زاده الاحيان تكون فيها اقل برشا حرارات. احنا قبيله نحكيو على 600 حراره في 100 جرام الاغلب بعيد برشا على الفرينة البيضاء على العصيده البيضاء
5: والمنافع مش كيف كل شيء. اما اللي باش يتغير في العصيده البيضاء هي شنو تحط فوقها يعني الدرام تحط فيها زيت وعسل ولا تحط فيها زبدة وسكر وعسل
0: زيتونة ومفوق عسل
5: فوالا دونك هذيك هو اللي باش يقوي في الحريرات هذاك اللي باش يقوي في الحريرات دونك هي في حد ذاتها سميد والفرينه ما في حد ذاتهم مش بيجيبوا لك بها شي حريره بيجيبوا ما مش برشا. اما الزياده كيف تزيد انت زيت وعسل وزبده اكسترا تولي ترتفع تولي بين 400 500 نجم توصل 400 500 نحكيو لو على 100 جرام يعني نحكيو على صحيفه صغيره ولا صحيفه صغيره. وفما زاده جيات راهو يعملوها بالشكشوك
4: اي تبدا ماكل مرقه
0: من الصيد الحر
5: ولا فيها فيها فيها فيها مرقيش فيها قديد وفيها معناها فيها عظم. شفت هوني نوليو ينوتر كاتيجوري تولي تخرج على تولي فيها برشا بروتينيات وقت اللي هما العصايد الاخرين ما فيهمش برشا بروتينيات. اما وقت تبدا مع عصيدة بالشكشوكه ويبدا فيها عظم وكل شيء تولي بوكو بلوس دو بروتين تولي انوتر معناها انوتر كاتيجوري كومبليتمون ديفيرونت نتاع اما بون العادات الكل فما اللي يعمل الزوز فما اللي في الصباح يفطر بالعصيده العربي والعشية بعد الفطور في العشية ياكل زقوق وكل هذيك انا هذيك يزمو ثلاثة أربعة حتى جميعا
4: جميعا جري
5: عمان عمان كل عمان
4: عمان أسهل عجبتني الفكرة بي مقترح بي عمان
5: دنيا مفردة باردة عمان قاعدة قاعدة
4: يعطيك الصحة
5: ترى كل عام احنا حيين بخير وامام هذه الامل جستم تيمو خاطر فما مشكله في الزبوب وما تابعوه عند المريض اللي عنده مشكله في الكلوي اللي عنده مشكله في الكلوي المشكله اللي هي دهون وليه السكر المشكلة أنه زبوبه فيه برشة بوتاسيوم تلخن اللخن بيغبيه برشة للرياضيين وبيه برشة بعد وفيه برشة فوسفور وهذو محاشتين ممنوعين عند اللي عنده مرض الكلى
4: يعني من أمراض الكلى
5: مع الأسف الشديد دونك حتى كبشي يكلي نجميك المغرفة ودفنين عليش أخذتها بشي الأثار متاحة بش تظهر في ساعة في ساعة مع بشي أكثر ولي عنده أكثر عليه الحكين اكسترا دونك مثال شكل مغرفة ولا اثنين ولا يكل العصيدة عربي على الأقل متأكد أنه ما خديش المشكلة هذه ولا حبيت جددي فدي ما فكروا في مريض السكر ومريض القلب اكسترا ونسأل
4: يعطيك صحة شكرا لك مدام ليلى علوين إن شاء الله كل عام بخير يعيشك سنين دائما مشكورة جدا
0: دونك المولد نهار ثلاثة نهار عطلة والله في الإمارات عصيدة كوكو جاهزة للمولد مع التوصيل الصحفة 25 درهم
4: وأربع
0: صحف في توصيل فوري ما صحفة جي 20,000 وأربع صحف في ما تأحنا يتبيعوا عنا ما تزيد عنا عصيدة جاهزة قاعدين يتبيعوا برشا ما تبرشا من العائلات والكوبلوات الجدد واللي يشريوا حاضر معناتها وأسهل و والراجل يقول لك ابن نضمن البنا ما نعرفش مع سادي باونتي
4: شنو راجل نضمن البنا
0: تيجي تبع سيده حاضره يضمنها بنينه خاطر ساعات ما تطيبها مرته وطيبها له ماستا ويضطر باش يقولها ما بنها ما مجاملات الحياه ولكن با سيتو كي تبدا العصيده الاولى الثانيه مع عرسان نتاع 3 4 سنين جدد ما سي نورمال تتعلم في رجلها طيب خاطر هي مع امها
4: تعاون
0: تحط اللوز وتحط البوفري وتحط يعني ما طيبش
4: باش ندافع نعمل نادي
0: للدفاع على انا ندافع على المراه قلت زعما ليه معناتها كي طيب امك طيب وانت تاسيستي معناتها ماكش طيب في بلاصتها فهمت فهذا
4: سيدي بون في فما عبيد حتى هم قبل ما يعرسوا يطيبوا شنو يا اخي ما انت فما
0: وحدها طيب
4: فما موجود اي يكتبوا لنا بلي على سب جيبوا نوفل قولوا له رانا طيب
0: علي جيبوا فيا مع انا نحكي بالعكس
4: اللي موجودين
0: ايه؟ تي ما المسؤوليه الكبيره كي تبدا عندها دار وكذا وقتها تولي ما مسؤوليه كبيره ما ولا دونك كل عام انتم عايزين تخزر لي شنو انا
4: ما نسميه في خاطرك هوالي عطيت راي ونستنى راي
0: عصيت زقوق وتوا معناتها فما الكريمه وفما اما تكاليفها ماهيش ما نعرفش انا بخلاف كيلو زقوق من بعد الفرويسيك تحط لوز تحط بوفري وتحط البوفري غاليه برشا نجم ما يحطهاش يحط لوز يحط فما شكون يحط حتى كيكا فما شكون اكل مزينات هذوكم الحلوى واحد ما تحاجيت نعرفش الاسوام كيفاش يكونوا
4: نتي فكره على الاسوام بي وتنعطيك زاده حتى مقارنه بعمناول كيفاش الاسعار خلي معناها نحسبوا احنا مثلا العائله ولكن كي نقولوا زاده عائله مش بالضروره باش يستعملوا ورتلكها على خاطر ينجم يحب يذوق عائلته واصدقائه والناس اللي دايرين بيه دونك بالنسبه لي ناخذوا مثلا التكاليف نتاع عصيده خلي نقولوا معناها نتاع جوجل كيلو حاليا يتراوح بين 50 و60 دينار هكا بزيد باش نعطيه ماكسيموم معناتها 60 دينار الكيلوغرام نتاع اللوز الكيلوغرام هو 44 دينار دونك الكيلو مش باش يحط كيلو بيان سور نحسبوا 100 غرام دونك يطلع في حدود
0: لا مش 100 غرام
4: معناها قداش نحط
0: 250
4: ونقولوا مثلا زاد الكيلوغرام تاع البفريوه في حدود 52 دينار بالنسبه للزوزه 48 دينار الفستق 105 دينار البندق 140 دينار
0: لا الفستق لا احنا ما
4: تعرفش اسامي الكل عادينا مش قلت لي الكل نحي نقعد نعمل كيل بالزوزه وكاو
0: فاللي لازم الفستق 150 دينار عليه
4: اللي يحب صحه ليه واللي نجم صحالي بي الحليب المركز اللي كونسنتري ب 9000 الفارينة 850 مليم وتقريبا الكيلوغرام تاع سكر دينار 450 انشي 3500 الناس اللي تستعمل انشي دونك فانه هكا كي نجيو نحسبوا 250 غرام من كل مادة من الفواكه الجافة مع بقية المواد اللي تكون في حدود 140 دينار مع الكيلو من نقول احنا مثلا نتاع الزقوق ويكون ب 55 دينار دونك تنجم تتكلف معناها عموما تقريبا كان نعملوا الموين في حدود ايش و 100 دينار بزيد معناها
0: اي بالماكس نجم
4: تكون اقل من الفواكه بيان سور احنا عملنا بالزيد معناتها تنجم سمحني الكلفه توصل حتى 190 دينار بالحسبه هذه اللي نحكيو فيها نجم توصل 190 دينار ما بزيد راه وذيا ماهوش
0: بالزيد نتاع كل واحد اربع صحافي
4: فوالا هكيك كل عائله
0: تعمل صحفتين تبعثهم جيرانهم أيه وما يرجعوا
4: لك تبعث لعائلتك وتذوق العائله والاصدقاء
0: سا ديبون مازالوا يتبادلوا صحافي تو ماشي كالعاده
4: لا مازال انا الحقيقه اللي رافي معناه يتبادلوا
0: مع الجيران مازالوا كالعاده
4: طبعا مش الجيران برشا يتوقع جاره ولا مش كيف ما قبل معناتها ما العائله شفتوا العائلات نصور يبعثوا لبعضهم مثلا لنساب يبعثوا لبعضهم هكا في اين هكا
0: ويصير تقييمات نتاع
4: فما في عائلات
0: مرت فلان تعرف الطيب مرت فلان عملتها مره الاخرى اي ماي ريجيم ما عملتها لي ناقصه سكر وفما
4: فما شكون كاينهم كل كاستينغ بالحق راه هذه معناها صحيحه اللي نحكي فيها يتلموا الكل كل واحد يجيب صحته فما التقييم يصير دونك
0: والام الكبيره هي اللي تقول تهنيت على ولدي اكس ولدي جريك مازال ناقص
4: وساعات يبداو كالتبريرات الفريده ما مشيتش مليح
0: مادام ديما تجيب ماكله من برا وقت باش تعلم الطيب اي تروح من الخدمه الثمانيه وقت باش طيب له فما الحكايه هكاك وفما رجال توا دخلوا ولاو يطيبوا مع نسائهم
4: موجود موجود جدا
0: موجود هذاك فوالا
4: راني مانيش باش نحرجك ونسالك
0: الراجل لا باش نسالك الراجل كي طيب مع مرته هل يقولها ولا يخبيها معناتها كي يبدا هو يطيب مع مرته في قاعده هما يقيموا في عصير هل يقول انا طيب مع مرتي ولا يسكت خاطر ليماج لا نحكي اون فامي اخواته
4: نتصور ليه ما يقولوش اي
0: ما يقولوش
4: اي الناس با برشا الفكره معناها هكا يظهر معناتها كي حتى كان يعمل هكا يقول
0: كي راجل طيب مع مرته بين كانوا مرته تحكم فيه
4: مثلا
0: أي.
4: ولو انه راهو اقوى اللي شايف واللي طيب في العالم
0: كلام اعلام هذاك
4: اعلام اللي ناويين
0: فيه اقوى اللي شايف وكذا
4: ولا بالحق ليه مكلفهم زاده بالحق وي سون بيرفكسيونيست
0: زاده فين في الوتلة راه يخلصوا 20-25 مليون في الشهر معناتها مهنة كبيرة واضح إن شاء الله كل عام وأنتم حين بخير يلا فاصل موزيكا نكملوا معكم هذه ميدي ماك
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شونس أبارتين العشمة سمت عليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: θύμητημα, κάτι τα παθούνα. Άτλε θα ορίσουν χάμσε με αυτό τα σνάπ. Σνάπ θα χάτερ φάμε σκονκάλι Μάρτι, φελάμ χωμστά εσάρ, που είναι τα άλμα τα
1: ταϊκά. Γιατί εσά.
0: Φιχίν κάτλ καλά νίδι, ένα ταϊκά χείρ με νομίτα. Φιδάρνα κόντεν άουνο με φετασίδου ζίνα. Φιδάρι, λκόλνα λκόνα να τάουνο عليها. Δοκ
1: تعلمت بشوية
0: بشوية صديقنا وصديقتنا بعثنا استثمار في الذهب والاستثمار في جوجو تعرف الذهب تو يطلع ويهبط خاصة بالأزمة اللي صارت في كيبيك حكة جوجو تونسية ب 24 دولار كنديا قال ما تدخلوش اسمي قالت راجلي هو اللي طيب معناتها
1: راجلي علاش ما تحبش تذكر اسم راجلها اللي طيب باش ما يسمعوهاش
0: طبعا طبعا كيما قلنا فوالا فما اللي عملها حاره بصوص بصوص عصيده حاره بصوص فما شكون قالت لي انا التو ما نطيبش سعاد امي هي اللي طيبه ما شاء الله تونسي عليه ديما ينبر هذا العصيده تراها نمشيو نعملوا دور على الاخبار في ما فاتك شيء ما فاتك شيء البارح خطرت لهنا بالاكتواليتي اليوم زاد عملنا حوار اتحاد الشغل اضراب والتفاصيل وهل هناك اضراب اخر تعاودوا تنجموا تسمعوه على الويب يلا نديها
1: بعد شوي باش نحكي ونوفل على تحقيق اللي يكشف اسرار عسكريه والهدف هو القمار الرهانات وكيفاش ينجموا هالاسرار العسكريه تربح ملايين الدولارات تبع شوي نحكي في الموضوع هذا ما قبل خلي نحكي على
0: في بالي الرهان كان في الكوره ظهر حتى في الحروبات وكذا
1: وي تنحكي عليها المنصه هذه جوستمون وبعد زيدا نحكي
0: لا تعطي اسمها لا نوليو
1: مغير الاسم باش نحكي زيدا على
0: مثلا ندخل ونقول رومبوان الفلوكة فيه برشا حرس نربحها واضحين مرفلة بلايش رادارات نعرفهم الكل تفضل
1: باش نحكي زيدا علاش نوفل الاثرياء يلبسوا ملابس بسيطة ما يلبسوش حاجات هكا غالية ولا تثير هكا
0: بالزواب لا يلبسوا الغالية
1: طبعا نفهم عليه
0: فما ناس عندهم حكمة في الموضوع ناس عندهم فلوس أكثر من تونس معناتها أثرياء ويبدأ لبس مريولك حل والله في بالك دخلت ونشوف نقاها بأربعين خمسين أورو
1: سراويل طائلة عندهم وما آخر اهتماماتهم على كل المظهر متاعهم تنخذوا الأمثلة بعد شوية مقبل خلينا نحكيوا على النظرات الذكية اللي قاعدة تقرب من مرحلة جديدة اللي اليوم ما عادش أنه تكون عندك كاميرا وإلا أسيستان بتاع AI معاك قدام عينيك كذا ما عادش يطلب اليوم انفاق مئات الدولارات لأنه شركات كما مثلا رولمي اليوم تطرح في نظارات اللي السعر متاعها ما يفوتش 99.99 دولار فقط ونجي بعدها اورا فيو
0: يعني ما تخلطش 300 دينار تونسي
1: صحيح فوالا دونك اللي هما موجودين فيهم دي كاميرا نوفل بدقه 12 ميجا بيكسل الى جانب زاده مجموعه من ادوات الذكاء الاصطناعي اللي تخليك تتعرف على الاشياء بصريا دونك تلبس مريت هذه تنجم تعرف يجيوك دي زانفورماسيون تصير لك ترجمه فوريه مثلا كنت قاعد حتى تتكلم مع عبد وانت لابس المريت هذه وماكش تفهم في اللغه نتاعو دونك تصير لك ترجمه فما المساعده الصوتيه فما حتى زاده مكبرات صوت تكون مفتوحه الأذن اللي تنجم تعاون برشا دونك النظارات هذه زادة كما قلنا تعتمد على دي كاميرا اللي عندهم قدرة على الالتقاط متاع الصور خلال 0.6 ثانية من الضغط على زر التصوير دونك حاجة تري تري غابيد مع الدعم متاع تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة وقت اللي تسجل مثلا فيديو اليوم زادة أعداد من الشركات اللي مازالوا محكيوش على المعدل مثلا متاع الإطارات ولا سعة التخزين الداخلية واللي هي تفاصيل مهمة اليوم للتقييم متاع قدرات الكاميرا الفعلية والنظارات هذه كما قلنا نو سولمون التعاون على الترجمه الفوريه حتى لي كونفرساسيون هذه اللي خليهم زاد اليوم يكونوا خيار عملي للناس اللي تسافر توفر زاد مكبرات الصوت تجربه صوتيه مفتوحه الاذن مع دي ميكرو موجودين اللي عندهم سنسيبيليتي كبيره وفما حتى تقنيات للحد من الضوضاء وقت اللي تبدا تكلم البلوتوث دونك هذوما
0: تفضلنا نحب نسال العباد جاوبوني على 23513000 هل من حقي نلبس الكاميرا ما غير ما نقول لك ولا لا
1: فوالا
0: دونك 23513000 13000 لاني انا نصور فيك ما غير ما تعرف انت انا ديما في مخي باش يخترعوا لوناتاتك اللي نجم تشوف بها كل شيء ما به كيما في الافلام يعني هل اخلاقيا لابد اني نقول نبدا نحكي معك نادي نقول لك سامحني راني بليونات ونصور فيك صحيح. ولا لا واللي صاير تو هو لا الناس كل عندها برشا ولا عندهم لوناتات ومش قاعدين يقولوا للعباد انهم يصوروا فيك
1: وهذا نوفل اليوم يطرح جوستمون اشكال عند برشا شركات اللي متهمه بانه قاعده تخرق في الخصوصيات متاع الشخص اللي يبدأ مقابل معاك ومازال معناها موضوع مثير جدل برشا في علاقة بارتداء هالنظرات هذه نسمع بعضنا
2: Selon Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, ne pas utiliser cet objet futuriste désavantagera bientôt sur le plan cognitif face à ceux qui l'utilisent. Photos, vidéos, appels, lecture audio, les Ray-Ban Meta peuvent désormais traduire en temps réel les conversations et seront dotés d'un mini-écran. Quant au modèle Hypernova, dévoilé le 17 septembre, il permettra d'alerter l'utilisateur lors de la réception de notifications, d'appels ou de messages. Ou encore d'afficher des informations contextuelles telles qu'une carte lors d'un déplacement. Depuis quand Mark Zuckerberg investit-il dans cette technologie et jusqu'où peut-il aller ? L'histoire commence en 2020, alors que Meta fait la promotion de son métaverse. Le leader mondial de l'optique, Essilor Luxottica, maison mère de Ray-Ban, signe un partenariat avec Meta. Un an plus tard, ils lancent leur première paire de lunettes intelligentes baptisée Ray-Ban Stories. Mais c'est un échec commercial. Ses fonctionnalités, limitées à la prise de photos et de vidéos courtes, peinent à convaincre le grand public. La génération suivante, Ray-Ban Meta, lancée en 2023, est quant à elle un succès. Affichée en France entre 329 et 409 euros, le modèle s'est vendu à plus de 2 millions de paires en 2 ans à travers le monde. Mark Zuckerberg est convaincu que les lunettes connectées permettront un jour de se passer de smartphone.
3: Je pense qu'à l'avenir, si vous ne disposez pas de lunettes équipées d'une intelligence artificielle ou d'un moyen d'interagir avec l'IA, vous serez probablement désavantagé sur le plan cognitif.
2: Mais la concurrence ne compte pas se laisser faire. Outre Snap, qui est déjà sur le marché depuis 2016, Google a annoncé en mai son retour, une dizaine d'années après l'échec commercial de ses Google Glass. Amazon, Apple, HTC, Samsung ou encore Qualcomm sont également dans la course, de même qu'une multitude d'acteurs chinois. Selon les chiffres de Grandview Research, le marché pourrait quadrupler d'ici à 2030 pour atteindre les 8 milliards d'euros.
0: واو هو في العالم الكل قاعدة تتطور من 2020 تتطور سكندر قال لي راه فما الانديكاسيون معناتها الضوء اللي شاعل باش يوريك اللي قاعد انت تتصور به اي فما اللي فيهم ضوء فما اللي ما فيهمش يمكن اذا فيهم هل انا كي نرى الضوء شاعل نجي نقول لك ستوب ما تصورنيش ولا كيفاش نتعامل معاك معناتها هنا الاشكاليه دونك نسمع في رايكم على 23 513 الف.
1: دونك الاخبار الثانيه باش نحكيو انا
0: في اللونيتات احنا هذم ممنوعين يدخلوا لتونس لحد الآن يعني نشوف العالم كيش تطور ديجا ورانا ديزارتيكل في جرايد في العالم في تونس الديوانة تقول لك راهو ممنوع دخلهم لأنه فيهم حاجات مضرة بالكوكب ولا ما نعرفش ما نعرفش المهم زيلو معناتها انتوكا كيفيقوا ينجموا الدخل ما يفيقوش أما كيفيقوا اللي هي اللونات
1: يحسدوها
0: يحجزوها ولا تجيب وراق ولا منعرفش المهم صارت عملية حجز وهذا أمر غريب لأنه تونس أنا ما لومش الديوانة لوم الدولة اللي عاملة قوانين غريبة نوعا ما لأنه العالم الكل مقالات تكتب من 2020 يعني بش يجي بعد أشهر ولا بعد عامين ثلاثة بش يجي وضع أنه اليونيتات هذو متنجم متعوض حتى لسمارتفون معناتها ما عادش نجم ونمنعوهم راو ولا بد أنها تونس تدخل شوية للمجال التكنولوجي بطريقة متطورة أكثر.
1: خلينا نحكي على التطور في مجال آخر نوفل يقل أهمية على المجال التكنولوجي نحكيه على جزوز شركات كبار كما موديرنا وميرك اللي أعلنوا عن نتائج أولية إيجابية للقاح التجريبي الشخصي مضاد للسرطان وهذا في أول تجربة سريرية من نوعها في مراحلها الأخيرة وهذا ينجم يقربهم خطوة أخرى نحو تقديم طلب الموافقة على الخيار العلاجي هذا لأنه اللقاح هذا اللي تم المعتمد على تقنية الحمض النووي الـ mRNA وهو مدرج مع العلاج المناعي من ميرك ذي اليوم حقق أهداف رئيسية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية شمل أكثر من 1100 مريض مصاب بسرطان الجلد عالي الخطورة والمتقدم واللي تم استئصال الورم عندهم جراحيا بشكل كامل. نظام العلاج ذي نحكيه على نظام العلاج المركب الهدف الرئيسي للدراسة هذه حقق واعطاها زادة نتائج في علاقة بفترة بقاء المرضى على قيد الحياة من غير ما يرجعوا لسرطان الجلد هذي بشكل ملحوظ مقارنة باستخدام علاجات أخرى وحدها وقلل العلاج هذية من خطر انتشار السرطان إلى أجزاء بعيدة من الجسم.
4: لاحظوا أسهم موديرنا بالبري ماركت على ارتفاع ب 83%، أسهم ميرك على ارتفاع ب 7.4%. لماذا؟ لأنه الآن نجح فاكسين أو لقاح تطوره الشركتان معا باستخدام تقنية الـ mRNA بلجم تطور الكانسر أو السرطان الميلانوما يلي هو سرطان الجلد بسامبل كبيرة من الناس، فبالتالي تقدم على صعيد لقاح يعالج أو يمنع الميلانوما الريكورنس، يمنع أن يعود، يعني من لديه ميلانوما يمنع الريكورنس. هذا الفاكسين الذي تطوره موديرنا بالتزامن مع ميرك أو بالشراكة مع ميرك والسهمان، لاحظوا خاصة سهم موديرنا هذه القفزة اليوم. بذكر أنه موديرنا كانت برزت إلى الواجهة مع تطوير لقاح كوفيد بالعام 2020.
1: دراسة جديدة باش نحكيو عليها اللي كشفت انه اكثر من 150 محفظة على منصة المراهنات الالكترونية. نوف القالي ما تقولش اسمها، كانت حاب نقول لكم اسالوني في الواتساب على كل المنصة هذه.
0: ما سيباليش المراهنات تشمل كل شيء، ما سيباليش حتى امور عسكرية. دونك الناس يستغلوا، دونك الناس تكون قريبة مثلا يعرفوا اللي نحكيوا في حاجات بسيطه راهو للافهم، انه امريكا تو باش يعمل طلعه جويه باش يضرب كذا ويكتبها وكي يجاوب صحيح يربح برشا فلوس.
1: اكزاكتومون هذا هو دونك هذا اللي خلى انه اليوم فما تداول استخدام معلومات داخليه حول الجيش الامريكي، وهذا زاد اللي ادى حتى الى تسريب الاسرار العسكريه. وكاله رويترز زاد نقلا عن بحث قامت به منظمه مكافحه الفساد غير الربحيه اللي موجوده في واشنطن، اللي قالت انه فما ادله اخرى على مخاطر التداول الداخلي اللي يشمل اسرار عسكريه امريكيه في سوق المراهنات. واليوم هذا شكل خطر كبير. دونك الشركه البلاتفورم اللي نحكيوا عليها هي تقوم بمعاملات على نظام قائم على تقنيه البلوكتشين، مما يعني انه اوامر التخزين عامه والهويات نتاع الاطراف المعنيه تكون سريه. دونك تم تحليل المعاملات هذه اللي صارت حتى ترجع بنا لشهر ماي، واكتشفت المنظمه هذه انه فما محفظه اللي تم اطلاق عليها اسم اوركا، هذه ترجع المتداولين قاموا بفتح حسابات بشكل متكرر وحطوا رهانات سريعة بقيمة 2500 دولار على الأقل في غضون ساعة ولا أقل، ووصلوا النتائج اللي باحتمالية 35%. وقت اللي يربحوا المتداولين الرهانة ذي يسحبوا الأموال متاعهم ويختفيوا، ما عادش تقعد المحفظات ذي موجودة. دونك من بين 500 محفظة أوركا فما 152 تتمتع باحتمالية عالية، معناها probability متاعهم عالية برشا للفوز بجوائز كبيرة. فما شكون زاد راهن على سوق الأسلحة والدفاع، وهذا شفنا هالمحافظة ذي اللي حققت أرباح وصلت ل 8 مليون دولار بمعدل فوز يوصل 97.2%. وحسب مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية فإنه المحافظة ذي تستخدم على الأرجح للمراهنة على الأسرار العسكرية، تستند لمصادر داخلية، وهذا اليوم اللي خلى مخاوف كبيرة من إنه أي خصم للولايات المتحدة الأمريكية نجم يراقب نشاط سوق المراهنات ويستخرج معلومات استخباراتية حقيقية.
5: تحقيق جديد لرويترز كشف وجود 152 محفظة مجهولة على منصة بوي ماركت راهنت في أسواق عسكرية ودفاعية وحققت مجتمعا نحو 8 ملايين دولار بنسبة نجاح مذهلة بلغت 97.2%. وفق منهجية التحقيق، أصحاب تلك المحافظ كانوا يفتحون حسابات ويضعون خلال ساعة رهانات كبيرة على نتائج فرصها عادة أقل من 35%.

0: ربما خصوم الولايات المتحدة.
1: معناتها باش يربحوا فلوس ينجموا حتى يفتحوا اسرار عسكريه وهذا امر غريب وغريب جدا. يلا نمشيوا توا رجال الاعمال اللي يلبسوا ملابس بسيطه وبسيطه جدا.
2: برشا من اثري العالم نوفل يفضلوا انهم يلبسوا ملابس عاديه ما فيهاش الشعارات، ما فيهاش دي اللوجو، ما فيهاش علامات تجاريه ظاهره كيما مريول دي تيشيرت تبدا عاديه ولا جينات، وهذا اللي يخليهم ونفهموا من خلاله انهم ما فماش الحاجه الى اثاره اعجاب الاخر والا لفت الانتباه. برشا يتفقوا على أنه الظاهرة هذه ترجع لدوافع عملية ونفسية، أهمها أنه الارتداء متاع زي موحد وإلا زي بسيط يوميا هذا يوفر لك طاقة ذهنية كبيرة باش أنك تاخذ قرارات عمل هامة. معناتها أنت فكرة أنك تقف في الصباح قدام جاردروبك وتخمش باش تلبس، نتصور مكش معني ما فما اللي يأخذ وقت معناتها باش يختار باش ينسق باش يلبس، فإنه لفور هذيك الذهني هو يقول لك نحطه في قرار مهمة. أهم كأني معناتها نلبس نفس المريول معناتها نفس اللون وإلا نفس ستيل، في عوض أني نقعد نخمم كيفاش باش ننسق اللبسة متاعي باش نخرج حاجة أنيقة في
1: معتها شوية إنرجي في مخ ويخبيها القرارات المهمة.
2: نقطة أخرى مثلا يقولك أنه فما الأنيقة الصامتة اللي هي البساطة الظاهرية اللي تكون ساعات باهظة الثمن عالية الجودة من غير زادة ما فما الحاجة للتباهي بالشعارات. والأمثلة هوني نوفل الموجودة مثلا السيد اللي أسس شركة زارا، مؤسس شركة زارا، فإنه هو بين الشخصيات اللي تفضل الملابس الكلاسيكية البسيطة وغير المعقدة. ستيف جوبز زيدا اللي اشتهر بالقميص الأسود بهكا الرقبة متاعه عالية وسروال جين أزرق تقريبا في حقدمته الكل في الظهور الإعلامي متاعه كل في الكونفرنس ديما نفس الشيء. ومارك زيدا زوكربيرغ اللي نعرفه ديما اشتهر بارتداء القميص الرمادي البسيط متاعه.
3: أثرياء جدا لكن بيلبسوا ملابس بسيطة وبيركبوا سيارات قديمة نسبيا من دون ما يكترثوا شو الناس بتقول. المقابل ناس عايشة من راتب لراتب وهمها هو آخر الصيحات. مارك زوكربيرغ مؤسس ميتا مثلا بيشتهر بارتداء ملابس بسيطة ومتشابهة طوال الوقت، قمصان رمادية وجينز، وحتى بسوق سيارات عائلية عملية وغير غالية. وارن بافيت أيضا بيعيش في نفس المنزل اللي اشتراه عام 1958 بمبلغ زهيد نسبيا. الفرق الجوهري بين الشخص العادي والثري العصامي وفقا للدراسات بيكمن في طريقة التفكير والاستقلالية في النظر للقيمة الذاتية. فالشخص العادي بيوقع بفخ الإشباع الفوري والتهالك على المظاهر، بروح بيشتري أحدث الهواتف وسلع الاستهلاكية بالديون وبيشوف المصاري إنها بتعطيه قيمة اجتماعية. في المقابل ثري العصامي يرى المال كأداة للإنتاج والبناء لا للاستعراض، فهو بيتقن فن الإشباع المؤجل ويوجه كل طاقته الذهنية نحو الاستثمار بما يتعلق بالمال، وبيركز بحياته وأفكاره الخاصة وحياته العائلية في أوقات فراغه.
1: معناتها ينجم زوكربيرغ، كنا شفت عليه دوكيومنتير، راهو المريول ماركة غالية شوية معناتها متاع يعمل $1,000 $800 ولكن نفس اللون نفس كذا وعنده الحكاية. وفما نجوم يعملوا ماركات باسمهم تبدأ مكتوب عليه الحرف الأول والحرف الثاني من اسمه، أما مشكلة اللبسة والكهرباء وكذا ما هيش حاجة تقلقهم، ما يبدأوش يوريو في كراب وغالين.
2: ويفضل زيدا نوف الفلوس اللي باش يربحهم هو يستثمرهم ولا يحطهم في البورصة ولا غيره ولا في مشاريع جديدة أهم بالنسبة ليه من أنه حتى مش حتى كان الحويج أنه حتى يشري سيارة فخمة ولا أنه يكون في دار معناها غالية ولا يوري أي مظهر من مظاهر الثراء.
1: واضح، يعطيك الصحة نادية، شكرا لك. وصلنا هكا لنهاية الحصة، نهاية الأسبوع. شكرا زياد في الإخراج، أيوب في الإخراج الرقمي. بعد شوية الأخبار مع خولة سبور إكسبريس، ثم أفتر وورك يجينا حسن الهمالي. برمج نهاية الأسبوع تبدأ غدوة على موزي كفيم، برشا ريتم برشا إيقاع، نتقابلوا أحنا نهار الاثنين. شكرا، بون ويكاند. ميدي ماغ
4: تدلل. شنو نحضروا قبل، القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
5: تدلل
6: جيان، ايام دللنا.
7: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
5: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى.

0: في مجال العلوم الشبه طبية، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn. من الاخر ومن غير مقدمات، في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت ha.com.tn. أشقة، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: كاليبسو. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Ben Amr. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Mosaïque FM.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قطاع زيت الزيتون التونسي يشهد تطورا ملحوظا خلال 9 أشهر الاولى من الموسم الحالي حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحه، حيث سجلت الكميه المصدره ارتفاعا قياسيا بلغ 368 الف طن، اي بزياده نسبتها 55.3% مقارنه بالموسم المنقضي. وقيمه الصادرات تبلغ 4605 ملايين دينار، مسجلة نموا بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بالطلب العالمي المتزايد، لا سيما على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ لوحده على 83.6% من إجمالي الحجم المصدر. مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف يقول إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات، موضحا أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل. وكانت لجنة مشتركة قد أدت يوم الأربعاء الماضي زيارة معاينة ميدانية إلى غابة بكابنيغرو من ولاية باجة للوقوف على مخلفات الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال شهر جويلية المنقضي. دوليا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يأمر الشركة الليبية للحديد والصلب الأكبر من نوعها في البلاد بوقف الإنتاج بسبب نقص الطاقة الكهربائية. وتعاني ليبيا من أزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، وتصل فترات انقطاع التيار إلى 10 ساعات يوميا في مدن رئيسية. الشرطة في إسبانيا تلقي القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا إلى أوروبا، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين في شهر جبيليا أودى بحياة العشرات. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة وكرامة وإقرار العالم بأسره بانتصارها. وبيزشكيان يدلي بهذه التصريحات بعدما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت إدارة ترامب بفرضها على طهران تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وفي ظل تفاؤل الخيارات العسكرية ووصول المسارات الدبلوماسية إلى طريق مسدود ومعارضة الرأي العام للنزاع، تعهد ترامب بشن حرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران. نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعبة. المشوار يتواصل في سبار إكسبريس.

0: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار الأندية. النجم الرياضي الساحلي راسل كل الجهات المختصة واللي أطراف في تنظيم مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى وطلب منها النظر في إمكانية تأخير موعد انطلاقة مباراة الكلاسيكو ما بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي مبرمجة نهار الأحد 23 أوت. هيئة النجم الرياضي الساحلي قالت كونه من الأفضل كونه نوخر الماتش هذا من 4:30 نتاع العشية للستة نتاع العشية بسبب الظروف المناخيه وارتفاع درجه الحراره وحفاظا على الملاعبيه طبعا وعلى الجماهير. يشار كونه الترجي الرياضي التونسي كان راسل بدوره هو بيدو زاد كل الجهات المختصه واعلم جماهيره بذلك البارح حر البلاغ وطلب كونه يتم تاخير موعد انطلاقه المباراه من 4:30 ل6 نتاع العشية. النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي بحملم في مفاوضات متواصله من اجل اتمام صفقه انتقال تخص ثلاثه ملاعبيه. النادي الرياضي بحملم يحصل مقابل الصفقه ذي على خدمات كل من انيس عزوز متوسط ميدان هجومي يلعب حتى إلي ونور القروي لليجوش زاد جناح أيسر عمره 21 عام. في المقابل النادي الرياضي الصفاقسي طالب بالحصول على خدمات لاعب كرة الطائرة جيسر مفتاح اللي هو باسور في ليكيب تاع الفولي، لكن إلى حد الآن ما ثماش اتفاق على الموضوع هذا. وحسب المعلومات اللي عن العلاقات المتميزة ما بين النادي الرياضي بحملنف والنادي الرياضي الصفاقسي تنجم تخلي الصفقة ذي تتم في انتظار قدم الساعات شنو باش يصير. جيسو شبيبة العمران اللي خدم في صمت الحقيقة ما حكي على حتى ريكريتمون لأنه ثم تقريبا 6 أو 7 ملعبية كنا هبطنا على موقع موزايكا فان بوينت منذ أسبوع أو 10 أيام. بدأ اليوم أشراف الإعلان على الإعلان على الريكريتمون الانتدابات اللي صارت حتى التوى تقريبا دقيقتين التالي خطر كل دقيقة يهبطوا ملعب جديد حتى التوى ثم 9 ملعبية نجم أنا نحكي ولي و 10 رو معنا مش نعطيه 9 اللي هبطوا على الباج فيسبوك بل سبورت إكسبريس. ياسين ميزوني اللي لعب ديجا قبل في جي اسو لارير غوش صحح زوز مواسم. حسني قزمير المهاجم امضى زوز مواسم. الياس الماجري كيف كيف زاد ظهير ايسر امضى 3 مواسم. الحارس وسيم القروي امضى 3 مواسم. عزيز الغربي للاكسيال اللي كان يلعب في الاولمبيك بيجي امضى 3 مواسم. علي كوناتي متوسط ميدان من بوركينا فاسو امضى 5 مواسم. ابراهيم العابدي او العابدين ابراهيم العابدين مهاجم نيجيري عمره 19 سنه امضى 5 مواسم. صفوان البجاوي مهاجم شاب زاد كيف كيف الترجي الرياضي التونسي أمضى 5 مواسم. وأشرف المطوس اللي كان يلعب في مجاز الباب أمضى 5 مواسم في انتظار طبعا الإعلان عن بقية الانتدابات. الملعب التونسي أعلن عن شروع في بيع التذاكر خاصة بمباراة الفريق ضد النادي الصفاقسي نهار 26 أوت في مركب الهادي النيفر 4:30 متاع العشية. الماتش هذايا دونك التذاكر 10 أو 30 دينار، ولكن الملعب التونسي زاد يواصل في بيع الاشتراكات وأعلم جماهيره كونه تواصل عملية بيع الاشتراكات مازالت متواصلة أونلاين زاد حتى على استاد st.guichet.tn أو موجودة في مركب النادي. الأسواء منعرفوهم 50, 100, 400, 1500 دينار. الإدارة الوطنية للتحكيم كانت أعلنت البارح على تعيينات الحكام. نستغلوا الفرصة باش نعطيو البرنامج لأنه البطولة تبدأ غدوة. الملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي الحكم باديس بن صالح وأزمير ساغروكوفيتش من سلوفينيا في الفار. ملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة من الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي مونستيري حسين بن ساسي وباش يكون ماتكوفيتش ألكسندر ماتكوفيتش في الفار. ملعب الطيب الميري بصفاقس التقدم الرياضي بسقية الدير في أول مباراة للفريق في الرابطة الأولى في تاريخه ضد جي إس أو شيبة العمران. حسني نيري باش يظفر ماتش حمزة جعيد باش يكون في الفار. ملعب بن قردين الاتحاد الرياضي بن قردين يلعب ضد النادي الرياضي بحملان في سيف الورتاني حكم ساحه وحكم فار خالد قويت. الماتشات هذوما كل كما قلنا غدوه السبت 4:30 نتاع العشية. نهار الاحد في ملعب حمادي العقربي بيرات الكلاسيكو مبدئيا 4:30 اذا كانت تمت الموافقه على تاخيره للستة نتاع العشية. الترجي الرياضي التونسي يواجه النجم الرياضي الساحلي هيثم طرابلسي في الفار وساغروكوفيتش اللي كنا حكينا عليه زاد باش يكون هيثم طرابلسي حكم ساحه ساغروكوفيتش باش يكون حكم فار. الاخبار في 15 اكتوبر النادي الرياضي بنزرتي مستقبل الرياضي بالمرسى متصرف العربي جزفر الماتش وامير العيادي حكم فار في المتلوي النجم الرياضي بالمتلوي يلعب ضد النادي الافريقي والحقيقه قبل الحقيقه سعميل لوسي باش يكون هو حكم ساحه والكسندر ماتكوفيتش باش يكون حكم فار الحقيقه نستدعى الناس كل باش تشوف الفيديو على سبور باي موزايكا فيم الحاله نتاع ملعب المتلوي سيف كامل ما نعرفش شنو اللي صار النجم نشوفوا الفيديو ما نعرفش كيفاش يلعبوا فيه كره قدم تيران هذاك للاسف معناه واذا كان عندهم حق الرد بالطبيعه البلديه نجم يجاوبوا ويفسروا لنا شنو المشكل في الاشغال ملعب مصطفى الدوري بميدونة ترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الاولمبي البيجي امين الفقاير الحكم وحكم الفار باش يكون هيثم جيرات ميركاتو ماهر بصغير اللي في صحقته مع النجم الرياضي الساحلي امضى رسميا في نادي التعاون الليبي نختم مباريات خارج تونس يظهر لي اليوم اهم موعد هو عوده البريمير ليغ البطل ارسنال يلعب ضد كوفنتري سيتي 8 متاع الليل ثم زاد لا ليغا ريال بيتيس 8 يلعب ضد ريال سوسيداد كيف في نفس التوقيت 8 متاع الليل 8 غير اولمبيك دو مارسي يلعب ضد ستراسبور انا شاهدي كل اخبارنا هذه تقرا على موقعنا موزايكا فام بوان نت نخليكم تاهم احسن وكامل فريق في افتر ورك
0: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك

0: تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في After Work على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. رحبوا بالجميع في الاستماع. جمعة طيبة مباركة للناس اللي اختارت تسمع موزيك فام على مختلف الترددات على أبليكاسيون تاعنا وكيف كيف في السيت تاعنا موزيك فام .net. رحب بالكيب الكل. دانينو اليوم معنا في الإخراج. أهلا وسهلا في ساعتين أشرقت الأنوار يا خويا ما شاء الله. معناه نور الجمعة ونورك أنت يا خويا. الله مصلي على النبي وأنوار المولد احنا عايشين فيها. رحب أخونا ذياء. أهلا وسهلا صفا ذياء لباس في الإخراج الرقمي المعلم هذاك أخونا ذياء الفنان. تحية لأخونا شاكر كالعادة في الكوردينيشن وأيضا في تأمين المكالمات الهاتفية. شكر يا معلم تحية كبيرة ليك. ورحب بخونا خليل. أهلا وسهلا سي خليل العمالي. مرحبا في العمل الصحفي وأيضا في البرودكشن. تحية ليك خليل. شعنا شوية خير سيدي.
2: عنا سيدي اليوم في لايك ديزلايك عنا زوز مواضيع كما العادة وفيها وعليها موضوع. نبدأ ديزلايك. الموضوع يقول السيارات الكهربائية مستقبل النقل في تونس أم حل ما زال بعيد المنال. تو نحكي عليه شوية بعد بالأرقام. والموضوع الثاني يقول المحفظة المدرسية أدوات كثيرة تثقل كاهل التلميذ. ما نجمش يهزها ظهر ويقوس ساعات صغير تشوفه تسخف. هل حان وقت الانتقال إلى اللوحات الذكية؟ فيها وعليها نحكي على العمل بعد سن التقاعد. الناس تخرج رتريت وتختار أنها تواصل تخدم. هل هو استثمار للخبرة أم حرمان للشباب من فرص العمل؟ هذه فيها وعليها.
1: هذا فيها وعليها. بعد شوية يزدكي كيف الموعد يكون مع معلومة فيما يتعلق اليوم بالطقس وأيضا نعطيكم فكرة على حالة الطرقات شوية آخر مع صديقنا مراد الجويني. قبل ذي نبدأ بأجواءنا الصوفية.

0: After Work.
1: مع جي أفي ديما فما جديد للتوينسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفي وقبل 28 أوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لآخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي أفي كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفي ألي روتور تربحوا 50% دي بوان أون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gmv.com.
0: مسين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: وعود
3: تنزيل لكم الكل، تحية لكم ومستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق السلامة للجميع. بانغو تو سويت مع سي مراد الجويني. مرحبا سي مراد، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
4: أهلا وسهلا حسن، مرحبا بك وكل اللي يسمع في أبطال ورك على موزايك فم.
3: يعيشك سي مراد. دونك حالة الطرقات في نهاية هذا الأسبوع، كيفاش هي الأحوال؟
4: نهاية الأسبوع طبعا تتسم بحركية كثيفة، لا سيما على مستوى وسط العاصمة، على مستوى بعض الطرقات الكبيرة، كيف كيف زاد على مستوى بعض الطرقات سورتو على مستوى طرقات سيارة بياج تاع مرناق، وين نلقاو الحركية في الكثافة المرورية. نبداو بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مدخل الشرقية 1 وكذلك الشرقية 2، نلقاو حركية فيها كثافة مرورية وتتواصل الحركة إلى حدود محور رواد، بعد هي نشهد انفراج في الحركة. نفس الشيء على مستوى شارع الطيب الميري وقبله على مستوى شارع ولاد حفوز، بس بطبيعة الحال الانترسيكسيون مع شارع القلالة، واحنا ماشيين الى ساحة باستور ومنها عبر شارع غرة جوان وصولا الى ميتشلفيل مدخل المنار، كيف كيف زاد اللحظة حركية فيها الكثافة المرورية. صيدلية مركزية ومنها عبر شارع طاهر بن عاشور وصولا الى نهج جعفر البرمكي، ونلقاو الحركة فيها كثافة مرورية. تتواصل الحركة الى حدود مدخل المنزه ساد الصناعة على مستوى حي النصر، كذلك اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. طبعا على مستوى المدخل الغربي للعاصمة على مستوى الملاسين، كذلك على حي الزهور، كذلك على مستوى سيجومي، وين لاحظوا الحركيه فيها الكثافه المروريه. قبلها هي على مستوى الروتيكس وهذا انطلاقا من المطار ووصولا الى خضدار الى الدندان، كيف كيف وين لاحظوا الحركه فيها كثافه، خصوصا على مستوى ساحه باب سعدون نهج مفتاح سعد الله، كيف كيف على مستوى ساحه بردو وين موجود الاشغال. نزيدوا قد مشوار قدام على مستوى خضدار على مستوى الدندان، وين لقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. قلنا قبيل على مستوى محطه الاستخراج بمراد، وين لقاو الحركه فيها الكثافه المروريه، خصوصا واحنا طالعين على مستوى والا واحنا خارجين زاد من البياج هابطين لتونس، كيف كيف زاد نلاحظوا حركه فيها كثافه مروريه. مدخل الحرمات على مستوى المرازقه نفس الشيء، نلاحظوا حركه فيها كثافه مروريه. بطبيعه الحال على مستوى الحرمات الجنوبيه نفس الشيء، على مستوى ولايه ثابت زاد كيف كيف نلاحظوا حركه فيها الكثافه المروريه، وهذا شيء عادي بطبيعه الحال. احنا خرجنا على مستوى الاحتفال معناها بالويكاند، ما فيش شك من عديد العائلات يخيروا اللي باليوم معناها ينطلقوا في الراحه نتاعهم حتى النهار لحد فا، بالتالي باش نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. الشيء اللي معناه من اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ويسوقوا مزيد من النصايح اللي من ضمنها التخفيض من السرعه. طبعا ما ننساوش سنتيور سيكيورتي بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه، نفس الشيء بالنسبه لسواق الدراجات الناريه اللي هم بطبيعه الحال ماذا بهم زاد كذلك يوضعوا الخوذه ويكونوا متمكنين من بعض معناها الاسس نتاع استعمالهم للفضاء المروري من حيث المناوره، كيفاش نعملوا عمليه المجاوزه. نفس الشيء زاد كذلك بالنسبه للمترجلين يردوا بينهم، خصوصا في بعض الطرقات اللي هي ما نلقاوش فيها مرات نتاع المترجلين، فبالتالي ماذا بينا نختاروا احنا المكان اللي نقدروه اللي هو امن، خضره على اليسار بيتو خضره على اليمين، ثم نشقوا طريق نتاعنا بامان. ما فيش شك زاده احسن احنا نتوقعوا غدوه معنا الارتفاع مع درجات الحراره باش تكون ثم حركيه كثيفه في عديد المناطق الشاطئيه، كسواء على مستوى ولايات تونس الكبرى لا سيما على مستوى حمام الشط، كذلك على مستوى المرسى، كذلك حلق الواد، وبطبيعه الحال على مستوى البطن القبلي، وين نتوقعوا باش تكون حركيه فيها كثافه. مستعملي الطريق لهنا مطالبين بالتاني ومطالبين باش كيف خرجوا هما باش يمشيو يصيفوا ولا باش يمشيو يتفردوا، يخرجوا سالمين ويروحوا سالمين. هذا ما نجمو نقولوا ان شاء الله في الانطلاق نتاع الويكاند، ان شاء الله أيوة. يعديوا امسيه طيبه ويعديوا سياقه امنه للجميع من هذا النهار ان شاء الله.
3: ان شاء الله سياقه امنه للجميع. نشكرك برشا سي مراد الجويني، تحياتنا ليك ولكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. فكره هبهم اختي واختي و كيفا بيانو اريفا سانو، هكا قال الطلياني هكا ولا شرفني يا زينه ليك من الكل.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: After Work كل يوم كوجو مسين الجمعة من المجلسة عديم لستة متر عشية على موزايك فام.
3: أفتروكم كاملة معكم بعد شوية بحالة الطقس ميتيو مباشرة المعد الوطني رصد الجوي شوية آخر زي كيفيف سموكم محمد رمضان في حبيبي أنا من غيرك على موزايك موزايك فام ولذي I'm good by David Guetta. تحية لكم نسكل طريق السلامة للجميع. اليوم الجمعة 21 أوت 2026 هذه أفتروك حتى لستة إن شاء الله.

0: يكسر الدنيا في العالم العربي محتلة المراتب الأولى. رحبوا بكم من جديد أفتر وورك إن شاء الله حتى لسنة 10 أيام. ومثلو شو بعد بطل ينزل جوي ناخذ فكره على حاله الطقس نتاع اليوم وتاع الويكاند كيفاش باش تكون. مشكوره مدام سعيده بن صالح تدخل معنا يوميا من موجه الاولى في تونس. مرحبا بك لاله. مرحبا بك. اهلا وسهلا.
1: اهلا بك.
0: شحوالك؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله
0: طيبه. ربي يعاونك. طقسنا كيفاش يكون ان شاء الله معنا في الويكاند؟ هيك نقولوا على الاقل عبيد تقرا حسابها من توا كان باش نواصلوا في نفس الطقس ولا باش تنخفض ترتفع درجات الحراره. المعلومه المفيده ناخذوها من عندك. لا
1: بالنسبه لليوم طقس الصباح كان مغيم جزئيا، طب تكثف السحب تدريجيا في المناطق الغربيه للشمال والوسط، يعني نتوقع انها تكون خليه رعديه تكون مصحوبه بامطار اللي باش تكون احيانا غزيره خاصه بولايات القاسرين سيدي بوزيد جنوب ولايه سديان القيروان وزغوان، وتتراوح اعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر. نتوقع ايضا تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قويه خاصه اثناء ظهور هذه السحب الرعديه. هذه الخليه الرعديه زاد متوقع غدوه. الوضع الجوي غدوه زاد مازال ملائم لظهور خليه رعديه تكون في مناطق الشمال والوسط. مع ذلك اليوم الحرارة ارتفعت شوية مقارنة بالبارح، راح تصل بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. البحر اليوم مضطرب بالشمال وخيل الاستيرافة محليا مضطرب بالسواحل الشرقية، تزيدوا نحكيوا عليه أكثر في النشرة الجاية الخاصة يعني
0: بالشواطئ.
1: بالنسبة للريح اليوم كانت من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، وكما قلنا تتطور أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة لليلة يتواصل يعني ظهور الخلية الرعدية حتكشي آخر النهار وبداية الليل، وبعد تولي سحب عابرة بأغلب المناطق. الحرارة ليلة تتراوح بين 26 و 31 درجة بأغلب المناطق، توصل 34 درجة بالجنوب الغربي. غدوة السبت زاد الطقس يكون مغيم جزئيا، فترة جاية كثيفة السحب في المناطق الغربية للشمال الوسط مع أمطار تكون متفرقة مؤقتة رعدية. الحرارة زاد غدوة تكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 35 و 39 درجة بالمناطق الساحلية وبين 40 و 43 ببقية الجهات. ننتظر الحرارة نهار الأحد ارتفاع الحرارة خاصة بالجنوب يكون ارتفاع يعني ملحوظ خاصة في مناطقنا تاع الجنوب، ونهار الاثنين زاد في استقرار الحرارة تكون في نفس المستويات كما يوم الأحد
0: إن شاء الله. تحية كبيرة ليك مدام، شكرا جزيلا ليك، بارك الله فيك وعاد معك شهر الجدد في الساعة الثانية على موجات موزايك اف ام. ما تنساوش تلقاو كالعادة نشرة محاينة فيما يتعلق بحالة الطقس على موقعنا موزايك اف ام بوان نت، سينو ما كان ما عندكمش الابليكاسيون تاع موزايك اف ام نقول لكم تنجموا تيليشارجيو الابليكاسيون تلقاو عليه الاخبار تسمعونا زاد كيف كيف في المباشر. تحية ليكم. كانت هذه بوان ميتيو. بوان ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. والله غالب انا احبك والله غالب. الله هذه ذكرى بعد شوية في الله غالب على موجة موزايك
2: افتر وورك. Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
2: مونوبري ديما معك. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: صيف السنة عينيك محلوله مصحصح فايق تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائله ولا لا.

0: 24 124. المهم سيف السنة ما تفلتش لك وتفرهد.
1: مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 اوت لي كونسنتري نستلي حكه 370 غرام 6990.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين ل 6 نتاع العشيه على موزايك فام.

0: ذكرى على غالب على موجات موزيك فيم. تحية لكم الناس كل وين ما كنتم, سلام عليكم وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. وقايت نمشي ونشوفوا نسمتنا البحرية
1: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكمباني أيغيان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
0: نسمتنا البحري اليوم تبدأ بشواطئ خليج قابس, وين تكون العومة والتبحبيحة غديكة تعمل كيف. درجات الحرارة اليوم هيت نقوله مستحب في حدود 31 درجة, طقس يكون قليل الصحب فصافي جزئيا. نمشي والهرقلة شط مريم القنطاوي بو جعفر سقانس وشواطئ المهدية والشابة, وين درجات الحرارة تكون بين 28-39 درجة, الطقس يكون مغيم جزئيا. بالنسبة لخليج الحمامات برج السدرية سليمان الهواريح من غزيز قليبيا قرب حمامات ونابل, درجات الحرارة تكون في حدود 26-35 درجة وطقس يكون جميل وأيضا قليل السحب والريح دون فاعلية تذكر. نفس الشيء بالنسبة لخليج قابس نخريج تونس عفوا رواد جمرت المارسس دي مسعيد كختاج, والحرارة القصوى تكون في حدود 36 درجة وطقس يكون مغيم جزئيا. بالنسبة لشواطئ الشمال نحكي هنية على شواطئ بنزرت دي سالم الرميز زعي المكي, وأيضا شواطئ نحكي على شواطئ هذية اللي هو رأس جبل وغيرها, وين درجات الحرارة تكون في حدود 34 درجة وطقس يكون مغيم جزئيا والريح ما تتجاوزش 20 كيلومتر في الساعة. شواطئ تبرقة درجة الحرارة غاديكا تكون في حدود 33 درجة, البحر يعمل الكيف والريح تقريبا تكون ضعيفة فمعتدل سرعتها بين 20-40 كيلومتر في الساعة وطقس يكون مغيم جزئيا. تبحبيحة تحلى ومعناها فيها الويكاند هذية, والويكاند هذية تنجموا كنكم من توا مخمتو وين تمشي وتعديوه, فنقولكم معليكم كان بموقع واحد traveltodo.com. إنعم لبخي تخيدو مع Travel to Do, بروفيتيو من توا وما تنسيوش من توا تنجموا تدخلوا على الريزوسيون تاع Travel to Do, غستي توجور بانشي على الباش فيسبوك وعلى الكونت انستغرام, ونقولكم بأنه ديما تلقاو دي ببليكاسيون يعملوا 66 كيف هيت نعملوا طلة أتون شوفوا نلقاو دي بخومو في أوت, دي بخومو في سبتمبر, دي بخومو فيما يتعلق بدي فوا زيد كيف كيف الاترانجي, نلقاو زيد ليفونت فلاش اللي يعملوا الكيف. هاني قاعد نتفرج توا في ليفونت فلاش معناها اذيك دي بري بالحق امباتابل. هذي الكل مع ترافل تو دو, ترافل تو دو اللي تمكنك زيد كيف كيف باش تكون انت سعيد والا سعيد الحظ. كل نهار جمعه على موجات موزيكا فيلم تربح معنا ان بون داشا بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. كيفاش وقت تعمل اي اشا في وحده من 38 اجونس اللي موجودين في كافه تراب الجمهوريه ولا على موقعنا traveltodo.com. سينو تنجموا ديما تطلبونا على 70-103-103 باش تاخذوا اكثر معلومات باش تريزرفيو معنا زيد كيف كيف لي سيجور نتاعكم, والا تريزرفيو معنا زيد لي فواياج نتاعكم. اسمع عليكم كان تحضروا الفريجه والباقي تخليوه على Travel to Do. نمشي اليوم مع سعيد الحظ, عمل انا شاف الجمعه هذه من عند Travel to Do, والقرعه اليوم معناها والحظ ابتسم لي صديقنا سي ايمن مسعودي من منوبه. عسلامه سي ايمن, مرحبا اهلا وسهلا.
3: عسلامه سي حسن, تحيه ليك وتحيه للمستمعين وزيك.
0: يعيشك سيدي, مبروك عليك ال 1000 دينار بوند شارت, 1000 دينار من هدي Travel to Do. قول لنا فوزيت ان كليون فيديل Travel to Do لاول مره تشري معاه؟
3: لا العام الثاني تويك.
0: هذا العام الثاني. خير خير بيان. دونك عملت لاشا نتاعك اون سيمين, شفت لي بوبليسيتي, سمعت موزايك.
3: انا والله ديما نتبع في السيت نتاع Travel to Do, ونلقى فرصه كي نمشي ديريكت لاجونس نتاعي اللي مستانس بها.
0: وي لاجونس نتاعك.
3: اجونس منوبة نحييهم على الاستقبال. ما شاء الله استقبال وينصحوك وكل شيء حتى الأسوام ما شاء الله
0: الحمد لله يا ربي. دونك كنت تستاهل كل خير. دونك اليوم هذية عركدو على الفيداليتي متاعك, نقول لك مبروك عليك إن شاء الله. البوندة شعب قيمة 1000 دينار, شو مش تعمل فيه دولي بزيد عليك تنطوفة تعمل فواياج ولا بتطورها تصغيرات
3: شو البروغرام؟ مانيش مبرمج حتى شيء,
0: ما زلت ماكش مبرمج حتى شيء, ما زلت فرحان بالكادو خويا. ان شاء الله تصرفهم في الخير. نحب نحييك برشا سي ايمن, تحياتنا ليك كل مستمعاتنا ومستمعينا, شكرا ليك وتحيه من خيرية كذلك للليزاجون نتاع ترافل تو دو اللي موجودين في منوبه. فما 38 اجونس موجودين في الجمهوريه التونسيه، تلقاو فيها اعز اجون وين يقدموا لكم بالابتسامه العريضه ديما النصيحه وايضا الخدمات الممتازه والممتازه جدا. مبروك على سي ايمن مسعودي، وانتم ما فاتوش الفرصه، مازالت الفرصه متاحه نهار الجمعه الجاي ان شاء الله. باش يكون معنا سعيد ولا سعيد الحظ، شكون شاد اسم الحظ، يكفي انك تعمل ليزاجا نتاعك كما قلت لكم من الاثنين حتى الخميس على الموقع travel2do.com، سينو على في واحده من 38 اجونس اللي موجودين في كافه تراب الجمهوريه. وما تنساوش ديما تعملوا طلع على لي ريزوسيو نتاع travel2do وين تلقاو كما قلت لكم اعز البروموات، اعز لي بون بلان، وديما يقدموا لكم النصيحه في ترافل تو دو. ترافل تو دو ما تنساوش لي بري تو دو.
2: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح، ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
4: After work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزيك.

0: الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتم. كملوا بعضنا إن شاء الله في أفتر وورك حتى لستة متاع العشية. نهار الثلاث إن شاء الله المقبل يكون 12 من ربيع الأول، ربيع الأنور، ربيع الأنوار، مولد خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام، مولد النبوي الشريف. هذه المناسبة العظيمة وهذه المناسبة اللي استنوها من العام لعام لتجديد حبنا بالذات المحمدية برسول الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين. برشا بوليميك كل عام، يجوز الاحتفال لا يجوز الاحتفال، احنا على كل حال كتوينسا ديما عنا مشايخنا وعنا مراجعنا وعنا تاريخنا زد كيف كيف اللي يحكي لنا على كيف فمعناها يتم الاحتفاء بمولد خير البشر في بلادنا هذية، وهي عادة الحقيقة ولا تقطع عنا عادة. ونعرف تويسا قديش متعلقين بحب الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. مشكور اليوم يدخل معنا فضيلة الشيخ سيدي محمد مشفر. اليوم خلينا نحكي معاه على هاي ذكرى المولد، يجوز الاحتفاء بها أو لا. وطوي يعطينا شيخ محمد مشفر مشكور كالعادة الأدلة من القرآن والسنة اللي تدل على أنه تنصحنا معناها هنا نحتفل أو لا نحتفل بالمولد. سيدي محمد جمعة مباركة وسلام عليكم، مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام، وجمعة مباركة عليك وعلى جميع من في موزايك، من العمل من مجيرهم لكم أنتم للناس الكل، تونس العزيزة الكل، الأمة الإسلامية في أقطاب الأرض مشارقها ومغاربها، إن شاء الله باليوم من البركة علينا هذا الاحتفال العظيم.
1: الحمد لله.
2: احنا سيدي احتلنا ربي بركيك. الحق ما يغمى سؤال تا هل يجوز ولا يجوز، هذا ما سمعناه في العوام الإسلامية. احنا الأمة الإسلامية من شرقها لغربها، من تونس حتى الباكستان والهند ومصر وتدخل الشرق والشرق الأوسط، كل كل كل كل الناس الكل يحتفلوا بالمولد. إذا كان معناتها فما ما ندخلوش في السياسة اللي ما يحتفل به، هذه كانت أمور نفسانية، ربي إن شاء الله يشفي جميع المؤمنين. لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت احنا ما نتكلموش من روسنا كي كنهزوا ونمضوا، لكن عندنا أدلة من القرآن ومن السنة بأن هذا الاحتفال بالمولد هو سبب يسر معناتها ورفعة للمؤمنين إذا كان قاموا بهذا الاحتفال كما ينبغي. حتى أن نوجد الاستعاب معناتها يسمى الحنابلة مثلا ابن الجوزي يقول اللي يحتفل بالمولد النبوي الشريف راه عام كامل في أمان، والله لا تصيبه غايلة، ومعناتها ما تصيبه ما يصيبه حتى شر حتى مصيبة في العام ذاك اللي يحتفل بهذا النبي الأكرم.
1: اثنين،
2: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمونها الاثنين في صحيح مسلم وفي برشا كتب من كتب السنة. سألوه يا رسول الله ليش تسمى الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه، فبين أنه صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده بطاعة والتقرب لله وهو الصوم. هذا معناتها حديث صحيح مش معناتها ضعيف، أجمع على صحته. كيف كيف أن نشوفه من الصحابة مثلا عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه قالوا أريد أن أمتدحك يا رسول الله تحب نمدحك، قالوا قل لا فض الله فاك وفي لا فض فوك، المبني للمجهول ملا. قال قصيدة من ضمن هالقصيدة يقول في آخرها طويلة شوية نخبو منها شوية، يقول ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق. معنى تنتهي طلب سيدنا نوح وهو في السفينة
1: أيه
2: لأجل نورك يا رسول الله، وأنت في طلب هذا النبي الأكرم. قال تنتقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبقه حتى احتوى بيتك المهم.

0: بحسن عظيم ميسر عليه، لأنه ربي خرج الرحمة الحقيقية وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول رحمة والرسول نعمة، فنحن نحمد ربي على نعمة الإسلام وعلى نعمة هذا الرسول. وإش قال ربي في آخر سورة الضحى؟ وأما بنعمة ربك تحدث. فنحن نتحدث بنعمة الله، هذا المولد الاحتفال به والتجمع بمدحه صلى الله عليه وسلم. النبي الرسول صلى الله عليه وسلم كان سئل أي مؤمن شنو حكم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولوا له سنة تقريرية أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك أن كعب بن زهير، كعب بن زهير معناته ما هو تعرف
1: صاحب البردة
0: على زهيرين كبار، زهير بن أبي سلمة اللي في آخر قصيدته يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبقى إلا صورة اللحم والدم، وإن سفاه شيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. هذا اللي ما عاش في الإسلام، حتى أنه صحيح هل هذا في الجاهلية أم هذا من معرفة الإسلام، ورجل عليه الشيخ محمد طاهر بن عاشور وقبل كل ما قاله الشيخ محمد طاهر بن عاشور طه حسين، وتعرف طه حسين زار تونس وعندنا التصاور والأدلة توا تدخل حتى في الإنترنت تشوف زيارة طه حسين لبيت الشيخ محمد طاهر بن عاشور وتصور هو وياه هو ولده وغيره في هالمسألة هذه. المهم كعب بن أبي
1: زهير بن أبي سلمة، أيوة خلط على كعب بن زهير، أيوة
0: ولده كعب. هو كعب هو صحابي جليل، وهو تم شعر مخضرم عاش الإسلام وعاش منت في الجاهلية. وكعب بن زهير أعطى قصيدة كبيرة يسر بنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم معروفة بالبردة الحقيقية،
1: بين سعاده
0: قلبي اليوم متبوله. هذه معناتها البردة الحقيقية. ليش بردة حقيقية؟ لأن وقت دعا فيها سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرسول لسيف يصطباء به مهند من سيوف الهند مسلوله. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من سيوف الله مسلوله، أصلح له لأنك أحسن سيوف في عهد سيد النبي وما يصنعوا في الهند. من قالوا من سيوف الله مسلوله؟ قالوا والعذر عند رسول الله مقبول. ومحى النبي صلى الله عليه وسلم البردة بتاعه وأهداها الكعب بن زهير، أي أقره على مدحه. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم سنة يجاب عليها المرء، وهي سنة تقريرية. ونحن في هذا المولد نعم سيدة نمدح سيد النبي صلى الله عليه وسلم ونفرحوا ونطيب العصايد قدر إن كان اللي ما عندوش قصيدة
1: التسميد
0: وإلا انت الفارينة وكل واحد قدير وقدره اللي يحط فيها العسل اللي يحط فيها السكر اللي يحط فيها شوية الزيتون اللي يحط فيها الزبدة، كل شيء الكذا اللي يعطاها ربي وش بيه بد الزقوق وفرق على الفقراء اللي ما دقوش والناس اللي ما كذا. فهي معناتها عادة كبيرة ياسر فرحة بهذا النبي وتنفيذا لأمره سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك تحدث وتنفيذا لأمره سبحانه وتعالى معناتها في القرآن العظيم وذكرهم بأيام الله، وهذا يوم عظيم من أيام الله، ظهور وبروز خير البرية.
1: هو من أعظم أيام الله سيدي محمد، وهذا مما لا شك فيه. وأحنا في تونس معناها تأبنا على أنه نحيي هذا اليوم العظيم من خلال معناها الحقيقة مواكب عديدة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الاحتفال الكبير اللي طوى عنده قرنين تقريبا من الزمان في جامع الزيتون المعمور، معناها نقرأ فيه ما تيسر معناها من البرزنجي، ثم يتم تلاوة الهمزية دلائل الخيرات إلى ما آخر ذلك، فما شكون يقرا البرده، فما شكون يقوم بمدائح الى ما اخر ذلك. ولهنا مستحب سيدي محمد مشكل هكا ولا ليه؟
0: هو مستحب. احنا عندنا ائمه كما ذكرت، ائمه جامع الزيتون على مدى التاريخ من ائمه البكري قبل الشريف، دار البكري، معناتها عندنا احنا المولد بتاع البكري او كجوز عن مولد النبوي الشريف كان يتلى في جامع الزيتون، ثم بعد ذلك بمرور زمن جاء سيدي ابراهيم الريحي
1: كبير الشورى الملكيه.
0: معناتها ما نش نذكروا تاريخه، هذا الولي الصالح، هذا
1: السفير
0: العلامة وسفير تونس إلى المغرب الأقصى وإلى الأستانة، وأثاث تونس بعد الفوائد يكفي أنه من أولياء الصالحين، وهو اللي معناتها جاب معناتها الطريقة التجامية في تونس. سيدي إبراهيم وما أدراك سيدي

0: إبراهيم عنده مولد معناتها يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا شرفا معناتها لتونس أن أئمتها على مدى التاريخ تاريخ الدول في تونس اللي شدت سواء الشيعة منهم ولا غيرهم اللي ما فماش كون ما احتفلش بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: دونك هو مفضل عليه الصلاة والسلام.
0: في ديارنا معناتها قبل المولد تبدا الدنيا الكل معروفة، الزقوق والحلويات وغيره، والناس تبدا مولد سيد النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع ونحط وقت ما كانت الاذاعه كانوا شكون اللي عندهم فهمت ولا الماكينه ذيك تاع الغناء، ويبدا عندهم ديسك كلهم طلعوا يقدوا زاد النبي فرح النبي يعلي ويسمعوا الديار، خاطر الديار من كلها عربي وتسمع الديار لبعضها والا فهمت ولا لا من خلال الصومعه. وتعرف احنا عندنا في تونس الجوامع عندنا الكل كانوا يدفنوا الليل، هذه عاده قديمه ياسر، يقطعوا الفجر كما نقولوا الفجر مثلا، انا خذيها مثال كما نقولوا الفجر مثلا الاربعه والربع تاع الصباح، هما الماضي ساعتين تاع الليل يطلعوا للسمعه. هذا بخلاف انه وزاره الاوقاف قبل هي اللي تخلص المؤذنين، هذا اللي يقوم الماضي ساعتين ويدفن الليل ثم يجيب قصائد حلوه ياسر كما تحكي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هي للأميرة التونسية العزيزة عثمانة قالت فما ناس ما يعرف مرضهم سنانة اللي هم اللي مرضى بالأعصاب، ما فماش مرض أخطر وصعيب على الإنسان قد الله يشفيهم
1: بجانبي.
0: قالت راه الناس ما تعرفهمش، أنا نعرف المرضى زايا يتعبوا منه برشا، حتى النوم ما عادش يجميهم، عاد ولا تعمل هذوكم يطلعوا للسمعة ويبداوا معناتها يمسحوا في سيد النبي صلى الله عليه وسلم معناتها بعديد من القصائد وبصوت سهي، وتعطيهم سهرية أخرى بخلاف سهرية وزارة الأوقاف تجيهم من أمير تونس الأميرة العزيزة عثمانة. هذه على عاد المولد يكثر هذا ومعناتها والكتاتيب يزينوا الألواح يوقفوا مع السمن في المدب ويزين منهم الألواح، واللي هو كبير يزين وحده لوحته بقلم الزيانة ويتحطوا الألواح وتبدأ تطلع معناتها البردة والهمزية في جميع معناتها أنحاء تونس من شمالها لوسطها لجنوبها لكل بقعة في بلادنا وفي البلاد.
1: إن شاء الله دائما من مجموعين على حب هذا النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله كل عام تحيب الفخيس دي محمد. خلي لك كلمة الختام للناس اللي تسمع فينا اليوم من أجل الاحتفاء بهذا اليوم العظيم اللي هو أصل العيدين وأصل كل ما هو به اليوم في هذه الدنيا، لأنه ميلاد خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام، محمد سيد الكونين والثقلين.
0: نعم أنا الوقت روحي وإياهم ربي فرض برشا فرائض، فرض فرائض، ولكن أقوى فريضة اللي هي تعم كل شيء هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. أقوى من جميع الفرائض بعد الشهادتين هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو الرسول علمنا هذا وقال معناتها والذي نفس بيده بالوية والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده ومن والده ومن الناس أجمعين. اللي ما يوصل للمرتبة هذه ما يوصل لكمال الإيمان، لا يكمل إيمان المرء حتى يوصل حب سيد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا شفنا حتى انساء كانوا قبل فما اللي صلي فما اللي ما صلي، لكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر المولد دموعهم تهبط وقت يحطوا زاد النبي وفرحنا به من شافي يا رشدي بعد صريحة جيت بعد جيت ولقبلها ولقبلها مسلسة نقعد نسميه معناتها. وعنا قصائد قبل زاد النبي وفرحنا به خطر اختلفوا لشكون هي تنصب هذية والمنظمة تنصب أقدم منها، مش هذا الموضوع، لكن كانوا في العيد هذا الكبير والعيد الصغير كان عيد ميلاد سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبروه اقوى الاعياد في بلادنا،
1: وهو كذلك. نشكرك برشا فضيله الشيخ محمد مشرب، بارك الله فيك، ان شاء الله كل عام وتحيي بالخير، ربي يبارك لك، تحياتنا ليك، شكرا جزيلا ليك. كان هذايا الانترفيو تلقاوها اون انتغرال على الباج نتاعنا موزايكا فيم. تو تسويت اخر الاخبار الوطنيه والعالميه موجز الثالثه على الاولى في تونس مع خوله الكعبي.
2: After work. Publicity. Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Benamour. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Anis El Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA.
3: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. صادرات زيت الزيتون التونسي تتوجه إلى موفى شهر جويلية نحو أكثر من 70 دولة، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية. وسوق الاتحاد الأوروبي يستأثر بالحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 57%، تتصدرها إسبانيا بنسبة 32%، ثم إيطاليا بنسبة 20% حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة. وتأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 24%، تتوزع أساسا بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وبخصوص زيت الزيتون البيولوجي، الكميات المصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم تبلغ نحو 51,000 طن بقيمة ناهزت 673 مليون دينار. وتتصدر إيطاليا قائمة البلدان المستوردة لزيت الزيتون البيولوجي التونسي بحصة تبلغ 38% من إجمالي الكميات المصدرة، تليها إسبانيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا. تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر، وفق ما أعلن وزير العدل التركي، في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في شهر ماي وإيقاف الناشطين على متنه. إيران تقول إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا، بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الجائرة، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي ما وصفها بأنها أقصى عقوبات تفرض على الإطلاق ضد إيران. المنسق الرئيسي للأمم المتحدة المعني بفيروس إيبولا يقول إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص، ويواصل الانتشار بوتيرة متسارعة في منطقة تزيد مساحتها على مساحة فرنسا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: في تونس After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للسكن تاع العشية. حسن الحمامي، موزيك FM.

0: هاري ستايلز على موجات موزيك اف ام ما 3 و4. تحية لكم من كل وين ما كنتم. نكملوا بعضنا حتى الستة على الأولى في تونس. بعد شوية مكملين مع الموسيقى. اعطينا أخويا
1: وانا ماني دوني انتو مالينا الله يكون في عوني.
0: هذا فالتي جينا في انا شوية اخرى على موجات الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا على مختلف الترددات. برشا عبيد فيكم مازلت بيحلى في الزنبوتياج. عبيد اخرين تقول لك انا قصد ربي توا نبي ناخذ فكره على حاله الطرقات. هكا ليش خايل العميري ديما جينا في الوقايه هذايا في الساعه الثانيه من افتر وورك.
2: احسن نحكيو اليوم على احوال الطرقات. اكيد باش تكون خير شويه من البارح بعد الامبوتياج والاثيره باللي صار البارح. نبداو من تونس العاصمه وين حركه المرور تعرف كثافه متفاوته من محور الاخر مع تسجيل تحسن نسبي في نسق الجولان. في وسط العاصمه الضغط مازال حاضر خاصه على شارع الحبيب بورقيبه، شارع الجمهوريه، شارع محمد الخامس، شارع 9 ابريل، شارع الحريه، شارع خير الدين باشا وشارع اليابان. والكثافه متواصله زادة في الانهج القريبه من وسط العاصمه خاصه نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج راضي الحداد ونهج باريس مع بعض الانفراجات في عدد من النقاط. في اتجاه البحيرة نسق الجولان يبقى بطيء على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2، وكذلك في اتجاه الكرم، حلق الواد، كرتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. أما في الجهة الغربية فالحركة تعرف ضغط على المسالك المؤدية إلى باردو، بوشوشة، باب سعدون، دندان، منوبة، دوار هيشر والزهروني مع تحسن نسبي في بعض المحاور. وفي الضاحية الجنوبية الكثافة تبقى واضحة خاصة بالطريق المحادي للعاصمة وبالطريق الوطني رقم 1، إضافة إلى مداخل بن عروس، رادس ومجرين وطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. في الروتيكس طريق الشعاعية تعرف بدورها بعض نقاط الازدحام باعتبارها من المسالك الرئيسية اللي تربط العاصمة بعدد من الضواحي. بصفة عامة حركة المرور اليوم ما زالت تشهد ضغط متفاوت من منطقة الأخرى، لكن نسق أفضل نسبيا من البارح. وإذا باش تتحركوا بالعاصمة والضواحي خذوا وقتكم، حافظوا على مسافة الأمان، تفادوا السرعة والاستعجال، شوية صبر، تركيز، سياقة متوازنة، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: هي زينة لكم الكل.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
4: جيت زاير زاير.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على

0: هذا ادم يا حلو على مواجهتكم زي كفين. تحية لكم من كل وين ما كنتوا, نقضوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة متاع العشية في افتر وورك على الاولى في تونس. السلام عليكم وين ما كنتوا, وتحية كيف كيف العبيد قاعد فيها معنا على الكونت متاعنا على واتساب 23 500 13 000. تحب نذكركم تنجموا تبعثونا لكم موطيغ متاعكم تحكيونا زيدة كيف كيف على الحاجات اللي مقلقتكم, وإلا تقترحوا علينا غنية من الغنيات نعديوها كالعادة في أفتر وورك على أولى في تونس. سلام برشا العبيد فعل معنا داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. نمشيو تسويت ونذكركم بحالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله في الساعات المقبلة.
1: ومتيو
0: درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاع, وأيضا من المتوقع أنه في الويكاند باش تكون درجات الحرارة ترتفع أكثر فأكثر على المعدلات العادية, ولكن هذا الكل باش يكون أيضا مرفوق ببعض التغيرات. نحكيه لهنا فيما يتعلق بالولايات الغربية للبلاد التونسية, نحكيه على الشمال والوسط الغربي وين نلقاه خاصة في ولايات الكيف القصرين سيدي بوزيد والقيروان سليد وسغوين, باش نشهدوا خلال الساعات المقبلة حتى الويكاند هطول أمطار متفرقة بكميات محترمة بين 20 إلى 40 مليمتر مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد. تتزامن تقلبات هذه مع هبوب رياح قوية قد تصل السرعة متاحة إلى 70 كيلومتر في الساعة, خاصة وقت اللي تظهر السحب الرعدية. فناخذوا بالأسباب وردوا بالنا على رواحنا بقدر المستطاع. غسلت النوادر مش غسلت النوادر ما نعرفوش سي عدينا, انت فلاح وتعرف مازلت هذاك هو مازلت خونا عدين مازال ما ركحش الأمور. خونا عدين في الإخراج تبارك الله عليه عنده برشا خبرة, معناه يفهم في الخبز يفهم في الفلاحة يفهم في زادة كيف كيف في الكالندري أغريكول. تحية لكم ناس كل وين ما كنتوا. كانت هذه فكرة على حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.
1: ومتهو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فهم.
0: مكملين مع راشل ستار, نرجع بكم العام 2000 وقديش 2006 تيل ذير واز يو على موجات الأولى في تونس.

0: نسمة بحري.
1: نسمة بحري نسمة تعمل كيف اليوم في اشطوتنا التونسية، لكن كيف يكون إن شاء الله حالة الشواطئ في الويكند؟ مدام سعيدة بن صالح مباشرة مع الوطن الجوي، مرحبا بك لالا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: أهلا بك من جديد أخي حسن، الحمد لله لاباس.
1: يعيشك دونك مدام، حبينا نشوفه اليوم معاك حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله.
2: أي بالنسبة حالة الشواطئ حبيت تقول لها لي
1: حالة الطقس في الشواطئ.
2: حالة الطقس في الشواطئ أي. بالنسبة نبدأ بالشمال الغربي من تبرقة حتى سيدي علي المكي، يكون البحر متموج، تنجم تتقوى الريح مع ظهور السحب الرعدية من توصل حتى 60 كيلومتر في الساعة، ونحن ماذا بينا نجنبوا السباحة أثناء ظهور السحب الرعدية.
1: آه وكذلك
2: أي.
1: بالنسبة تعمل جو راه الحقيقه ما نحبش نرجع على بالي
2: هذا يتقوى الريح، هو يتقوى الريح برشا وقت اللي توا، خاصه هذوما صحاب رعديه تاع الصيف يعني يتقوى فيهم الريح برشا، يخوفوا شويه صحيح نجم تظهر سواعق وتنجم تظهر يعني
1: لا يقدر الله
2: لا يقدر هذاك علاش ماذا بينا ناخذ الحذر نتاعنا. بالنسبه لخليج تونس البحر يكون قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب، والريح تنجم تتقوى اثناء السحب الرعديه توصل 60 كيلومتر في الساعه. بالنسبه لخليج الحمامات من الهوارية حتى يكشي لإقليبيا وحمامات، يكون البحر مضطرب والريح زادة تنجم تتقوى أثناء السحب الرعدية توصل 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لشواطئ الوسط الشرقي ريح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى تدريجيا، وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، والريح زادة ينجم يتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. وبالنسبة لخليج قابس البحر قليل الاضطراب، ريح ضعيفة إلى معتدلة. بناخذ فكرة على حالة الشواطئ يوم الغد. بالنسبة للشمال الغربي يكون البحر متموج، بالنسبة لخليج تونس البحر قليل الاضطراب إلى متموج، وبالنسبة لخليج الحمامات يكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب الصباح، تنقص شوية ريح العشية، يكون قليل الاضطراب إلى متموج. بالنسبة لشواطئ الوسط الشرقي البحر الصباح يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، والعشية يكون قليل الاضطراب، أما ريح تنجم تتقوى زادة أثناء السحب الرعدية غدوة، زادة ثم توقعات لظهور السحب الرعدية تنجم توصل حتى يكشي يعني المنطقة جهة الساحل، يعني هذيك علاش نوصيو على الريح. بالنسبة لخليج قابس غدوة البحر قليل الاضطراب، يعني هادئ إلى قليل الاضطراب الصباح، العشية تتقوى شوية الريح، يولي قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب.
1: نشكرك برشا مدام سعيدة بن صالح، شكرا جزيلا ليك، تحياتنا ليك كل مستمعاتنا ومستمعينا.
0: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: تحية لكم الناس الكل، شكرا لتفاعلاتكم، نسلم برشا على خونا تومي يسمع فينا من ميشيغان في امريكا، ويسلم برشا على الوالدة متاعه ويقول لها راني بحب يعديلها يا بنتي الغالية، حاضر يا خويا، ويحب يسمع زادة كيف كيف اي لي. تحية كبيرة زادة كيف كيف توصل الهجر العيشي اللي طالبة ايروس رامازوتي، ايا هجورة اخترت لك فوكون الفوكو باي ايروس رامازوتي. بعد هي يجينا خلي رامازوتي باش يعطينا زادة كيف فكرة على

0: جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. مرحبا بك سي خليل من جديد. اهلا وسهلا. يلا اخويا اعطينا بروجرامنا الصيفي لليله.
1: بروجرام صيفي،
2: تفاصيل السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية اليوم وغدوة الجمعة والسبت 21 و22 أوت. بالنسبة للعروض اليوم نبدأ من المسرحية الكوميدية بامبينو للممثل الكوميدي بسام الحمراوي اللي تعرض على الساعة 10 متاع الليل في مسرح الهواء الطلق بجرومباليا ضمن مهرجان العنب بجرومباليا. مهرجان مزيان برشا، ننصح الناس انها تمشيله في مسرح
0: برشا عروض مزيانين جايين. برشا عروض مزيانين
2: كل يوم
0: برشا
2: صحيح. في المسرح الهواء الطلق ببوغرنين جهة حمام لنف فمعرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي على الساعة 10 متاع الليل. في المسرح الصيفي بسيدي منصور صفاقس فمعرض مسرحية بسي للكوميدي جعفر القاسمي ضمن مهرجان صفاقس الدولي. والفنانة التونسية آية دغنوج ستحيي سهرة اختتام الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس مسرح الهواء الطلق برادس في حفل غنائي طربي وموسيقي تونسي. وجمهور جابس اليوم على موعد مع سهرة غنائية للفنان التونسي والعربي صابر الرباعي ضمن فعالية الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. غدوة فما عرض كبير ينظم مهرجان الجم، نحكيه على عرض الزيارة للفنان والموسيقي سامي اللجمي بالمسرح الأثري بالجم. باش يكون كالعادة عرض فرجوي صوفي مستوحى من الموروث الموسيقي الروحي التونسي والعربي الإسلامي. شاركوا فيه نحو 100 عنصر من موسيقيين ومنجدين ورقصين.
0: هذا هو والزيارة اليوم في موسمها 13. كل توفيق الفنانين الكل متاع الزيارة. كان ذي بروجرام صيفي.
1: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. لميكس أوريونتال، لميكس أوريونتال، باي دي جي سليم.
0: الميكس اورينتال باي دي جي نخله. نسلم عليكم الناس الكل. شويه اخر اخبار الاربع على موجود موسيقى فيم مع خوله. خوله دي باش نخليكم مع دي جي نخله في ميكس يعمل ساستين كيف. نسلم برشا على خونا العزيز نعيم بيجي يسمع فينا من كندا ويقول مع موسيقى فيم هون عينا برشا غربه. يلا خليكم تستمتعوا مع هالميكس اللي يعمل الكيف.

0: After Work.
1: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة، تنظم ثقافة فن اسطنبولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مولدية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بلاروس. كونوا في الموعد نهار 3/25/2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطعنا عادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث، وموزايك فام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تقول إن ظاهرة إلنينيو الجوية التي تتشكل حاليا مرشحة لأن تكون الأقوى في التاريخ الحديث. وإلنينيو ظاهرة مناخية دورية تتمثل في ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في شرق المحيط الهادئ، وتحدث بصورة طبيعية كل عامين إلى 7 أعوام، وعادة ما تستمر بين 9 أشهر و12 شهرا، ويمكن أن يشكل تأثيرها تهديدا للمحاصيل في شتى أنحاء العالم. وهيئة الأرصاد الجوية البريطانية تؤكد أن العام المقبل 2027 مرشح بقوة لتجاوز العام 2024 بوصفه العام الأشد حرارة على الإطلاق. العراق يسعى إلى زيادة إنتاجه النفطي ليصل معدله اليومي خلال 6 أعوام إلى ما بين 9 و10 ملايين برميل، وفق ما قال رئيس الحكومة علي الزيدي. يشار إلى أن إغلاق إيران لمضيق هرمز قد اضطر العراق إلى وقف الإنتاج في معظم حقوله بعدما امتلأت الخزانات، واللجوء إلى التصدير بكميات محدودة عبر سوريا من خلال شاحنات الصهاريج، وتركيا عبر خط أنابيب يتجه نحو ميناء جيهان. حفر السواحل الموريتاني يعلن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا بعدما جرف التيار قاربهم قبالة السواحل الأطلسية لهذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. وفي الأشهر الأخيرة أنقذ مئات المهاجرين معظمهم من السنغال وغامبيا ومالي في المياه الموريتانية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، إلا أن المئات لقوا حتفهم أو فقدوا بعد غرق قواربهم. وعلى مدى سنوات حاول آلاف الأشخاص من غرب إفريقيا الهجرة سرا من سواحل بلدانهم سالكين طريق المحيط الأطلسي المحفوف بالمخاطر للوصول إلى أوروبا، ولا سيما عبر أرخبيل جزر الكناري الإسباني على متن قوارب مكتظة وغالبا ما تكون متهالكة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تقول إنه من المتوقع أن يصاب ما يقارب 1.9 مليون طفل في الصومال بسوء التغذية في هذا العام، مع زيادة بنسبة 32% في عدد الأطفال الذين يدخلون منشآت صحية لإصابتهم بسوء التغذية الحاد ومضاعفته. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن في أفتر وورك.
1: في تونس افتر وورك من الاثنين للجمعه بالبديل ساعتين للسته متاع العشيه. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: لايك ديسلايك.
1: لايك ديسلايك معك خليل. مرحبا يا اهلا وسهلا. كيف الحال؟ نبداو باخبارنا الاولى.
2: نبداو باخبارنا اخويا. الخبر الاولاني يقول السيارات الكهربائيه مستقبل النقل في تونس ام حل مازال بعيد المنال؟ علاش نقولوا هكايا؟ خاطر خلال السنوات الاخيره سمعنا برشا حديث على السيارات الكهربائيه والدوله التونسيه وضعت جمله من الامتيازات الجبائيه والتشريعيه منذ سنه 2016 بهدف التشجيع على شراء النوع هذا من السيارات. اليوم السيارات الكهربائيه تتمتع ب 100% إعفاء من المعاليم الديوانية وتخفيض على معلوم الجولان بنسبة 50% بالإضافة إلى مجموعة من الامتيازات الأخرى، وهذا ساهم في تراجع سعر السيارات الكهربائية بنسبة فوق 40%. يعني كهرباء سومها 100,000 دينار تتباع بحوالي 58,000 دينار اليوم. هذاك علاش السيارات الكهربائية بدأت تلقى طريقها تدريجيا في تونس، رغم أنه الأرقام تقول أن الطريق مازال طويل. في كامل سنة 2025 تم بيع 539 سيارة كهربائية فقط من أصل أكثر من 93,000 سيارة تم تسويقها في السوق التونسية، لكن سنة 2026 تحسنت الأمور نسبيا. في 7 أشهر الأولى تم تسجيل 1543 سيارة كهربائية، أي تقريبا 3 أضعاف حصيلة سنة 2025 كاملة، فيما تجاوزت السيارات الكهربائية والهجينة مع بعضهم 12% من إجمالي التسجيلات. يعني فما تقدم في الموضوع، لكن ربما المشكل اليوم أن الانتقال إلى السيارة الكهربائية ما يتعلقش بالسعر فقط، بما أن تونس مازالت تعاني من نقص نقاط الشحن وعدد محطات الشحن العمومية أكثر بقليل من 200 محطة وفق معطيات منشورة في مايو 2026، في حين فما مساعي من أجل الوصول إلى 125,000 سيارة كهربائية و12,000 شاحن عمومي بحلول سنة 2035. والسؤال حسن هنا، هل التونسي بدأ يقبل ويقتنع بالسيارة الكهربائية خاصة مع النمو السريع في المبيعات، أم أن ارتفاع الأسعار والنقص البنية التحتية والخدمات وخدمات ما بعد البيع ما زالت تجعل السيارات الكهربائية خيار محدود بالنسبة للتونسي؟
1: هو وحدك جواب تراك، ما زال خيار محدود بالنسبة للتونسي، خاصة وقت اللي نشوفه بأن الدولة ما هيش قادرة ترجع بما فيه الكفاية. راهو اليوم نحكيه أكبر تشالنج هو لي بورن وين مش نجمو نشارجيوهم، هذا ولا يقص. دونك كاين أخويا نشري كهربائية وترسيني بعد أزابواب مشاكل من مشاكل الكبيرة. كيف اليوم يبا أد أسير دو ركول اليوم على سيارة كهربائية؟ راهو معنى حكيت الميكانيك متاع، حكيت البطري، زادة قديش عندك أنت زادة جارانتي في البطري. اليوم مازلت تخوف شوية، مازلنا ما اقتنعنيش 100% بالسيارات الكهربائية. المشوار مازال طويل، احنا في بداية المشوار نشجعوا. فما بعض العلامات التجارية ولهنا فرصة باش نحييهم، ما نمش نذكروهم سيختان مو حتى العبيد تستطيع في العكر ما تقولش ليه تشرهك في السيرفيس ابري فونت باش انك تشري سياره كهربائيه وكيف كيف تحافظ على المحيط. نشوفوا بانه كيف كيف حتى كي تمشي تعمل الغاديكا معناها هيت نقولوا قياده هذيك تجريبيه تساعدك زاد كيف كيف والى ما اخر ذلك. دونك اليوم فما استراتيجي من اجل انه نشجع المواطن، ولكن يبقى الدور الاساسي اللي يلزم تلعبه الدوله من اجل انه اليوم تكون عندنا سيارات جينا على الاقل بور لو مومون. هيت يا خويا عطيني ديزافونتاج بور لي فواتور هيبريد. لي فواتور هيبريد اليوم الناس كل ماذا بها تبدل، خاطر تربحك في الانرجي وتربحك كيف كيف في الطاقه وتربحك في البيئه. دونك احسن
2: تساعد مش تساعد في تونس بركه
1: اكزاكتومون في المدن بركه. دونك دوكو تكون زاده ايضا من الحال معناها من الطرق البديله ومن الحلول البديله. انت توصل تولي عندك في المرشي نتاعك 30-40% من السيارات سيارات هجينه اوتوماتيكمون خلال 4-5 سنين يا ربي باش تولي عندك سيارات كهربائيه بنسب كبيره ومرتفعه. دونك على الدوله ان تقوم باكثر مجهودات. سيتي
2: صحيح خويا. نمشي وطويك الموضوع اخر موضوع يهم صغيراتنا، حاولوا نشوفوا مواضيع خاصه اللي ممكن نقرب للرونتريه تهم الصغيرات. نحكيوا على المحفظه المدرسيه وما ادراك المحفظه المدرسيه. أدوات كثيرة تثقل كاهل التلميذ. هالحان وقت الانتقال إلى اللوحات الذكية، حسن مع كل عودة مدرسية تتجدد معاناة التلامذة مع ثقل المحفظة المدرسية في ظل كثرة الكتب، كراسات، أدوات اللي يضطر الحملها يومي، خاصة نحكي على صغيرات سنة أولى وثانية وحتى ثالثة ابتدائي، وبين كتاب كراسة ملف وأدوات تتحول المحفظة بالنسبة إلى كثير من الأطفال إلى عبء يومي. في المقابل تتجه أنظمة تعليمية عديدة نحو إدماج التكنولوجيا في المدرسة، مثلا نحكي على إستونيا ولا نحكي على فنلندا. تظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 92% من التلامذة في كل من الزوز بلدان هذوما أفادوا سنة 2022 بتوفر جهاز لوحي أو قارئ إلكتروني في مدارسهم، وبلغت نسبة توفر الإنترنت في المدارس 97% في إستونيا و 98% في فنلندا. مثلا فنلندا أصبح حتى الحواسيب تعتبر من مواد التعلم اللي يجب توفيرها مجانا لطلبة التعليم الثانوي، بينما تعتمد السويد في عدد كبير من مدارسها نظام يوفر جهاز رقمي لكل تلميذ. وهنا السؤال اللي يطرح نفسه، هل حان الوقت لمراجعة طريقة التعليم في تونس وتخفيف ثقل المحفظة بالاعتماد تدريجيا على الكتب الرقمية واللوحات الذكية، أم أن الأولوية يجب أن تكون أولا لتوفير الأجهزة والأنترنت وتكوين المدرسين حتى لا يتحول الانتقال الرقمي من حل لمشكلة لحل مشكلة المحفظة إلى مشكلة جديدة ربما؟
1: هو الحل اليوم إلا في محل واحد، اللي هو إصلاح التعليم وإصلاح منظومة تعليمية وإزالة الغث والسمين من معناه من مناهج تربوية، وهي تنحطه اليوم مناهج تتلائم مع العصر، مناهج تتلائم أيضا مع الواقع التونسي ومع سوق الشغل. وكيف كيف نحبه نرجعوا الصغير كي يمشي المكتب يمشي وهو شارح على القرايه، يحرش عبيد يقول لي يا ليه كنت تحب القرايه وانت صغير، كنت نحب وما نحبش القرايه، ميسيج
2: مواد ونحب معلمين وما نحبش مواد اخرين.
1: اما اليوم الصغار كي تشوفهم صباح والله العظيم هما ماشيين يقراو يسخفوك الصغار، ساعات تلقاه تلميذ في سنه ثانيه ولا ثالثه ولا تلميذه تلقى معناها السكادو فليجه هي بريسك ارسل منه والله العظيم
2: والله معناه
1: on est en train de torturer معناه toute une génération ولا des générations et des générations qui ont été torturées malheureusement اليوم بهال معناه هي تنقولوا بهالسيستم هذا ايديوكاتيف اللي هو الديفايون 100%. ما اليوم برشا راهم من الدول جربوا تابلت ورجعوا للكلاسيك، راهو باش نبداو واضحين. دونك اليوم مساله انه تكون عندك انترنت تكون عندك تابلت ما تكونش عندك تابلت، هي تعطيني اليوم ساعه مكتب يكون ديف في الشتاء وبارد في اوقات الحر، فيه
2: مرافق اساسيه،
1: في مرافق اساسيه، في تواليت حسب ما يسمع معناها ديني باش انسان ينجم يقضي حاجته البشريه. تعرف فما دراسه قامت بها نسيت الجمعيه، ما مشيت من مخي الجمعيه، جمعيه تونسيه محترمه جدا، راهو الانقطاع المبكر عند دراسه عند الفتيات بسبب السبب الاولاني هو انهم ما يلقاوش بلاصه باش يمشيو يطيروا فيها الماء. واضح ولا باش تفهم انت؟ فما اليوم مدارس ما فيهاش الماء الصالح للشراب، فما اليوم مدارس من غير سور، فما الى ما اخر ذلك. دونك انا جو بونس كو انه من باب اولى واحرى هو اعاده الاعتبار للمدرسه، للنظام التربوي، اصلاح النظام التربوي، اصلاح الزمن المدرسي، التعويل على انه كيف كيف دعم المعلمين ماديا وايضا معرفيا من خلال معناها التكوين المستمر. وبعدها هي خويا اتونجيو بالسياسه، بالسياسه نعملوا تابلت نعملوش تابلت، ما نحضروش الحصيره قبل الجامع يا خليل يا بيه.
0: Like and dislike. After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: كمي معكم احنا في After Work، هذه نبيها كراولي في قليل جيش ويخل نحكي صح.

0: لازمك تعرف برشا حاجات المراهذية في الصحة. سعيد برشا باستقبال الدكتور سميح الغزي مديرة البرمجة والتشخيص وتقييم الديبان الوطني للأسرة والعمران البشري. مرحبا بك دكتورة.
1: عايشكم مرحبا
0: لله. عايشك وسهلا.
1: سعيدة جدا بالاستضافة. أنا وليتي ظلي بنت الدار.
0: بنت الدار مرحبا بك. اليوم احنا شركاء مع الديبان الوطني كإعلام بمختلف وسائل الإعلام من أجل أنه نوصلوا المعلومة للتونسيات والتونسيين, وأيضا اليوم نقدموا المعلومة المفيدة. قاعدين تعملوا أنتم زادة أيضا في حملات تحسيسية كبيرة وكبيرة برشا, ما عادش تهتموا كان بالصحة متاع الأم والطفل, لا باديتو, بالعائلة الكل, بالصغار, بالليزاديليسون, والصحة معناها تنقولوا النفسية والجسدية, وهذه مهم برشا برشا. وفي كل مرة نزيد نعرفوا بالخدمات هذية. نبدأ معك دكتور غزي اليوم ونحكي على معناها الولادة الطبيعية, قديش مهم برشا أنه نحسوا عليها, قديش اليوم أنه نزيد نقولوا للجون مامو اليوم العباد اللي ناوي يجيب صغير زده كيف كيف انه راهو يلزم بريز اون شارج من الاول. قبل كنا حكينا معك في الكواليس قلت لي ماذا بيا تجيني وانت صحيح, ما تجينيش وانت مريح.
1: هذا هو هكا هذا هو الديوان الوطني للاسره والعمران البشري. تعرف احسن معناها الفوكاسيون لولينيه نتاعو سي سنسيبيليزاسيون, التحسيس والتوعيه, راهو سي تري امبورطون, راهو هي سي لا بريفونسيون بريمورديال. معناها قبل ما توصل تمرض ولا تعمل كومبليكاسيون ولا توصل عندك مرض, يلزمك تحمي روحك قبل وتعرف عندك المعلومه باش تحمي روحك. ما تنجمش تحمي روحك من غير ما عندك المعلومه. والديوان الحقيقه المره اللي فاتت احنا حكينا على معناها لو سويفي دو لا غروسيس. اليوم ان شاء الله باش معناها حابين اليوم اون كونتينيتي اللي حكينا فيه المره الاخرى, اليوم على لاكوشمون نحاولوا نحسوا نساء اللي باش تعمل اكوشمون باش يكون دون ان ميليو اسيستي, دون ان ميليو ميديكاليزي, مش معناها تخلي روح الاخر دقيقه باش نوصلوا لي كومبليكاسيون. هذيك علاش اليوم دورنا نحن كديوان في التحسيس. احنا سي فري كو اون في با لاكوشمون في لي سنتر نتاع الديوان, مي راهو التحسيس نتاعنا يوصل للمراه الحامل اللي قريب باش تولد ونقولوا لها وقتاش يلزمها تمشي. خاطر كيما تعرف انت لا ديرنيير كونسلتاسيون او كور دو لا غروسيس تقريبا تتعمل في اول الشهر التاسع, و ابوبري نعرفوا موعد الولاده يعطيهولها الطبيب, يقولها راهو مثلا في الجمعه هذيك راك باش تولد,
0: باش تدخل جمعتك,
1: باش تدخل جمعتك,
0: خاطر شهرك
1: باش تدخل شهرك, وراك في الجمعه هذيك راك نورمالمون تولد.
0: طيب برشا
1: ما نقولوش نهار, نقولوا
0: جينيرالمون ديما الحبيله تتقاس بالجمعه,
1: بالجمعه فوالا. ما احنا تعرف انت لا فاموز روندال نحسبوا بها نحن توبه هي باللي سيمين دامينوري, الا هو كي توصل 37 سيمين دامينوري المراه تنجم تولد. دونك هذيك علاش نقولوا لها الموعد باش هي تحضر روحها, باش هي تعرف وقتاش يلزمها تجي. لا قدر الله حست بحاجة ماهيش عادية, صار لها هبط عليها شوية ماء, هبط عليها شوية دم, هذا الكل يلزمها تلقف روحها وتمشي في ساعة لطبيبها ولا الأقرب معناها ستركتور دو سانتي. ولا كوشمون اون ميليو اسيستي كيما تعرف انت معناها ما نجموش اليوم في تونس نقبلوا انه امراه مازال تولد في لي كونديسيون تاع قبل, معناها ريسك على المراه, ريسك على الصغير, ريسك على العائله الكل, معناها مشكله كبيره, فهمت؟ دونك هذاك علاش ماذا بينا اليوم التوعيه نتاعنا يعني باش تكون على الولاده في معناها اون ستركتور دو سانتي ولا اون ميليو اسيستي, اون دي اون ميليو اسيستي افيك ان بروفيسيونيل دو سانتي ادكوا اي كومبيتون كيما ساج فام, والا معاها يكون عندها ان ستاف كيما الانفيرميي, يكون بحذاها ان ميدسان جينيراليست. دونك معناها كاين حتى ماشي في ستركتور معناها كبيره كيما لي او بي اس, كيما معناها سبيتار يونيفرسيتير وفيه برشا حاجات, تكون في اون ستركتور فيها معناها لي زابي سي الباز اللي باش تولد به المراه بصفه طبيعيه.
0: هو لهنا دكتور غزي الحقيقه فما حاجه اللي لزمنا نحيوهم برشا لي ساج فام اللي بحق معناها في العوام الاخرانيين قاعدين نشوفوا بانه قاعدين يركزوا برشا على فورماسيون كونتينيو, قاعدين نشوفوا معناها عندنا دي ساج فام اوتمون كاليفيي حتى كي يخرجوا للخارج معناها يرفعون روسنا ما شاء الله عليهم. واليوم الحاجه الباهيه وهذا دوركم انتوما كديوان, دخلتوا الثقافه نتاع انه نحضر كامراه باش تولد, نحضر لو كوبول للمراه انها باش تعمل لك فما دي سيونس يتعملوا, فما سويفي يتعمل من عند الجينيكولوج, من عند الميدسان دو فامي معناها الميدسان
1: دو فامي,
0: من عند الساج فام, سورتو لي ساج فام يعلموهم بوكو دو تكنيك كيف كيف, كأنه المرأة وقت اللي باش تجيب باش تولد, باش تولد سيزاريان ولا باش تولد ولادة طبيعية, تلقى روحها بسيكولوجيكمون حاضرة,
1: هذا هو,
0: وتلقى روحها حتى جسديا حاضرة.
1: معناها هذا هو, نحن نحاولوا نخدموا على معناها ليتا مونتال تاع المرأة, علاش لخاطر هو ديجا لاكوشمون كيما تعرف توا المراه تبدا تخمم كيفاش باش تولد ستيتا دو ستريس معناها خايفه كيفاش وقتيش كيفاش باش تجيني دونك هذا علاش نحنا نحاولوا لو ماكسيموم نحضروها نعطيوها المعلومات الكل تجي للساج فام تاعنا تجي للطبيب نتاعنا تجي للجينيكو كيما قلت لك مراكز الديوان رانا حتى ما عندك حتى شيء اجا خذ لانفورماسيون سي امبورطون دافوار لانفورماسيون جوست لانفورماسيون صحيحه اجا خذ لانفورماسيون نوريوها ونوعيوها هي عندها لو كارني دو سيفي نتاعها تنجم تجيبو للساج فام تقراه لها وتشوف حتى كومون ال فا اكوشي وشنو لي ريسك اللي عندها خاطر كل امراه ماك تعرف فما نسيت تولد بصوره طبيعيه من غير حتى قلق معناها وما فماش دي كومبليكاسيون فما نسيت تتعكر في وسط لاكوشمون وفما نسيت لا قدر الله حتى بعد بوست اكوشمون فما تعكرات اخرى معناها وهذيك علاش احنا نقولوا او ميليو اسيستي علاش على خاطر فما ريسك كبير على الصغير فما ريسك كبير على المراه المراه تنجم تولد في ان ايتا دو ستريس اللي هو بعيده ومن بعد نقعدوا نجري ونلوجوا على الامبولانس ونلوجوا على الكهرباء باش اون لا ترانسفير ونحاولوا في هذا الكل اون ايفيت لو ديسي ماتيرنيل احنا معناها لو بوين فيبل اللي هو ما نحبوش نوصلوا له هو لو ديسي ماتيرنيل
0: معناها
1: لا قدر الله معناها هذا هو الواحد نتاعنا اللي دوسي نيوناتال زاد ما تعرف عائله تستنى في صغير 9 شهور معناها باش تجي تقول لها ولدك راهو عمل دي تريس ريسبيراتوار ولا لا قدر الله عمل معناها عمل ضيق تنفس ولا عمل ما نعرفش انا حاجه اخرى اون ايبوتيرمي ساعات تقام في بلايص بعاد معناها يتولد في دي كونديسيون خايبين هذيك علاش ماذا بينا تكون المرأة تحضر روحها باش الوليدة متاعها تكون في أميليو أسيستي كما قلت لك مع السجفة أقلها عندها لو بلاتو تكنيك نسيسار كما قلت لك ينجم صغير يتولد لا قدر الله عنده شوية ضيق تنفس عندها لو ماتريال بور لاسبيراسيون عندها لو ماتريال دوكسيجين معناها تنجم تعاونه كيف كيف ساعات معناها أو كور دو لاكوشمون تتويل العملية متاع لاكوشمون تتويل شوية وكلي كونتراكسيون يأثروا على الصغير متاعنا وحتى دقات القلب متاعه تضعف هذيك علاش كي تولد يلزم ريانيماسيون نيوناتال معناها ما تنجمش تخليه يلزمو ديريكتومون يسوغا ترونسفيري دون ان سيرفيس دو نيوناتولوجي تعرف معناها هذا علاش بور ايفيتي تو سا pour éviter صحة الأم زادة الأم زادة عندها دي كومبليكاسيون باش تعمل ليموراجي دو بوستبارتوم نعرفو الناس الكل أول كوز متاع معناها ديسي ماتيرنيل هو ليموراجي دو بوستبارتوم عندها برشا أسباب ليموراجي دو بوستبارتوم سي فري مي راهي معناها من أول لي كوز دو ديسي عند المرأة هذاك علاش كي تبدا أون ميليو أسيستي فيسا نلقفوها فيسا أون لا ريانيم وتنجح معناها راهي معناها حاجات الكلهم أغلبية معناها احنا لا أونتيسي معناها دافواغ أن أكوشمون كي نورمال يتحول لنا لأن أكوشمون معناها لا قدر الله خير ونفقدوا فيه
0: والحاجة الباهية اليوم دكتور غوزي نعاود نذكروا بأنه اليوم أنتم كديوان وطني معناها للأسرة والعمران البشري لنا بخوني أون شارج معناها لنساء الحوامل
1: غراتويتمون
0: تجيو وفو لي زوريونتي اوسي تحاولوا تعطيوهم المعلومه تقولوا لها راهو شنو لازمك تعمل
1: المعلومه والاكزام ونعديوها عند الطبيب وكان عندنا تحاليل تنجم تعملهم زاد غراتويتمون اون بو لي فير دونك هذا الكل كي يتعمل في مراكز الديوان والحقيقه انا ديما نحب نشكر لو بيرسونيل معناها ميديكال باراميديكال ايدوكاتور شنو معناها لي زانيماتريس نتاعنا زاد يخدموا في خدمه كبيره برشا راهم نوصلوا نخرجوا ودغنيغمون ديجا منعرفش شفتهم ولا في مهرجان كارتاج
0: مشاو
1: في مهرجان كارتاج لو 13 اوت نهار عيد المراه ولي زيكيب نتاعنا لي زانيماتريس نتاعنا عطاو برشا معلومات وعطاو معناها ايزون سنسيبيليزي احنا ديما نستغلوا كل فرص اللي تبدا فيه مجموعات تاع نساء كبيره تعرف انت مهرجان كارتاج قداش يهز معناها من نساء حتى المراه مش هي المعنيه بالامر راهي توصل المعلومه لجارتها لاختها لامها لبنتها
0: دونك
1: سي امبورطون معناها دافوار معناها هالكور هذا ايدوكاتيف احنا معناها حاجه باهيه برشا عندنا في الديوان كيف كيف لو بيرسونيل ميديكالي باراميديكال لي ميدسان تاعنا راهو فريمون يخدموا في خدمه كبيره برشا سور تيران سورتو سور تيران خاطر نخرجوا نحنا ما نقعدوش كان في لي سونتر تاعنا نخرجوا نمشيو للبحورات توا في الصيف كنشوفهم تلقاهم ساعات في البحورات وفي الشتوت مع الصغار مع لي زادوليسون يوعيوا فيهم ويعلموا فيهم لي سنسيبيليز سي تري امبورطون معناها راهو الدور نتاع الديوان في السنسيبيليزاسيون معناها صدقني من قوي برشا قوي برشا ولا
0: بالاضافه للقافلات نحييكم تعملوا فيهم لا. سيف وشتي القافلات هذوما اللي تستهدف المرأة اللي ما تنجمش بتاتك ما عندهاش الظروف باش نجم تهبط للمدينة ولا القرية القريبة لها، معناها تمشيوا للعمق التونسي في الأرياف، تمشيوا أيضا لهنا على الأقل الإنسان اللي تنجم باغ إكزومبل عندها منطقة هذه ما تخدم ما تنجمش تسيب عائلتها، تحاولوا أنكم تقدموا لها المعلومة أولا، توعيوها بضرورة أنها ترد بالها على صحتها، وعلى خاطر في نهاية الأمر متى ما كانت المرأة بخير يكون المجتمع بخير،
1: تكون العائلة بخير،
0: وهو كده
1: يعني صحة العائلة والمجتمع راهو نقول لنا الأم هي اللم، الأم فعامة سيلو واحد معناها
0: هي
1: لو سي امبورطون باش تكون هي في صحة جيدة، كوسوسوا حبلة كوسوسوا عندها حاجات أخرين، معناها نحن ناخذوا معناها الجوانب الكل نتاع المرأة، واليوم كيما قلت لك معناها كي اخترنا نحكيو على الولادة في معناها بالحق لازم المرأة تعرف روحها وقتاش باش تولد باش هي معناها تلتجئ لأقرب مركز تحمي روحها وتحمي روحها من لي كومبليكاسيون اللي نجموا يصيروا، وما تقولش ليه هذه عادي ها وما فما حتى شيء، مثلش تمشي
0: حتى كان ولدت طبيعية،
1: حتى كان ولدت طبيعية ولا
0: تحمي روحها حتى نهار اخر نقطة توصل نفس يخافوا على البيبي بلوز معناها لا قدر الله تصير حالة اكتئاب،
1: وهذا نحب نقولوا نحن عندنا لي بسيكولوج نتاعنا في لي سونتر نتاعنا سي امبورطون نتبعوا ونتبعوا نساء حتى بوست اكوشمون، على خاطر عندنا معناها لي دو فيزيت تري امبورطون تاع بوست اكوشمون اللي هما في 7 جور وفي 40 جور، وكي تجي ساعة تجيب صغيرها ساعة تزيد نوعيوها كيفاش ترضع صغيرها، عندنا لاليتمون ماتيرنيل راهو سي تري امبورطون نوعيو فيه برشا معناها بوست اكوشمون، معناها هذا كي تولد المراه وتروح لدارها لاباس وكل شيء في 7 كي تجي هي ديجا من لا ولدت، علاش نزيد نقولوا في الميليو اسيستي كي تبدا في وسط ميليو اسيستي ديجا من لي بروميير اور دو لا نيسونس معناها نعطيو للصغير يرضع من صدر امه باش باش باش ديريكتومون معناها نعملوا كل غولاسيون فما حليب من الاول بالكل يخرج
0: البي
1: تما، دونك هذيك سي تري امبورطون معناها باش يرضعوا الصغير من الاول في برشا مناعه في برشا
0: ديزون ابارامون والله نسيت لا سوسيتي تونيزيني يظهر لي دو لا جينيكولوجي حاجه هكا عملوا اون ايتود بيا كلكو تون و ils ont démontré par A plus B انه قداش مهم هذاك بور ليمونيتي نتاع الصغير، ليمونيتي نتاع الصغير
1: هذا اكزاكتومون، دونك هذيك علاش احنا نحطوها اسام من الاول وتولي تتعلم هي باش ما تقولش ما نجمتش، يبداو بحذاها تبدا اسيستي بالبيرسونيل ميديكال اي باراميديكال وبغدوا حتى كي تروح وكل نقعدوا نتبعوها كيما قلت لك لو 7 جور فما اون كونسلتاسيون نجم تجيب صغيرات نجم تجي وحدها وال 40 جور زاد كيف كيف كيف كيف زاد معناها لو ميليو اسيستي عندك دي فاكسان ساعات عندنا نساء معناها لا قدر الله تبدا عندها ليبيتيتيز مثلا لو فاكسان يسو في هو ديجا يسو في على نيسونس ديريكتومون فما دي فاكسان لازمهم يتعاملوا كي تبدا بعيده ساعات تبخل حتى باش تمشي تهزو بعد شهر بعد شهرين، دونك هذا هو
0: حتى على صحتها هي نعرفوا جينيرالمون اليوم لي كارونس لي سيرو كيما في الفير وغيره دونك مهم برشا، دونك اليوم هل انه عمليه الولاده بيدها معناها تتحضر
1: تتحضر تتحضر تتحضر وبعد الولاده زاد فما تحضير اخر
0: تحضير اخر
1: باش يولي ان اوتر معناها حاجه اخرى حياه جديده عندك اون تخوازيام بيرسون افيك فو مع الكوبل معناها فما صغير لازم معناها نعلموها كيفاش تشد وكيفاش ترضع وكيفاش تقعد معاه كيفاش معناها تخليه يشم ريحتها باش دونك تو سا سا سابرون، وهذا الكل كي نقريو ونعلموه للمراه ونقول لهم انا يجيو معناها سالوا على المعلومه سي امبورطون بليش راهي المعلومه
0: بليش يجيو معناها سي امبورطون فهمت ايه هكا ولا دونك
1: احنا بالنسبه لينا سي غراتوي سي غراتوي كل شيء معناها في الديوان، وهذه من الحاجات الحقيقه نعتز بها في الديوان على خاطر قاعده كوميم للي بوبولاسيون حتى لا تقول ما عنديش ايجا ما عندكش ايجا
0: ايجا ميساج ايجا بين محلول نعاود نذكروا الديوان موجود بركلا في 24 ولايه تونسيه بالاضافه للقوافل معناها القافلات هذيا اللي عملت 12 شهر دور ودوركم كبير برشا اليوم في التثقيف الصحي في الاحاطه ايضا بالصحه النفسيه والجسديه كيف كيف اليوم للام والطفل والعائله الكل. نشكرك برشا دكتوره سماح الغزي مديره البرمجه والتشخيص وتقييم الديوان الوطني للاسره والعمل البشري، نحب نخلي لك كلمه الختام وكيف كيف اليوم انا بيل زاد الانسان اللي تسمع فينا انهم يجيو يتفقدوا روحهم
1: انا اليوم ديما فين نجي نقول لهم بربي يجيو يجيو ميسيج حتى ما عندك حتى ايجا ايجا اعمل ان اكزامان معناها الابواب الكل محلوله المراكز الديوان الكل كي موجوده
0: لازم عندك حاجه تفقد
1: لازم عندك تفقد حاجه تفقدها حتى ما عندك حتى ايجا خذ معلومه
0: خذ معلومه
1: خذ معلومه حتى كي ما عندك حتى شيء خذ معلومه وميسيج تفقد روحك ابارتير دان سارتان اج تعرفوا انتم المراه لازم تفقد برشا حاجات يجيو مرحبا بكم من المنبر هذا نعرفوا مزيك تسمع برشا دونك نحبوا نقولوا للنساء يجيو بحذنا رانا معناها سي غراتوي وفي كل وقت، ومرحبا بها من الناس الكل.
0: شكرا جزيلا لك، احنا نحييك برشا دكتورة، مرحبا نحيي كيف زميلاتك وزملائك وايضا الناس اللي تخدم اليوم في مختلف تنقول الفروع نتاع الديوان الوطني الأسرة عمران البشري. نحكيوا لهنا على الجيش الابيض، معناها على الاطباء ولا على القطاع الشبه طبي، وحتى كيف كيف اليوم العباد الاداريين وايضا الاخصائيين ولا النفسانيين، اخصائيين نفسانيين مهمين برشا. تحيه كبيره للقبيلات زاده بالحق، قاعد نتبع دوبخي انه هالليفوليسيون اللي صايره في هالقطاع هذايا حاجه تشرف وحاجه بالحق.
1: صحيح.
0: خلينا اليوم نفتخروا وبي نطمنوا انه اليوم تكون على الاقل صحه الام والطفل بين ايادي امينه.
1: هذا هو، وهي القابله اقرب انسان للام راهي، واقرب انسان للمراه حتى في معناها في اقل حاجه تمشي لها هي الاولى تحكي لها تشكي لها. احنا نحكيو زاده يمكن مره اخرى نحكيو على فيولونس، معناها ساعات تجيك على نيمبورت كوا كي تدخل للقابله وترتاح تولي تحكي على برشا حاجات اخرى.
0: العلاقه
1: قريبه برشا، وهي من قبل تبنيت، مش اليوم، من السبعينات من اللي كان الديوان يتنقل ويمشي معناها في البرنامج القديم نتاعو، معناها سي امبورطون توا قاعدتك العلاقه. يقول لك انا بالنسبه لي الديوان عندي ثقه فيه، لي زانيماتريس نتاع الديوان عندي ثقه فيهم، نعرفهم يعطوني صحيح. لي ساج فام تاع الديوان فما علاقه ياسر حميميه بين المراه التونسيه وبين
0: كان المراه لدارهم، كان مش لدارهم ولا تلقى روحها وسط خواتها ولا وسط.
1: احنا وصلنا ندقوا على الديار، معني ندقوا على الديار ونعلموا ونوريو وكل شيء.
0: الحمد لله، ربي يبارك لك. لله شكرا جزيلا لك دكتوره سميه الغزي، بارك الله فيك مديره البرمجه والتشخيص والتقييم بالديوان الوطني للاسره والعمر البشري ضيفتنا اليوم. وتعاودوا تفرجوا في الانترفيو على الباج نتاعنا موزايكا فام.
2: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايكا فام.

0: الأربعة وخمسين دقيقة على موجة موزايك اف ام. مازلنا نكملوا بعضنا حتى للستة في افتر وورك, ساعة شوية اخر في ساعتنا الاخرانية. الموعد يكون مع الطرب التونسي, يكون زي كيف مع الحوت عليك مع صديقنا مصطفى جرام. الموعد اليومي مع هاي تيك, وقبل هذية موعد الطرب. خبركم الله الله, هذي ابو مجد ملحم بركات في تعال انسى عرب الاولى في تونس.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. هيك اب سبورت من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا وملك لوني. في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر اليوم يتضمن قرارا مشتركا يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال التقي. ويشمل البرنامج تجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. دوليا، وزراء خارجية تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات ينددون في بيان مشترك بسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين رفضهم القاطع للمشروع الاستيطاني المعروف باسم إيوان في الضفة الغربية المحتلة. والبيان يدعو إلى تحرك فوري لوقف مخطط الاستيطان وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة بشأنه ووقف كل الأنشطة الاستيطانية وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. يشار إلى أن مشروع إيوان هو مخطط استيطاني إسرائيلي ضخم يمتد على مساحة 12 كيلومتر مربع بالضفة الغربية المحتلة، ويهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لربط المستوطنة بالقدس، مما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها والقضاء تماما على فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يأمر الشركة الليبية للحديد والصلب الأكبر من نوعها في البلاد بوقف الإنتاج بسبب نقص الطاقة الكهربائية. الشرطة في إسبانيا تلقي القبض على 5 أشخاص لحصولهم على آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا نحو أوروبا. والشرطة الإسبانية تفيد بأن المهربين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار مقابل تهريبهم. الذهب يوسع مكاسبه في المعاملات الفورية ويرتفع اليوم بنحو 2% ليصل سعره إلى 4,606 دولار للأوقية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للسكن تاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. اليوم الجمعه 21 اوت. حبيت نقول هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وانت حيبه الخير يا بشره يا بنين. بشير المملوك اليوم يحتفل بخمسه سنوات العقبه 100 سنه. يا بشره يا مزيان ان شاء الله ربي يفضلك الحموده وان شاء الله ربي يفضلك الرانيا وان شاء الله ربي يفضلك لينا الكل. نقول لك يا بشره ان شاء الله كل عام وانت حيبه الخير. بشير المملوك اليوم ديديكاس تري تري سبيسيال يجي من عند شكون؟ من عند مامي نزهة اللي تقول نحبك برشا برشا وربي يخليك ليا. ومن عند مامي فاطمة زادة كيف كيف اللي تقول له نحبك برشا برشا. من عند خالته من عند سما مورانيا اي سون بابا محمد مملوك واحنا نقول له يا بشرة يا بنين ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير.
1: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: كل انسان يحتفل بعيد ميلاده ونقول ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد الاميره شاغواي اللي تحتفل بعيد ميلادها. التهاني تجيها من عند ولدها بيزيد العرعوري من عند عشير عمرها نبيل العرعوري ومن كافه الاحباب والاصحاب اللي يقولوا لها كل عام وانت حيه بالخير يا اميره يا تحفونه. ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا اميره وربي يعطيك الوقت الطيب. هاي سي خليل نمشيو فيها وعليها
2: نمشيو خويا
3: يلا وعليها
4: فيها وعليها.
0: هاي سي جاه
2: اليوم نحكيو على العمل بعد سن التقاعد. هذا دارج برشا في تونس في انتوراجنا الكل. نلقاو ثم ناس تخرج لتريت لكن تقعد تخدم كسوا في الخدمة اللي كانت فيها قبل ما تخرج لتريت ولا في خدمة يعاونوا بها الرواح. العنوان يقول العمل بعد سن التقاعد استثمار للخبرة أم حرمان للشباب من فرص العمل. في تونس سن التقاعد العادي بالنسبة لأغلب الأجراء هو 60 سنة مع وجود حالات خاصة تسمح بالتقاعد في سن مختلفة حسب طبيعة العمل، لكن التقاعد لا يعني بالضرورة نهاية الحياة المهنية بما أنه ثم كفاءات وخبرات يمكن أن تواصل العمل ولو بشكل جزئي أو في إطار مهام استشارية وتكوينية. وفما زاد صنف آخر من المتقاعدين اللي يمارس نشاط مهني حر وأيضا فما اللي يقبل يواصل العمل بصورة غير معلنة لدى الدولة يعني مقابل تقاضي نسبة من الأجر المعمول به بهدف إيجاد مدخل إضافي يعاون به روحه في ظل غلاء المعيشة. لكن المسألة هذه مسألة تشغيل المتقاعدين أصبحت تطرح سؤال مشروع. هل تشغيل المتقاعدين يمكن أن يؤدي إلى تقليص فرص الشباب الباحثين عن العمل خصوصا في سوق شغل يعاني أصلا من صعوبة الاندماج المهني أم أنه في حالات معينة الأفضل الاستفادة من خبرة من قضى عقود في العمل ونقلها إلى الأجيال الجديدة؟
0: أعطيك بصحة هنا خليل برشا تساؤلات وبرشا أيضا أراء. معناها نحكيه على فما شكون يشوف معه فما شكون يشوف ضد. أنا مع أنه الإنسان يكمل يخدم حتى بعد سن التقاعد وقت اللي تكون عنده اون إكسبرتيز أنه يعديها. واضح ولا ليه؟ فما اون اكسبرتيز فما معناها عرف ينجم يعديه اما بشرط انه ما يكون الزادة لحبيب يولي معناها تقول انت حطت العصا في العجله للليجن وكيف كيف ولا يقعد ينبر على الليجن ولا ما يخليهمش يخدموا ولا ما يخليهمش يقدموا على خاطر تولي حاجه خايبه برشا برشا برشا. شوفوا اليوم بانه في دول العالم وقت اللي يكون فما سينيور معناها بكل ما تحمل الكلمه من معنى يكون هو دائما القدوة ويحاول أنه يحتضن ويحاول أنه بالحكمة اللي عنده بالعرف اللي عنده يحاول أنه يعديه للأجيال ويحاول أنه يتعلم أيضا من الأجيال. معناه اليوم راو مهم برشا معناه أنه تكون فما التواصل هذا ما بين الأجيال ما تكونش فما هذه القطيعة بين جيل وجيل. أنا مع الإنسان يكون يواصل لو كان عنده معناها اكسبرتيز ينجم يعديها فينجم يواصل بعد سن التقاعد. ضد انه الانسان يخدم بعد سن التقاعد وقت اللي الانسان هذايا ينجم يكون اول حاجه ما عندوش لي سكيلز ماش معناها ينجم يكون تري كومبيتون اما ما ينجمش يخدم مثلا في وسط فريق. ينجم يكون مثلا عنده ما يقول في روحه اما ما عندوش اسلوب باش يوصلوا مع الناس. اي سي با الاج دو 62 ans انه نجمو نبدلوه العمل هذاك في عوض ما يكون ان بوستور في وسط الكيب باش يولي مالوغوزمون معناها اونديكاب كبير باش يولي ان تالون داشي كيما يقولوا فيها معناها هذاك المشكله الكبيره. دونك لهنا نتصور انه سي دو كا بار كا. وثاني حاجه اليوم راهو لي سينيور مطلوبين برشا برشا بالاكسبيرتيز نتاعهم باللو سافوار فير نتاعهم. دونك لهنا تختلف الاراء الحقيقه بين اللي انا مثلا ندعم نمشي باللو كاباركا ندعم العبيد اللي عندما تقول في روح اوكي باش تزيد تعطي الخبره نتاعها للشباب وغيره. وقت اللي نقول لي وقت اللي نشوف بانه العبد هذايا ما يصلحش تو سامبلومون للعمل تو سامبلومون.
2: هكا نتفق معاك حسن
0: بارك الله فيك سي خليل. رايكم انتم قولوا لنا على الباج فيسبوك نتاعنا موزي كيفاه معطينا رايكم واحنا ننقلوه بكل امانه.
4: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: عبدو وليدي على موجات موزايك فام. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. توا الخمسة ونص شوية خل الموعد يكون مع بصرة جرام في الحوت عليك قبل ذي نخدم آخر أخبار عالم التكنولوجيا.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. اللي عنده الايفون يهمه الاخبار هذه بالنسبه للمستعملين نتاع تشات جي بي تي. ينعم اي واحد عنده تشات جي بي تي على الماك او اس. نحكيوا هنا على الابلكاسيون بيرو بالنسبه لتشات جي بي تي, ولا بامكانه انه يكونيكتي ديريكت لابلكاسيون اي مسج نتاع ابل بتشات جي بي تي. بتبيعه نوفوتي هذه ديسپونبل بالنسبه للي زابونمون تشات جي بي تي وورك وكودكس على الاورديناتور. وبال الطريقة هذه تشات جي بي تي واللي يقرأ المساج متاع الايفون المساج متاع الماك وينجم يجاوب. زادة برشا ناس تقبلوها بفرحة كبيرة غريبة بالنسبة للموضوع هذه, بما انه تشات جي بي تي بشي ولي عنده اكسير للمساجات حتى المساجات بريفي متاعكتي بالنسبة للاستعمال, وينجم حتى يرجع على اي مساج. نحكيه لهنا على نوفوتي موجودة فقط بالنسبة للمستعملين متاع ماك او اس. مازال ما فماش اخبار هل ما اذا اوبن اي اي قاعدة تخمم انها تعمل اكستنسيون وتلانسي النسخة هذه ولا الفيرسيون هذه بالنسبة للمستعملين متاع ويندوز والا بالنسبة للمستعملين متاع اندرويد. لكن نجم نقولوا انه الخاصية هذه موجودة لحد الان على البرودوي متاع ابل, وبالنسبة للنوع هذه متاع البلوغين ياخذ ان شارج الاي مسج للاس ام اس العاديين والبروتوكول ار سي اس الخاص بشركة جوجل على ماك او اس. سقدوا مع الماك المرة هذه مع ميتا. ميتا اللي أطلقت تطبيقاسيون ميتا اي اي ديدي خاصة بالماك. بالنسبة لميتا عندها امبيسيون, عندها طموح كبير ياسر من انه ميتا اي اي يكون مجرد تشات بوت لاسيستان, ولا بامكانه انه يفهم اكثر الكونتوني متاع فنتر بارتاجي, يعمل ديكتي بالنسبة للتكست في اي ابليكاسيون ويكونكتي للزوتي متاع ميتا وجوجل ورك سبيس. بالنسبة لميتا اي اي ديسبونيبل كيف قلت لكم على ابليكاسيون خاصة بالماك, وميتا كيف قلت لكم زادة في اطار التطور بالنسبة للخدمة متاحة. شركة ميتا ما ايش حابة انه الابليكاسيون هذه تكون مجرد اسيستان اي, لكن تحبها تولي اداة متاع برودكتيفيتي. الشركة هذك علاش مركزة على الابليكاسيون متاحة هذه اللي تعطي الامكانية حتى للربط على الكونت متاع فيسبوك وانستغرام وواتساب. و بالنسبة للخدمة هذه ميتا اي اي ماهيش الاولانية اللي عملتها, بما انه جوجل اوبن اي اي انثروبيك هما بيدهم حاضرين كديزوتي لتطوير الخدمة على البيرو متاع البي سي. كما قلت لكم برشا مرات التطور كبير ياسر بالنسبة للاستراتيجية متاع الشركات اللي عندها اللي تشات بوت, وفكرة تشات بوت مستقل متخبي في وسط التليفون ولات هي الحاجة اللي يحبوا يبعدوا عليها, ولو يركزوا اكثر على الانفيرونمون كل البر من الابليكاسيون هذه, تفاعل مع الاكران, تفاعل مع ديز ابليكاسيون اخرين وخدمات اخرى, وتطوير اكثر للخدمات باش يوليو كانهم هما المحرك متاع الذكاء الاصطناعي في وسط السمارتفون او البي سي. قبل نهاية الشهر هذا باش يكون موعد مع كونفيرونس تكنولوجيك واحد اخرى مع عند شركة سامسونج. المرة هذه سامسونج ايفينمون واحد اخر في الصيف هذا بعد الامباكت اللي اعلنت فيها على التليفونات بليابل نتاعها. 27 اوت باش يكون رونديفو مع امباكت واحد اخر بالنسبة لسامسونج. قالت انه جالاكسي ايفنت, وفي الايفينمون هذا نستناو بنسبة كبيرة ياسر انه الشركة باش تعلن على الجالاكسي اس 26 اف او. التليفون هذا اللي انسبيري برشا من الجديد متاع الـ S26, لكن عادة يجيب ديزاين يقرب برشا للـ S25. نكتشفوه إن شاء الله الجمعة الجاية مع يمكن يسر أخبار على الجام FE الأخرى بالنسبة للسمارت ووتشز والبودز. على كل تعطيكم كل التفاصيل إن شاء الله وقت ناخدوا للإيفينمون هذا كالعادة في تغطية للإيفينمون تكنولوجيك الكبار على موزايك FM. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
1: High tech. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: 25 على موجة موزيك اف ام. رحبوا بكم جديد في افتر وورك. حبيت نتمنى هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهي حية بالخير. اليوم اشراق غزال ديديكاس تخي تخي سبيسيال لجهة اشراق الباهية من عند خالتها اللي تحبها برشا برشا رفيقة بالنصر، تقول لها ربي خليك ليا يا اشراق يا مزيانة. اشراق غزال ونقول لك ان شاء الله كل عام وتحية بالخير وبوسة كبيرة ولما يغذو يجيوك من عند تاتا رفيقة اللي تقول لك نحبك برشا برشا وربي يعطيك الوقت الطيب.
1: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: سلموا برشا على مستمعات ومستمعين خارج حدود هذا الوطن العزيز ونمشي معاكم لألمانيا. ألمانيا وين اليوم منال عبد العفو تحتفل بعيد ميلادها 29. ديديكاس تخي تخي سبيسيال جاها من عند بوها سيسليم اللي يتمنى لها كل عام وهي حية بالخير ويقولها تحبك برشا برشا، من عند سامامون ليلى، من عند خوها فادي، ومن عند زيدا خالتها بسمة هدى وعليا والعائلة الكل يقولوا لها يا منولة يا باهية ان شاء الله كل عام وانت حية بالخير. وان شاء الله ديما نكون احنا دي بارتنير نتاع افراحكم. نقولوا الف الف مبروك المره هذية تمشي الزغوين من دولا باغ، من عند شكون؟ من عند خونا العزيز دالي بيو والفنان عبدو زيد كيف كيف اللي يقولوا صاحبهم بليل اللي عرسوا اليوم، يقولوا ان شاء الله برثاه والبنين يا بلبل ان شاء الله الف مبروك. دونك دالي وعبدو يتمنوا بليل ان شاء الله لهنا تام وان شاء الله ربي يوصل بالسالم وان شاء الله ديما فرحانين يا سيدي. مصطفى قرام مرحبا، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا.
0: هاي سيدي شوي اخر شو نعملوا؟
2: صح بالزعنفة الطويلة طويلة جدا
0: طويلة جدا
2: ويجري برشا
0: يجري برشا
2: بيضة ويعدي طول حياته ويجري زعنفة الحوتة شوي اخر تنعطوها
0: شوي اخر نعطوها مالا تيزينج مالا تيزينج مالا هو. يلا مين على مين انت تعمل فيها هذه؟ على بابا؟
2: على بابا
0: انا مين؟ انا بابا يا سيدي. يلا خليكم تتشيط مع انا بابا بعد هي

0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك، في كل هالرخيص وجمعه نجيب حدانا السوفه نرمي خيوطنا ونطلعوا حوتنا. يلا
1: الحوت عليك مع مصطفى كرم.
0: سوفا الحوت عليك يا اخويا.
2: أيوة.
0: شنو هي شهيته فيها الحوت؟
2: والله هي اسمعني، هو راهو لما شديت انا ما سيبت في الحوت الازرق، حوت الازرق حوت الازرق، خاطر الحقيقه البيريود نتاعو. دونك قد ما نزيدو نعطيو دي تكنيك وانواع نتاع اسماك، قد ما نزيدو نفعو العباد اللي براتيكي هاكا يصطاد، ينجم هاكا عنده افكار جديده، ينجم يمشي ويصطاد. واللي ما يصطادش هاكا ينجم يلقاها في السوق ويعرف اللي هي البيريود نتاعها. اما اليوم راني باش نحكي لكم على سمكه تون نادره، نادرة السيادة، هي راهي موجودة بالقديرة في البحر المتوسط وما تبداش تعوم بارشة مع بعضها. السمكة هذه كيف ما يقول الطلياني ألا لونغا، شمعت ألا لونغا؟ سيدي زيلغون الجناح متاحة كتكبر يولي براتيكمو أنتير متاع البدن متاحة. وتو تشوفوا في التصوير، شوفوا كجناح، شوف الوحده هذيك اسمها النجوار اللاتيرال نتاعها، اوزت تمشي من الخناخش براتيكمون لشتر
0: لشتر الكرش،
2: راه كي تحل الجوانح نتاعها عباره طياره. والحوته هذيا نحن نسميه التون الابيض،
0: اوكي
2: لو تون بلون جيرمون زاد يسميوه. القصه نتاعو لحمته بيضه كيف ما القلقت. ولهنا باش نقول لكم طريقه صيد نتاعو. بون الحقيقه تو البيريود هذه راك بشدوه صغير برشا، يسخيلوه تون احمر صغير، فهمت؟ خاطر يطلع مع البلاميت، تو خير يتربي بلاميت مش نورمال.
0: صلي على النبي.
2: خيرات خيرات اللي حاسلو متريت رجلو هبت الريش، امشي تروع ثلاثة عقد وسايب الخيط وراك من فم البرد وبدا عبي وعبي الثلج. كروت جوانحو لهنا قدش طويل.
0: اوكي اوي والله العظيم.
2: كيفاش؟ ولهنا باش نحكي لكم على طريقه فريده من نوعها لصيد السمكه هذه. الحقيقه انا تعلمتها على تلين، وكان تام سيد المخرج تورينا الرصاصه هذيك. هي شفتوها الرصاصه هذه سهله برشا. هذه رصاصه مخدومه
0: زنبوني يعني مكتوبه.
2: هذه رصاصه شوفوا، هذه راه هكا شفتوها طويله يعني بوينتي من اللي من القدام ومثالي، واللي بوان تاعها يمشيو 300 400 500 غرام. وشنو هي شنو فيها سبيسيال الرصاصه هذه؟ عندها كلي زيد دو زاكروش، هذوكم الومنيوم يتغفسوا.
0: أوكي.
2: ومن داخل كيل قوم يعني كي تعلقها في الخيط وتنزل عليها ما عادش تتحرك.
0: تتفكس.
2: لهنا شنو هي التكنيك؟ باش ناخذوا ريشه طول نتاعها ما يقاول ما يراوح قريب 20 سنتيمتر، برشا انواع كرابالا وسوق مع بيهم. تبدا عندك البافيت، خذوا اللون يشبه للسردينه ولا حاجه فيها صفوريه فيها الخضوريه يمس عليها برشا. نعملوا 15 متر خيط فلورو كربون من نوع 70 80 سنتي.
0: اوكي.
2: ونعملوا مدور ماشي يدور ماشي ما يدورش.
0: أوكي.
2: وبعد باش نعلقوا الرصاصه هذه، نسيبوا ال 15 متر هذوكم تاعنا بالخيط نتاعنا، نحطوا الفيتيس نتاعنا ما يروح 6 عقد لهنا، قيدوها بالضبط راهو 6 عقد يعني ابري 10 كيلومتر في الساعه. نحطوها ال 500 غرام هذيك الاولانيه، وبعد نسيب ما يروح 20 متر اخرين او 30 متر ونزيد نعلق واحده اخرى، يعني بريس باش نثقل الخيط بكيلو رصاص. ولهنا علاش؟ على خاطر الجرمون راهو ما يطلعش الفوق برشا، راهو ديما تلقاه غاطس اللوطة يحب الجري. دونك لهنا باش نحاول نريش له ما بين ماوين في 25 متر غرق كيكة 30 متر ونجري له ما يراه 10 كيلومتر في الساعة. وصدقوني وجربوها، راهو موجود بكثرة في تونس، راهو مش قاعدين نصطادوا فيه، راهو حتى كي تطلع كعبة ولا كعبتين تدخل في السوق راهو بالزهر، وساعة ساعة يدوروا على الطن ولا يدوروا على البلاميت تحصلش معاه كعبة ولا زوز. مسيدو رائع جدا، البريود هذا نتاعو موجود بالكدا. فما شكون يسميه زاد الاهوكا ريتو هذيك، شوف لهنا التصوير ريتو كيبدا صغير، لكن الريشه نتاعو ما تطويلش برشا، هاكا يبدا فيها كزينه تقوش عليها طونغوس. اما هو هذاك كيبدا في ليتا جوفينيل، وكي يكبر تنحك الكولوراسيون هذيك ويطويل الجوانها نتاعو. اسمه التون الا لونغا جيرمون،
0: مش معظم توا ولا حاجه.
2: لا لا سيكمل الميستر نتاعو، بالعكس توا حال الفم مش نورمال، خاطر الحوت سيكله بيض وتويك ناقص، يعني بعد ما الحوته ما كيتعظم تتعب، فهمتوا؟ توا زي فرغ الكرش فارغه ودارميلو حتى من عشانش لك بصباعي كلها توا. والله صدقني قاعد يرحي في الحوت. مش نرمال
0: على بعضهم
2: مرقر متعدي بالصندور نتفرج. اما لان راوس ما زاد كي تبدا عندك كاليتي بتاع صندور باهي، فهمت؟ كاك لين بانوبتيكس جديده المحلوله، تبدا تتفرج بالرسمي قريب 180 درجه تحتك، يعني تشوف الاسماك. راهو التكنولوجيا نتاع لي صندور تطورت ياسر، وتنجم تعاون برشا كسوا صيد نتاع البليزانس الترفيه ولا صيد يعني التقليدي في اللي تكنيك هذوما. راهو جربوا التكنيك هذية، شدوا الجرمون وكي تطلعوا كي العادة شنعملوا للحوتة؟ نذبحوها ونضربوا لها القلب بتاعها، فرغوها من دمها
0: ونعملها في
2: الماء والثلج.
0: فوالا برشا عبيت تسأل تقول لك كأنك خذيتها من حبيت نذبحها بعد خذيتها ميتة. ليه راي؟
2: لا لا ما تذبحش بعد ميتة، تو واحد القلب سكت غلق هاو. دونك تو واحد يشتري علوش ويقول له عاود يذبحه في الدار، ما نجموش
0: نعوضوش. ما تجيش الحكاية.
3: تفرفش
2: بدل ما هي حياة فرفتك ان جري ولها دمة والماء والثلج ما تنساوش الماء والثلج باش تقعد الكالي
0: دي واليوم من الشاطئ لا بيت تسمع فينا يقول لك يا خويا ما تنسانيش مصطفى وين فما مس ويكاند فما
2: بورش عليهم اسمع أي. انا فرحان برجع شفت تصور الحقيقة النهارين ذوما الاخرين قلت ولا الحمد لله تو انا قديش نحكي في الراديو قريب 4 سنين والجامعة التونسية تخلقت من عام 2005 وفما حتى راديوات اخرين اللي زاد يحكيوا على الصيد الترفيهي له انا اليوم فرحان برشا شفت جينيراسيون جديده اللي شدت ثنيه صحيح اليوم كي نشوف شباب تبارك الله عليه يشد كعبه الحوت صغيره ويرجعها كي نشوف كعبه القراض ب 4 و 5 كيلو عندي جيرف تاع 15 سنه 16 سنه راهو سيده مادام قلت لكم ما سخون وراهو برشا فما وزف وبرشا حوت جويد يعني فما المرعه كيقول فما المرعه اش معناتها يعني فما الوحش الوحش شنو توا داخلين على الميستر داير هي بدات وفي حم القراض لعبت شيخ بالقراض ولا شوفي تصور ما شاء الله عليهم كيف كيف شفنا زادة دي ريزولتا سيف سناك الجرافة تاع 3 كيلو 600 يعطيه الصحة في كنال بنزرت وقلت لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش ما تحكروش روحك ميزيكم ما كدود ما كالشيطانة عامر بالخشين اتشد الخشين ما نجم قول لكم كان الحوت عليكم
0: فما اليوم قبل ما نشوش مازال عنا دقيقتين اليوم يقول لك نحب مثلا نعمر بكروفيت وقيت اليوم بكروفيت
2: كروفيت تكنيك متاع المسجد بالكروفيت تعرفوا ماذا الحلوف اسمه العطيلو بشي بورك وعطيلو شنو زادة وهذاك يموت على الكروفيت شنو الكروفيت بقى قول كروفيت انا ما قيتش باش ناكلها هو فيتك الشفريت الصغير
0: شفريت صغير هاي.
2: والا الشفريت الاخشن منها فما تكنيك اسمها التانيا التانيا شنو هذه راس صغير هكا يبدا بلومبي نجي نعمر كعبه اسمها الشفريت الخشينه والكعبه الكروفيت ونعمل لها امسون بالاسيست من تيلي ونمشي بالفلوكه وناخذ قصبه جويده تبدا هكا تطلع يعني لاكسيون تاعها 50 غرام خيط تريس جويد فلور كربون 30-40 سنتيم ونجي نبدا نحوم فيها بطريقة مورمانيش ما أنت مورماني ميت نحرك فيه عبارة كل عرفتك العروس نبدأ نعرفه نحركه فيه بالخيوط نوك باش نقلد كعبة كروفيت كيفاش قاعدة تعوم في الماء هي ميتة مش نبدأ بكل تينيا احفظوها الكلمة ذي T-A-T-E-N-Y-A تينيا ادخلوا اقرأوا على تينيا وتبدأ تحوم في كعبة تينيا هكيكة تك خاطر فما حوت ريمي فيون كيف ما الباقري جدي بيان باقري مش باقري اللي هي لدوراد روز
0: اي باقري
2: حتى كتقولون حمرة كي جغالي كي تحللها فمها ما عندهش انيب كي جغالي عندها زروس كيف ما الكعبة لورات الجراف كيف كيف يحب التكنيك التانية الحلوف زاد كيف كيف يحب التانية ولهنا راهو طريقة الصيد بشفريت راهي ممتعة هو القاع والله عنا اخويا سيئم
0: لا فيها
2: راك عالمي هذه هي التانية دونك ريتوا كيفاش هاكا من تيلها مجدودة وتبدا تك تبدا تعوم فيها انت تبدا تحاول تتخيل كيفاش تعومها باللي ماجري مونتال نتاعك داكوردو دونك لهنا تعلمك برشا راهو المسجد ويعلمك زاد حتى في خدمتك زاد في برشا حاجات
0: الله عليك حط عليك ستوفا كنت هذه الحط عليك الجمعة هذه
1: الحط عليك مع مصطفى كرم After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
0: وكيف معكم لفان دو After Work لليوم قل لكم excellent weekend خليكم شوية خير مع ريكاب سبور مع أحمد عدالة بعد هي الموعد اليوم يكون مع كورنيش مع صلاح الدين اللاذقحي وسهرية فيها في أور مع مالك العوني مرسي عدنان في الإخراج مرسي بيه في الإخراج الرقمي شكرا شكرا كان معنا في الستاندار مرسي لك أنت مصطفى جرام على السنة الخشية إن شاء الله وتحية كبيرة الخليل كان معنا في العديد والعمل الصحفي حسن الميلي قل لكم خليكم في ضمنة ربي تقابل نهارتي إن شاء الله في After Work جديدة اخترت لكم مورسو يسيدي فيه تعرش كون اللي زوز عظمي الله يرحمه صرح الفرزيت وربي طول في عمره ملك الفن الشعبي هذي حبوبة حاجة تعمل 66 كيف شلع وشر مباركة لنا وليكم أنا مدي إن شاء الله اكسلون ويكند

0: يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبلتني لعبت.
1: اي اعطيني شويه عاطفة، ما تحسنيش لان ام في دي
2: وانت تكمل. لا لا لا عمرك ما كنت
1: فاعل معايا اخوي،
2: فاعل معايا.

0: ثقافة بطريقة مختلفة.
1: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. استفادة أكثر من 25 ألف مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جون في 2026 وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوزة السامري بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن أن موجة الحر التي بدأت في 28 من جويليا انتهت رسميا بعدما سجلت رقما قياسيا بلغ 23 يوما لتساوي أطول موجة حر تم تسجيلها على الإطلاق في فرنسا في العام 1983. اندلاع حريق في جزيرة ليمينيوس اليونانية ما استدعى إجلاء عشرات الأشخاص على سبيل الحماية وفق ما أفادت خدمة الإطفاء، ويعمل عشرات من عناصر الإطفاء بمساندة 6 طائرات على رش المياه وثلاث مروحيات على احتواء النيران التي تجتاح خصوصا الغابات الحرجية. مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالديكتاتور المعادي للسامية، ويتعهد بأن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة. يأتي ذلك عقب إعلان تركيا إصدار مذكرة إيقاف دولية بحق نتنياهو ومواطن إسرائيلي آخر في إطار تحقيق بشأن اعتراض الاحتلال لأسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في شهر مايو الماضي وإيقاف الناشطين على متنه. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة وكرامة وإقرار العالم بأسره بانتصارها وفق تعبيره. المنسق الرئيسي للأمم المتحدة المعني بفيروس إيبولا يقول إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص، ويواصل الانتشار بوتيرة متسارعة في منطقة تزيد مساحتها على مساحة فرنسا. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبر إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم. مباراة الكلاسيكو بين الترجي ونجم الساحلي مبرمجة نهار 23 أوت من الجولة الأولى من البطولة باش تحافظ على توقيت نتاعها واللي هو 4:30 بالرغم من طلب الترجي وطلب النجم النادي الساحلي تأخير الماتش هذا للستة نتاع العشية بسبب حرارة الطقس والأسباب لرفض طلب هي أسباب أمنية. نادي حمد نلف على الانتداب المهاجم الجنبي عمر جوبي بعقد لمدة زوز مواسم. جوبي 27 عام لعب في عدة فرق كما نادي زاخو العراقي مولدية وهران وسيمبا التنزاني. نواصل مع نادي حمد نلف اللي في مفاوضات مع إدارة السياسات من أجل ضم الثنائي أنيس عزوز والنور القروي مقابل حصول السياسات على خدمات لعب كرة الطائرة جاسر مفتاح. ترجي جرزيس عن الانتداب المدافع المحوري ذي جويني بعقد لمدة زوز مواسم. شبيبة العمران كشفت اليوم عبر الصفحة الرسمية على الملكات والصيف متاعها انتدابات وتمديد عقود المنتدبين والملاعبين اللي تم تمديد عقودهم هما نقاو أشرف المطوسي مهاجم قادم من جزر بابي عقد لمدة 5 مواسم، صفوان البجاوي مهاجم قادم الترجي بعقد لمدة 5 مواسم، إبراهيم عبدين هو متوسط ميدان نيجيري 19 عام عقد لمدة 5 مواسم، علي كوناتي متوسط ميدان وبركينا فاسو 19 عام انتداب 19 عام، عزيز الغربي مدافع محوري قادم الأولمبي البيجي بعقد مدة 3 مواسم، الحارس وسيم القرمي عقد القروي وعقد 3 مواسم، إلياس الماجري ظهير أيسر بعقد المدة 3 مواسم، حسني جزمير مهاجم يمدد عقده مع جي اس او، وأيضا نسيل الميزوني ظهير أيسر يمدد عقده مع شبيبة العمران زوز مواسم. ماهر بالصغير انضم لنادي التعاون الليبي في شكل انتقال حر بعد ما كان فسخ عقده مع الإتوال. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن اليوم على العقوبات المتعلقة بالأحداث اللي شهدتها شهد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، وتم تسليط غرامة ب 321 ألف دولار ضد الاتحاد الأرجنتيني مع خوض 2 مباريات على أرضية الميدان وبنسبة حضور جماهيري 50%، كيف إيقاف لعب المنتخب الأرجنتيني باريدس 10 ماتشوات وغرامة 90 ألف دولار، مولينا 7 ماتشوات وغرامة 70 ألف دولار، الميدا وأيالا مباراة وغرامة ب 30 ألف دولار، وغافي لعب المنتخب الإسباني مباراة واحدة وغرامة ب 30 ألف دولار. كانت هذه 3 شروط الرياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فما بنات. خليكم مع محمد فيري كاسبر.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: Vegas. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. مساتا للسمنطة العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ريكاب سبور جديدة. شوية نحكيو فيها على آخر الأكتواليتي في تونس. نحاولوا كل مرة نحكيو على حاجة تهم كرة القدم التونسية، واليوم 100% أخبار كرة القدم التونسية. باش نحكيو في آخر مسار على عودة الويكلو. الويكلو باش يرجع إلى ملعبنا، شنو جديد وشنو الأسباب وعلاش القرارات لتوا ما صدرت وقتاش باش يتم إصدارها، باش تعرف كل جماهير الأندية والأندية على شنو قادمة. يعني الحقيقة القرار مازال لم يصدر إلى حد الآن ولكنه قرار رسمي. هذه النقطة الأولى. ثم بعد باش نحكيو على ملعب المتلوي. الحقيقة الفيديو اللي تنجموا تشوفوها بعد معنا واللي موجود على سبور باي موزايك كل شيء إلى ملعب كرة قدم. تو نشوفهم بعد شنو الوضعية مع مراسلنا وشنو الأسباب وشنو الحل. كرة القدم التونسية ماهيش كان كورة فقط، زاد حتى ملاعب وانفراستركتور، شنو لازمنا نعملوا باش نحسنوا أمورنا في النقطة هذه. ثم باش يكون معنا المدير الرياضي للتقدم الرياضي بسقيت الدير، حكينا برشا مرات قلنا شك فوا باش يكون معنا المدير الرياضي او ممثل عن التقدم الرياضي بساقيه الدير. اليوم جاء الوقت اللي لازم يكون شكون فيه معانا، لانه ثم حاجات مش نقول غريبه لكن صعيبه برشا قاعده تصير في حق النادي هذا اللي سنابش يكون موسم تاريخي ليه بمناسبه مشاركته في البطوله الرابطه المحترفه الاولى. الاسبوع هذا باش تكون اول مباراه ليه في تاريخه في الرابطه المحترفه الاولى. نستخدم التجربه ونشوفوا شنو اللي قاعد يصير تو بعد، يفسر لنا شنو الوضعيه بالضبط. هذا كله اكثر باش نحكيوا فيه طبعا على مدار الساعه. باش يكون معنا دليل في الإخراج الإذاعي. صفقة روحك لا متحبش بالله بالله صفقة لا صفقة ولا أوكي مسينو ما نجمش نبدأ
2: بيه. أخي عنده أورج
1: يسري معنا للحلقة الثانية على التوالي. يسري من غير ما أسامة تتسائل على هادية وين، لأنه هادية تعبت برشا عطيناها كونجي الحقيقة ما نزمك التحر
3: بخمسة أيام
1: لا أخذت أربع أيام راحة بشهادة حميد اللي بشيكوب بحدنا بعد شوية لهنا. حميد شويقي في البرود. أسامة سلامي على هادنا ليسار، مرحبا بك.
3: مرحبا عدالة، مرحبا وليد والولاد والمستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بالمشاهدين والمستمعين، مرحبا بسي وليد الهيشري،
4: مرحبا بسي احمد عداله، مرحبا بيك، مرحبا باسامه بالخير الكل بلي اعطيني نها وان دور.
1: الكولوريت الحقيقه معناها ثم تناسق اكحل واحمر. بون انت كاسكيت كحله، مريول اكحل، هو مريول احمر وكاسكيت كحله. نعرف الناس كلش تقول اولمبيك الكاف سيفري على راسنا وعينا، ما زاد يظهر لي ثم حاجه مع الميل.
3: انت قلت قبيله الميل، انا قلت لك وليد كان صغير وقت الميلان
4: حضرت على جماعه كافو وكاكا
3: سيدور
4: في الكبر حتى ذوكم زاد
3: باين هذوكم في فان كارير، لكن نحكيو في التسعينات والميلان.
4: انت كوستا كورتا
1: لا قبل ريكارد، فان باستن،
3: غوليت، دونا دوني
1: دونا دوني من ظهور موش معهم وقتها في الجينيراسيون ديك. اما على كل حال فرانكو باريزي، باولو مالديني،
3: مالديني
1: بعد في الجينيراسيون اللي يحكي عليها وليد خلط ديدا. الحقيقة كانت تاريخ، ان شاء الله نهار يرجع تاريخ الميلان، لانه حقيقة عرفتك اللي يقول لك الجمعية اللي ورطتنا في حبها ومشيت على روحها هكا كانك حليت عيناي على كرة القدم الإيطالية ساعة ذاك متهمين فيه. اما حليت عيناي لنلقى الميلان مسكرة الاستاج نتاع الاوروبا الكل.
4: جورج ويا
1: جورج ويا
4: اما الميلان 2005 راه 2004 2005 راه لازم تكون اقصح زاده من نتاع 95 زاد 96 كيف قويه ياس ستام ونستا
3: تحيه الاسلامه زاد اسلامه من
1: الميلانيين نتاع الميلان. دونا دوني في الجينيراسيون ذيك، روبرتو دونا دوني في الجينيراسيون ذيك، كلامك صحيح.
3: احترموني شويه
1: بدي على والله محترمينك ديما تبقى اشهر صوره بالنسبه لي انا وقت اللي ثلاثه مع بعضهم ثم كفرون باش تسدد الفوتوغراف وقتها ليبوك جاتو الفكره باش ياخذ التصويره ذي في ظهرهم من تالي فان باستن وغوليت وريكارد. الحقيقه تقعد استوريك. الله غالب باش نقعد نحكيو على الميلان مش باش نكملوا دونك ان شاء الله الميلان يرجع لي سالف التالق نتاعو.
3: وزاد لا جراند ايكيب اللي كانت اللي فيها روي كوستا، وكانت فيها
1: روي كوستا وكاكا
3: لا روي كوستا وقتها ليبوك في
1: الميلان.
3: لا نحكي لليكيب لا
1: الله
3: نلعب فيها باتستوتا لعبوا باتستوتا وقت
1: فيورنتينا
3: فيورنتينا
4: وقت الانتر فيها زامورانو فيها رونالدو داليما وريكوبا
3: وفيورنتينا خاطر تغرمت بها ولاد حومتي كانوا برشا في فرنسا وكنا قبل كي جاو في الصيف المراول تاعهم وفما شكون
1: جا ونتندو فيها ببليسيتي
3: كان زاد لا جراند ايكيب
1: يا حس يا حسرون تو كايزر لازمنا نعملوا هكا حصه اسمها ميموريز
3: مرحبا
1: نتذكروا ونختبروا شكون عنده اكثر معلومات في تاريخ الكره اما انت في جينيراسيون اللي قبل الوليد
3: وليد صغير وليد صغير
4: ولد وانا ولد
3: وليد صغير انا توقف كده نحكي انا وياه قبل ليميسيون البونتو اللي ماركيتو وليد كنت
4: فوتبول عام 98 99
1: باهي فسحة الذكريات
4: مركة مرة بونتو ستاد تونيزيان والإتوال في سوسة 97-98 من بعد السونتر بشوي وانا في الجرادان
3: وفيها نزيرو وقت
4: وفيها واحد بشي
3: وقتها لجراند ايكيب تاع الإتوال اللي هزت الدفليك وقتها
1: 97-98 كاف
4: 98-99
1: في في في في في الوقت هذاك هزت لي كوب كاف اكثر عدد نتاع كوب كاف هزتهم دونك احنا لحظات نمشيو لاخر مسار
0: ريكاب سبور لحد 30 اوت بالمسح الاثري بقرطاج سهرة عملاق الاغنيه العربيه الفنان القدير لطي بوشناق
5: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى
0: والفنانه التونسيه رنا زروق
6: يا ريتك فهمت كنت زي ما بفهم
0: لحد 30 اوت بالمسح الاثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا
7: ناسايا نحبك وانت ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه مدينه الثقافه الشادي الاقليبي وعلى موقع

0: محمد علي يقول لك راهو بعد هيريكوشتا مشى للميلان بعد فيرونتينا وباتي جول مشى لروما بالطبيعه وصنع التاريخ مع روما بعد ما صنعوا مع فيرونتينا. وريت انت بكري حكينا في الاوفت والله كل حكايه تبدا حكي في هذوما الكل باجو ما أدرك ما باجو ما كينش فيهم هكا ظهر برشا في الباساج نتاعو في الميلان
1: لا سورتو حتى في فيورنتينا وقتها كان كانت شبيك كانت لا جراند ايكيب واسمه اللي سميتو لك توا الارجنتان
0: فيرون سيباستيان فيرون
1: كانت ايكيب كبيره وكانت اسمه كانافارو معاهم وبوفون
0: ونيستا وكوستا
2: ولازيو زاد كانت قويه
0: ولازيو كانت قويه وديما نتذكر شو اسمه انا اللي شوت لي كوفرون ميالوفيتش
1: ميالوفيتش مركز ثلاثه في ماتش هذا كفرونات في ماتش
0: ايطاليا ما كذبش اللي سماها جنه كره القدم بالحق معناها
1: اي منك قلت لك ثلاثه في ماتش ماكسيم ما تذكرهمش
0: شنو ما
1: ثلاثه كفرونات في ماتش
0: ميالوفيتش ماتش محمد علي معايا نهار اللي توفى ميالوفيتش عملنا له كيما
2: الهكل
0: كيما البورتري لهنا نذكروا الماتش ثم كل ديكلاراسيون الشهيره نتاع يعلق على الكفرون بون اسمع تو باش ندخل في ذكريات حاجه واحده انا باش نقولها
2: شتوفى الميسيون
0: والله لا والله الناس كل تحب بريمير ليغ الناس كل تحب لا ليغا الناس كل تحب معناها لي شامبيونا ما نعوذ حقهم راهو بريمير ليغ فرجه معناها لا ليغا فرجه اما اللي ما تفرجش في صغره في كره القدم الايطاليه والله يرحم والديها كان البلوس والله العظيم ورايولو كي كنا صغار زاد ما تفرجش في السيريا واللي يقولوا لها كالتشو ماشي كالتشو اسمها سيريا جنه كره القدم بالرسمي بالحق هذيك اللي تعلمك الكره وتعيش الكره دبا محليه اما لازمنا نحكيوا في اخر مسار زاد عدي بالي خصنا احنا قوانين جديده ستصدر قريبا خاصة بكرة القدم التونسية القوانين هذه الهدف منها هو الحد من أحداث الشغب تجديد العقوبات بسبب عدم جدوى سلم العقوبات الحالي حسب سلطة الإشراف بالطبيعة والأطراف المتداخلة من جامعة التونسية لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة وغيرهم الترفيع في العقوبات المالية ما عاد شكل 500 و5 ملايين و7 ملايين و5 ملايين و10 ملايين وحتى نوصلوا للأمور هذيك الكل أكثر تفاصيل في هذه الكل مش نحكيه بعد آخر مسار
3: اخر
0: كرة الإيطالية نصيتنا في الجنجل سواريت به دونك قوانين وعقوبات جديدة في الرابطة المحترفة الأولى باش يتم تجديد العقوبات بسبب عدم جدوى سلم العقوبات الحالي باش يتم الترفيع في العقوبات المالية وباش تولي ثم عقوبة الويكلوب باش ترجع كيفاش باش ترجع باش ترجع على ستاد كامل مش باش يمشيو كيما عملوا ولا تعملوا لكن يسكروا مثلا فيراج ولا يسكروا بارتي معينة من الستاد لا باش يتم فرض الويكلوب على الملعب كامل الهدف من هذا الكل هو الحد من أحداث شغب وثم حاجة أخرى جديدة صارت عم ناولوا نددتوا بها أنتم مزود نذكرها مش نذكروا الجمهور ثم مرة واحدة مباراة الرابطة الأولى كانت تذكروا نشيد الوطني يتغنى ثم شكون يغني في نفس لحن النشيد الوطني ويبدل في الكلمات معناتها باش تولي إذا كان صارت هذية باش تولي أوتوماتيك مود ثم إذا كان صارت بتصير يتسمى العقوبة هذية الإساءة إلى تحية العلم والنشيد الوطني ثمش إساءة بعد هذية الحقيقة أكبر حاجة تنجم تصير معناها باش تم فرض الويكلو عقوبة مالية صارمة جدا كان ناخذوا هكا مش شرطين وادي يقول لك لا الكورتنا يزمها جمهور ديجا احنا بجمهور واحد وثاني يقول لك لا يا اخوي احداث شغب كثرت ياسر في الملاعب والعائلات ما عادش تمشي والناس ما عادش تمشي الملاعب
1: شوف اذا اذا اذا الحل اللي هو الهروب من مسؤولية سامحني عدالة نقول لك غلط خاطر كي تقول لي انت شغب فما ناس فما كاميروات فما عدة طرق تنجم تعرف بها من الناس هذوما ونحن عشنا في البطولة بعد 2011 وشفنا وناس مصورة وباينة ويعني بريس كلاس قال كاميرا أبار اللي في وسط الجمهور وتلقاه يصور وبعد تلقاه مشكاو بيهم بعد يدخلوا المسؤولين وبعد السيد هذا يخرج من بعد الإيقاف ولذلك هذه الحقيقة إن شاء الله ما يصيرش وقرار من خليني أقول لك رديء كتقول لي بيكلو خوي تحكي لي على النشيد الوطني أوكي نسمعك لكن باش تقول لي شغب وكذا كل واحد يتحمل مسؤوليته ما تجيش انا واحد فرد ولا مجموعه نتاع خمسه سته من الناس تحرم فريق وتحرم جمهور كامل باش يحضر المباريات نتاع الفريق نتاعو ولذلك الناس زاد لله خاطر سهله راه عداله انت باش ما تخدمش وتبدا مرتاح تقول لي سكر التيرانات تعمل ويكلو كذا خويا انت زاد من دورك باش تعرف شكون يا اخي نحن هاونا انا عايشين تو في تونس يا اي حاجه في اجرام ولا في اي حاجه اور لا لوا بعد نهارين نلقاو السيد توقف فهمت ولذلك إذا أنت تنجم تعملوا في المجتمع تنجم تعملوا في استاد واستادات كلها أنا نعرفه الناس كل تعرف بعضها ولذلك هذا الحقيقة قرار سيء وسيء جدا، سواء الكرة التونسية سواء الملاعب سواء راه نحكيه على نشوفوا مصر تو نشوفوا البلدان بجنبنا كيفاش قاعدين يتطوروا قاعدين كذا، والناس كل صارت فيها 2011 مش كان مش نحن برك. ولذلك ان شاء الله ما تصيرش الحكاية هذه، وعندي انا هذا قرار جبان. هاي
0: به تحب تعلق ولا نسك سؤال كما تحب؟
2: اسألني تو بعد نعلق.
0: لا لا برا جاوب على هذه الساعة شنو رأيك وبعد عندي لك سؤال انت وسام.
2: رأيي كما تحب يكون، معناها انا ضد ويكلو تو سامبلومون لخاطر كرة القدم الشارع متاعها معناها نسبة كبيرة في الجماهير الرياضية كي تحضر المقابلات. الجماهير هو جزء معناتها مهم برشا في جمالية لعبة كرة القدم. شنو هي تلعب ويكلو؟ معناها لعبة باردة، لعبة ما فيها حتى جو، صحيح بتنجم تلقى ريتم وكذا، لكن الغياب الجماهير في مباراة كرة القدم لا عنده حتى معنى وحتى معناتها سونس. لعبت أنا برشا مقابلات ويكلو ولعبت بالجماهير ونعرف نقارن مع خاطر حسيت الفرق ويسكو معناها عشتها الحكاية. لا ما ينوني با كيستيون. أنا بالنسبة لي يفو أسومي كل واحد معناتها يتحمل مسؤوليته. نعرف اللي العلاقة بين الأمني وال معناتها والمحب وليت متوترة شوية وصعيبة شوية، لخاطر زادة احنا ولينا حتى في الربح نعملوا الشغب تو قبل معناتها كيسيروا أعمال شغب البرة وعرك وكذا تبدأ إيكيب خاسرة تلعب مثلا ماتش على مستوى القاري تخسر خسارة خائبة، ناس تخرج منرفزة تنجم تكسر وتضرب وتدخل في مناوشات مع الأمن، ولا تصير في ماتش كبير مش عارف أنا كلاسيكو ديربي درشنوة لإيكيب الخاسرة تدخل في مناوشات وكذا. هذا توه وليت حتى ربح ويصير عرك في وسط استاد وعرك البرة مستاد وفي نفس المجموعة. شو بكل صراحة أنا عندي ثقة كبيرة في الوزارة الداخلية وفي الأمن متاعنا، مش ما ينجمش ينجم يأمن مقابلة ممكن بش يستهلك فيها برشا مجهود، ممكن معناتها بش يردع معناها أكثر من لازم، خاطر قبل كان التعامل أسهل بلزوموا وكما قال أسامة كان يشوفوهم ويقمروهم بالوجه وكذا، يعرفوا الناس اللي تحرض ويعرفوا كذا. إخويا سهلة برشا العملية باش أنت تسترجع كل الحكاية ذيك متاع الجمهور من الجهتين وشارة متاع كرة القدم. إخويا عاقب وخلي الناس تشوف معناها بعينها باش من بعد اللي باش يجي يحب يعمل حاجة هكا ولا هكا يكون فما معناتها
1: عبرة. المشاكل اللي تصير لو في بالك ساعات مو ساعات مكثر الأحيان على لاعب يضيع فرصة ولا يبدأ مردود خايب تبدأ بالدبابز ومن بعد تكثر
2: تتطور
1: تولي مشاك به، وإلا مسؤول مثلا مكروه في في في فريق ولا مش محبوب في فريق ولا كذا كيف يا أخي أنت سامحني. والفريق أنت كتحب تحكي لي على البنية التحتية وتحكي لي على خلاصات متاع التيرانات وتحكي لي على الأجور متاع اللاعبين وعدة أشياء وسبونسور بيد، يا أخي أنت كتحب تعمل لي ويكلو باش نخلص أنا التيرانات وباش باش نخلص أنا عبين وباش باش نخلص سبونسر كيفاش باش نجيبو. ولذلك نحن نحكيو كيفاش نطوروا الكوره في تونس، تطوير الكوره باش يصير قبل الافكار. ساعه اولا موارد ماليه ومن بعد جي الافكار. انت كي تجي تو موارد ماليه تجي تحرمني منها فهمت، وبعد تقول لي انت والله لا خاطر فما شغب مثلا دبابز ولا عارك ولا كذا. يا اخي تو من سامحني تو في نهج في لافينيو سيدي في تونس، يعني يصير اكسيدون سكروا لافينيو مش معقول، يعني تفكير سيء ما تتعدى الوقت هذاك.
0: اعطيني الحل اسامه. شو
1: الحل؟ انت
0: وصلت لك قرار بالجبان. شو الحل؟
1: يودي الحل انت ديجا يا اخي. تصور انت الامن التونسي في وسط استاد، سورتو في وسط استاد ما يعرفش شكون اللي كسر وشكون كذا. راني قلت لك من بعد الاشكال وين؟ من بعد تولي اي المسؤولين يدخل والله ولدنا وغلطت و و و يا سيدي مره اثنين وصارت وفما شكون تدمغ وشكون اللي مشى للسبيطار وعدت ما سمعنا شيء. توسل ماما انت كيفاش تجي تعاقب انسان غلط غلطه كبيره، يعني ما نحكيو على محاوله قتل راكي تضرب انت من البعيد بحجره في راس مواطن، هذه محاوله قتل. انت بعد نقاه يدور في الشارع بيان سور من بعد اللي بعده يحب يعمل الردع في الموضوع هذا. مش انا نجي نهرب ديريكت، يعني ما نعرفش انا كيما قلت لك تصير اكسيدون في اوتوروت نسكر الاوتوروت، هذا هو الحل اللي لقيناه. خويا اللي يغلط يخلص سلام بالعافية.
2: أنا نحب نضيف حاجة.
0: خلص معنا العقوبة فردية.
1: فردية بينسي.
2: فردية.
0: أوش نرجع لك السؤال كل شيء سوق. إذا كان العقوبة فردية. علاش ما نرجعوش كما كنا قبل انترديكسيون على استاد على بعض الناس يعرفوهم شكونهم ويعملوا عليهم انترديكسيون باش يدخلوا الاستاد وما عندهمش حق يدخلوا الاستاد.
1: علاش لا قبل قبل بعد ما عمل. أنت تو بيسك ما أنت ما خذيتوش القرار هذا عدالة. تو. انت يا سيدي اعمل حل صفحه جديده هابط كومونيكي مثلا من وزاره الداخليه راو اي انسان ابار العقوبات اللي بس تصير مدى الحياه ما عادش يدخل وكاو ولذلك تصير الواحد اثنين ما تصورش انا واحد باش يجي هكا جاي يتفرج نار حد والله ما جوار ضيع راس راس وراه تبدا هكا وليد وانت تعرف يدير واحد يضيع كوره يضرب انسان يضرب دبوزه هكاو تولي الناس
2: كل تضرب
1: ولذلك خويا راو شوف في استادات راه تنجم تفرق وتنجم تعرف شكون
2: شوف العقليه قبيله اسامه يحكي لك على الفتره اللي طلع فيها السنيور في التسعينات عقليه المشجع ما تبدلت برشا على قبل انت لعبت في ليزاني 90 وانا لعبت في اول ليزاني 2000 لعبت في المنزة ولعبت في زويت ولعبت في سوسة وفي صفاقس في الملاعب الكل برجولية ما كانش يصير الشيء اللي صار في العشرية الأخرى وفي الفترة الأخرى
1: ما كانش
2: يصير عقلية تبدلت ولت ناس تجي زادة معناتها الاستاد بور سيكسبريمي اوكي هو استاد معناها باش تمشي تعبر كي تبدا مش عارف انا ما عندك مشاكل وتمشي تحب تشجع لكن مش تضرب كما قلت انت وحجر ناس ولا تدخل راي ما ماهيش في مخاخه راه انا اقول لك حاجه في عام 2011
0: الامور هذه
2: تباهي بركه تي ما وجود
0: مش باهي بركه انا
2: نقول لك انا تو الامن ولا يحب يفيتي الفول برشا عبيد معناتها الفول معناها الماس مش الفول معناها المدمس تو الناس تو تقول لك فاش يحكي هذاك وليت تحب ويفيتيو على تصيرش كوارث
1: ما انا ما تلعبش البطوله
2: مش تلعبش البطوله ذاك علاش ولاو هما ينقصوا تو مثلا استاد تقت الاستيعاب نتاعو ملعب 10,000 تعطي 2000 كيما توصل نايفر مثلا هاي تتشكى حبايب الملعب التونسي يقول لك انا استادي يهز 10,000 ولا 20,000 علاش تعطي فيا في 2000 و3000
1: ولا غير وغير وغير انت سامحني 10,000 جمهور انت تصور الامن ما نجمش يطلع شكون اللي عمل شكون ما عملش
2: ينجم يطلع
1: وليد
2: ليه وسام راه ولات مشكله ذي في حد ذاتها راه مشكله كبيره راه
1: تاخذ قرار وليد
2: مش عارف انا كيفاش معناتها يفون كونترولي هالحكايه ذي
0: انا عندي كمل
2: انا الحكايه هذي هاني سيدي مانيش امني يعني. انا معناتها اونسيان جوار وعندي فكره معناتها نحسها الكونفرونتاسيون هذيك ولات صعيبه بارابور لقبل قلت لك 2011 بعد الثوره بست اشهر ثوره صارت في 14 جانفي احنا وقتها لعبنا ماتش موجود انا في الترجي الرياضي التونسي لعبنا ماتش في مواد سبتمبر ولا في اوت 60,000 بعد الثوره بست اشهر وجاءوا ودي رجال ونساء وصغار وكبار يعني معناتها فهمت كي باش ندخلوا توا تدوخ ما تفهم حتى شيء تلقى اليوم احنا في وضعيه استاد ما تدخلش جمهور من جهتين ديبلاسمون ما تديبلاسيش يمشيوا 4 كعبات تيران يهز 10,000 اعطيه 2000 والحكايه طوالت معناها سنين
1: وتو يحب يحرمك جمله
2: وتو يحرمك معناها كيفاش معناتها انت باش تتفهمها وباش تقبلها حكايه كيما انا كي
0: اخر كلمه اسامه
1: شوف الحقيقه ان شاء الله ما مش يتراجعوا فيه ان شاء الله يكون الخبر هذايا جوست فكره وتطلع
0: لا مش فكره
1: يعني باش ما نقولكش انا يتلغى ما قلت لك الجمله هذه ما راهو قرار أنا قلت لك قرار سيدي من قرار جبان وكاو
0: به أنا عندي حلمة عندي حلمة كوني كي نمشي الاستاد ما نشيش تسكرة ونليني ويقول لي برط مع الورق وعندي حلمة كي نمشي الاستاد نمشي أنا ومرتي وولادي الصغار باش تقول لي كلام يتسمع يمين ويسار ما عندك حتى حل ليه هذيك هي السبري نتاع الجروبات وهذيك السبري نتاع الاستاد انا عندي حلمه كي نمشي الاستاد ما نقعدش انا شادد الصف ودزني وندزك تكون ثما كيما الكيو ار كود نقرا كيما اي بلاصه في العالم نهارين تيلي شفنا فريق في فرنسا كصدقني ربي بالكشكول فيه هو كاينو الايدي نتاعك عندي حلمه كي نمشي الاستاد ما نخافش على كرهبتي عندي حلمه كي نحب نخرج من الاستاد ما نتبركاش عندي حلمه اخرى كي نمشي الاستاد نستمتع ثم شو نتفرج فيه مش ضارب ومضروب وعندي حلمة أخرى كي نمشي زاد الاستاد ما تلفتش يمين ويسار نلقى جروبات تتعارك بالعصي وبالسيوفة وما نعرفش شنو آخر وعندي بارش أحلام حب نهز ولدي الاستاد حب ولدي يتربى في استاد لأنه تحب ولا تكره راهو مش باش لصق كل شيء في الأمن ولا فينا احنا ولا في غيره من 2011 لهنا الجينيراسيون ما دخلتش استاد وما عرفتش شنو معناه جروبات وعيات وجو ذيك والجروبات والدنيا ذيك كل راهو نقصتهم حاجة هكا تكوين في حياتهم شوف انت انت شوف وين الناس اللي عمرها 10 و11 و12 سنه كان ترجع تصور التالي عام 60 و65 و69 و70 و75 تشوف الناس بكوستيوم داخله لزويت انت تتفرج في ماتش كوره وتشوف توا كيفاش الناس تدخل الاستاد كيفاش تخرج. وعندي حلمه اخرى كي نحب نمشي الاستاد نحب نروح نحب نروح بالحق نحب نروح ما نحبش يكون يدزني ولا يطيحني ولا يقول لي تعلم عوم ولا اي حاجه اخرى. نحب نمشي الاستاد نتفرج على ماتش كوره كيما الناس الكل نصفق فرحان نروح لا تتسب امي لا يتسب بابا ولا يتسب حتى بشر. ان شاء الله الحلم هذا يجي نهار وتتحقق ولو اني مش نقول مستحيله اما انا متاكد لي يجي نهار والناس مش تفيق على روحها مش تفيق على وضعها مش تصلح هذا الكل. كان هذا اخر مسار
3: اخر مسار.

0: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة، تنظم ثقافة فن اسطنبولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مندية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بنعروس. كونوا في الموعد نهار 3/25/2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع النعادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث، وموزايك فام.
1: قبل ما نكملوا من بين الاحلام، وكان يكون عندنا تيرام تاع كوره موجود بلي اسامه مره اخرى يتفاعلوا معنا على موضوع ايطاليا وكره القدم الايطاليه. بارما نسينا، اي بارما جانويجي بوفون وسانسيني وليان تيرام وكريسبو وشكون اخر، باجيو دينو باجيو، الليكيب اللي هزت الكوب
2: لعبوا ماتش ميكال مع النادي الافريقي مره في زويتن. الليكيب هذيك
3: فما فريق كبير توا تحل الجملة اللي لعب فيه غوارديولا، شفت آخر مرة
1: باليرمو مش تحل ليتشي ليه ليتشي موجود، لا ليتشي موجوده، ليتشي موجود مش ما غلطوش الناس ما يحكيوش حكايه غلطه.
3: فما فريق فريق شفت الـ شفت اخر مره تصويره لعب فيه، لعبوا فيه ثلاثه ولا اربعه يعني لاعبين كبار، تحل جمله زاد مشاكل ماديه من علاش انا الحقيقه
1: الفريق نلقاوه الفريق اللي تحل
2: بريشيا
1: لعب في باجو لعب في بيرلو اندريا بيرلو
3: تحل
1: لعب في اخر من اخر الناس اللي طلعت تو برزت لعب فيه تونالي زاد كيف كيف. كان المستمعين على 23513000 يتفاعلوا معنا ويقول لك راهو بريتش اي سيدي من بريتش باش يمشيو للمتلوي. اش قولك؟ اشوفوا شنو حكايه التيران هذه والناس اللي تفرج فينا على سبور باي موزايك. ان شاء الله ما تشوكيوش من الفيديو اللي شوفوا فيها توا معنا على سبور باي موزايك. معنا مراسلنا في الجهه في المتلوي في قفصه بالطبيعه عماد التومي. عماد مساء النور.
4: مرحبا بك احمد وبأسامة وبوليد وكل اوفياء مزيكا فهم كالعاده.
1: باه شنو هي الفيديو؟ الحقيقه صادمه معناها اذا كان انت اسبوع اخذين الفيديو ذي تقريبا 4-5 ايام التالي تقريبا للجرادان حاجه من غير ما نحكيوا عليها، وين يقعدوا زاد البون نتاع لي رومبلاسون يعني بنك البدلاء ماهوش مغطي التيران اللي هو ديجا ترتون اللي يتبعوا فينا على سبور باي مزيكا فهم. الحقيقه وضعيه مش نقول غادي المأساوية بشوية، مش تعمل شكورة الحقيقة معناه. شنو اللي صاير عماد في المتلوي؟
4: شوف أحمد، نبدالك من آخر نقطة. أولا الترا هذية بشي تلعب فيه المقابلة الافتتاحية إن شاء الله بعد غدوة بين نجم متلوي والكلوب أفريكان، هذية ماخذ ترخيص استثنائي للموسم هذا، والهذي ما يش لأول مرة تقريبا لثلاثة أربع سنوات التالي يأخذ بترخيص استثنائي. تقريبا عملية الصيانة اللي صارت في ملعب المتلوي ترجع تقريبا للعام 2000 ولا 2001 وقت اللي جدد الترفون الأخرانية. ونزيدك أحمد أنه ترى هذا مضرور منه نجمة المتلوي قبل كل الفرق الأخرى. يعني كيسو سؤال بلعبية اللي هما نجمة المتلوي عملوا على الأقل ثلاثة بلعبية عملوا لي كمان كروازي
1: إيرينغليلي ذاك فما برشا ملاعبين ذكر إيرينغليلي ذكر به. على كل حال أربع جوارات عملوا وإسماعيل رميس ذكر زيادة
4: يعطيك صح. وزيادة حتى باسم حاجي تعرض لإصابة تقريبا نص سيزون ما لعبش وبخلاف. المهم يعني حتى جوار يبدأ يلعب وما هوش معنا مرتاح كما حكيت لك. زيادة على الظروف يعني تاع المقابلة يعني تاع التيران كل لبستيار ما همش كلماتيزي، وبرغم انه لبستيار ذويقين شوي معنا ما همش كما تعالى
1: كليش في التصوير. ايش نقول لك حاجة عماد سمحني في الكلمة، رغم عنده حتى علاقة بالقديش سيرفاس متاعه ولا اما فيستيار هذي
3: فيستيار هذي من داخل كيفاش
1: عنا فيديو الفيستيار عنا تشي حشم يا عماد معنا ما فهمتش انا. زيارات ميدانية وجاءوا مسؤولين ومشاوا وجاءوا، هي المتلوي في حد ذاتها رياضيا قاعدة تعاني على المستوى المادي. زيد شوف تيران كيماذا شوف بلي شوفك الفيديو معناها حاطين بنك حاطينه وشادينه بكنتولة معناه.
4: شوف أحمد، يعني مع الأسف هذيك الضريبة أنه المنشآت الرياضية في تونس أغلبها تابعة البلديات، ونعرفوا إحنا البلديات عندها سيرشارج بتاتر في العمل متاعها، تتولها لك بالنظافة أولا ولا بالعمل تاع نظافة واحد، وتخلي المنشآت الرياضية ربما ما نعرفش هذا في مستوى ثاني. نزيدك أحمد، السنة يعني وقت اللي انطلقت تحضيرات نجمة تلوي أنا كنت حاضر في ترام تلوي، وكان موجود المندوب الشباب والرياضة السابق باعتبار أنه تغير منذ أيام، كان موجود على أي المكان، حكيت معاه فيما يتعلق بالترطان، قال لي والله إيش باش نقول لك، معناها بالنسبة للترطان في البرنامج، في البرنامج ما عرفوش وقتاش في البرنامج أنه باش تصير أبل دوفر باش تتبدل الترطان، وقتاش بالضبط ما نعرفوش.
2: يعني مش عام 2016-17 بدلوه ولا أنا نتفكر
4: 2020 تقريبا مع الكورونا تقريبا 19-2020
1: قبل، هاي بعدها هاي بعدها زاد تبدل
2: اتحاد مونستيري أنا موجود لعبت فيه ملعب متلوي وتبدل من اللي قلت أنت فترة متاع عام 2000-2001 كان وقت وصل كياس، اما بدلوه 2017-18 انا لعبت فيه الارضيه بلزوموا محترمه، وكانوا فما كليماتيزورات في الفستيارات، ونعطيك شهاده نتاع انا دخلت للملعب هذاك، اما حتى بالموجود وقتها تحس اللي نورمالمون الجهه الكل وفريق المتلوي نورمالمون يستحق معناها ملعب افضل، معناها مش باللي نشوف جرادانات، نتفكر فما فيلم رعب تفرجت فيه فيه جرادانات هكاك، مع احترامي معناها للناس وشاي معناها حاطت الاخر واحده معناها بيضه ملحفه مقطعه معناها بالحق كايماج راهي خايبه ياسر، يلزم ناس تفيق والسلط ونداء يا خويا راهي كيب هذيا عندها سنين في الناسيونال لاموندر دي شوز يحسنوا لها الملعب نتاعها بابسط الاشياء اللي هي مفقوده في الوقت الحالي.
1: هو خذ ترخيص الملعب هذا ايمات
4: الترخيص احمد استثنائي كما كنت نحكي لك، يعني هذه تقريبا للمره السادسه والرابعه التوالي سنوات مواسم ياخذ ترخيص استثنائي، كانت فما على الاقل زوج زيارات تاع لجنه معاينه صلاحيه الملاعب، فما برشا نقائص تتعلق بالسور تتعلق بالفيستير مام تتعلق بالماء، احيانا الملعب المتلوي ما فيش ماء، وصارت عم نول مثلا في سيزون انه الماء يتقص مثلا، تصور انت بعد ماتش جوار تميكوش باش يدوسوا
1: تسمع والله ثم طرفة هي صارت ومنش نسمي لا العام لا المدرب والله العظيم والله
2: عامتها روحنا بلجدوش احنا في اتحاد المونستير هاو فكرني عماد اقسم بالله العلي العظيم صدقني
1: هاي
2: فكرني توا روحنا من المتلوي للمستير ما غير ما تدوشنا
3: الحمد لله
2: روح. وتخيل انت الناس مزلوعة لازم تعرف الزلعة في الترطون شنية المؤثرات متاعها بعد 3-4 ايام ما تجمش ترقد وفمك الجران هذاك ريتو التوا الماكورون وكالجران هذاك ينجم يقعد عندك معناتها في خشمك نجم في جيوبك تلقاه نجم تقعد 3 ايام زاد تنظف في روحك
1: وانا باش نحكي
2: لك حاجه مش نورمال جمله معناتها
1: وانا باش نحكي لك طرف على قصان الماء مش نسمي العام مش نسمي المدرب ثم عام تعملوا انترمون دوشوا بكاوتشو
3: عداله عداله تحكي في كلام تحب نقول لك الاكزامبل شنو كانك انت لطف كاني انا داخل باش نعمل عمليه قبل ما نعمل عمليه نخمم في الفطور اللي بعد العمليه شنو انت ديجا كي تخرج من التيران هذا سلامات ما عادش تحكي لي على الدوش هذايا كي تشوف الواحد تشوف البنك نتاع التيران صدقني يا انا المراكز
1: خلينا الفيديو يوصل
3: مراكز نتاع الايقافات اللي موجوده في تونس خير برشا من البنك اللي موجود اقسم بالله هذا جريمه في حق الانسانيه ساعه مش في حق اللاعبين في حق الانسانيه في حق المشهد العام في حق الذوق العام شنو هذا ولا البارير حديد تقول نتاع واحد نتاع السور بين المكسيك وامريكا يعني نتاع واحد يعني الحقيقه انا لو جيت مسؤول في المتلوي ما نلعبش وخليها توقف البطولة ولا أنا ناقف أنا خطر عندي لاعبين زادة كيف عندي لاعبين يتدربوا غادي كل يوم يعني أتوما ما تنجم من لطف كروازية تنجم أي حاجة تصير لك هذه الأولى شوف فما فرق تمشي تلعب وتروح فما ناس تلعب وتترينها كل يوم غاديك هذه الأولى ثانيا يا أخي أنت سامحني يا أخي كل مرة نسمع هاو جا فلان هاو جا فلتان راوك باش تولي ديما مشخصنا يا دي خذ قرار ما نلعبش يا أخوي ما نلعبش هذا مشهد
1: يا ودي شنو ذنبها الناس ما تلعبش جمعيه تحضر عندها صيف كامل نجم تلوي
3: تعمل بريسيون تعمل بريسيون على البلديه تعمل بريسيون على اللي تحب انت هو نعرف انا راني معاه تلوي علاش قلت لك ما يلعبش مش انا ما يلعبش راه باش خلي الصوت يوسف يا اخي علاش سامحني يا اخي الشيء هذا تو شافوه البارح ولا البارح اخي ما هو من اللي بديت البريباراسيون هو موجود يا ما صارت حتى رياكسيون الناس كل تحكي على الفلوس وعلى الشهاري وعلى الزاريري هي وانت الشيء اللي باش تدخل بيه فلوس تيتي ما عندكش لو ابسط حاجه التيران اللي بسرعه فيه ما عندكش باش تدخل بيه فلوس تصور انت يجيك سبونسور تو باش يحط لك غاديك في التيران ذاك صدقني صدقني يا حاجه مش حاجه تحشم يعني متلوي قديش عندنا سنين ما شاء الله يعني يعني من افضل الفرق خلينا نقولوا في السنوات استابل على الاخر يعني بتشوف الحاله هذه اقسم بالله هذا اجرام في حق اللاعبين وفي حق الجمهور بيدو في حق الجمهور بيدو اللي تشوف الكراسي كيفاش والحاله علاش وبعد تحب تحكي لي بطوله تحكي لي يعني هذوما حسب رايي انا هذوما المسؤولين في الجهه غاديكا يحبوا يهزوها للبيكلو انديريكتوم هاك ما غير قرار ما غير ما تضرب هاني انا نخلي لك تيران نقص كمش يحطوا
1: اسامه بالله لحظه رانا ما وصلناش نحكيوا على ويكلو ما وصلناش وصلنا نحكيوا على تيران براتيكابل الفيستير مش باهيه البنك مش باهيه
3: البيوز مش باهيه اسمع كلامي ايش قلت لك فتنا ليتاب نتاع تيران هما تو بالذكاء الذكاء خليني نقول لك المش باهي المشبه اللي يعمل لك يخلي لك الكراسي نتاع الجرادانات هكاك وكان الزم يحط لك فيها مسكاكن ولا ما نعرفش يعني مساسك باش ما تجيش تتفرج اصلا يعني لا تلقى عباد الفوق لا تلقى عباد لوت اللوت باش تلقاها جمعه جمعتين لطفي تضرب والفوق بتبيعته كتشوف يعني ناقص كان ما نعرفش انا ما نعرفش ناقص الفوق باش يحطوا لهم لذلك احشموا يا مسؤولين اللي لاهين بالملعب هذا احشموا احشموا راو عيب اللي تعملوا فيه راو نهار اخر تنجم تلقى ولدك يترانا غادي سيد تنجم تلقى ما اخوك يترانا غادي
2: والكيب تكور مليح مع عيمات ثلاث سنين تلعب في كوره
3: اجرام انا شفت شويه قبيله قبل ما نجي ما في باليش الفيديو هكا اقسم بالله اجرام في حق اللاعبين في حق الجمهور في حق الناس الكل في حق الناس اللي تتفرج في التلفزه يعني هذا مشهد وهذه كاليتي نتاع نتاع نتاع التصويره يعني تقول ما نعرفش انا التراء اكحل الكراسي اشترى مساع مكسرين البنك تقول كما قلت لك انتي موقوفين في في في في بلدان فقيره ما تلقاش البنك نتاعهم هكاك موقوفين راهو نحكي مش في ملاعب ولذلك حتى ربي يهدي مش
1: قبل ما نرجع لعماد وليد
2: والله شو اقول لك يا احمد اخويا تجي ساعات باش تتكلم ساعات ما تلقاش الكلام معناه يعني الموضوع هذا مش موجود تاو في المتلوي بركة عام ناول عداو تيرام تاع بني خلاد يا ودي ناس تربي في الدجاج وكذا واحد وتشوف اصلا تحب تغمض عينيك بون تقول لي انت بلديات عندهم حاجات اخرين ومسؤوليات اخرين يا خويا مانيش عارف انا كيفاش الناس هذه قاعده تخدم واش السبب
3: سامحني قداش عندنا من ولايه نحن في تونس وقداش عندنا من ستار
1: 24
3: كان بلديه المتلوي على لاهي وعندها ما تعمل كان
2: بلديه قفصه
1: تبع ولايه لحظه فقط الفيديوهات موجودين على سبور باي موزيكا فاهم راهو حتى استاد المرسى عندنا المتلوي خاطر
3: هوش
1: على
3: اصحاب الواحد
2: المصايب اللي فيه كل ملعب والمصايب
3: بين التيران والجمهور حتى الحديد بيدو من الشطر وما فماش يعني ما تقوليش لا تقولي مرسى لا تقولي
1: هذي نشوفوا فيها تو في السبور باي موزايكا فاهم اللي تبع فينا ولا عشان يوتيوب ولا على الباج فيسبوك هذي استاد المرسى
3: هذي شوف البلوز البلوز خايب
1: هذي تيران هذي يكوروا فيه البلوز يكوروا فيه
3: هذي تيران خايب اما شوف على الاقل الكادر الاخر لا فما لا الفوق لا لوطه يا عدي إيه ما تقوليش بلي هذا يمكن تصب شي شتاء يمكن كذا اسيدي بلي تراب الاخر راه نحكي لك على كياس ومحفر مش حتى كياس وتروت وزيد الفوق ما فماش وزيد انت يعني والصحفيين شفتهم البلار مكسر والوحده هذيك مجدوده حتى يمكن عصفور ما يشدش فيها مش عابد مش
1: عارف ايمات نختم معك
4: بالضبط هو وسابع عرج على في أخيرا على ظروف الصحفيين من نوادر أحمد أنه يعني الإعلاميين والصحفيين الرياضيين في كبسة نحكم منذ أيام كيفاش باش نرجعوا للخدمة في الظروف هذه أولا ما نحكي لكش يعني سخانة انسوبورتابل مع الأسف هذاك حاجة ما نجموش نحكموا فيها لكن الظروف حتى العمل في الترامان أولا ما عندناش أكسي وحدنا بعد نهاية المباراة ندخل مع جماهير وهذا يعمل لنا إحراج ويعمل لنا إقلق حتى حتى الأمنيين ولو أنه معذورين ما يجوش يدخل الناس الكل، يعني تعمل فول وتولي مشكلة وديزني وديزني. واحد اثنين في ملعب المتلوين فماش صار في كونفيرونس كسو سوا شتا صيف واحد كذا ديما الديكلاراسيون نخذو بسير كذا أحيانا حتى الكاليتي دي سون تكون خايبة على الأخر يبدأ في مريح ولا حاجة
1: الظروف
4: نتعاملوا بها.
1: يعطيك صحة إن شاء الله الفيديو الجاي تكون فيها الملعب خير. وجست ملاحظة صغيرة، حبينا راهو نتحصلوا على واحد من المسؤولين أما من غير ما ندخل في تفاصيل برشا الحقيقة ما نحبش ندخل في تفاصيل من عشر المستحيلات كونك تتحصل على مسؤول ولا جو. لا لا إن شاء الله الفيديو الجاي قلت في أي مات القادمة
3: المسبح السحري هذاك اللي يقدو فيه ما تخل
1: بيك عدو بالك شي تتريق
3: الأمور. لا لا اسمع راهو يزلنا نكونوا واقعيين شوية إيش بس تقد وإيش بس تخلي. يلا أنا قلت لك بالمسبح السحري ذاك اسمه ما يصير شيء.
1: نربط ما بين موضوع استاد وما بدأ يكون الموضوع كنا نحكيه فيه على آخر مسار. إحنا كحكينا على الموضوع ذيرة والبارح ساعة حكينا على موضوع الأربعة ونص والستة بتاع العشية وفسرنا، واليوم تقريبا شبه رسمي مالوريزمون مش يوخر ماتش الستة بتاع العشية مباراة نجم الرياضي الساحلي والترجي أو الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي رغم طلب زوج فرق لأن الأمور معقدة شوية. هذا إش قالونا. الحاجة الثانية كحكينا راو وهم بيدهم الجروبات خطر جدا ملاحظة برشا ثم شكون لحظة الجروبات هم بيدهم متقلقين من الشيء اللي قاعد يصير في المدارج هم بيدهم متقلقين. والحاجة الثالثة فقط ملاحظة هو قال لي كان أنت عندك حلمة كان أنتم عندكم حلمة متاع تدخل الاستاد وتخرجوا بالكيو ار كود وكل شيء امشيوا لأوروبا. احنا مشينا لأوروبا وشفنا الماتشات ونتمنى نشوفها في تونس. شنو مشكلة
3: ريت علاش قلت لك انا كتقول لي انت تيران متلوي ما تخرين يعني انت تو حلمة دي عادية يا اخي. احنا ما عندناش ناس تو وجينيراسيون اللي تنجم توفر لك شيء هذا يا اخي. انت الجمهور اللي تحكي عليه الجمهور اللي تحكي عليه يا اخي مش الدخلات هم اللي بعثوا لك دي ميساج في العالم صحيح. كل شافوهم
1: العالم كل
3: شافوهم العالم كل شافوهم
1: دخلت الترجي والفريق والسياسة
3: والتوال
1: والستاتونيزيان
3: كل يعني كتشوف انت المباريات وتشوف الدخلات والإيماجيناسيون تاع الناس هذوما ما ينجموش يعملوا لك انت الواحد الكيار كود في الكاشكول وفي كذا. ولذلك
1: هذوما هذي
3: التفكير بيفشل كما قلت لك انا فما مسؤولين يعمل كل شيء باش ما يخليكش تمشي للاستاد حتى الكار ما فماش المترو ما فماش يقول لك باش نخليو العباد ما عادش تمشي للاستاد. هذا هي تو الاجابه اللي قالها لك
1: راه تفهم بها ليه هو يحكي معنا الكل راه مش كان معينا
2: قبيله انت تحكي قلت عندي حلمه ندخل ونلقى ونعمل تو جهه كيما المتلوي يا اخي ما عندهمش الحق
1: عندهم الحق
2: يهزوا صغارهم الاستاد معناها واحد متلوي تلعب وهو يحب فريق متاع جيتو جيتو الاسبيرانس جيتو الكلوب جيت التوال جيت سي اس اس يحب يهز ولده يتفرج في الملعب هذاك ملعب باش تهز ولدك الساعة بربي سامحني
1: شوية مان باش ناخذ التليفون
2: مع أبسط الأشياء ما فماش في الجرادان وشفنا باللار مكسر وحكيت على الجرياج كيفاش باش تلقى أنت اللوطة دورة المياه وكيفاش باش تلقى بيفيت
3: وكيفاش تلقى 3-5-2 و4-4-2
2: وبعد جي
3: تحلل وبعد جي تحلل في مباراة. أنا رأيي نتمنى هاو مازالوا 48 ساعة على المباراة نتمنى زوز رؤساء نتاع الفرق يمشيوا وياخذوا قرار ما يتلعبش المباراة لصحة اللاعبين.
1: وقداش سخانة؟
3: لا خلي
1: في المتلوي
3: وفي الترتون جيت 5-6 دقري ذا اللي على الواحد
2: انا نتمنى زوز في وسط
1: باش ما نقعدوش
3: نرقصوا مرة معدلة لازمك تعرف حاجة باش نهار اثنين ان شاء الله كان احيانا ربي ما نجيوش لهنا نحكي والله للاسف اصابة فلان واصابة فلتين وراح بستة اشهر وراح بخمسة اشهر للاعبين. انا امنيتي زوز رؤساء ياخذوا قرار يمشيوا للسلطات المعنية ما تصيرش المباراة هذي
2: ويشوفوا حل
1: ديجا جوست باش نغلق القوس خاطر كل مرة نرجعوا لذيا وليطاليا ثم برشا حاجات جاتني على الكورة الايطالية خويا اكتشفت للناس حاجة من راقل. اولا بليت نوجه نداء لصديقي واسمه محمد امين يحب الميلان ومام طون زاد برشا لوموا علينا شكون ما تحكيوش على الانتر فاش قام ما تحكيوش على الانتر
3: ما على الالوان
1: انتر
3: لا لا جينا على الالوان
2: مره جيت انا
3: الشوك انا ابيض وانت ازرق
1: ازرق والحاجه الاخيره جوست باش نغلق القوس هذا اون فوا بور توت راهو الناس اللي في الجروبات اللي تعمل دخلات فيها مساجات من نوع هذاك وتمشي للعالم كله وكالات انباء العالم كله الفيديوهات نتاعهم دارت العالم كله يا سيدي اقرب حاجه صارت معناها المساجات اللي كانت لفلسطين من جماهير الترجي والافريقي والملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي والجماهير البقيه الكل حتى الاتحاد الرياضي المنستيري عمل ذكر دخله. ما نتصوروش هذاك باش يمشي يخرب راه مش هذاك اللي يمشي يخرب، ثم ناس اخرى تمشي تخرب لغايه في نفس يعقوب. احنا حكينا عن الناس هذيك وراه الجروبات بيدهم هما متقلقين من الشيء اللي قاعد يصير في الاستاد. دونك باش نغلق القوس هذا نتصور اغلقناه. موضوع الويكلو ولا غير الويكلو نعاود ناكد يكونوا مصادر باش يكون رسمي عوده الويكلو للاسف. من بعد تنزيدوا نفهموا اذا كان نهار جاء وافق شكون باش يحكي معنا عن قطه دي. احنا لحظات باش نمشيو هي تحس اليوم كلها مشاكل. خلينا نمشيو لا في دو شامبيون مال اي شوف نمشيو الى السيد ثامر مكور بعد لحظات. تقدم الرياضي بساقيه الدير الاسم ذي سنوات التالي كنا ديما نقولوها باش يطلع سنه وباش يطلع عام جاي، لكن خدمه الحقيقه خدمه على مراحل وفي الاخير حلمت شيره كامله وجهه كامله في ولايه صفاقس وفي مدينه صفاقس تحقق. والتقدم الرياضي بساقيه الدير موجود في الرابطه المحترفه الاولى هو نور موز ندب الحاجات الباهيه، لكن للاسف ثم برشا حاجات خايبه لازمنا نحكيوا عليهم زادة خاطر مش العصافير تزقزق والسماء زرقاء. سي ثامر مكور مدير الرياضي للتقدم الرياضي بساقيه الدير مساء النور. سي ثامر
5: مساء النور.
1: مساء النور سي ثامر، مرحبا بك في موزايكا فام. سي ثامر تحب نبداو بالانجاز ولانه خذا وقت ولا محاله او نمشيو ديريكتومون للمشكل الساعه قبل ما نحكيو على الحاجات الباقيه؟
5: حاجه الحاجه الايجابيه قبل كل شيء نحب نوجه التحيه لكافه الحضور الكرام في الاستوديو بطبيعة الحال لكافة مستمعي موزايكا فام. دونك الحقيقة الحاجة اللي تحسب في جهة صفاقس بعد 35 سنة مش يولي فما ديربي إن شاء الله، حاجة إيجابية زادة أخرى اللي تقدم رياضي ساقي الدير كأول مرة في التاريخ تصعد الرابطة المحترفة الأولى. دونك الحقيقة فما حاجات إيجابية، والحاجة الإيجابية الأخرى اللي الحقيقة سلموا مونخ نحكي واللي فما زوج جمعيات تنشط في الرابطة المحترفة الأولى في ولاية صفاقس سالوا طبعا باش نخموا زادا باش نحكيوا على استاد كبير ونحكيوا على مركب رياضي فيه على قليلة استاد يرفع الحقيقة طاقة الاستيعاب باهية نتاع جماهير.
1: أول حاجة شنو مشكل شنو مشكل بارابور الملعب تقدم الرياضي بساقيه الدير باش ما باش ما باش ما يتمش يعني تأهيله مثلا؟ لأنه نجم ندخل باش فيسبوك يسري نتاع تقدم الرياضي بساقيه الدير ونلقاو تصويرة حتى نتاع الجمهور موجودين في استاد. أنا ظهر لي ثم مشكل نتاع ثم مشكل بتاع حاجة
5: صحيح للأسف شديد. الحقيقة الملعب البلدي بساقيه الدير بكل شيء هو الملعب تعشب كأول مرة سنة 2014، من وقتها ما عودش إعادة تعشيب. دونك الحالة متاع العشب متاعه مهترئة وغير صالحة للعب. حاجة أخرى لمكونات متاع الملعب الحقيقة الفيسيارات اللي فيه ما ترتقيش باش تكون في رابطة محترفة. الحقيقة كادواش ككراسي ومش تقعد زي كيف زاد المكون الآخر اللي هو خاصة المدارج طاقة الاستيعاب متاع المدارج ما تتجاوز 500 مشجع. بطبيعة الحال ما فيش حتى النكس ملعب فرعي. عنا برسك 500 مجاز موجودين في مختلف الأصناف يلعبوا في تيران واحد كهو. الحقيقة صعوبات كثيرة، والأهم من هذا كما قلت توليت تقدم رياضي ساقيه الدير في الرابطة المحترفة الأولى المعايير متاع والشروط الموجودة في المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى كما تعرف فما الفار لازم يكون موجود وإحنا مفماش وين يتحط الفار. كيف فما مدخل وحيد يدخلوا منه اللاعبين ويدخلوا منه الجمهور ويدخلوا منه الإعلاميين ويدخلوا منه الصحفيين الكل المدخل برك. الحقيقة صعوبات كبيرة جدا وجدا وجدا
1: به. دونك خليت كونه التقدم الرياضي بساقيه الدير باش يلعب مباريات ودوميسيل باش يلعبهم في ملعب الطيب المهيري. خلينا نبداو الساعة باللي زونترمون وين تترانيو
5: الحال. خليني نكمل نوصل لك معلومة. بطبيعة الحال احنا كجمعية تقدم الرياضي بساقيه الدير كما تعرف كأي نادي في الرابطة المحترفة الأولى لازم عنده دوسيي دونجاجمون وليسونس كلوب. بطبيعة الحال عملنا مراسلة باش مش تحط وين الترام تاعك، نعرف المعايير ما تنطبقش في الملعب البلدي. عملنا مراسلة البلدية صفاقس استغلال الملعب طيب مهيري الحقيقة مشكورين ويفقون عليها. صبينا الانجاجمون نتاعنا في ملعب طيب مهيري, عملنا ليسونس دي كلوب نتاعنا زي كيف كيف الطيب مهيري, بعد ذلك كيف جينا نستغلوا الحقيقة تأسفنا لنلقاو المعلومة نتاع استغلال الملعب خاصة في التمارين الحصة الواحدة ب 500,000 وقبل ما كما يقولوها والمقابله زاد المقابله اللي مش تلعبها انت حتى وديه تدفع 8 ملايين. الحقيقه تفاجئنا بالاسعار الموجوده
1: استغلال ملعب سقيط دير قديش
5: ملعب سقيط دير استغلوها من غير
1: معلوم لانه اتفاقيه كي جي انا نمشي الملعب لانكس بتاع طيب المهيري من المعقول كونك تخلص معناها باش تدخل تترين, لكن 500 دينار تراها معش انا انت حسب ما قلت لي بكري باش تدخل لازمك تجيب البوم تاع البيمون معناها سينو ما تدخلش
5: مشطه جدا. 500 دينار انت تعمل في خمسه حصص تمارين, خمسة في الخمسمية الزملين وخمسمية وزيد عندك الماتش 8 ملين إذا ما 10 ملين وخمسمية
1: الجمعة في تقدم سقيط الدير أنتر مو بركة وماتش 10 ملين وخمسمية تقريبا
5: 10 ملين وخمسمية. يعني الحقيقة ما نجموش, احنا استنزفنا كل طاقاتنا لحد اللحظة هذه في التحضيرات متاع الموسم مش عارفين كيفاش مش نجموا قادرين باش نواصلوا.

0: فرحة وسرور عايش الأحباء غاديك في قدير الصعود الرابطة المحترفة الأولى كما عرفت احنا صعدنا لكن الأفراح والمسارات مش تكون في طيب هيري ماذا بينا نكوروا في سقي الدير نحب نكوروا في سقي الدير علاش ما يصلحش سقي الدير علاش ما يكونوش في أبسط المقومات باش نجموا جمعية تنشط في الرابطة المحترفة الأولى علاش نمشيوا للطيب مهيري وباركونت نمشيوا للطيب مهيري ونزيدوا نستنسفوا قدراتنا المادية نحطوها غاديك ونحن ما نجموش نواصلوا هكي ما أنت تخيل يمكن بعد شهر ولا شهرين ونقولوا لك رانا سيبهم وما عادش نجموا نكوروا ما عادش نجموا نترينيو وننسحبوا من البطولة ممكن هكي يمكن يولي حل ما نجموش نخلصوا دونك ما تجمش تخلص ما إذا ما تخلصش ما تدخلش
1: صدقني والله انا عارف باش نبدا منين باش نوفى اسامه كنت تسمع في مدير رياضي ثامر مكور نحاول نختصر شويه شنو في جمعيه تقربلات القاسمه اشكال معناها
2: هو تمنينا مع الاخ
1: ثامر مكور
2: سي ثامر باش نحكيوا
1: على راهو بالله باش تكون واضحه الامور صنع مانيش باش نقول وحده راهو مش خاطر هو معانا لكن واحد من الناس اللي خليت الساقيه تطلع بالاستراتيجي هو منير ملاك رئيس النادي سي ملاك والناس اللي كل خدمته معه ويسري بالكحله وغيره وكانت عنده علاش حاب نوصل لهنا كانت عنده الديسيزيون هو واللي معاه كانوا يحافظوا على الكيب هي بدا تقريبا 15-16 جوار ما خرجوش فيهم لاعبي فيهم زوز ملاعبيه صلح لي ثامر كان غلط فيهم لاعب من عام 2016 موجود الميليو تيران لا لاريير دروا وفيهم ملاعبي من عام 2011 تقريبا
2: صحيح ولا 2016 غلط 2016 تحكي قد ايه
1: 10 سنين الملاعبي 10 سنين موجود
3: يقصى عنده 10 سنين يلعب معاه
1: موجود
2: موجود عمره 10 سنين
1: لا من عام 2000 ثم ملاعب يقعد 10 سنين في تونس في نفس الفريق
2: تمام
3: لا قليل
1: شكون انت قعدت
2: لا
3: كبار شمام في الترجي ولا قبل
2: ثم سيرتو كتب نحكي على فرق
1: اي ثامر ذكرني جوست في اسمه الملاعبي
0: مصعب العجيلي
1: مصعب العجيلي
2: انا تمنيت مع سي ثامر
1: والجارديان زاد 9 سنين
2: تمنيت مع سي ثامر تكون المداخله اليوم على فيها توسكي تكنيك توسكي للبرنامج لكن مالوغيزمون هذيك كورتنا اللي ديما تلقى الصعوبات سورتو الماليه سورتو التيران لكن راهو عداله نحن نعرفوا حتى في تونس يعني في العاصمه كي باش تاخذ مثلا رادس ولا المنزلك باش تدفع
1: فهمت ولا هي جمعيه كيما تقدم سقيط دير تقولها انت الماتش يتكلف لك ب 10 مليون ونص ما بين
2: نقطه المشكل اللي تو انا اللي حز في نفسي اللي هو تو ايش قال راه بعثنا للولايه وبعثنا للوزاره ما جاوبوهمش اصلا انت عليه فريق تو مازال كيطالع وفريق قاعد يخدم وما شاء الله يعني ظاهر منظم على الاخر وعندي اللي زيكو صح لا واللي زيكو نتاعو ما شاء الله واستاجات اللي صاروا كذا والنظام واللي ما تشاميكو كذا يعني انت تو يعني فريق ما شاء الله يعني تو كما قال لك وديربي باش يولي في صفاقس وامبيونس اخرى وكذا وجهه كامله تو فرحانه على الاقل احتراما في الفريق وفي في الجمهور نتاع الفريق هذا وفي الناس اللي تخدم غاديك جاوب واعطيه حل مثلا نشوف معاه حل وسط
3: انا شوف باش نضيف حاجه
1: بسرعه
3: استحقاق رياضي هذا ما فماش شك سقيت الدير لعبت كوره بالكدا وتبعناها عامناول في الناسيونال بي نورمالمون التطوير يصير على مراحل حتى انت في الناسيونال بي بوتيت البلديه كانت نجم معناتها تحسن تعمل تحسينات والفريق يلعب وديجا وتصير تحسينات وكذا حاجه اخيره توا فرد ولاية معناها طلعوا الرلوية عندها تاريخ كيب عندها سنين توا ما رجعتش للناسيونال سقيت الدير طلعت بالمجهود متاحها اليوم نورمالمون معناتها فريق طلع من نفس الولاية ولاية صفاقس حاجة كيما نكاية راهي نيغوسيابل تنجم معناتها اليوم تحكي مع مسؤولين نادي صفاقسي ولا بلدية صفاقس قل له خويا في بلاصة 8 ملايين نخلص 6 نخلص 5
1: ان شاء الله يجاوبوه
3: 500,000 سوز وترينمون ندفع 300 دينار يا اخي في بلاصة 160 نجم يكلفوا لك 80 هكا نعرف المعاملات
1: ثامر كلمة ختام عندك في 10 ثواني
0: هذا هو اللي حبينا معناتها احنا ما احناش ضد دفع معلومة كراء ولا استغلال الملعب لكن على الاقل يكون على حاجه نقدر عليها معناتها كي نحكيوا على حظ التمارين اكثر من 500 دينار 500 دينار معناتها برش نجموا نقدرين ندفعوا على 200 احنا احنا احنا مع الدفعان مش ما احنا ضد فكره الدفع المعلوم لكن على الاقل حاجه نجموا نقدر عليها حاجة نجمو باش نجمو كجمعية نجمو نعيشو, وهذا هو المطلوب.
1: إن شاء الله على الأقل, على الأقل إن شاء الله يعيطولكم ويسمعوكم على الأقل ويسمعوا اقتراحاتكم, ويكون ثم تيران دونتونت باش تقدم, تيران دونتونت باش تقدم سقيت الدائري يخوض البطولة ذي في أفضل الظروف. كان مفروض ناخذ توضيح برابور بطولات الشبان اللي حكينا عليها البارح, تو نهار 30 إن شاء الله نرجعوا للنقطة ذي ونقطة هامة جدا بطولة الشبان, وإن شاء الله كما قلنا نهار 30 نرجع موضوع ذي. إحنا لحظات

0: موزيك فم يا حب راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. متعاملون أوروبيون يقولون أن ديوان الحبوب اشترى على الأرجح نحو 25 ألف طن من علف الذرة عبر مناقصة دولية اليوم الجمعة. وأفاد التقرير بأن سعر شراء الذرة بلغ نحو 276.95 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ويعتقد أن شركة ميروبا التجارية هي البائعة، ومن المقرر شحن الذرة في الفترة ما بين 15 سبتمبر وال 25 من أكتوبر اعتمادا على منشأ الموردة. وقال المتعاملون أن تونس كررت في إعلان المناقصة تنبيها سابقا بأن تكون الحبوب من مناشأ اختيارية، ويعني ذلك أن موردي الحبوب من منطقة البحر الأسود لا يمكنهم التذرع بالقوة القاهرة بسبب الصراع الدائر لتبرير عدم التسليم تحت أي ظرف، إذ يلزمهم الإعلان بتوفير الحبوب من مصادر بديلة. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو جميع الهياكل المسؤولة العمومية والخاصة إلى مواصلة استنفار جهودها من أجل معالجة جميع الإشكاليات البيئية والنقاط السوداء والزرقاء، والمساهمة بأكثر فاعلية في تحسين ظروف العيش بجميع المناطق البلدية والريفية ومزيد تعزيز الجاذبية التنموية للجهة. وشدد الوالي خلال جلسة أعمال التأمت اليوم الجمعة بمقر الولاية على ضرورة اتخاذ ما يجب من تدابير لحماية الملكين العمومي والخاص الغربي والبحري من الاشتداءات والبناء الفوضوي والاستغلال العشوائي، وتحسين الوضع البيئي للمحيط العمراني والسكني والمهني والمائي، والتصدي للتجارة الموازية والتهريب، وتأمين التزود والتزويد بجميع المواد الاستهلاكية والمواد المدرسية، والرفع من درجة السلامة المرورية على الطرقات الرئيسية والفرعية وطريق السيارة. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يدعو الجمعة إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة، وذلك غدا أعلن واشنطن حربا اقتصادية على الجمهورية الإسلامية. وصعدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران عبر حملة اقتصادية جديدة، وحثت حلفائها والصين على الانضمام إليها في مسعى لإسقاط النظام في طهران من دون استئناف العمليات العسكرية. اليابان تقدم احتجاجا رسميا إلى روسيا ضد تجارب صاروخية قبالة جزر كوريل المتنازع عليها، وسط توتر متصاعد بين البلدين عقب انضمام طوكيو لدول مجموعة السبعة في فرض عقوبات على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا. تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بسياسة التوسع الاستيطاني التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، إذ أعرب وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية عن رفض مخطط A1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية غير قانونية شرق القدس المحتلة. وقال وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر في بيان مشترك مساء اليوم الجمعة أن مخطط A1 يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتخويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سلاح الدين السكوحي وخالد اغطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مولد دريدي.
0: الأولى في تونس.
2: كورنيش من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع سلاح الدين السكوحي.
3: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، تحياتي لكم. هذه كورنيش كالعادة، مواعدكم الثقافي من توا حتى للتسعة متاع الليل. اليوم معنا برشا حوارات باش نكونوا موجودين بالطبيعة، وباش نحكيوا على برشا تفاصيل، باش نحكيوا على مهرجان قرطاج الدولي ومهرجانات زد الصائفة متاع 2026 بين الجدل والحصيلة. هل تم تحقيق الأهداف وإلا ليش؟ نوالي صار في المهرجانات، تم زد ما يقال على الأرباح متاع المهرجانات، هل هي رابحة ولا مش رابحة؟ زد الجدل برشا فنانين اللي هما قالوا لم يتم برمجتهم، فما اللي قال تم إقصائنا. الناس هذوما اللي حكيوا الكل، اليوم مش حاولوا نجاوب على كل أسئلة مع ضيفتنا بعد شوية مديرة مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الثقافية يسرى الحزقي، اللي تكون ضيفتنا بعد شوية. ذيك علاش كان فما أي تساؤلات نجموا تبعثونا على 23 513 ألف رقم واتساب موزايكا فام. زادة كيف بعد شوية بش يكون ضيفنا عبد الكريم البنزرتي، بش نحكيه برشا على الفن الشعبي، بش نحكيه على جديد جديد وباش نحكي وزاد على تواجده في الصيف هذا في مختلف المارجينيشن والخدمة بالضبط. زاد باش نحكي على تليلي القفصي في ساعتنا الثانية باش يكون ضيف تليلي القفصي باش نحكي جيب الواد الواد بري فوت يا العمالي هذا الكل باش نحكي على صوت شعبي صنع مجده من قفصة. كل التفاصيل باش يكون مع هو في حوار مطول كيف بعد شوية. زاد الموسيقى زاد تستنى فيكم الكل ما قبل هذا الكل نسلم على المخرج خالد كتار تحياتي ليك طارق العجمي زاد في الإخراج الرقمي نسلم زاد على الوثق بالله شكير في شندول ليندا بالحاج وسر بكوش تحياتنا لهم وشكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف هذه كورنيش من توا حتى للتسعة.

0: ريكي مارتن ماريا هذه على موزايك فم. احنا بعد شوية باش نحكيو على صيف 2026 المهرجانات الحصيلة شنو اللي صار، هل تم تحقيق الأهداف ولا لا، باش نحكيو بكل التفاصيل بعد شوية مع ضيفتنا مديرة مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الثقافية يسر الحزكي.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عتر 24 بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
2: يا كمر الليل أنا ضفت الويل
1: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على حمراء خارج هماجد.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي. كورنيش من الثانية الجمعة من 7 للتسعة تحليل كورنيش لانفيتي دو يور.
0: فرحين برشا باش تكون احدنا اليوم مدير مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الشؤون الثقافية يسر الحزقي، باش نحكي على برشا تفاصيل على المهرجانات على الحصيلة كاملة، زاد الجدل اللي رافق زاد البرمجة بين الناس اللي تقول انه فما اقصاء، بين الناس اللي تقول انه ملفي ترفض لا ادري لماذا، كل الاسئلة وكل التوضيحات وكل شيء باش نحكي فيه اليوم مع ضيفتنا. فرحان برشا باستقبال يسر الحزقي، مرحبا.
4: مرحبا، اهلا وسهلا وتحية لكل مستمعين
0: وزايدين. صحة بخير
4: الحمد لله.
0: كونجي ولا ما زلت؟
4: لا مازال تو بديت الخدمه
0: ان شاء الله ربي معاكم ليكيب الكل والناس الكل اللي تخدم بتبيع. نسلم عليهم، ثم برشا جنود خفيه زاد في المهرجانات حتى التقنيين، نسلم عليهم الكل وين موجودين. باش نبداو ديريكتومون في صلب الموضوع، خلينا ناخذوا من الاول عموميات تقييمكم للموسم تاع 2026 اليوم بالنسبه للمهرجانات، نسبه الرضا كان نجموا ناخذوا بورسنتاج.
4: في الحقيقة باش نقيموا الموسم مازال متواصل، يعني مازالوا بعض المهرجانات صيفية داخل الجهات. بصراحة المهرجانات اللي تحت إشراف مباشر لوزارة الشؤون الثقافية وفاو، كان آخر مهرجان قرطاج الدولي وفاو والحمد لله بحفل ناجح للفنانة ماجدة الرومي. التقييم أكيد مش لازمه جلسات ولازمه تقييم،
0: لو ناخذ من عندك تقييم انطباعي على الأقل، تقييم انطباعي خاطر من بعد أكيد فما تقييم للحفلات البرشة تفاصيل أخرى أكيد هذا يأخذ وقت والكل، لكن تقييم انطباعي أنت كيفش حسيتوا المهرجان؟ خلنا نحكيوا لي تحت إشرافكم مباشرة كوزارة الشؤون الثقافية، مهرجان الحمد الدولي ومهرجان قرطاج الدولي.
4: لا مش كان هذا مبركة، لا لأنه لا
0: المباشر
4: ايه ما مش نحكي لك عدا احنا زدنا مهرجانات أخرين،
0: زدنا
4: برشة مهرجانات أخرين، وذاك علاش يخلي اليوم النجم أنا نقول أنه نسبة الرضا يعني فوق 90%، لأنه كي نسترجعوا مهرجان الجاز بتبرقة كيف دورة ثانية ناجحة لمهرجان الفنون الشعبية بأذنة، كما عملنا الدورة الأولى لمهرجان الراب بسبيتلة، كما استرجعنا مهرجان بوغرنين الدولي، يعني هذوم اللي ينضافوا لمهرجاني قرطاج والحمامات، تكون نسبة الرضا عالية جدا. مع تظاهرة زادة جديدة اسمها ملاسين جو تنحكيو عليهم إذا ما كل بالتفاصيل، لكن الحمد لله معناتها بالعمل وصلنا حققنا نتائج إيجابية كي نحكيو على كامل تراب الجمهورية ومختلف الفنون اللي كنت تسمي لك فيها.
0: معناتها تم النجم وناخذ من كلامك أنه تم تحقيق الأهداف اللي تم رسمها منذ البداية في أنه استرجاع بعض المهرجانات كما أنت توا كنت أحكيت، لكن بعد نحكيو ماديات مازلنا ما عنديش معلومات كبيرة على الماديات، لأنه خاطر ديما السؤال هذا يتطرح، المهرجان هي رابح ولا مش رابح، هل تغطى التكاليف نتاعو ولا اسكو عندك المعلومة هذه ولا مازال؟
4: هو في الحقيقة خليني نرجع شوية إستوريك، هو الحقيقة احنا توا عنا عامين، يعني منذ وصول السيدة أمينة أسرار في وزارة الشؤون الثقافية كان فما الهدف الأول هو تنظيم المهرجانات لأنه عدد كبير في الصيف من المهرجانات وخاصة تصنيفها المهرجانات كل دولية هل حقيقة تستجيب لهذا يعني الكريتير ذي متاع الدولي وإلا لا؟
0: ولنعرف ما دمسر أنه المهرجان الدولي وصلح لي كان غلط هو اللي فيه طابع دولي من حيث زاد الجمهور أنه يكونوا فما ناس أجانب فيه, وهذا تقريبا أقرب ليه هو حمامات بحكم أنه هي منطقة سياحية فينجموا هذا اللي نعرفه في التصنيف الدولي, معناه مش بالضرورة يكونوا فنانين من البر, ذا مهرجان موازين يجيب فنانين مش مغاربة لكن ما عمر مقال دولي.
4: لا هو ذاك مسمي روحه مهرجان موازين
0: فقط, كما احنا اما كلمة دولي نحب نفهموها
4: مهرجان دولي انه تكون البرمجة متاعه دولية يعني أوكي. فيه التونسي فيه العربي فيه الشرقي فيه الغربي دولي يكون بأتم معنى الكلمة, لكن تكون فيه مواصفات دولية, يكون عندك مسرح وركح يستجيب للمواصفات الدولية, يكون عندك ديلوج دي كوليس يستجيبوا للمواصفات الدولية, يعني تجيب فنان دولي انت غربي ولا شرقي ولا اللي هو يكون عنده ظروف راحة ويكون حتى الجمهور عنده مكان تاع مواصفات دولية. وهذاك علاش كما قلت لك يعني السيدة الوزيرة من أول الاجتماعات اللي بدينا نقوموا بها هو تنظيم هالمهرجانات هذه وتصنيفها من مهرجان محلي المهرجان وطني المهرجان الدولي. وهذاك علاش من مهرجان الحمامات وكارتاج ما نجموش يعني هما دوليين منذ سنة 64 وقاعدين يتطوروا ومن سنة إلى أخرى, لكن اليوم قلت لك الحاجة الباهية أنه استرجعنا مهرجان بوغارنين اعتبار أنه مسرح بوغارنين يعود إلى وزارة الشؤون الثقافية فاسترجعنا هذا المهرجان وأكيد تابعته البرمجة متاعه وكان دولي بأتم معنى الكلمة, يعني فيه من حيث الأنماط الموسيقية من حيث الضيوف اللي جاءوا. أنت سألتني على نقطة هي رابح المهرجان ولا مش رابح, هو رأوا احنا كوزارة شؤون ثقافية مش هذاك الهدف مش الربح المادي, احنا وزارة شؤون ثقافية هو أنه نوصلوا الثقافة ونوصلوا الموسيقى ونوصلوا المهرجانات لكل تونسي أينما كان. معناتها مسألة الميزانية وربح ولا مربحش هذيك
0: نجم نشوفها في
4: مع الجمعيات ذوكم خاطر عندهم بيوتجي ويحب يربح ويحب يعني المهرجانات اللي ما تعودش للوزارة بالنظر,
0: معناتها اللي هي تعود لجمعيات
4: البيوت ثقافية البيوت متاعنا ماهوش لكراتيف, معناتها نحبوا المهرجانات يكون فيها المستوى الراقي متاع العروض الارتقاء بالذوق العام, تكون فيها العروض الثقافية اللي احنا مطالبين كوزارة الثقافة باش انه نوزعوها على مختلف المهرجانات اللي تعود علينا لينا بالنظر, واخر اهتماماتنا انه باش نشوفوا غطى تكاليف ولا ما غطاش, احنا نحاولوا انه ما نخسروش برشا لأنه تعرف هو مال عمومي هي ميزانية لازم تحكموا فيها تكون معناتها المهرجان يكون عنده سبقته الدولية نجيبوا الأنماط الموسيقية الكل, لكن في نفس الوقت تكون الموازنة فيها شوية حكمة وحسن تصرف في الميزانية فقط ما مش الربح, يعني أنه نلوجوا على الربح كيكا رطو نعملوا 18 عرض تجاري وكيكا نكونوا متأكدين أنه مش نربحوا برشا فلوس.
0: بالنسبة قلت نسبة الرضا 90%, بالنسبة لقرطاج هو سنة نحكيه على ستيني ستيني عملته كي ما حبيته ولا فما نقائص؟
4: هو رأى كل مهرجان لابد من تقييمه بعد انتهائه, وكل مهرجان باش تلقى فيه نقائص باش تلقى فيه حاجات باهية ومش تلقى تبني عليها وتواصل فيها وباش تلقى نقائص اللي يزمك تتفاديها من دورة إلى أخرى. الوضعية تبدلت معناتها اليوم كي نحكيه على مهرجان كيما كارتاج والحمامات اللي هما كيما قلت يحتفلوا الزوز بالستينية متاحهم مش كان كارتاج ماذا بينا رانا عملنا أكثر من هكيك, لكن مع ارتفاع وغلاء أسعار العروض الأجنبية انك تعرف بالأورو وإلا بالدولار
0: لو نجموا ناخذوا المعلومة أغلى عرض في قرطاج وأغلى عرض في حمامات في التكاليف تقريبا معناه اللي تكلف لكم الأعلى من حيث الكاشي
4: على والله هو مش الكاشي برك راهو خاطر فما الكاشي مع الكاشي فما اللي بيلا فيون فما اللي فيرشو
0: معناها انه العرض اللي كان ساعات
4: الكاشي اقل من الكاشي الاخر, لكن تكلفه الطيران والاقامه يولي العرض اغلى من العرض اللي هو الكاشي نتاعو مرتفع اكثر.
0: انا نتوقع اول حاجه اللي هو اجنبي معناه بيان سور
4: اكيد اكيد لانه بالعمله الصعبه معناتها ما ينجمش يكون عرض تونسي.
0: انا هو الشاب خالد
4: لا
0: مش بخال مش الأغلى
4: لا ذولي من في كارتاج انت توشيت صحيح
0: لا مش كان كارتاج خذ كارتاج وحمامات
4: لا معناتها ذولي مجد الرومي اكثر كاشي اكبر كاشي
0: اكبر كاشي مجد الرومي,
4: لكن فما عروض اقل من مجد الرومي تكلفت يعني
0: بيد افيون
4: ولا الفرقه كبيره تعرف الاسعار تذكر طيران في الصيف تعرف الديستيناسيون مش الكل موجوده فيهم التونيسير معناتها يتكلف في حاجات اخرين. انا ما نحبش نحكي برشا في الفلوس راه ماذا بينا نحكيوا في المضمون
0: نحكيوا في الفن
4: نحكيوا في المضمون مني. الفن نحب نرجع معاك احنا ساعة نبدأ كرونولوجيكمون سلاح قد. معناتها اول مهرجان كان عودة مهرجان الجاز بتبرق
0: بيه.
4: واللي هو مكسب كبير لتونس والجهة تبرقة والولايات جندوبة بصفة عامة لأنه كما تعرف كان حلم التونس كل وينه مهرجان الجاز حقيقة يعني اللي صار
0: من أحسن مهرجانات
4: وهو هذا بالحق تقولي مهرجان الجاز كانوا دولي لأنه يجيوه بالحق كانت الناس تاخد طيارة بجي تحضر تبرقة في مهرجان الجاز هو أكثر مهرجان عنده بعد سياحي هو مهرجان الجاز بتبرقة الحمد لله يعني سنير جاع المهرجان بإرادة كبيرة يعني من السيدة الوزيرة لأنه جمعنا فيه كل ما كانش عنده ميزانية يعني محطوط على ذمته جمعنا كل مؤسسات الوزارة حطوا اليد في اليد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة مؤسسة تنمية التظاهرات الثقافية مسرح الأوبرا وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كل مؤسساتنا إدارة الموسيقى مؤسسة حقوق المؤلف الناس كل حطت اليد في اليد باش رجعنا مهرجان الجاز بتبرقة ببرمجة نعتبرها انا محترمة جدا لانه كانوا ضيوف اجانب من مختلف يعني انماط الجاز وكانت دورة انا نعتبرها ناجحة
0: هذا مهم برشا وماذا بينا كل دورات في كل ولايات بطبيعة تكون ناجحة لكن انا نعرف اللي تنجم يبان لك لان واحد شوية مع كارتاج اما سؤال فقط سؤال فقط علاش السنة معناها كارتاج للسنة الثانية على التوالي بلاش مدير
4: هو راهو ايش نقول لك احنا الهيئه المديره موجوده
0: تعرف شنو نقول لك هكي افش بحاول تبعني في التمشي هذا علاش باش مديره واش فسر لك هذا مثلا فما مهرجانات يكون فما مدير المدير مهمته احيانا اكيد فما كوميتي كامله هي اللي تتعامل وكله مش مجهود شخص واحد لكن المدير في العاده هو الانسان اللي يفصل معناه يكون هو الانسان اللي يقول الكلمه الاخيره هو اللي يفصل اللي يوفق اللي يكون موجود للسنه الثانيه كارتاج من غير مدير لماذا؟
4: باهي احنا
0: اختيار جديد من الوزارة
4: كيفاش هو كان هو مهرجان كارتاج احنا عنا مثال اخر اللي هو مهرجان الحمامات مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات ينظم في الامر احداث تاع المركز هو اللي نجم يكون مدير مهرجان الحمامات احنا السنة الفارطة كان فما الهيئة المديرة كانت موجودة واشتغلنا رو حتى كي كان معنا مدير ما هوش المدير الفيصل هي هيئة مديرة وتكون دائما امبير باش وقت فما فصل يولي فما فوت معناتها ديما
0: معناتها القرار الاخير للفوت
4: للهيئه راهو الهيئه الكل تتحمل مش كان مدير المهرجان هو يتحمل يعني
0: اختيارات
4: اي يعني الهيئه هي موجوده موجوده الهيئه وخدمنا بنفس الطريقه لمام يعني نتلقاو العروض ننظروا فيها نشوفوها نتصلوا بالمتعهدين الحفلات نتصلوا بالفنانين نناقشوا لي بيدجي نفس طريقه العمل كنا نشتغلوا بها والدوره اللي فاتت نجحت معناتها نعتبرها نجحت نذكركم
0: يعني ناخذ من كلامك انه هذا كل التمشي هل باش نولي ونشوفوا مهرجان كارتاج باش يكون هذا التمشي دائما معناه في كل الدورات باش نلقاو نفس الشيء ما عادش فما تعيين لمدير ديما فما الكوميتي
4: اون شونج با اون ايكيب كي غاني
0: دونك توا
4: الحمد لله عملنا دوره ناجحه عملنا دوره ناجحه السنه
0: واش تجيو بالناس اللي تقول وهذا كلام يتقال من فنانين ومن ناس هل فعلا وزير الشؤون الثقافيه هي المديره الفعليه لمهرجان كارتاج
4: هذا
0: أكيد سمعته
4: نجم يقولوا هنا نجم يقولوا أي موضوع مش كان سنة بركة هما
0: كل عام
4: حتى قبل يعني حتى مش السيدة الوزيرة
0: أي حتى الوزراء اللي قبل
4: ديما يقولوا الوزير ديما في كارتاج
0: ديما يتقرى عليها
4: ديما في كارتاج الوزير يقرر ولا غيره يقرر هو احنا قلت لك فما هيئة مدير والهيئة ذي متنوعة ما فيهاش فيها الإعلام فيها العلاقات العامة فيها التقني الجانب التقني فيها معناتها الاختصاصات متاع الناس اللي فيها مختلفة
0: متنوعة اللي باش تنظم
4: احنا وقت وأكيد البرمجة هي برمجة حق كارتاج وإلى حمامات ولا المهرجانات اللي كنت سميلك فيهم هذي مسؤول عليهم وزارة الشؤون الثقافية معناتها لو دووا دو ريغار متاع السيد الوزير ولا السيدة الوزيرة تخي ليجيتيم معناتها لازم ما تنجمش حتى قبل ولا أي مدير يعمل برمجته لازم يعرضها على السيد الوزير للمصادقه عليها معناتها مش خاطر حتى
0: تتكون مثلا كما في حاله اي مهرجان من اللي تابعينكم مش كان كارتاج اللي تابعين الوزاره يعني تتحضر البروجرام البرمجه كامله هذه هاو مصاريفنا هاو هذه امورنا والكل تعرض على الوزير دونك لهنا الوزيره في حاله وزير الشؤون الثقافيه قادره انها ترفض عرض مثلا لسبب تقول لك منعرفش غالي برشا
4: قادر قادرة بتبيع
0: تقول عروض اسنان من نوع هذا غالي برشا ولا ما يجيش؟
4: هو في الحقيقة عادة الهيئة ما تخليش انه يوصل يتقال هذا عرض غالي برشا والا هذا. لكن شنو احنا نقوله مثلا نجم يكون عرض فنيا او رؤيه ما يتمشيش مع رؤيه الوزاره، كيما مثلا نعم شو نقولوا معناتها احنا مثلا بمهرجان كارتاج ولا في الحمامات ارتئينا انه الراب نخرجوه في مهرجان وحده وهذا اللي صار، فهمت؟ ارتئينا انه الفنون الشعبيه كيف كيف يكون عندها مهرجان خاص بها، اللي هو هو اللي صار، خلقنا مهرجان الفنون الشعبيه باذننا، عمل دورة أولى ناجحة ودورة ثانية سنة زادة كيف كيف، وتم فيها تكريم الفنان حبوبة في حفل الاختتام، وكان زادة سهرات كلها كومبلي في أذنة. ثم يعني استراتيجية الوزارة أكيد يزم يكون للوزير عنده رؤية، عنده يعني لدغوة دغوة على البرامج هذه اللي تتعمل،
0: ينجم يقترحها الوزير مثلا
4: في الحقيقة.
0: فالكل نحكي يعني على المنصب، كان أنت تحاول تفهم نحكي على المنصب في حد ذاته، الوزير قادر يقترح،
4: هو الوزير قادر أنه يقترح وقادر أنه يلغي وقادر أنه يعني هذا كل من من من من, من صلاحية يعني من صلاحية الوزير ينجم في كل. لكن إحنا خدمنا إحنا كي معنا بعدها من حسن حظنا أنه وزيرتنا فنانة معناتها هي الأقرب أنه نأخذ رأيها هي معناتها في عروض فنية، ربما كان جاي الوزير مختص مثلا في التاريخ ولا في نأخذ رأيه أكثر في، أما هي إحنا عنا وزيرة فنانة وعندها رؤية فنية زادة كيف كيف معناتها نأخذ، علاش ما نأخذوش رأيها؟ أما ما فماش عروض اقترحتها هي وإلا فرضتها هي وإلا عروض ألغاتها هي، هذا مستحيل.
0: في فكرة العروض تخيلني أنا سلاح الدين ساكوحي فنان، عندي إنتاجات كذا وعندي أغاني وعندي جديد وعندي سنوات في الدومين، كيفاش تصير عملية الملف؟ وهذه المشكلة متاع الملف، فما ناس تسأل حتى الجمهور يقول لك يا أخي مجد الرومي تعطي ملف وإلا ميادة الحناوي تعطي ملف وإلا فنان مثلا يعطي ملف، علاش هذه نسمعها كان في تونس؟ ماذا بينا اليوم حكاية الملف هذه قبل ما نبدأ ونحكي برديتاي أكثر، لكن مسألة الملف كيفاش تتم؟ فنان تو يسمع فينا يقول لك انا حاب اغني في كارتاج ولا في حمامات ولا في اي من اللي كنا نسميه فيها مثلا بوغرنين شنو نعم
4: مش انا مش نفهمك. ميدة قدمت ملف ومجد الرومي قدمت ملف لانه مش هم يقدموا ملف، فما متعهدي حفلات يجيبونا يقترحوا علينا فنانين ويجيبوا اللي هما الفنان هذا
0: انا يقول لك راه عندي مجد الرومي
4: اي يجيك يقول لك انا راهو مجد الرومي معناتها عندها استعداد باش تغني في كارتاج وهاو الملف نتاعها، راهو عندنا ميدة الحناوي يعني وانتم تعرفوا معناتها من الثقافه انه فما المتعهدين هذوما اللي عندهم الفنانين من تونس ومن خارج تونس، وحتى الفنانين يعني كلهم تعديوا بمتعهدي حفلات
0: ملفات.
4: اللي هما يجيبوا يصبوا لهم ملفاتهم، معناتها احنا عندنا منصه يعني منصه كل شيء على معناتها مش ما ناخذوش وصلنا قعدنا حتى في فتره الاخيره ناخذوا ملفات في مكتب الضبط، لكن نحلوا المنصه الناس تصب على المنصه هذه، معظم اللي يصبوا على المنصه هما متعهدي حفلات، يقول لك انا عندي الفنان الفلاني وفلاني وفلاني وفلاني، احنا نحلوا الملفات العروض اللي ساعة قبل ما نحلوا الملفات احنا ساعة نرسم متوجه نقولوا سنة شنو نحبوا، مثلا نقولوا اللي جاي عم ناول ما يزموش يعاود يجي سنة بالرغم من انه عرضه كان عم ناول ناجح، مثلا نعطي تيتر ديكزامبل فنان ادم عم ناول عمل سولد اوت في كارتاج ومطلوب والناس تحب عليه وتترح جينا في المنصة وقدموا متعهد حفلات وما خذيناش لانه ذيك معايير حطيناها قبل ما نحلوا الملفات، قلنا اللي جاء عم ناول ما عادش يجي،
0: فما معايير اخرى اللي
4: فما عديد المعايير يزم يكون عرض يليق بمسرح كارتاج، يزم المستوى الفني نتاعو يليق بمسرح كارتاج، يزم يكون فما تصور جديد، وانت شفت يعني حتى فنانين التوانسه يعني كي شفت عرض نبيها كراولي يعني مش نفس العرض اللي تقدموا في مهرجانات اخرى، فما اضافه في كارتاج تجيب معاها كورال تعمل اغنيه جديده حتى امينه فاخت المره هذه عملت البالي دو دونس معاها في كارتاج، معناتها لازم فما حاجه تليق بمسرح كارتاج.
0: فما نبداو هنا الساعه في جمله قالتها السيده مديره المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات في الندوه الصحفيه نتاع مهرجان كارتاج، حكيت على الفنان محمد جبيلي وكان فما جدل كبير، قالت اللي هو قدم سطر في جدول هذا في الملف الى اي مدى صحيحه؟ هل بالحق محمد الجبيري الملف نتاعه فيه سطر في جدول؟
4: هو
0: نعم ام لا قبل
4: مش نقول لك عندنا فسر لك مش هو مش محمد الجبيلي
0: مش محمد
4: الجبيلي يعطي الملف
0: نتاعو المديره قالت لي هو قدم مسترجع هو قال قدمت ملف كامل
4: اي هاو فسر لك عاد
0: نفهم
4: هو ما نحبش نهضر ماذا بينا نحكيو وجينا باش نقيموا المهرجانات وباش نقدموا وباش نحكيو على الجاي اللي
0: نجاوبوا زاد شويه
4: نجاوبوا ميسالش الفنان محمد الجبيلي كيف كيف هو مش هو اللي صب على المنصه هو عطى الملف نتاعو
0: المتعهد على الفريق نتاعو
4: احنا في المنصه كيف تحلينا المنصه السيدة المديرة مش خاطة ما تلقات أنه فما مش معناتها الفنان محمد جبيري احتفال بمسيرة 40 سنة وإحنا ديما نطلبوا فيديو ولا نطلبوا معناتها حاجة
0: موسيقية.
4: الحقيقة كان فما موال صغير متاع محمد جبيري ومحمد جبيري مش في حاجة راهو لأنه باش يصب نعرفوه إحنا في تونس ما صبش ما يلفوا في بلاد أخرى. لكن هذا هو اش حابة تقول السيدة المديرة يعني مش انقاص من قيمة الفنان وإلا
0: يعني ملف يعني غير كامل
4: الملف الآخر اللي هو من بعد قاعدوا يحكيوا عليه في وسائل الإعلام وهاو ملف محمد جبيري وأربع صفحات وخمسة صفحات احنا ذاك ما وصلناش للمؤسسة وما وصلش لهيئة مهرجان كارتاج الدول.
0: يعني ما تم تداوله إعلاميا على الملف متاعه هو الكامل لم يتم تقديمه هو نفسه لأنه مش محمد جبيري قدم هو المتعهد الحفلة متاعه.
4: اي احنا انا نقول لك اللي لقيناه على المنصه ماهوش الملف اللي من بعد شفناه عند محمد جبيري
0: مثلا زيد غارسه في كورنيش حكى زيد قال لي هو قدم عرض كبير ومتكامل قرطاج نفس الكريتير اللي انت حكيت عليهم توا لكن لم يبرمج.
4: قلت لك احنا المعايير اللي حطيناها اللي غنى عمني ولا لو تعمني ولا نخليه باش نعطيه اكثر فرصه. اليوم السنة احنا دبرمجت كارتاج شفت قداش من عرض تونسي حسبتوا قداش عندنا من عرض تونسي والا لا
0: فما برشا عروض تونسيه
4: ما نجموش معناتها في صائفه واحده ان شاء الله بالك شي عام الجاي زياد غرسه يعني احنا هما هو هذاك هو التداول على الفنانين
0: الصناعه عندنا امينه فاخت
4: نبيها كراولي
0: الكوميتي نتاعكم اسكو يقلقك كي تسمع مثلا جمل كيما مرتضى رفتيتي قال ما عادش باش نقدم الكارتاج جمله
4: والله انا
0: خاطر هو قدم سنة وقال ما لم يبرمج لم يتلقى رد ايضا قال انه معاش اسكو انتوما كاداره كي تحكيوا وتتشاوروا في هذا وتتكلموا وتبعثوا لبعضكم وتتناقشوا في هذا في اطار مهامكم معناها حاجه عادي تقلقكم الجمله كي تجي من فنان تونسي يقول لك ما عادش باش نبرمج كارتاج.
4: والله هو مرتضى الفتيتي ولا غيره حر انه يبرمج كارتاج ولا ما يبرمجش كارتاج. احنا مرتضى الفتيتي كان مبرمج في دوره 2024 على ما اظن ولا 25 وعمل عرض ونجح وشجعناه وطلعت له ركح كارتاج وقفنا معاه ما لازم نعاودو نبرمجوه 2026 ما كانش معاش يقدم في كارتاج.
0: هو قال مساله الرفض هذه خاطر الناس تحب
4: تحكي على اسمعني بربي خلينا نقول
0: قداش خلينا نسالك ربي قداش من طلب بيجيكم على مهرجان
4: احنا كيجينا اكثر
0: من 18 سهره
4: 18 سهره
0: انت قداش من طلب
4: يجيو يوصلوا حتى لساعات 500 طلب ولا اكثر من معناتها ما نمشيوش خلينا نقول انت وصلوا لنا 100 طلب كي مش تاخذ 18 عندك 72 متغشين فهمتك
0: ايه
4: هذي كنا نحسبوا 100 طلب بركة جيب عند 72 متغشي و 18 هذوما يزم يكون فيهم التونسي يزم يكون فيهم الشرقي والعربي والدولي. احنا راهو سنة تبركل العروض التونسية عملنا سهرة تونسية جمعت قديش من فنان تونسي على ركح مسرح كارتاج شفتوا عليا بالعيد شفتوا نور الدين البيجي شفتوا يعني اللي اعتلاه وغنيه من الأجيال الكل شفتوا مع صابر الربيعي كانوا فما أصوات تونسية زاد شبابية وساعدوا معها على المسرح كان نحسبوا الفنانين التونسي اللي طلعوا على مسرح كارتاج السنة أكبر عدد يمكن في تاريخ مهرجان كارتاج اللي طلعوا السنة على مسرح كارتاج صابر الربيعي كان معها الفنان لطفي بوشناق وكانت معها أصوات شبابية أحمد الربيعي
0: و دالي شبيل بثينة نابولي
4: بثينة نابولي ومحمد علي شبيل عنا أمينة فاخت عنا نبيها كراولي وعنا
0: نوردو
4: وعنا السهرة التونسية اللي قلت لك جمعت عليا بالعيد وجمعت عدد أصوات وغازي العيد ونوردين البيجي برشا أصوات تونسية اعتلوا الركعه عنا سهرة كذلك اللي كانت للأوركستر السيمفوني التونسي كيف كان فيها أصوات تونسية اعتلت روح كارتاج
0: الوقت دائما للأسف جيش باش نسألك اسكو باش تلقاو حل في مش كارتاج برك المهرجان اللي تحت شرفكم حل في السوق السوداء سوق سوداء إليسا مثلا وسط تبيع ب 600 دينار
4: شوف
0: هل فما حل انه تكون السوق سوداء خطر برش خاطر يقول لك انا الناس تسر تقعد في نص ساعه تنجم ترحيهم التذاكر الكل وتظلم ناس ما خلطش وفي القاف سوق سوداء بستاميه فما حلول تقنيه حاجه خممتوا في هذا
4: عملنا حل احنا راسنا نقصنا شويه راهو احنا بريتو كيفاش ما تشوفوش الحاجات اللي نعملوها
0: انا سألتك ما قلتكش ما عملتش قلت خممت ولا
4: خممنا وعملنا والحاجات الباهيه ما تتشافش يعني احنا السنة عملنا منظومه كامله على الانترنت وشفتوا قالوا الدعوات والتذاكر وكلهم دي كيو ار كود باش على اساس انه نحدوا من السوق السوداء. السوق السوداء سيت ان فينومين مونديال تشوفوه في ملاعب الكره نشوفوه حتى
0: موجود
4: في الخارج
0: موجود
4: في العالم اجمع
0: مش في تونس
4: شنو ما الحدود اللي حققتها شنو ما الحلول
0: فما اللي يقول لك نعمل بلاتفورم لاعاده البيع تعمل بلاتفورم باش تبيع، تعمل بلاتفورم اخرى لاعاده البيع.
4: سمعت اعاده البيع،
0: انا باش نمشي لليسا قسيت ما عادش بطلت مثلا، ما عادش نمشي جاني ظرف، دونك نحط انا في التيكي نتاعي في البلاتفورم هذا باش نعاود نبيعها. هي
4: حبسومها
0: النجم بيعها بسومه كيما حتى كان فيها مش الربح ما يكونش كبير كيما 600 دينار.
4: احنا منتجو انت كيفاش تنجم تتحكم فيهم؟ تعرف شكون اللي شري معناتها اللي شريهم؟ احنا تاش عاملين عاملين ساعه قلت لك نحينا لي تيكي فيزيك، نحينا الكلهم ولاو دي كيو ار كود. احنا على كي تدخل تشري انت في اون ليني ما نبيعوش اكثر من 4 تذاكر لواحد شخص واحد، نقولوا معدل العائله التونسيه انه 4 اشخاص، دونك يدخل يشري 4 ماكسيموم ومش عاود يصير معاود مره اخرى ويدخل مره اخرى باش ياخذ 4 اخرين. معناتها عملنا كل الحلول pour limiter. Pour limiter, mais c'est un phénomène mondial. Mais je n'ai pas de parler de la parole de la parole.
0: حكينا على إليسا. احنا لقطة الكوفية أثرت الجدل، فما يقول باش تتمع إليسا من كرتاج بعد لقطة الكوفية؟
4: خرج خرجت حاجة رسمية، قريت حاجة رسمية
0: في الكتاب. سألت كبر حبيت نثبت معك. آخر حاجة باش نخدموا بها معك، احنا برشا حوارات أكيد إن شاء الله ترجع علينا المرة أخرى.
4: لا لا مازلنا باش نحكيو،
0: مازلنا باش نحكيو زادة على ضيفتنا البارح نجحة جمال، حكيت على خلاف شخصي، خلاف صار في 2016 هو اللي خليها تتمنع من المهرجانات. اثناء الخلاف كان مع وزير شؤون الثقافيه اللي هي كانت زاده امينه مال في النقابه عام 2016 مع مقدد سيلي. خلاف صار وقتها مقدد سيلي اخرجها من امانه امينه المال، ولات موجوده تحطت في بلاصتها بالانتخاب ناجحه جمال.
4: نخسر في الوقت ويتعود لي في الحكايه هذه الطويله اللي هي من عام 2016 معناتها ما نتصورش معناتها ان الموضوع من 2016، ولا كان فما خلاف ذولي اكثر واحد يكون
0: كونسيرني
4: هو مقدار السيلي مش اللي تحط بلاست. فهمت هذايا؟ خلي عليكم فماش منها الحكايه بالكل، معناتها مش ما فماش منها 14 ان الماضي، اما معناتها ما فما حتى اقصاء للفنانه ناجحه جمال.
0: ما فماش حاجه ممنهجه معناها،
4: ما فما
0: كما
4: حتى
0: هي قالت ودعت
4: حتى شيء ممنهج، ما فما حتى شيء ممنهج. الفنانه ناجحه جمال تبارك الله قبيله انت كي سالتني في الاوف، انا بعثت لزميلتي حبيت نشوف العروض اللي عند مدام ناجحه جمال. يعني تحب حتى نقل اليوم بركة تغني هي في مهرجان تراث بجبالنا في صفاقس، معناتها مبرمجة عندها عروض إلى غاية يعني في الصائفة هذية و 2025 كيف كيف خدمت على روحها قداش من عرض. مش وزارة الشؤون الثقافية هي اللي تبرمج الفنانين، راهو الفنانين يطلبوهم المهرجانات ويطلبوهم يعني الجهات اللي تنظم في الحفلات،
0: الجمعيات الثقافية تقصدين،
4: الجمعيات اللي تنظم في المهرجانات ولا التظاهرات الثقافية يطلبوا. واحيانا يعني احنا نعطيو العروض المدعومه هذه. تحب ان ما نعرفش انا قلت لك انت كي
0: هي ديجا حكينا البارح عطينا عروضها والكل، ثم عديد العروض اللي كانت موجوده ناجحه جمال
4: موجوده فيهم يعني 2025 و2026 عندها عروض
0: الخلاف ما فماش دونك
4: فما حتى خلاف فقط. يعني معناتها مش لازم انه
0: لا حابين نفسروا احنا خذينا كلام ناجحه جمال، ناخذ موقف اللي انت تمثله موقف وزاره الشؤون الثقافيه.
4: لا خاطر كي نسمع انا الناس تقول عندنا خلاف والا معناتها حاجه ممنهجه ولا عمليه ممنهجه، راهو سي ترو دي ما فماش حتى شيء. الوزاره السيده الوزيره هذه فنانه وهي اقرب لهم هما من اي انسان اخر. ملي جات رفعت في المنحه للفنانين هذايا معناتها دو سامبل اودو
0: أوكي.
4: المنحة الاجتماعية دو سامبل أودوبل تعديت كانت 300 دينار ولا 600 دينار. بالنسبة أي فنان اللي عنده إشكال، احنا ما نحبوش نحكيه على الجوانب الاجتماعية، ديما نقولها أنا راو الجانب الاجتماعي ما نحبيوش نحكيه عليه في الإعلام، لكن راي الوزارة يوميا يوميا تعالج ملفات اجتماعية للفنانين في كل المجالات، في الغناء، في الفن التشكيلي، في الشعر، في الموسيقى.
0: ديما نسمعوا في تشكيات، نسمعوا في فنانين، معناه أنتم ما تحكيوا على الجانب الاجتماعي، نسمعوا ديما فما ناس ما لقاتش.
4: شنو اللي ما لقاتش؟ احنا قاعدين عندنا منحه ظرفيه اللي يتكلم ياخذ، راهي مش وزاره شؤون اجتماعيه ومش وزاره الصحه، راهي وزاره شؤون ثقافيه. هذه منحه ظرفيه تعطيها الوزاره، فما يوميا يوميا عندنا عشرات الملفات اللي ينظروا فيهم. انت راهو تحكي على الفنانين،
0: ربما
4: الفنانين اللي يتكلموا اكثر ربما اللي هما في الموسيقى او في اللي معروفين وجوه معروفه، لكن احنا عندنا في الفن التشكيلي، عندنا في الشعر، عندنا في الكتاب، عندنا معناتها كل الفنانين اللي ينتمي للوزارة ولا عندهم هذوما يحظوا برعاية. قلت لك المنحة إباسي دو سامبل أو دوبل، الملفات قاعدة تتعالج دو كابر كافة، ملفات زيدة تاع دعم من 2019 و2018 جبدناهم وعودنا نخدموا عليهم وقاعدين نحلوا فيهم. العروض ندعموا فيهم بقدر الإمكان. اللي بشي يشارك في الخارج وتجيه دعوة عن طريق الخارجية، الوزارة تمنحوا تذكر الطيارة وتعاونوا. يعني شنو المطلوب من وزارة الشؤون الثقافية؟ راهو مش الإعانات الاجتماعية وإنما رسم ثقافة سياسة ثقافية، إنما ارتقاء بالذوق العام، النهوض بالكتاب وبالمطالعة، مش كان موسيقى وغناء ومهرجانات. هذا راهو جانب من جوانب عمل السيدة الوزير.
0: في هذا الشأن نحاول نسرع شوية خاطر الوقت يدهم فينا، نحكي حتى على الملاسين جو سنة
4: راضين عليه. نحكي عليه الملاسين جو لأنه قلت لك بخلاف رجعنا جاسفي تبرق مهرجان بوغارني
0: استجعني
4: أوذن الفن الشعبي ومهرجان الراب بسبيتلا في دورته الأولى زادة اللي كانت دورة ناجحة في موقع أثري وحبيناه يعني تثمين الموقع الأثري مع لي رابر. الملاسين جو هي فكرة شخصية السيدة الوزيرة، حبت أن الملاسين
0: يكون حي شعبي
4: ويكون عنده كما كارتاج وكما كما الحمامات وكما أي بلاصة أخرى يجيوهم العروض دولية. وكان فما يعني ما كشفتوا يعني فما أنماط موسيقية متنوعة، كان فما عرض للأطفال، افتتاح كامبين، ناس شيخت الدخول مجاني. والحمد لله تعدى أسبوع وبينوا أهالي الملاسين أنهم أهل لهذا المهرجان، وإن شاء الله يتواصل جو الملاسين في دورات أخرى.
0: إن شاء الله يتواصل. وزيد نختم معاك بباردو، فما السينما في باردو
4: الليلة إن شاء الله انطلاقا من 9 ليلا أول فيلم سينما لحناية، ذي الدورة الثانية عملناها ولو نجحت. لحناية متاع باردو تشعل بالضوء مزينة محلها، أكسي يعني ليبر للمواطنين باش يتفرجوا في أفلام على مدى 4 أيام. الليلة فما فيلم مايكل جاكسون، وغدوة إن شاء الله لقشة مسمى فيلم تونسي، بعد غدوة فيلم للأطفال اللي عندهم الحق زده في السينما. ونهار الاختتام شكون عرض لفرقة الفنون الشعبية في حنايا باردو احتفال باختتام هذه التظاهرة سينما لحنايا.
0: ممتاز برشا يوسف حازقي مدير مكتب الإعلام والإرسال بوزارة الشؤون الثقافية، كنت ضيفتنا اليوم، شكرا ليك بتبع على إجاباتك. أوكي هو الحديث راه ما يوفيش على الثقافة، يسحق أكثر وقت ديما إن شاء الله، أكيد بشكون ديما معانا في مزيكا في معلش ليه تكون موجودة حذنا مرة أخرى نحكيو أكثر تفاصيل. إحنا مازلنا مكملين معاكم بتبع بعض لحظات باش يكون ضيفنا عبد الكريم البنزرتي باش نحكيو على الفنان الشعبي بالعرب والمهرجانات، هذه تساؤلات بعد شوية باش نسمعو قبل اغنيته هو ولا يسوسو. هذا عبد الكريم البنزرتي.

0: فرحان برشا انه واحد من الاسماء الكبيره في الفن الشعبي يكون ضيفنا اليوم في كورنيش. الانترفيو عبد الكريم بن زرتي، نحكيه على واحد من الاسماء الكبار في الفن الشعبي في تونس، عازف مزود زاده، مسيره بدات من اواخر الثمانينات تستمر حتى لليوم. نحكيه على انتاجات خالده، بلياتير البراري، عربيه، ليلى يعرس ستنا، وبرشا من الاغاني بالطبيعه اللي موجودين. نحكيه على انه رصيد مدرسه عندها طابع خاص الى جانب مشاركات عديده في جل المهرجانات التونسيه. مرحبا بك عبد الكريم.
1: مرحبا بك خويا صلاح الدين، ومرحبا بمستمعين اذاعه مزايك.
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: انت الحمد لله. وشنو احوال الفن الشعبي في تونس؟
1: الفن الشعبي في تقدم محلي، الفن الشعبي
0: في الحفظ والصون،
1: في الحفظ والصون ديما يقعد الفن الشعبي ما يموتش، ويقعد ذاك تاريخنا واصالتنا وكو.
0: كنت موجود في مهرجان اذن للفن الشعبي بطبيعه، وفي هذه اول مره ليك في اذن، كيفاش كانت تجربه؟
1: والله انا انبهرت، مهرجان اذن محلي، أنت موقع أثري كبير
0: مزيان برشا،
1: مزيان برشا. ما تصورتوش بال بال بال بالصفة هذيك. تبارك الله، معناتها كان جمهور غفير، معناتها جو كثافة، كان مهرجان ناجح.
0: يعني الفكرة موافقة عليها، عجبتك إنه يكون فما مهرجان مخصص للفنون الشعبي؟
1: أنا الفكرة مانيش موافق عليها أن يكون مهرجان مخصص للفن الشعبي. مضبية في الفن الشعبي يكون في كامل الولايات، حتى المستمع ولا الجمهور متاع الفن الشعبي
0: ناس اللي ما ينجمش يكون في جي في أذنة،
1: صحيح، ناس متعطشة الفن الشعبي وناس تحب تتفرج في عبد الكريم بزارتي وتفرجوا في زملاء زاد الفنانين. مضبينا معناتها يكون الفن الشعبي موجود في المهرجانات الكل،
0: معناها هو
1: على 24 ولاية.
0: أنت توافق برشا من زملائي كذا أنه فما أحيانا بعض المهرجانات ما تبرمش الفن الشعبي بما فيه الكفاية.
1: علاش وقت اللي هو يجيب جمهور؟ علاش لا؟ علاش نقصيو الفن الشعبي ونخليو جمهور مثلا في ولايه من الولايات ما يتفرجش في الفن الشعبي؟
0: ما تحسش انه كاين يخيل احيانا انه الفن الشعبي لا يعتبر كفن راقي احيانا؟ انا قلت لك راه مش هذه فكرتي، اما يخيل الناس كاين ولات فما حكم مسبق او فكره مغلوطه ويقول لك الفن الشعبي معناه تتقال هكا ليس من الفن. كيفاش تتعامل معاها انت؟ اكيد سمعت من نوعيه الاراء هذه.
1: فكره غلطه، غلط على طول الخط، لانه الفن الشعبي
0: احنا متاكدين هي فكره غلط وهذا متوافقين فيه، اما انت فنان شعبي وقريب وتعرف، علاش يحطوا الفكره هذه؟
1: ما نعرفش اللي يقولها كيكا راهو تلقاه هو الاولاني متحزم ويشتح خويا في سهريه ولا في في في مهرجان يقولوها الكلمه من قبل. كان الفن الشعبي يعني يعتبروه فن ماهوش فن باهي، وفن متاع حبوسات، وفن درام تاع شنيا. انت شوف الكلمات متاع الفن الشعبي، شوف الشعراء اللي تكتب، من كبار الشعراء عندنا كتبوا الفن الشعبي. انا تعاملت مع كبار شعراء في تونس اللي هما معروفين يكتبوا الفن الشعبي، فيه الكلمه الصادقه، فيه الموضوع. انت شنيا الاغنيه هي الاغنيه هي موضوع، كل المواضيع اتقالت في الفن الشعبي ما شاء الله.
0: تغنى على كل شيء، على الحب، على الغربة، على برشا مواضيع.
1: عندنا حتى فنانين وتريين غنوا الفن الشعبي والتو يغنوا الفن الشعبي.
0: كي نحكيو زاد لهنا على الفكرة متاع المهرجان هذا، قلت انت ماذا بيك يكون موجود في المهرجان الكل الفن الشعبي، وهذا برشا ناس تحكي فيه، الجمهور اللي متعطش للفن الشعبي ويطلب في هذا. لكن قبيل سألتك قلت لك هل هو في الحفظ والصون وإلا لا؟
1: في الحفظ والصون.
0: الحفظ والصون زاد مربوط بالأجيال الجديدة. يقول لك أحيانا أنت مثلا على ديما كل جيل يجي يسلم الجيل، قال ترى أنه الجيل الجديد من الفن الشعبي حاضر بقوة ومستعد لتحمل مسؤولية أنه يحافظ على الفن الشعبي.
1: والله نتصور فما أصوات باهية وفما فنانين جدد إن شاء الله يكونوا معناتها يأخذوا المشعل ويتعبوا كما تعبنا أحنا وكما تعبوا كبراتنا زاد اللي قبلينا، ويقعد الفن الشعبي ما يموتش قدرة الله.
0: نحكيه على المهرجان هذا، تنفيذ لتكريم الهادي حبوب.
1: أي
0: اسم الهادي حبوب وش يعني؟
1: تكون موجود. أنا
0: أنت ما كنتش حاضر
1: في عندي التزامات أخرى للبريمير لودو، ما كنتش في تونس، أما حبيت نكون موجود لأنه الهادي حبوب هرم من هرم بتاع المزود في تونس، يعني الكينج أنا نسميه الهادي حبوب، متربين عليه وتربين على

0: للأغنية اللي هي تير البراري.
1: أنا راني كنت نتفرج كما كل الناس، فهمت؟
0: أنت تتبع كمواطن تونسي شق فترة وحتى مسلسل.
1: نتبع في مسلسل خطيفة، ما راني سمعت الأغنية متاعي اللي هي من كلمات عماد الورغي الحاني. أنا
0: شنو حسيت
1: من سجلة من العام 94، خرجت عام 95. والله قعدت نتفرج حتى اللي انكملت الأغنية. مشكورة
0: سوسن الجملي المخرجة،
1: الأخت سوسن الجملي مشكورة، نور دوزادة، الأخوان اللي معاها معناتها اللي غناوها. ما راني إلا ما نشوف الفيسبوك تقوي تقلب والتيك توك تقلب على أغنية تير البراري، وكلات بعضها أخوي ورجعت ترند الغناية.
0: شو حسيت كذا في التلفزة الحكي؟ أنا نسمعها تو إكستريم، أنا باش نسمعوا الأغنية.

0: عندك فكرة ليش اختاروا الأغنية هذه بالذات ولا؟
1: والله ما عنديش فكرة. ما شفت هو المناطق اللي صوروا فيها, يعني فيها جبال فيها حكايات ومعنتها وغابات وأشجار, وهي سوشن جملة يمكن تأثرت بها الأغنية قديمة خاطر برشا من عام 95 خرجتها,
0: هي أغنية
1: دونك لقاتها اللي هي تطابق معنتها مع المسلسل وحطتها فهمت.
0: لهنا ثم جوز أغنية باش نسألوا عليها اللي كنا نسمعوا فيها هي تير البراري, فما أغنية أخرى زادة اسمها تير العلالي
1: هذيك الصديقي فوزي بن قمرة
0: الثانية
1: الثانية
0: نسمعها. We'll be right back.

0: خلف البلاري والعليلي شنو الفرق؟
1: لا مش مخلف ليه مبدل جملة
0: بما معناه بما معناه
1: بالاسم ده كان
0: اي اما
1: كنت فكر
0: هل هو مجرد تشابه ولا استلهام؟
1: والله مش بقول لك هي الأغنية أشوف العروسة يخطبوها ألف وتبيت عند واحد هي أغنية تير لبراني كان مشي غنيها فوزي بن قمرة اللي غنيتها أنا
0: هذيك اللولانية
1: ما كتبتش الفوزي بن قمرة كتبت لي أنا
0: معنى تير البراني من الأول كانت الفوزي أنت ما كنتش تعرف عليها
1: خلنا نقول لخات حتى المستمع يعرف معناتها نقول حقيقة اللي ما تعرف
0: يصير في الفن
1: ما تعرف فيش العباد بتبيع أنا توك ما نقول جواباتي كثرة يميمة هي كانت عندي وعطاها لي منذر الجريدي وهو منذر الجريدي مازال موجود وعطاها لي ولحنها مقداد السيلي الشركة سوبروكا وقتها وكنت انا باش نغنيها عام 94
0: وعلاش ما غنيتهاش؟
1: ما غنيتهاش ما كتبت ليش سبحان الله
0: هي كل شيء بالكتبة
1: كل شيء بالكتبة
0: فيه. اما اسكو انت قلت لي علاش
1: انا علاش انا ما خرجتش نقول جواباتي كنت باش نغنيها انا
0: اما ليه مثلا يقول لك احيانا فنان يقول لك انا الاغنيه دي كانت لي انا ما رفضت مثلا ولا ما حبيتش ولا كان عندي بروجي اخر يا اخي خذيها فنان اخر
1: شوف
0: الكتبه متفاهمين فيها اما انت علاش ما غنيتهاش
1: خلينا نحكيو بصدق شوف مادام ما غنيتهاش ما عادش تحكي عليه انا تفرجت في صبر بيعي المره الاخرى جابوه في الـ في الـ في الـ الحوار التونسي فما اغنيه غناها اسمه اللبناني نسيتها يا ربي أغنية في السابع لا مش فضل شيء
0: مش فضل شيء غنى سنة في مهرجانات
1: وائل جسار
0: وائل جسار
1: كان مشي غناها غريب الناس كانت عند صبر الربيع ما غناهاش
0: دونك كيما نقولوا نحن تير البلاري كانت عند فوزي من الاول ومن بعد
1: ما
0: كتبتلوش جات ليك انت
1: ولا
0: نجحت
1: هذا هو
0: من بعد جات تير العالي
1: فوزي يعرف الحكاية هذه معناتها والناس كل تعرف معناتها الشعراء ولا
0: رحينا للجمهور يقول لك
1: كتبت لي انا فوزي بعد عملت تير العلالي لكن ما همش كيف راهو في الكلمه وحتى في اللحن
0: بعد
1: مودرن يمكن شويه يقدم فوزي بعد العلالي فهمت ولا
0: باهي مازلنا باش نزيدو نحكيو اكثر على الموسيقى على الفن على تاثير زلم تاع التيك توك كيفاش ينجم يرجع اغنيه من سنوات ترجع تراند توا هذا كل باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل اما قبل لازمنا نسمع قبل نشره الاخبار مع اخونا مراد الدريدي بطبيعه نخليكم توا تو سويت
2: Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Ben Amr. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell Power Home.

مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن اليوم الجمعة في بلاغة لها عن صدور وشيكة لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. كما تمكن كراسات الشروط حسب البلاغ من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج إطار قانوني. وذكرت النقابة أن هذه المعركة التي خاضتها لم تكن ضد مهنة أو أشخاص بعينهم، وإنما كانت معركة من أجل سلامة المرضى ومن أجل جودة العلاج واحترام القانون، لافتة إلى أن طب التجميل اختصاص طبي قائم الذات يستوجب تكوينا طبيا ومهارات خصوصية وتجهيزات، وخاصة القدرة على التكفل بالمريض في حالة وقوع حادثة. التلفزيون الحكومي الجزائري يفيد اليوم الجمعة بأن الشرطة ضبطت أكثر من 10 ملايين كبسولة من مادة بريباغالين التي تؤثر على العقل، وأكثر من 33 كيلوغراما من الكوكايين، واعتقلت 25 مشتبها بهم على صلة بشبكة دولية منظمة. وقالت الشرطة الجزائرية في بيان أن هذه العملية هي الأكبر من نوعها، موضحة أنها كشفت نشاطا إجراميا خطيرا لشبكة دولية منظمة على مستوى الجهة الغربية للجزائر. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن اليوم الجمعة أن موجة الحر التي بدأت في 28 من جويلية الماضي انتهت رسميا، وذلك بعدما سجلت رقما قياسيا بلغ 23 يوما لتساوي أطول موجة حر تم تسجيله على إطلاق البلاد في العام 83 و900 ألف. وبلغ مؤشر الحرارة الوطني يوم الخميس الذي يمثل متوسط درجات الحرارة خلال النهار والليل في أكثر من 30 محطة مرجعية 22 درجة مئوية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية. وقالت الهيئة بالنظر إلى درجات الحرارة المتوقعة ليومي الجمعة السبت والتي تشير إلى انخفاض مؤشر الحرارة الوطني، فإن موجة الحر التي بدأت في 28 من جويلية الماضي انتهت رسمي الأربعاء 19 من أوت وفقا للمعايير المناخية. الأمم المتحدة تقول اليوم الجمعة أن فيروس إيبولا يتفشى في الكونغو الديمقراطية بوتيرة متسارعة بعد أن أودى بحياة أكثر من 2500 شخص، داعية إلى تقديم مزيد من المساعدات ومحذرة من أن التمويل المخصص حاليا سينفد خلال أسابيع. مجلس الأمن الدولي يجري اجتماعا اليوم الجمعة لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للمتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. وفي ختام جولة تصويت أولى أجريت في 30 من جويلية الماضي، حازت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان التي تبلغ من العمر 70 عاما أكبر عدد من الأصوات المؤيدة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح وخالد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: مستمعينا بما كنتم موجودين السلام عليكم تحية لكل تابعوا فينا حتى على يوتيوب موزايكا فم السلام عليكم تابعونا غديك لايف زي تجمو أسئلتكم ملاحظاتكم على واتساب موزايكا فم 23 513 1000 تبعثونا بتبيع كل المساج متاعكم مكملين في حوارنا مرة أخرى مع عبد الكريم البنزارتي مرحبا بك مرة أخرى نواصلوا معك أحكينا على الأغاني اللي ما كتبتش انك تغني فماش اغنيه اخرى ما كتبتش انك تغني
1: موجود برش
0: كيم
1: برش كيما نجوم الليل الضوية مثلا منظر جريدي جبل لي انا قبل ما يجي عليه شمس الليل مازال موجود زاد الشعر وملحنه ما دونك ما كتبتليش ما نقولش متاعي ما غنيتهاش خاطر كانت عندنا برشا برشا شعراء في الفن الشعبي وكان عندنا البروغرام برشا كل واحد يبدا عامل البروغرام بعد تجيك اغنيه حلوه تقول اي خلينا نكمل البروغرام هذا ومن بعد تنسجلها دونك شعر ما يستناش ديما يعرض الاغاني نتاعو على الفنانين
0: ديما يدور ويكلم
1: فوالا فوالا دونك كيما كيما كيما تغني هشنتي هز الفنان اخر يغني ما نعاش نقول نتاعي انا خاطر ما كتبتليش
0: بينك وبين روحك عبد الكريم بعد الاغنيه هذيك تمشي مثلا الفنان اخر فماشي لحظه هكا تحس انك تتغنى وتعمل سكسي تقول يا ريتني خديتها
1: طبعا اي فنان مش انا برك اي فنان كي تمشي عليه الغنايه مثلا وتنجح عند فنان اخر ويحس روحه انه ما خذاهاش قصر في حق روحه يندب
0: ثم كان الغيرة الإيجابية
1: الغيرة الإيجابية
0: مش حسد
1: أما تفرح لصاحبك تفرح تفرح لصاحبك أنا مضبية الفنانين الشعبيين كل ناجحين خاطر كي ينجح الفن الشعبي كلنا ننجح
0: في الراب مثلا عبد الكريم البنزرتي معروف ياسر الفن هذا أنه فيه معناها حاجة من الحاجات فيه الكلاش وفما الكلانز هذا تلقى معناها فما كلاشات وفما كذا هذا في الفن الشعبي اسكو موجود نوع منه مش معناه الكلاشيت كلاشي بغنيه لكن فما هذا في الفن الشعبي
1: لا لا مش موجود
0: معناه مش الراب ما فيش ياسر تنظم مثلا مش تنظم بمعنى عادي هذاك جزء من اللعبه لكن ساعات يطلعوا اغنيه تطلع تعملين فيو خاطر فيها كلاش من اكس
1: اي اي
0: الفن الشعبي هل فيه تضامن سفام بعضكم معناه كلكم كفنانين متحدين ترى انه فما اتحاد بيناتكم فما تضامن بيناتكم
1: انت شنو شفت في اللوج
0: مع تليل القفسي
1: مع تليل القفسي ولا نحبوا بعضنا برشا احنا والله
0: ومهم اليوم ترى انه الفنانين يقفوا مع بعضهم
1: طبعا طبعا الناس كل زي ما تحب بعضها علاش علاش علاش ما نحبكش وقت اللي انت تقدم في في في في برودوي وانا نقدم في برودوي سواتنا ما همش كيف كيف انا عبد الكريم بزرتي عندي جمهوري وانت تليل القفسي عندك جمهورك وانت اكس جراك كل واحد عنده جمهوره فماش علاش علاش باش نحسدك ولا باش تحسدني فهمت
0: شو بعضنا نحكي على تأثير الانترنت على بعض الأغاني ساعات اللي هي تكون معناها انتاج قديم لكن ترجع بالتيك توك والقوة المهولة هذه فرحت انه زي أغنية تأثير البراري رجعت معناها رجعت في الترند
1: فرحت برشا وحتى والله يسوسو رجعت زاد في التيك توك اي رجعوا بقوة كبيرة برشا شوف هو رو رجعوا كما قلوا توا خطر تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي معناته يرجعوا الأغنية لكن زادة الأغنية راي عندها قيمتها وعندها كلامة وعندها لحنة ماشي مش بالسهل معناته تصور أنت لو كان جيت الأغنية خايبة ترجع ما ترجعش على خطر الأغنية عاملة بصمة قديمة فهمت دونك قاعدة في ذاكرة الجمهور
0: بالضبط
1: ولا
0: نحكي وزاد لهنا انه برشا ناس تقول لك انا مستعد ندفع فلوس للتيك توك معناها التيك توكر ولا تيك توكرز باش يطلع لي غناي جزء من التسويق اللي نجم يستعمله اي واحد
1: سمعت موجود ينجم يعمل
0: عبد الكريم بنزرتي انا عندي انتاج جديد باش نخدم له باش نعمل حوارات باش نخرج وباش نعديها وباش نمشي زاده في الانستغرام ولا في تيك توك نشوف شكون
1: اما هي راه ثم برشا غاني خويا راه جات عفويه راه
0: لا هو برشا عفويه
1: عفويه ما جاتش هكاك ما ولا وهما يحسبوها ما عادش باش تولي عفويه تولي خدمه ولا نعطيك فلوس تعمل لي غنايه تطلع لي
0: انت معاها الحكايه ولا
1: لا مانيش معاها خويا
0: ما تعطيش فلوس يعني
1: حبيت راك يا علاف يا خويا اخدم
0: نعمل انتاج وخلي الجمهور
1: خرج وخلي الجمهور خويا وعندك يوتيوبك وعندك جمهورك وعندك امورك وستر الله
0: راضي على حضورك في المهرجانات عبد الكريم البنزرتي بالنسبه للسنه
1: لا لا انا عندي 3 سنين ما خدمتش مهرجانات انا 3 سنين بعيد على المهرجانات جمله انا كنت أكيد. كل عام ما فماش ثم 14 عرض 12 عرض
0: فهذا مهرجانات مختلف
1: هذا ما فماش
0: سيزون طايحة
1: سيزون طايحة تسمى مراني عندي 3 سنين التالي قدمت دوسيه كما العادة في الدعمة قدمت دوسيه أعطوني مهرجان شيرة بعيدة شوية ونقصوا لي في الفلوس، لا تخلصني لا تخلص لي الفرقة لا تخلص حد شيء. جاوبوني علاش؟ ما جاوبني حتى حد. جبت روحي من المهرجانات، عن 3 سنين ما خدمتش مهرجانات إلا سنة، رجعت مهرجان أذنى 30 جويلي.
0: اليوم ترى روحك أنت مثلا تستحق أنك تقدم ملف وتكون موجود بعرض كامل في؟
1: والله ما فهمش علاش قدم في ملف. أنا ما فهمتش علاش فنان تونسي ومعروف شبيهم اللي يجيو من برا ما يقدموش ملف.
0: يسر حازقي كانت حذينا قبيلة جاوبت قالت راهم يقدموا، قال يقدموا الكل.
1: أنا ما ريتش
0: مجد الرومي قدمت،
1: أنا ما ريتش
0: مش هي بشخصة، لكن قالت اللي فهم متعهدي حفلات يجيبوا دي دوسية حاضرين وهم يوافقوا ولا ما يوافقوش.
1: والله انا ما ريتش، اما ما فماش علاش فنان تونسي باش يقدم دوسي. انا معروف نقعد نجيب لك سيره ذاتيه كل عام تاعي في كل شيء.
0: مثلا يطلب منك دوسي نتاع شنو باش تعمل في العرض، فما سبيكتاكل شنو باش تعمل بالضبط، قداش التكلفه، يمكن هذا تحب تعرفه زاد الاداره المهرجان.
1: هما يحطوا لك ديتاي، انا نعمل دوسي نحطه كل عام ندفعوا ديتاي كل شيء حتى لبرة تتسجل. فهمت؟ اما علاش تنقص لي انت في الفلوس تاع العرض؟ ينحط لك انا ديتاي انت تنقص لي علاش؟
0: هذا اللي خليك اليوم عبد الكريم بنزرتي تولي عندك رغبه في انه تخليك اكثر في الحفلات الخاصه ولا عليه اكثر من المهرجانات؟
1: طبعا طبعا.
0: برشا ناس، مش رايك انت بركه هذه تقريبا برشا ناس فنانين توانسه في الشعب ولا في غيره، معناه يقول لك انا جو بريفير عرس خير من اني
1: نخدم العروسات وما نخدمش مهرجانات، خاطر باش تعبني انت في المهرجانات لازم معناتها نخلص بعد ما نعرفش قداش من شهر وفيها تعب كبير برشا.
0: هل اليوم معناها الاعراس هي اللي تخلي الفنان يعيش في تونس؟
1: والله ما يخليهوش يعيش، لو اجي نقول لك على دوره العام باش يعيشوا على دوره العام، خاطر باش تخدم شهرين انت في السفره بس سواء مهرجانات ولا عروسات. فهمت؟ اما لو كان تولي شويه مهرجانات معناتها الوزاره تعطي لفته باهيه للفنان التونسي، شويه مهرجانات مع شويه معناتها اعراس، واحد ينجم يعيش الفنان،
0: ينجم الشهرين يعيشوا العشره الاخرين
1: يعيشوا باش يعمل انتاجات وباش يعمل، خاطر فيها برشا مصروف خويا الغالي.
0: مثلا عندنا باش نحكي على يزي كلامك في اول البوم ليك اللي هي يزي خلي الجرح مخبي،
1: يزي خلي الجرح مخبي
0: عام 89 كان لحنها محسن الماتري. الجمهور يطلب منك تعاود تسجل
1: ان شاء الله يزي خلي الجرح مخبي ان شاء الله في البروجرام.
0: يزي كلامك
1: يزي خلي الجرح مخبي في البروجرام ان شاء الله. هي وعده اغاني اخرين
0: تحاول ما توزيع اخر
1: لانه التسجيل قديم برشا، ما عادش تنجم انت باش تعطي للمستمع معناتها باش يسمعوا، دونك باش نعاودوا نسجلوه بطريقه جديده وان شاء الله ينال اعجاب الجمهور ان شاء الله.
0: ان شاء الله بتبيع. نحكيو زاد لهنا على جديد عندك، حضرت تقريبا 3 اغاني، جزء من الحان وكلمات بشير الهيشري، واحدة الحان وكلمات محمد رمزي الرحال. وقتاش نسمعوها؟
1: عندكم عندكم عن الاخبار كلها موجوده.
0: وقتاش نسمعوها؟
1: ان شاء الله تواسيف ما عادش نجموا باش نهبطوا اغاني. هما حاضرين ان شاء الله، ان شاء الله دوبيت سيزون جاي يكونوا حاضرين في السوق ان شاء الله.
0: باش يكونوا معاهم اغاني، فما كليبات باش تتخدم خدمه
1: طبعاً
0: كامله.
1: طبعا طبعا طبعا.
0: تخمم ثم اللي مثلا في كليب يقول لك نجيب ممثلين هكا معروفين على شلي التصوير تنجم تعاون.
1: اي
0: فما هكا شكون ممثل هكا ولا ممثله تحبهم يكونوا موجودين؟ هكا انت عبد الكريم بن زرت يعجبك ممثل الفلاني ولا ممثله الفلانيه؟
1: مازلنا ما قررناش الحق نتاع ربي.
0: انت من نوع الفنانين اللي تتدخل في كل تفصيله في الكليب ولا جوست تغني وتقول نهتم بالاغنيه وخلي المخرج مثلا هو اللي يتصرف؟
1: لا ندخل خويا، ندخل في غنايتي ونعرف شكون نجيب شكون ما نجيبش واموري واضحه.
0: معناها
1: اي لا لازم يكون عندي لمستي انا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكليب
0: حتى في الجيم حتى في الصوره معناها.
1: اي نعمل لمساتي مع المخرج.
0: بنتك صغيره ما زالت تغني؟
1: ما زالت في الدار تغني مش في
0: لا يعني نحكي معناها تترافع الموهبه تكمل
1: تغني لروحها مش باش تغني مش باش تطلع فنانه، خاطر ما ننصحهاش، نحبها تشد فنيه اخرى لانه الفن في تونس صعيب برشا.
0: وعليش هكا مثلا انه اذا مش رايك وحدك تقريبا بزرتي برشا فنانين ولا حتى ممثلين ساعات يقول لك انا مذبية ولدي او بنتي ما يكملش في الدومين خاطر صعيب،
1: خاطر تعبنا احنا هذاك علاش ما نحبش بنتي باش تتعب كيفي.
0: ماذا بيك تمشي في الباركور اكاديميك تقرا وتخدم وهذيك
1: هذا هو خليها هذيك هوايه نتاعها.
0: شكرا لك عبد الكريم بزاف فرحان برشا اللي تكون ضيف اليوم في موزايك. السلام عليك بالطبيعة، وان شاء الله ديما موزايك تكون دارك وتكون موجود ديما احضرنا. نحن مازلنا مكملين معكم، هذه كونيش حتى للتسعة متاع الليل. بعد لحظات باش يكون ضيفنا كيري القفشي باش نحكيو معاه على جديد وعلى موزيكته، هذه الكل باش يكون بالطبيعة هنا موجود. هذه جيب الواد الواد لكيري القفشي.

0: كلش اليوم سبيسيال فن شعبي. هذاك علاش ضيوفنا اليوم فرحانين بهم برشا. اليوم كيف كيف واحد من الاسامي الكبار في الفن الشعبي. الانترفيو اللي القفصي مش مجرد اسم في ذاكرة الفن الشعبي التونسي. هو حكاية كاملة بديت من قفصة من الفقر والتمرميد بالدربوكة اللي كان يعزف عليها بخمستاش نمية. وصلت بعد أكثر من 40 سنة روح كارتاج. صوت ارتبط بتبيعة نحكيه لهنا برشا حاجات كما هي العماري. رجع للوجه بقوة من بري فوت وعشاق الدنيا. هو فنان حافظ على حضوره رغم تبدل الأذواق والأجيال. أما وراء الضحكة يعرف الجمهور لما إنسان يمكن عاش الحرمان البدايات الصعبة الحب والعزوبية والشهرة. زعما التونسي يعرفوا تيري القفصي اللي ورا الضحكة والجو الربوخ كما عشناهم في الكوليس وفي استوديو توا. مرحبا.
1: مرحبا بكم الناس كله وشكرا على الاستضافة ومحلاكم الناس كله. إن شاء الله نعدلوا مشوارنا سمح ياسر.
0: أنت معروف معناها تليلي القفصي الضحكة ديما موجودة.
1: تليلي القفصي شهير باسم البلاد لخاطر أنا اسمي تليلي ابن محمد درويش لقب.
0: هذا الاسم
1: أي اسمي في بطاقة تعريف.
0: بطاقة تعريف
1: أيوة. ما اسمي
0: الفني
1: الفني تليلي القفصي ومن بعد وليت تليلي العماري خاطر ما بين تليلي العماري وتليلي القفصي. تليلي القفصي باسم البلاد
0: والعماري باسم الأغنية.
1: العماري باسم الأغنية تطور بأكثرية العماري تليلي العماري خاطر ما نجمش يقول لك تليلي بن محمد درويش ولا ما تولي طويله الحكايه.
0: لا حتى كي يعمل فيش تقلق يقول
1: لا تقلق ماذا بك تليلي قفصي ولا تليلي العماريكا
0: اسهل
1: ولا اسهل.
0: هات نرجعوا نبداو بشوي بشوي باش نحكيو على الاغاني وكل شيء. اما هات نرجعوا للصور الاولى معناها كنت معناها الايامات نتاع الدريبكي هيك شنو يقول اليوم تليلي للشاب هذاك اللي كان يعزف باش يلقى القوت نتاع يوم.
1: والله الدربكي بطبيعته فما برشا زملاء زاد ناس الدربكي تقبل دربكم بعد اكتشفوهم اللي هو باش يغني. بالنسبه لي انا خدمت اول باب خدمت ندربك دربكي خدمت مع الفرق وقت الدنيا الدنيا وقت الدنيا رخيصه فهمتني.
0: انت كنت الاغنيه عندي انت 15% كانت وقتها. اما المعيشه وقتها كيفاش؟
1: المعيشه كانت حلوه. المعيشه كانت الناس تعيش بطبيعتها باللي كتب من عند ربي وكانت القناعه باية والناس كل عايشه الحمد لله.
0: انت ما بديتش من المدرسه الموسيقيه لا من الاستوديو بديت من الشارع من العريس.
1: الشارع من الحومه العرب من الحومه العربي من العريس من السهريه سهريه هكا بديت شوي بشوي بشوي وكل مره نكتشف في روحي وبعد نلقى روحي نجم نغني وغنيت وجربت غنيت.
0: الدربوكة عطاتك فكرة من الأول أنه أنت باش توصل تغني؟ كان في مخك من الأول الحكاية؟
1: أنا من الأول
0: اللي هي مرحلة مهمة صنعة من بعد تيري قفصي الفنان.
1: أنا بالنسبة لي أنا من الأول راني نعشق دربوكة من بعد نعشق بديت بشوي نسمع في الفن وفي المزود الغرام أكثر حاجة هذاك علاش انا تو في من الغرام خاطر وليت نتبع بشوي الغرام وليت من بعد وليت نحب نغني.
0: شكون اللي كانوا يلهموك وقتها كنت تسمعهم مثلا قبل؟
1: برشا الهادي حبوبه صالح الفرزيت نور الدين الكحلاوي النوري زبير محمد الروج انا ماك الجو هذاك فهمتني.
0: كنت تحكي على طفولة كان فيها تمرميد وتعب كيفاش كانت طفولتك؟ كانت قرب لنا الصورة.
1: طفولتي كانت ديما ندربك وديما نحبك كنشدك عرفتك السطلة نتاع الطماطم الكبيرة تلقاني ندربك عليها في الحومة اللي ديت وجاني وتربك على صدرك هكا تعف تعف تعف من فم بديت نحب الغرام وندور في الحوم ونمشي نغني ونجي وقت الدنيا رخيصة وقتها ما نلوجوش على الفلوس
0: تلوج على الجو
1: نلوج على الجو تشوف فيه مناشحين الكل خدموا الدربوكة بصلي عن النبي يعني يعزف خاطر العازف من بعد ينجم يغني
0: ومهم المرحلة هذه في صناعة الفنان
1: أي كما سان كما جاتي في الدلال من بعد يولي يوزع ولي يعمل في برشا حوايج إذا من دربك خاطر باش تحس أنت بالإيقاع بالإيقاع اللي أنت باش تغني حتى الخطوة باش تعرفها تولي في دمك الحكاية
0: يعني بديتها بأصولها
1: هكاك بديتها بصلاة النبي
0: بالضحكة هذه خاطر في برشا ناس يقولوا كيفاش الطفل اللي عاش الحرمان أقبال في صغره اليوم الضحكة ما تفرقوش
1: تيما يعاد لك انت نحي الضحكة تولي الناس كل تصور انا ما نضحكش تو نعمل لك عبسة وتولي نعمل لك ما نجيش
0: مكاش برك
1: لا الضحكة ما عند ربي سبحانه وتعالى تصور انا متغش عملك ما نجيش لازم نضحكوا نضحكوا يا ربي.
0: ضحكت مرات وانت مقلق من داخل؟
1: ضحكت متقلق وضحكت زاهي وكهو البشر
0: بيه. انت تسميت عليك كما بارش من الفنانين الشعبيين الربوخات كي تمشي تربخ في عرس ولا في حفلة ولا غنيت مرات وانت مقلق لأي ظرف معين، ما سبحان الله ماكش في
1: ماشني في صحني،
0: ماكش عامل كيف،
1: ما فهمش حتى كيف
0: وتمشي تغني وعامل
1: نمشي نغني وما ما عرفت يزم نعدي كهو على خطر مربوط يزم تغني لك الناس هذيك ما تغش ولا مش متغش يزم الناس هذوك ما يهمهمش فيك يزم تغني لهم كهو.
0: نرجع لغنية اللي هي يا العماري، سجلت بشين ستيريو ميكرو صغير في دار.
1: اي والله
0: اما بعد قلبت الدنيا.
1: هاي العماري سجلت بميكرو صغير شان تاع ولد حومتنا يوسف، هذا جابه من الخليج وحشتو الشانات الكبار هذا. والميكرو انا وزوز وليداتك دربكنا عملنا العماري وقت الاستديو ولا شيء في دارنا حوما عربي دربكنا مديت الشركه وقت خدمتها بيرات وربك سبحانه وتعالى عطاه خير.
0: الأغرب أنك تقول أنك وقتها كنت تعيش في الشهرة أما ما كش
1: في ما في باليش
0: وقتها
1: تعرف وقتها الدنيا
0: تصويرتك كل... هذي اللي شوف فيها
1: آي هذيك وقتها البلوزون تسلفها هاي تصور أنا الوقت هذاك فك البلوزون هذيك عندي ودحومتنا نحيتها وصورت بها هاي عادي
0: البدايات هذي
1: البدايات محلاة وزك البلوزون عزيز الغير
0: واتيتك هاي
1: جاي واتتني وقتها بشوف قدش عمري
0: رجعت هيل ولا خديتها خذر
1: لا هذا رجعت هيل وزدت من بعد كادو
0: فرحت بيه
1: فرحت بيه ما يخزمه الإنسان ما يتمرمدش وما تصور أنت عندك 500 مليون وتحب تولي تغني ما تجيش خلاص بالباب المستحيل أول باب مش باش تعطي حد شيء 500 مليون وتنزل للسين يعاودوا لها قريوم تما يجيش يغني
0: لازم تبدا معناها من
1: لازم تبدا من تبدا من التعب والشقاء والجري والحرمان والهيط ودور ولا من اللي ملا وتاكل بعضك في بعضك باش بعد تنجم تغني.
0: معناها كان عندك برشا فلوس انت مثلا سبحان الله
1: واش نعمل بها توا تبدا الناس كلها نخدمنا وتبدا
0: الحمد لله. كافسي كان جاي صغير مثلا عنده 500 مليون في الكونت يطلع فنان شعبي؟
1: ما يطلعش بالباب المستحيل لازم يكون ميزيرابل الصادور ولا من اللي ملاه وبعد يولي
0: ميزير مرحله مهمه
1: حلوه ياسر والله حلوه ياسر خاطر تخزن الصناعيه وراك والناس وكذا اللي انت تتصور في كذا وهم يصوروا في كذا وكنت تدربك انت ب 5000 وب 4000 وتلقى الصنايعي تو 150 200 على خاطر ما يشكف كيف مش كما قبل كما تو تو حد كي تعطيه 200 و 300 تقول له سامحني في تعبك على خاطر خدمه متعبه بابا.
0: نحكي ونكملوا على عمري عام 90 جاتك فرصة باش تغني في كارتاج
1: أي ما يوم
0: أما رفضت خاطر ما حبيتش تطلع بالجبة وقلت نغني بكوستيم يا مش لازم اليوم كان يرجع بك الوقت عاود
1: أي والله
0: نفس الحكاية تعاودها نفس القرار
1: لا مش نفس القرار هو تو العادة ذاك أنا ما نعرفش أنا عمري 25 سنة جيت من فرنسا وقتها ما في باليش وقتها هي تبع الشركة ما نسميش الشركة هي فهمني وقتها أنا نخدم على الشركة هذيك وهم حابين يعملوا مع النوبة بدو يبرفوا لي حبوبة وسيدي المعاليم الكل موجودين فهم ومن بعد ترى كيف جدني الفكرة قال لي يا خي جدودك شي قلت له جدودي ندير عليه مش لبسوا كان يلبسوا خمراية ولا يلبسوا في جبة ولا وكي برفت زعق قلت كيف في غرض عملت يا العماري تشوف العبد الكل وقفت واش تعرف انت قداش من صناعي وراك والله فيهم الله فيهم اشترى من الله يرحمهم كل
0: ربي يرحمهم
1: ما كتبتش نزيت روحي ومشيت ومشيت عملت في قفصة وقتها نفس الجمعة ذيك روحت البلاد عملنا النجمة القفصي جت وقتها تونس وقتها تونس سبعة تصور نوار بلون وتوكي نشوف روحي هنا ميكرو ما غير خيط والدنيا وعباد مليون
0: وفرحة
1: فرحة
0: لكن انت بعد ما رفضت بعد أكثر من 30 سنة ترجع لنفس الركح مع عشاق الدنيا
1: اي عشاق الدنيا يا اخويا
0: ما نتحس انه وقتها عام 90 كأنه الدنيا قالت لك استنى لحظه مش تاو باش تطلع
1: قالت لي باش نعطيك اش لازمك اعطتني حقي
0: شنو حسيت كي طلعت على كارتاج
1: والله حسيت بالريقه مرار والعين بالدمعه تبكي هذه غنى هيتي بطبيعتي انا هي جت بطبيعتها وما انا في الركح ما نتلعبش فهمني زي خنيت في زينيت مرتين زينيت زاد هزت 12000 زينيت في باريس يزد بالقدام نقول لك الاستئناس انت في الركح بالخاص الركح حتى مش سؤال باش يدخل واحد قرطاج
0: اصعب ركح غني تعليق
1: وانا توا
0: انه اصعب
1: خمسه الاستمرات
0: انه اصعب ركح واجهته في حياتك
1: هو بعد قرطاج لوح بصراحه نكذب عليك يبقى قرطاج يبقى قرطاج فهمت ديت الكبير كبير. الحمامات خدمت فيها، بنزرت خدمت فيها، كل الصغار المارجان الصغار كل خدمت فيهم، بن عروس والحمامات زاد وقتها يامة المرحوم خدمنا في قديمة، خدمنا في رمضان وقتها معنا الفرقة القومية جينا من البلاد وقتها خدمنا في الحمامات وخدمت مرة برك
0: في عشاق الدنيا. الجمهور صغير والكبير فما برشا ناس تعرف بري يفوت ويجيب الواد الواد، اما في عشاق الدنيا جي جمهور جديد نحكي له شو كان احساسك شفت غنية عمرها سنوات طويلة تعاود تعيش مرة اخرى مع اجيال جديدة ما تعرف ايش وقت اللي خرجت؟
1: والله هي بري يفوت راي بصراحة وقت اللي خرجت في الالبوم عام 97 96 ما بقيتش نحفز هي ما بين العامين هذوما ما تغنى شوي شوي حبة في تبقى تغنى في العريس وما تجيب الواد لي تغي عليه
0: وبري فوت ما خذتش حظها.
1: بري فوت بقت في النفوذ الصغير فهمني خاطر جيب الواد هي اللي بقت العباد طلبتها ياسر
0: تغاط
1: وبري فوت كتجيب حال مشي باينة وكتب ربي سبحانه وتعالى ونسل تحية للعشاق الدنيا وعبد الحميد بوشناق كان كانت لي كان كانت لي زيارة ما ندريش أنا في البلاد جاني صاحبي قالت لي ليش نوريك أنا وبش ترى أنا في باليش بارا فهمش ما أنت في باليش ما نتبعش ياسر
0: شو يعني في باليكش
1: ما نتبعش وقت ما نعرفش نتفرج على المسلسلات ومعشق الدنيا وقت أنا ما
0: معناك تعديت في
1: ما عنديش
0: المسلسل.
1: فكرة أنا وقت باش تجي الحكاية ولا عندي فيها فكرة من قديم فهمني جتني فكرة باش نمشي نغني في البلاصة دي مع عشاق الدنيا
0: في النوبة نحكي كي
1: تسمعت في النوبة اي في النوبة
0: في النوبة في المسلسل الجزء الثاني
1: في المسلسل
0: تاني بالأمارة اللقطة متاع عاصم بالتهامي وشادي العرفي
1: شادي العرفي عادي الشطحة ولد مودرن حتى هي تو تاع الشادي بصراحة
0: قديمة هي
1: قديمة ياسر وما حلوة أنا نخدم في في عرس كبير كبير ربي مول العريس لبس الزنار وما طالب مني كذلك نشطح أنا ويا الشطح أنا من الشاد اللي ما مصلي عن النبي عملك الضربة العريس ليلة كاملة قال لي صورني كاوش لازمك لازمك الفلوس قال لي ما يهمكش فيه باش عمل لك الضربة خويا
0: طلبت منك برشا الحكاية دي
1: أنا
0: معناها جايبك بالذمة في عرسه
1: جايبني بالذمة باش
0: تشطح الشطحة شهيرة
1: صدقني بقى خلي قال لك تجيب الريفوت نعمل أنا وياك الشطحة ذيك يعني عرس كامل قايم يحنى وناس لبس عليهم فهمتي باش طح الشطحه هذيك
0: عمل شاوت وسيبورتي
1: انا الاول توا بالعرض في العرس الكل راهو يحبوك الضربه هذيك النطحه
0: باش تعملها
1: نضحك باش
0: تعملها كي شاد لي ولا ساعه
1: لا بو شاد لي خويا كيفاش بصحه تبدا وما كلمه اضرب هذيك قلت لهم جرب باش تنوض شنو باش نضرب انا الحجر اضربت ليلي اضربت ليلي وبدح وترم يعني رفع
0: يقول لك اضرب
1: اي اضرب المزود يخد مزود تضرب وش كل يعملها عاد المعلم عاد اختا توا ولتي مشهورة اضربت ليلي يعني في العفرة كيجي نمروي انا ما وصي العرس قام يعني انا فارب اخوه اضربت ليلي ضربنا
0: تحب بعد محبة العبيد هيك في العروسة الناس شيخ وتفرح للناس وتمشي الناس فارغة
1: أنا رو نمشي للي عنده واللي ما عنده مش رميان ورود أنا سأل علي
0: توصل تمشي بلاش
1: من بنزرت البنقردان ما ولا واحد باش ما نمشي نمشي اللي ما عنده اللي ما عنده مش واللي عنده باش نمشي له
0: تسمع بواحد ما في حالوش يقول لك
1: انا
0: في شهوتي انه تلي قفص يغني فيها
1: هذا كنا بخد تبعوا الشهوه ما نخدموش خلاص احنا ما شهوه من شهوه هي
0: ساعات تاخذ بالخاطر معنا
1: لا ناخذ ديما ناخذ بالخاطر مش ديني في وسط السيزون عاد وعندي يجي 50 واحد باش ياكلوا الخبز وباش مالي عيال ومن بعد ها وعرسي تيم ها وعرس كذا وعرس ما عنديش عاد سيد نخرجوا صابون نمضيه
0: في اليوم على بيا كراولي في العماري تقول عليه اليوم انك مازلت ماكش مصدق اللي عشته وقت
1: أيوه.
0: شو عملت لك نبيها بالاغنيه خليها مختلفه عن كل الديوات الاخرين
1: والله بصراحه راي كنت اختنا نبيها نسلم عليها بالمناسبه
0: سلم عليها برشا
1: بلاد اللهم صل على النبي عليها وكنا نمشي نغنوا اغنيه اخرى فهمني
0: دي هي
1: هي مغروم بالغزاله اللي هي انت عيناها في التيك توك عامله برشا حوايج والله مغروم بالغزاله كنا باش نغنوها وغنتها نبيها زاد غنتها بصوتها العزيز محلاها كي مشينا باش نبرف وقلت لها نبيها علاش ما نعملوش العماري هذا العماري اقوم حتى مغروم بالغزاله ضاربه تو
0: عملت ريتها في يا العماري
1: العماري العماري والعماري وقت برفنا شوي شوي. علاش كتتبع اللقطة أنا بيها تضحك من بعد؟ خطر أنا نقول ما نتبع إيش تزلاسي والكتاري والجريدي والهمامي وفهمتني. أنا الأول وقت في عندي من غني لك وقت باش نعمل البرنامج هذونا. انا الاول مشري داري لشين هو عملته في العماري خاطر المقام نتاعها ولا هكا هبط لي كيفاش يقولوا فلان باش نغني العماري بالطريقه هذيك. انا الاول كنت نفرج العماري نقول اش عملت صراحه كي نشوف روحي انا معنا بيها اش غير العماري كيفاش تغنت كيكاك التوزيع والدنيا وجد روعه.
0: وانت قلت بدنا نحكي عن نبيها كراولي قلت انك تتمنى تعاود تطلع مع نبيها كراولي على روك حكرتهاش. نبيها طلعت سنة ما صارش اتصال بيناتكم
1: خطر حتى لكان اتصال صعيبة الدعوة لخطر عندي برشا خدمة انت عناس يزم تبدأ مدروسة الحكاية
0: وانجاجي معنى إليه في حاجات
1: على انجاجي انت عناس خدمة تتوسع عادجيك يوحلوك في سهرية ولي انت تخدم فيها وما عشرة وكيفاش ونحا انت عناس انا من نحيش خوي كيما انت دافع 10,000 كيما مشي غريك بعشرة بخمساش مليون مش به خاطر مش به السمعة انت باش تورب على الناس.
0: لو نبيها تو قاعده تسمع فينا شنو تحب تقول؟
1: نسلم عليها نبيها نقول لها يرحم حما لنقر ويرحم ميمتك واختنا وربي يعاونك وان شاء الله يا نبيها راهو لازم باش نكملوا بقدره ربي انا وياك الزمن نطلعوا القرطاج انا وياك تات تات راس نطلعوا القرطاج ونكملوه
0: حفلة مع بعضكم؟
1: حفلة مع بعضنا ما أنا وياه
0: يبرمج
1: هي تتبرمج يا خمبرمج هي
0: أنا هي تبرمج تعايت لكم معها
1: هي تعايت لي
0: معها ما تبرمجش أنت وعايت أنا عندي معك
1: لا مبرمج أنا هي زادت تكون أستا خاطر نزمنا الزوز نتكاملوا وتعرف العالم الكل سلفية كيفاش علاش ما غنتوش في قرطاج العماري وانت ونبيه الحق طبعا دي شيخ ملي عملنا البرنامج هذاك الديو التو الناس الكل يقولوا كيفاش
0: يطلبوا فيه
1: عرفتها شاهينه كما هي وقعت وبار خاطر انا عندي باجاج كبير وعندها باجاج عندنا ما يغنينا 10 سنين وحده في الركعه فهمني.
0: مصطفى الدلاجي كتب لك يجي شيخ خدوجه جيب الواد الواد بري فوت
1: ستوفا هاي
0: ديو هذه كان نجح برشا في الخدمة اليوم ترى انه فما فضل على بعضكم في الخدمة
1: ايه فما فضل خطر مصطفى سعى وانا وصلت الرسالة فهمني وصلت الرسالة خطر زاد الرسالة مش سهلة ساعات تكتب 1000 غناية وما توصلش
0: وما تختف
1: ولما يسمع كسر
0: انت عندك اكثر من 150 غناية
1: والله تنجم تقول
0: وقلت انه علاش نعمل في جديد وانا عندي 150
1: عندي تو عندي برشا اغاني لين برشا من الناس ما تعرفهاش يعرفوا كان في شيرتنا احنا
0: وتحاول تعرف الجمهور في حفلات او في عرايس
1: ما هي بقت جيب الواد وريقي شاح وكي خدوجه وبري فوت والعماري بقوه تغين في اذنين العباد فهمني فما اغاني لي هنا والفوا بهم خاطر كنت نمشي مع فرقه باش نغني لها مشيت وغابت ولا خويتي ولا هبني ساحرك ولا بجاه ربي يا غنجه ولا يهون العمر يلزم تحضير يلزم الجروب اللي وراه يلزم يحفظ الاغاني خاطر قداش يحفظ والسهريه قداش تشد يحبوك الاغاني الخفيفه عرفت اللي تسمعت في الودني
0: تربوخات نتاع
1: تربوخات ونتاع سهريه انت وجوك انت ما تشوف العباد تشوف الوجود فرق الحم
0: في 150 اغنيه ذو ما عندك اغنيه حزينه
1: عندي الليل والنجمات وعندي لحارق الكوين وعندي الله عالم بحالي وعندي عدوى زيدوني في محوني عندي شمس السهاده وما ادراك تسمعها
0: حتى تحكي على الاغنيه ذو ما بتضحك دي بس السعاده موجوده معنا
1: اخ كان نقول لك

0: هايلة.
1: هذه واحدة من
0: واحدة من 150.
1: هاي نعمل كاد لازل هذا واحد من 40.
0: طيب احنا في زمان الكليبات والصورة واللي غيزو سوسيو فيسبوك تيك توك, انت ما عندكش تقريبا كليبات بالعدد اللي عندك بها غان؟
1: ما جتنيش كل تيل كليب ب 500,000 تعمل كليب تحب تعمل
0: بخمسة. لا مش حكاية تكلفة, نعرف اللي تنجم تعمل فما
1: نجمة, وانا مش مقتنع بصراحة. حتى كي نعمل باش نعمل حاجة اللي انا مقتنع بها 100% لازم تكون عالمية ولا لا.
0: علاش قلت قبل انه الاغاني الرومانسيه ما توتيكش؟
1: خاطر تاع شعب انت ليله والمسعود خدام وجاو تصور انا غني من غير ليه ولا كل يداك ليه ولا ست الحبايب ولا ما ما ما ما ما يوتيش.
0: ست الحبايب على امي
1: اي ما يوتيش. انا تاع مزود صاحب صناعتين كذاب
0: مزود برشا مزودي يغنيوا على الحب.
1: غنيت على الحب, انا غنيت الايام وغنيت غنيت نكد وغنيت الفرح.
0: في حياتك الخاصة زي ما قلت فما حب في حياتي العبد كان ما يحبش علاش عايش يا ما هاك تحب
1: يا خطوة يا خطوة البشر كان ما يحبش عاد يمشي الله يسلمك.
0: أما زاد بعدها قلت ما علاش من العزوبية
1: تي ما العزوبية ساعات تواتي هي العزوبية حلوة يا زاد في يوم من الأيام.
0: نحكيو زاد لهنا إنه حكيت على تجارب صعيبة عندي في حياتك قبل, كنت عديت بها, حكيت على نن على السجن الإدمان في سن صغيرة. اليوم كتشوف الشاب هذاك تليلي القفصي اللي كان ضايع في اتجاهاته معناه مش عارف شو عم شنو تحب تقول؟
1: توا هي بكل تجارب رايتك تشوف في تونس كامله كيفاش داخله بعضها فهمتي, لا في برشا حوايج في المتاهات هذيا فهمني. اما انا حكايه فارغه راهي الامور هذيا راهي تجي وتمشي, راهي فما شبيب اللهم صل على النبي.
0: ما يبقى كان الفهم
1: معناها يبقى كان الفهم والناس مثقفه توا اللهم صل على النبي ماذا بيهم الناس الكل تبع طريق سمع الحمد لله وربي يهدي كل مؤمن بصراحه.
0: كان نسألك مثلا انت حكيت على عروسات قبيلة هكا كنت تفكر بالطبيعة شنو أغرب حاجة طلبت مني في عرس ولا صارت لك في عرس؟ أغرب عرس عشته ولا خدمته؟
1: والله أغرب عرس برشا عرس نمشي وصلنا مؤخر أخويا وفما بلايز زاد نحترم البلايز خاطر نحترمهم مليهم الشيء من احنا تتيح مبان ولا تتيح الكرابت كيخي سبحان الله رب
0: الشيء حاجات عادية
1: حاجات
0: في وسط العرس مثلا.
1: في وسط العرس اخويا ساعات سنو ما تمشيش وبافلي خشخش ومول الفرح يقول لك يا خشيني تقعد كذا فهمني توح الفلو حل فهمت ولا لا توح الفلو حل معاه وتولي لما حالة ما خوصلناش الخنقان اما عنده حق قال لي دفع لك كروية دفع لك الفلوس اخويا.
0: ما لا غالب بصير ساعات
1: يا خلا غالب رأي غنية لا غالب أنا عيت عبد الكريم صاحبي لا غالب رأي عبد الكريم غالب أنا عيت هذاك زهري معطوني.
0: يقولك ساعات في الفن الشعبي سيرتو يقولك أحيانا ينجموا يطلبوا منك انك تقعد بعد عرس يكبشوا فيك تحلى الليله.
1: قلت لك منهم مره قال
0: بين ظفرين تختفت
1: اي ثلاثه نتاع الصباح لا حول ولا قوه. جاي واحد من نسميه جاي وعيلته من امريكا تو كملنا ثلاثه وعملنا زاد النبي وقت القفله النبي تعليل وقت توقف قفله تخر قال جاي قال لي اش بك مروح قالت لي قلت له ليه قال لي تو باش نصر وقال لي مازال بكري خويا ورجعنا رزدنا ركبنا السونو من الاول والناس كل اخلاقها فزدت باش رضيناك السيد وحولنا لو منظلش من الشمس للظل بدينا ندورو كدار بطحة كبيرة بالحق. كان كي صبحنا جيت السبعة نتاع الصباح قلت لي خلنا نجمو نروحو قال لي تفضل
0: رحت سبعة
1: قلت لي مازلت نمكك يا مكة مكين يا مثلا.
0: نحكي وزاد على فنان كان رحل علينا في الصيف هذا وكنا بطبيعة نترحم عليه صالح الفرزيت.
1: صالح الله يرحمه دمدوم بالبغت وخلى بصراحة خلى رصيد كبير الغناء غنينا مع بعضنا رو في المنسيات غنينا في قرطاج مع بعضنا صالح وبرفنا مع بعضنا وفهمني. أنا الأول لصالح كنت نغني له في أغاني ياسر فقدناه صالح والله يرحمه فهمني. أخر سهرية مع عشاق الدنيا
0: مع بعضكم
1: مع بعضنا تلمينا كل مع بعضنا واتيته الكسيدو

0: هذا الله يرحمه والناس كل راي وقفت وفما ناس راي ما تعملش لبيبليسيتي فما ناس على ستر الله ما تكلمش.
1: كيفاش كان إنسانين صالح فرزيت وانت تعرفه من قريب؟
0: صالح نوعية أخرى صالح عرفتك لي ما وش تعقاوي وما وش تع هزان حديث ياسر وراجل كبير تبارك الله عليه وفنان فهمني ولا لا ما رينا منه شيء الحمد لله بصراحة فهمني ونغنوا له في أغانيه وما هوش شكل حداث في استديوهات ما يمنيش فيه مع شكون تحدث ومع شكون يجبد وما ما رينا منه حد شيء بصراحة.
1: الله يرحمه. نعم
0: الله يرحمه خلى تاريخ صالح مش يكلي بيقول الصالح عاد الدنيا سلام
1: وخلى أثر كبير واليوم تقريب كل فنان ماذا به انه يخلي الأثر ذاك قالوا تاريخ متاعه
0: حتى فنان ما تخليش اللي ما عندهش ماضي ما عندهش تاريخ شنو كيفاش انت تغني ما تخليش الأجيال باش تغني لك باش من بعد يقول والله يرحمك يا فلان الفلاني هاي ما غنيتش في كل دمار ما كيما تجيب رحمة الوالدين انت واحد يرحمه على والديه كل يوم كل يوم يز شكارة انت رحمة واحد ربي يهديك هاو
1: كان نحكيو زاد لهنا انه فما برشا فنانين يحسوا بالظلم او ما مخذاش برشا حظه في الفن والكل تلي القفشه انت من نوعيه الفنانين اللي فكيت فكين الحق نتاعك هذا ولا ما زلت تستنى فيه كيفاش ترى
0: كيفاش يقولوا فيها مش تاخذ وقتك وقت غيرك بصراحه انا فكيت وعمري ما جريت ما عند ربي الحكايه فهمتني
1: انت سعيت
0: سعيت وربك عطاه خيره والناس رغبتني والحمد لله خاطر انا صاحب كلمه ونهربش بالناس وكلمتي نقولها والسهريه اللي نمشي لها وكل شيء نسلم على زملائي كل كل كبير كل بدا يغني كل صغير كل مشهور زملائي كل علاقتي معاهم طيبه أنا سال اللي قاعد دار ما نقعدش في الخاو ياسر ما نشبتش خلق الله ما يهمنيش شكون أنت وتخدم على روحك ربي عينك ما نيشي محسد
1: باش مغروم فوق فراقك
0: والله مغروم شوي نمشي عندي بسكليت كورس نعمل شوي سبورت بالبسكليت
1: هاي منظ
0: ونحب بصراحة البحر بالحاس البحر نحب مدابية نختار أيامات نمشي نعوم فيها فهمني والغرام نتاعي الاكثر يصفر
1: سافر برشا
0: نسافر برشا بالاخص في الشتاء
1: انا هي احسن البلدان
0: والله احسن بلدان انا خدت باريس عشت فيها ياسر وعجبتني كوتازير عجبتني نيس وكان بصراحه بالنسبه لل اسبانيا حلوه فهمني هولندا
1: شنو السفر يقول لك احيانا يبدل حاجات في الانسان ولا انك انت قلتي تو عشت في باريس شنو اضافت لك شنو بدت فيك شنو
0: والله لا ما ضيفت حتى شيء انا راني بطبيعتي نمشي ما نقعدش انا تو لمده 10 و15 سنه انا نمشي لفرنسا لباريس نمشي لاوروبا وما ما نقعدش من نجمع 10 ايام ونروح راه ال 15 يوم سنه اللي قعدتهم اللي نعرفهم اللي عديتهم غادي ما فماش حتى نهار قعدت 3 شهور نروح نحب نروح مع بالاخص السنين هذه
1: اول ما جيت تونس وين تمشي
0: انا نمشي القفصة
1: وين بالضبط
0: نمشي لحومتنا الحاره وحومه الواد وقفصة كبيره ونسلم على القفاصه في كل بلاصه فهمتي وانا بطبيعتي نحب تونس كامله وما نلقى راحتي كان في البلاد كاو حتى كتزني الاتحاد السوفيتي ما تعجبوش كي قفصة بربي
1: مهما تسافر معناها
0: بربي الطير كتشد انت من القفص لقفص ويمشي على راح متى يرجع لك انا كمربي باش يرجع لقفص ونقول لك وكرك وكرك لكان يبدا على عود يبس
1: ديما قفص
0: ديما قفص ما كذبش عليك شفت كل شيء ما فماش حتى بلاصه ما مشيت ليش مازلت كان كندا والخليج الخليج على خاطر جتني فيه برشا خدمه ومازال كل مكتوب ما كتبش باش نمشي
1: دونك ديما الرجعه ديما من المطار تمشي تجري
0: من المطار انا يقول لي ولدي نقول له ماذا كان اول باب الطبيعه والرطوبه وما تصلحش بي انا لازم ديما الشياح ديما نحب نجيب الواد الوان نجيب كان في الودان تاخذ تصور انت واحد عاش في في في بلاصه في دشره ولا في كذا ومن بعد يبدل الثواب نتاعه علاش عليه
1: فما ناس بدلت
0: يا ولدي
1: معناها هما غالطين ولا حاجه
0: يا ولدي يهديك ربي راهو فما ناس راهو اذا عطاك العاطي لا تشاطي لا تباطي ما فماش كلام راهو اذا عطى ربي عطاك مش راهو ما ينحيها لكش
1: لو نطلب منك

عديت مرض وسبب مرتي بالغبينة والله والله نمشي جامع الله.

أنا خايف من لكة العارض وش ماتت وش ماتت الحساد فينا حبي أنا مش حبها لكن جرحي جرحها اتكلمي يا أيامها قولي لها قولي لها مش ممكن مش ممكن دي لا لا لا هكا الحب يهون في شريك

والنار واستحشايا لا سولا لا سوية لا معاشرة دونية لا سولا لا سوية

0: في شريعتها ودينها, في شريعتها ودينها.
1: وحتى سلم على الوالد هشام سكوعي, سلم عليك
2: في يوتيوب,
1: سلم عليك, سلم عليك انستك بسيت ليلي.
2: ان شاء الله المزايك ديما راه صحي وكل فرحه.
1: نحكي على العروض, المهرجان الصيفي بيتيلا, مهرجان السينما الدولي,
2: مهرجان وحتى مهرجان بن عروس الجمعه اللي فات
1: بالضبط. نحكي على هنا كيف كيف بن عروس, ثم في البطان زاد كيف كيف, مهرجان العين بالمطويه, برشا مهرجانات تبارك الله. الجمهور ديما نتصور مهم ياسر اللقاء مع الجمهور ديما في هذا. لكن زاد فما عرض 29 اوت اللي هو 24 عطر بتبيعة مع محمد علي كمون,
2: إن شاء الله
1: حاضر في العرض هذا.
2: إن شاء الله حاضر, وإن شاء الله أنا قاعدين نحضر باش نبدو نعمله في البرايف. وكما تعرف الضغط نتاع خدمة, وجدت مع مربوطة بالخدمة اللي نخدمه غدوة نخدمه, وإن شاء الله نزمنا نلقوا نهار باش الواحد يكمل يبرف فيه, باش تعرف أنت يبدأ في فور مش يبدأ خادم ويطلع للروح يبدا تعب شوي ما يلزمش هكاك.
1: ان شاء الله ربي معك, وان شاء الله ديما موفقتي
2: للقصي فرحان برشا.
1: كون ضيفنا اليوم في كورنيش, كانت هذه بتبيع كورنيش لليوم. كمان تلقاو حواراتنا الكل على يوتيوب. نحب نسلم برشا على ليكيب الكل بتبيع الواثق بالله في ليندا وساره. نسلم عليك خالد كتاد زاده تاخر عجمي في الديجيتال. نسلم عليكم انتم مستمعينا, شكرا لكم. بتبيع موعدنا غدوه احنا في كورنيش ويكاند, وبدايه من الاسبوع القادم نهار الاثنين الموعد باش يكون مع الشكر بسبيس في كورنيش من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9. بعد شوية الموعد بتبيعة في هابي أور مع ميرك روني ومحمد علي بن أحمد. هذا الموعد من 9 حتى النص الليل. لكن قبل أكيد بتبيعة المعلم مراد الدريدي في الأخبار ليلكم زين.
3: لا جيت زاير زاير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس, تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. دائرة الإعلام بولاية نابل تفيد في بلاغ على صفحتها الرسمية أن أولية الجهة هناء الشوشاني وفيصل الطريف الرئيس المدير العام لشركة تونسية كهرباء الغاز أشرفا صباح اليوم الجمعة بالمنطقة الصناعية حشد وعرقوبة على تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل كهرباء للجهد العالي، ووضح البيان

0: أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهربائي للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة غرومباليا وجبل الرصاصة بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي بكلفة جملية تقدر بحوالي 47 مليون دينار. رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس رياض الزوج يعتبر أن الدورة العاشرة للمولدية التي تنتظم سنويا بتونس المدينة لم تنشأ لمنافسة مهرجان المولد النبوي الشريف بقيروان بقدر ما تم الحرص على انتظامية تنظيمها احتفالا بالمولد النبوي الشريف ودفعا للحركية الثقافية بتونس المدينة على غرار بقية مدن الجمهورية التي اعتادت تنظيم تظاهرات بهذه المناسبة. ووضح الزوج في تصريح لموزيكا أن هذه الدورة لأول مرة ستمتد على 3 أيام أيام 23 و24 و25 أوت الجاري بمشاركة 10 فرق من تونس والخارج بينها عروض تركية بعدد من الزوايا والفضاءات المفتوحة كالمسك السياحي بتونس المدينة وساحة باب السويقة.
1: هي مش منافسة في كل تونس في كل ربوع تونس الجمهورية حتى داخل الجمهورية في كل قرية في مدينة في تونس الكل تحتفل بالمولد. معناتها المولد مش على حبسها توصل العاصمة ولا على القيروان معناتها تونس وتعرف سنة حميدة معناتها الإنسان ما يحتفلش بالرسول الأعظم في كل مدينة في كل قرية في كل دوار حتى مش في دشرة ترى الناس كل تحتفل بالمولد معناتها مش القروان ولا الدولة العاشرة هي عملت 10 سنين من 2016 يومنا هذا هي فما عام بركة ما تعملتش هي خدت تولي عمل الدولة ال 11 تولي تسمع فيها سنين فما برشا حاجات اللي هي فما فرق الدراويش من تركيا السنين والثلاث أيام أساسين عملوا نهار والثلاث أيام اللي هو لوفنت روا لوفنت كات لوفنت سانك الخرجة تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بن عروس لوفنت روا إن شاء الله تكون في سحبة بسويقة درويش من تركيا ونهان مدة السباح اللي هو 25 إن شاء الله تكون اسمها فيها من خرجة من زاوية سيدي محرز إلى المسلك السياحي لزوجة المدينة تونس حتى إيش زاوية سيدي بن عروس.
0: في أخبار العالم إيران تقول اليوم الجمعة إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا وذلك بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. مصادر طبية تعلن استشهاد شاب فلسطيني مساء اليوم الجمعة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة. وقال مصدر بمستشفى ناصر الطبي أن شابا فلسطينيا استشهد مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في منطقة غيزان النجار جنوب خان يونس. السلطات تقول أن طائرات روسية مسيرة استهدفت مركزا تجاريا في مدينة كريفيري بوسط أوكرانيا اليوم الجمعة ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات. وتعد المدينة مسقط رأس الرئيس فلوديمير زيلينسكي الذي وصف الهجوم بأنه ضربة مزدوجة حيث استهدفت موجة أولى من الطائرات المسيرة المنطقة تلتها موجة ثانية مع استجابة فرق الإنقاذ. كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية رسمية عبر تليجرام اليوم الجمعة بأن 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم وأصيبت امرأة أثر غارة بطائرة مسيرة في منطقة ميكولايف الأوكرانية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فامبونات والمشهور يتواصل مع مالك العوني وداليب بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

موزايك اف ام. عسلامة, مرحبا, شكرا لكم على اختيار موزايك اف ام. موعد جديد من هابي اور يوميا من اثنين الجمعة من 9 حتى لنص الليل. تحية كبيرة للمستمعين اللي شادين تروت مروحين تونس, اللي كانوا غاصة في حمامات, في سوسة, في بهدية, في مستير, بابوخت وين ان توكا في الهوارية في قريبة كما قالوا لي زادة كيف كيف. دونك فوالا, مرحبا بكم للاستماع ثلاث سوايع موزيكا نون ستوب على موزايك اف ام. اليوم نعم بون كيف على مستمعين, على خاطر اليوم عندكم بوسيبيليتي كبيرة باش تربحوا برشا كاش. ل 300 ل 400 كلمين اما 800 دينار كاش من هذا موزايك اف ام 23 500 و 13 خلت نفسه شوية الساعة 800 دينار كمان واحد ولا هاي 800 دينار كان جو مالهم شعب بوم 800 دينار كاش من هذا موزايك اف ام. اللعبة تكون سهلة برشا, زوز مستمعين ممكن سعيد الحظ ينجموا يشاركوا معنا اليوم على 23 500 و 13 على واتساب موزايك اف ام. بارتاجي تصويرة فيديو وين ما كنت انتي مع العائلة, مع الأصحاب, في الدار, في الشارع, في الروت, في البياج, في البياج ريقت بابوخ. المهم شاركوا معنا على 23 500 و 13 800 دينار كاش. خلف اسيبهم خلوا اللعبة سريعا. فوالا, زوج متسابقين لعبوا معنا. المتسابق الأول إذا كان يشارك هو لولاني أو يبدأ هو في اللوردر لولاني, إذا كان يجاوب على 5 أسئلة يربح ديريكتومون 800 دينار كاش. إذا كان يخسر في سؤال واحد كهو من مجموع 5 أسئلة في 30 ثانية, جودي بيان 30 ثانية مش 31 ثانية كما البارح, لأنه يعني البارح المتسابق كان معنا جاوب على الأسئلة صحاح, أما السؤال الأخير كان في 31 ثانية جاوب عليه صحيح. مالوغوزمون مبحش معنا, انتم عندكم الفرصة بتربحوا معنا 800 دينار كاش. فوالا دونك من هذا موزايك اف ام 23 500 و 13 ألف. أول مساجات قال لي إن شاء الله مربوحة. فوالا هذا هو النمر الأولاني. شكون النمر الأولاني؟ رفيق قال إن شاء الله مربوحة. عسلامة يا رفيق, أهلا وسهلا, مرحبا بيك. دونك إن شاء الله مربوحة. دونك سهلة برشا العملية, 5 أسئلة, زوز بيانسور يشاركوا, الأولاني إذا كان هو سعيد الحظ دونك نجم يربح, وإذا كان خسر الثاني يكون هو سعيد الحظ. خلينا نفسر, برشا ناس عندهم ممكن هكا لخبطة نوعا ما في علاقة بالنمر هذايا. 23 500 و 13 ألف هو نمر واتساب, يعني لنجم تطلبه لتبعث له SMS, راهو نمر واتساب أكاهو, call to action على واتساب. يعني الناس اللي تبعثنا كان على واتساب مساجات بشكل تنجموا تشاركوا معنا. خلنا نسلم على ديليا. عسلام, مرحبا في الإخراج, مرحبا بشكل في صندر موزايك فهم طارق في الإخراج الرقمي, معكم مالك العوني اللي قسلم الجميع 107.8 FM في الوتروت. أنا كمان أنا باشا موزيكا. Happy hour.

0: عايشين في هالدنيا.
1: سمعتوا أمير الطرف العربي صابر بيه في كوكتيل تونسي وصلنا حتى 9:25. مرحبا بكم في الاستماع، مازال معكم حتى النص الليل. طريق السلامة للجميع، سيسر وياكم واحدة واحدة، برشا موسيقى، بلايست خرق العادة. اليوم دالي والصعبال والماكسيموم المخرج متاعنا باش يختار الموسيقى اللي باش يعديها لكم اليوم في سهرية الجمعة. دونك نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة، ناس الكل تخي بون ويكاند. بون، شنو هو البروغرام الويكاند؟ جو الليلة في الويكاند اليوم في سهرية الليلة تنجم تمشيو للبلتازار وين تلقاو ام تي جي ام تي في شو مع تشاك. بالنسبة للفيرما تلقاو الليلة كريم الغرياني، في الكلوزري تلقاو فرايداي سوسايتي مع لورا اند عيلا، في الفوكلز تلقاو كاي في البيانو ودي جي تاليل وممتون في نفس السهرية. نمشيو لليدون الليلة في المرسى وين تلقاو دي جي غيزون موزايك فان دي جي مارو، في الماجوريل في قمر تلقاو زهر لايف باند، في المولو سهرية اسمها مولو إز وايت مع ليه الشازام، نحكي على شهر زيد عند عيسام يوستاز ينبيتي فراس قبي مسلماني وعلولو، في أينات تلقاو هولدون مع فراس القبي الويجي بي تو بي شبادة، وأيضا تلقاو روما من لبنان، في جولين تلقاو ليلة فاليريا مع جوليا وتلقاو بعدها دي جي أوكتوبوت. بالنسبة للموت في قمر تلقاو ليلة أسامة الكاسمي وبعد لسوبرستار هيلا نور وتلقاو لستاغ فاتي ماريانا بريدانسر. هذا بالنسبة لسهرية الليلة. في الفولاموغ تلقاو في سهرية اليوم لماركيز تلقاو مجموعة من الزاختيست كل من ماتيو ديوب ياكي برانكو شايان وراين بي. بالنسبة لفلو في قمر ليلة تلقاو بامب ماي نايت مع جي بوي وشو، في البيهايف كلوب اكو فيفا قمر تلقاو ليلة سينوج وينفيتي صبري مصباح في سهرية الليلة في البيهايف كلوب قمر. في الفيلا ديدون في كارتاج تلقاو حمدي القبلي مع مادي مغرب. في حبيبي داون تاون في شارع حبيب بورقيبه تلقاو ليلة سواري اسمها وير هاوس، دونك هذا الكونسيبت بالنسبه اليوم مع احمد اند موديب. نمشيو للحمامات الاولى ليلة في لوبيرا وتلقاو زنزانة مع ميتاز، في ذا فيمس تلقاو دي جي بيلي، في الكوزي بار تلقاو ليلة جاك باند مع جسمي. بالنسبه للكاليتو حمامات تلقاو ليلة هيت ماشين سكيل باري صريخ شويه انطوان كلامغان وتلقاو عمرو ساف و جونيور وارديسي مع بعضهم في نفس السهرية، علما وأنه السهرية بلباس. دونك نمشيو للدوبل في في ياسمين الحامات وتلقاو دي جي غوار، وفي ناخذوا في حامات مع البوبوت وين تلقاو جوس مع دي جي باو. نمشيو للتري هاوس في سوسة اللي تلقاو كازو في التري هاوس، في الجولف تلقاو رنا زروق مع بعضها صابر بوخشينا وهيبة بن ديلي. هذا بالنسبة للدي جي سيت ريترو، ونكملوا مع السالون وين تلقاو مرتضى فتيتي.

800 دينار كاش من هذا موزايك اف ام 800 دينار كاش 23 513 الف على واتساب موزايك اف ام. تبعثونا ميساج توا تصويره فيديو وين ما كنتوا توما في الطرود في البياج وين يوصل صوت موزايك اف ام. تبعثونا التصويرات توا باش نجموا تشاركوا معنا تربحوا 800 دينار كاش مع العشاء وصفه سويعه من توا سويعه بالضبط من توا نجموا تربحوا 800 دينار كاش من هدايا موزايك اف ام. اخيرا قالها

مصطفى قمر في مناي على موزايك اف ام نصوحة 59 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع, طريق السلامة للجميع. شكرا لكم على التفاعل ممتعنا ومعاكم بتوع على الواتساب موزايك اف ام 23 500. برشا فيكم في البياج مازالوا, برشا سيركولاسيون سكيل باري في طرق تونس سوسة, دونك سيسوياكم طريق السلامة للجميع. عندي لكم سري اللي لا وقت اللي يتحول المطبخ إلى ساحة معركة. هذا مسلسل اسمه The Beer, The Beer أو بما يعرف بالدب. إذا كنت لوش على مسلسل يجمع بين الدراما الكوميديا السوداء الضغط النفسي والعلاقات الإنسانية, فمن الصعب جدا أنك تتجاهل مسلسل اسمه The Beer. المسلسل يأخذنا إلى عالم المطابخ الاحترافية في مدينة شيكاغو الأمريكية, لكن في الحقيقة يتحدث على شيء أكبر برشا بالماكلة, الفقدان, العائلة, الطموح والبحث على الذات. دور القصة حول كارمن بيرساتو أو بما يعرف كارمي, واللي هو يرجع لشيكاغو بعد وفاة شقيقه باش يتولى إدارة المطعم متاع العائلة المتواضع. لكن كارمي ما هوش طبيخ عادي, ما هوش شيف عادي, هو شيف موهوب سبق أنه خدم في مطاعم راقية, ولكنه يلقى روحه فجأة في وسط كوجينة فيها برشة فوضى, ديون, المشاكل والخدامة وغيره من هذا الكل. من هنا تبدأ المواجهة الحقيقية. كارمي يحب يحول المطعم هذايا إلى مشروع احترافي, ولكن يلقى روحه في صراع كبير مع ريتشي. ريتشي شكونه هو صاحب خوه اللي توفى. في الوقت نفسه يكتشف الموهبة متاع سيدني. سيدني اللي هي طفلة صغيرة في العمر طموحة برشا وتحب تثبت روحها في عالم الطهي. دونك قوة مسلسل The Beer ما تجيش فقط من السيناريو, وإنما من طريقة التصوير والتصوير شنو متاع الضغط وسط المطبخ, الأصوات متاع الطلبات, العياط وكذا, والدوموند والكوموند متاعكم وحركة الشيف والزيق متاع البلاصة والسرعة وغيره من هذا كل يخلي المسلسل سبيسيال برشا. دونك فيلم The Beer, مسلسل The Beer نقترح عليكم بالنسبة لليوم خارق العادة. ممكن يبدلنا شوية الجو متاع الاسبيوناج ومتاع الحروبات ومتاع كذا, ندخلوا شوية للكوجينة.

23 500 و13000 في الرقم الواتساب نجمو تربحوا به 800 دينار كاش. 800 دينار كاش اذا كان كلمونا على 23 500 و13000 تبعثوا لنا ميساج واتساب. كيما برشا عباد قاعدين يشاركوا حاليا تصويره ولا فيديو باش نجمو تدخلوا في القرعه وتشاركوا مع العشره نص متعليف في غود لا شونس. 800 دينار كاش زوز متسابقين نجمو يلعبوا ليله. 5 اسئله 30 ثانيه كهو اسئله ثقافه عامه. نحكيوا على الكوره, نحكيوا على الثقافه, نحكيوا على الجغرافيا, نحكيوا على التاريخ, نحكيوا حتى على شويه تنشينات في بعض الاحيان. دونك الموعد يكون ان شاء الله مع العشره نص متعليف في غود لا شونس. 800 دينار كاش وي 800 دينار كاش. سلام فيكم الليله في هابي اور على موزايك اف ام. دونك بهينا 21 في الشهر سيد المخرج قال لي في بلاصتهم يجي وصحاح على الاخر 800 دينار 21 في الشهر. علما انه الجمعه الجايه هي اخر جمعه في هابي اور برنامج صيفي على موزايك اف ام. الجمعه اللي بعدها نبداو البرنامج الشتويه وان شاء الله تتعرفوا عليها ان شاء الله في الايام القليله القادمه على السيت نتاعنا موزايك اف ام .net. إنريكي إيجليزياس استدعى ناديا وقالها tired of being sorry. هذا هو تيتر متاع موعد ما قبل الأخبار وسبر إكسبريس. ساعة ثانية يكون فيها سامبل كوم سامبل بيان سو, يكون موعد مع البلاي ليست متاع تالي بالنسبة لليلة. احنا مازال معكم حتى

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. 6 قرارات لوزارة العدل صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، ويجري ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات. وزير التربية نور الدين النوري يقرر إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، وحددت قيمة الجائزة الأولى ب4000 دينار، فيما ضبطت قيمة الجائزة الثانية ب2000 دينار في جميع المستويات، تحمل جميعها على ميزانية وزارة التربية حسب نص القرار. وأسندت الجائزة الأولى الخاصة بالمدارس الابتدائية إلى المدرسة الابتدائية بوزيان الشخص 2، فيما آلت الجائزة الثانية إلى مدرسة الحرية سليانة. وعلى مستوى الجوائز الخاصة بالمدارس الإعدادية، حصدت المدرسة الإعدادية المنار بالقيروان الجائزة الأولى، وفازت المدرسة الإعدادية حبيب عاشور الشخص 1 بالجائزة الثانية. أما على مستوى المعاهد فقد أسند وزير التربية الجائزة الأولى إلى معهد أبو القاسم الشامي بالشيحية الشخص 2، ومنح الجائزة الثانية إلى معهد فرحات حشاد.

0: باسم الولايات من عروسة. التأمل اليوم الجمعة بمقر ولاية نابل اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وخصص لضبط الاستعدادات لموسم الأمطار وآليات التوقي من الأضرار التي قد تنجم عن الفيضانات. وشدد الحاضرون بالمناسبة على ضرورة تكثيف الجهود لإتمام عمليات جهر الأودية وتنظيفها من الأتربة والأعشاب التي تعطل سيلان المياه، وإتمام التدخلات المبرمجة لتنظيف شبكة قنوات المياه المستعملة وشبكة قنوات مياه الأمطار. وقدم مقرر اللجنة الجهوية العميد مراد المشري المدير الجهوي للحياة المدنية تقريرا مفصلا حول أولويات التدخل من أجل التوقي من انعكاسات الأمطار المنتظرة في فصل الخريف، مبرزا أن اللجان الفنية خلصت في تقريرها بعد أعمال ميدانية إلى أن مختلف المصالح الجهوية قد بذلت جهودا كبيرة منذ بداية شهر جوليا المنقضي بعد أن تدخلت في 95 نقطة يمكن أن تشكل تهديدا للمواطنين في حال تهاطم كميات كبيرة الأمطار أو في حال الفيضانات، كما أحصت كذلك 58 نقطة يجب التعجيل في التدخل فيها قبل بداية موسم الأمطار. في أخبار العالم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان يؤكد اليوم الجمعة أن المعركة مستمرة لحين القضاء على التمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وأشار البرهان إلى وجود مخططات من قبل أعداء البلاد السعين لتركيع السودان، مضيفا أنه لا يستبعد فرض عقوبات على السودان. اخطار من الكونغرس طلعت عليه وكالة رويترز يظهر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت إجراءات تحويل مبلغ 725 مليون دولار إلى الأمم المتحدة، فيما وصفه خبراء المساعدات بأنه خطوة موضع ترحيب باتجاه سداد مليارات الدولارات من المستحقات المتأخرة. وانتقدت الإدارة الأمريكية بشدة هيئة الأمم المتحدة متهمة إياها بعدم استغلال إمكاناتها بشكل كامل، وخفضت تمويل العديد من وكالاتها. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا السبت 22 أوت تقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بالمناطق الغربية للشمال الوسطى مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيفة، وتتراوح القصوى بين 35 و 39 درجة بالمناطق الساحلية وبين 40 و 43 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. مباراة الكلاسيكو بين الترجي ونجم الساحلي مبرمجة نهار الأحد 23 أوت من الجولة الأولى من البطولة باش تحافظ على توقيتها واللي هو 4:30، بالرغم من طلب الترجي والنجم الساحلي طلبوا التأخير للستة نتاع العشية بسبب حرارة الطقس، وتم رفض الطلب لأسباب أمنية. عقوبة الويكلو باش تكون موجودة الموسم هذايا، ورجعة عقوبة الويكلو قبل العام ناول كانت العقوبات تكون يعني بأماكن محددة في الملعب، المرة دي باش تكون الويكلو حاضر والرابطة قررت تطبيق الويكلو هذايا، وأيضا باش يتم تجديد العقوبات في جميع الملاعب. ملعب المتلوي قبل ايامات من احتضانه اول مباراه لي في البطوله الموسم هذا نهار الاحد، ماتش المتلوي والنادي الافريقي ظهر مش جاهز 100% ووضعيه رديئه لبعض التجهيزات، وهذا من خلال الفيديو اللي تم بثه عبر صفحتنا سبور باي موزايك. وكان امنه مراسلنا في قفصه عماد التومي انه الفيديو هذا خلى برشا تعليقات برشا كلمات خاصه عن التجهيزات الموجوده في الملعب، هذاك علاش بلديه المتلوي اتصلت بنا للتوضيح. موجود معنا الكاتب العام السيد فتحي السويلمي. سي فتحي مرحبا بك. مرحبا بك. طلبت توضيح سي فتحي، رينا بعض التجهيزات في الملعب بالحقيقه توري كونه ثم برشا بريكولاج، ثم انه الملعب ماهوش جاهز، كان تفسروا شنو تحبوا تقولوا للجماهير الرياضيه وللناس اللي يهمها شان الملعب.
6: أو بالنسبة للملعب كما شفتوا أنتم الفيديو الحالة تاعو ما هيش مريضة حتى طرف بطينا راو الملعب وقع تمت البرمجة ضمن ميزانية استثمار وزارة الشباب والرياضة سنة 2026 بقيمة 800 مليون إعادة تعشيد تاعو وتو في الدوسي نفسنا وفي التي بي دي من قيس العراضي باش نبعثوا لوزارة الشباب والرياضة باش يباشروا في الموضوع تاعهم. أنا حكاية الغازون مضبوطة بقدرة ربي. التجهيزات واللونتريتيان والبنية التحتية تاع الملعب حرص عليها السيد الوالي المرة اللي فاتت وعطانا 50,000 دينار لبعض الإصلاحات للدستير كما شفت الفيديو الحاجات الناقصة في الملعب. تبقينا رأي البلدية المتلوي تمر بصفة استثنائية وصفة صعيبة خاطر البلدية كنت أنا شاد بالنيابة بعد ما تنحلت العام الأول شديت بالنيابة ومن بعد خطوا كتب عام آخر جات واقع صحية معناها وزدت رجعت أنا بالنيابة تولية 4 أيام بقدرة ربي نحن في أقرب وقت ندخلوا بال50,000 دينار على خاطر عملنا أوفر بطل المرة الأولى وطلع مشط للغاية فاتت ب50,000 دينار برشا لتحتية 110 أو 120 مليون لهنا التجأنا أن ندخلوا بلدية بالمجهودات الفردية بتاعها وبالعمل بتاعها وشفرت ب50,000 دينار في الملعب قد ربي نصلحوا الفزورات الملابس ونصلحوا الإخلالات الموجودة في قدر الامكانيات الموجوده.
7: باه سيفات هذه وقتاش باش يتم الشيء هذا؟ معناها بعد شهر بعد شهرين في وسط العام وقتاش هذا؟
6: كيما قلت لك انا راي البلديه كان فيها فتره ما هيش مريجله كاتب عام بلديه اللي كان قبل جات واقع صحيه ربي يشفيه. وانا تحطيت بالنيابه لي 3 أو 4 أيام بقدرة ربي نحن من هنا السمان الجاي 10 أيام نبدو نصف 50,000 دينار في الملعب البلدي المتلو.
7: باه سي فتحي نعاود على رحابة صدرك على الأقل قريتا اللي صار عليها برشا تعليق أن الكراسي مكسرين ومكلين بحجرة والشمس والدنيا سخونة على الأقل هذيك تعطونا من أن نار لحد مش موجودة في استاد نحياها تعوضوها تلقاو حل في النهارين هذوما على الأقل.
6: والله نحاولوا خويا من هنا الغدو نشوف الموضوع. انا القريطه اللوطنيه معناها
7: اللوطنيه اللي برش عليها تعليقات معناها لما يليقش معناها لا بالجهه لا بالبلديه لا بحتى حد انه نراو الصوره هذيك نعرفوا الامكانيات نعرفوا الظروف نعرفوا البلاد مع الاقل الصوره هذيك ما تجيش نحكي لها بطوله رابطه اولى محترفه مصوره مباراه منقوله ثم اعلامي يصور يعني حتى الصوره للمنطقه ما يجيش.
6: واضح هنشوفوا الموضوع وندخله في اقرب وقت ان شاء الله تكون التدخل قبل الماتش تاع نادي الفتح.
7: مشكور تكسح السيد فتحي السويل اللي هو كاتب العام يقول ما زلت كخذيت المهام نتاعي وشفنا الوضعيه وذات توضيح بلديه المتلوي وان شاء الله ان شاء الله تتحسن الظروف اكثر من هكا وخاصه لكن ثم حاجه تتصلح في نهارين ضمى علاش لا ما يتصلحوش. نادي حمل فعلن عن انتداب المهاجم الجنبي عمر جوبي بعقد لمده زوز مواسم. جوبي 27 عام لعب في زاخو العراقي مولديه وران وسمبا التنزاني. ترجي جزيز انتدب المدافع المحوري في اللاجويني بعقد لمده زوز مواسم. شبيبة العمران كشف اليوم عبر صفحته الرسمية على الميركاتو الصيفي اللي عملوا الكل بين انتدابات وبين تمديد عقود دونك القائمة الكاملة في أشرف المطوسي مهاجم قادم من جزبي بعقد لمدة 5 مواسم صفو البجيوي مهاجم للترجي عقد 5 مواسم ريم عبدين متوسط ميدان من نيجيريا 19 عام عقد مدة 5 مواسم علي كوناتي متوسط ميدان بوركينا فاسو 19 عام عمره المتوسط الميدان ذي عزيز الغربي مدافع محوري قادم من أولمبي البيجي عقد 3 مواسم الحارس وسيم القروي قادم من الترجي عقد 3 مواسم ياسين ماجري ظهير أيسر 3 مواسم حسني جزمير المهاجم مدة عقده موسم إضافي ياسين ميزوني ظهير أيسر مدة عقده بزوز مواسم. ماهر بالصغير انضم لنادي التعاون الليبي بشكل انتقال حر بعد ما فسخ عقده مع نجم الساحل. كانت هذه إخنشرات الرياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فانفن.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: هابي أور لثنين الجمعة من 9 للنص الليل. مالك العوني موزاي كفام.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: stacking bag, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Turn the TV off, turn the TV off.
1: Kendrick Lamar, TV off. انا اقول لكم انه تي في شو اللي عامله في السوبر بول بالاغنيه ذي حاجه دوخ. وصلنا حتى للعشره وسبعة وثلاثين دقيقه موعد الكش. غوب بلا شانس. Alors, في غوب بلا شانس اللي له 800 دينار كاش. 800 دينار كاش من اداء موزايك اف ام. كما العاده اتصلوا بنا مثلا مساجات على 23500 و13000 على واتساب موزايك اف ام. جابوا على أسئلة خمسة أسئلة 30 ثانية كهو باش نجموا تربحوا الكاش. دونك 30 ثانية فقط. 30 ثانية فقط. أشواق عسلامة. مرحبا.
2: عسلامة مزيد.
1: شحوالك يا لله؟
2: الحمد لله لباس.
1: صباح الحمد لله. كلفين من منوبة؟
2: أي من منوبة.
1: من منوبة أشواق؟ عمرك 22 سنة. اش تقرأ بالضبط؟
2: سيكل انجينير باس
1: كاتريم. باس كاتريم. احكي لي شويه على منوبه. كيفاش تعدي الايام؟ تو في داركم ولا في منوبه تسكن؟ منوبه
2: لا في دارنا في منوبه. لاباس الحمد لله.
1: احكي لي شويه على نهارك اليوم.
2: والله فقت الصباح خذينا شوي قضيات انا والدار وقص علينا الضوء خذينا شوي قاعدين
1: به به ممتاز جدا. 800 دينار شو عملوا لك نهار 21 في الشهر؟
2: والله برشا
1: حاجات. كيف يعملون الناس الكل؟
2: والله
1: 800 دينار يعملوا برشا حاجات. تبعت الجو ولا أول مرة تسمع؟
2: لا تبعت ديما كل ما تعدوا في الطريق نسمع وديما نصوروا في فيديوهات وحبينا إن شاء الله تخطفنا يا أخي. الحمد لله وخطفتنا إن شاء الله اليوم إن شاء الله.
1: أوكي تخي بيان. وميم طون خلنا نسلموا على ميادة. عسلامة مرحبا.
3: عسلامة.
1: شحوالك يا ميادة؟
3: عسلامة.
1: اسمك اسم فني راه
3: عايزك.
1: ميادة جاي ميادة الحناوي معناها ومندراك.
3: هاكيك
1: ميادة الحناوي ونطفة عارفيوي. عرفت ميادة عارفيوي؟ أهلا وسهلا مرحبا ميادة. كيف حالك؟ من زرته؟
3: أي
1: 38 سنة. مبنجة.
3: مبنجة.
1: كاس حلابة اليوم. بيه ميادة أشوي أخسلم على بعضكم.
3: عسلامة
1: عسلامة. الحمد لله. عايشك نخرج نحن من الاستوديو نخليكم تحكيوا في عقلكم. ميادة أشواق خفص لكم قانون اللعبة وتركزوا معايا مليح. بيه 800 دينار خمسة أسئلة 30 ثانية فقط. 30.01 ثانية تخرج. خفص لكم كيفاش تخرجوا وكيفاش تربحوا أو ميم طون. إذا كان جاوبني على خمسة أسئلة يا أشواق ويا ميادة خمسة أسئلة صحاح في 30 ثانية تربح ديريكتومو. لكن شنو الفرق؟ الفرق أنه ثم شكون باش يلعب لولاني وثم شكون باش يلعب الثاني. اللي باش يلعب لولاني إذا كان جاوب على الخمسة أسئلة صحاح يربح مباشرة والمتسابق الثاني يخرج. أما إذا المتسابق الأول غلط في سؤال وحيد إجابة واحدة غلطة يخرج أوتوماتيكمو ونتعادل المتسابق الثاني. المتسابق الثاني وقت اللي يخرج المتسابق الأول حتى هو باش يلعب إذا غلط في إجابة واحدة في 30 ثانية وزاد يخرج. سامع حاجة مش فاهمينها فسروا لي من توا. قولوا لي أسئلتكم.
3: ليه واضح
1: أمورنا واضح. نعاود نفسر قانون اللعبة. زوز متسابقين انتم زوز باش تختاروا شكون باش يبدا الاولاني. تتفاهموا بين بعضكم شكون باش يبدا الاولاني يا اشواق يا ميادة. اللي باش يلعب الاول اذا كان يجاوب على خمسة اسئله في 30 ثانيه 00 يربح ديريكتومون 800 دينار. اذا كان يغلط في سؤال واحد نتعداو ديريكتومون للمتسابق الثاني. واضحين؟
3: واضح.
1: اي سيدك السؤال الخطير كما يقولوا. اشواق ميادة شكون باش يبدا الاول؟ زوز ما عندكمش مشاكل. زوز أموركم واضحة. زوز روح رياضية. زوز مفترب ولا 800 دينار كمان. طيب
3: سنير
1: بحبوك علي. هاي ليل نختاروا احنا ولا تختاروا انتم شكون يبدأ بالين؟
3: اختار انت.
1: نختار انا. سيد المخرج شكون يبدأ بالين حسب رأيك؟ أشواق ولا ميادة؟ به طارق. زوز قالوا ميادة حتى كيف يقول لنا أشواق. دونك زوز قالوا ميادة. ميادة
3: أي
1: عندك مع سبور شوية ولا ايه؟
3: شوية لحقيقة.
1: شوية. به شكون بحذيك ميادة؟
3: بحذي راجلي
1: بحذي ولدي بحذي
3: بنتي.
1: خيب يا الكل افتبد عليهم توا خطر اي توشويشة باش نسمعوها ولا يعاونوك في الريبونس تخرج ديريكتومون زيدرا كيما نيويني نورا اما جوس هذه بتوشويش دونك اذا كان نسمعوا ريبونس من عند عبد اخر بجنبك راهو تخرج بصفه اوتوماتيكيه وان بلوس ما تحطش لو بارلور باش ما نسمعوك
3: اوكي
1: ميادة حاضره
3: حاضره
1: سير
3: ان شاء الله
1: اشويق عليك ستاند باي
3: اي
1: هاك تبع اللعبه 30 ثانيه بالضبط دونك ما نعرفش حاضره ال 30 ثانيه اللي عندنا اوكي 30 ثانيه بيل دونك نبداو 3 2 1 اونيفا شنو هي عاصمه دكار
3: باس
1: شنو يتسمى برج الساعه في لندن بريطانيا
3: بيج بين
1: شكون صور لوحه الموناليزا
3: ليوناردو دافنشي
1: شكون ربح او نسخه من كاس العالم
3: لوريغواي
1: شنو هي المدينه المعروفه باسم عاصمه الجنوب في تونس شنو هي عاصمة السنغال؟ خذيت برشا وقت راك. تشات جي بي تي يخدم؟
3: لا لا صدقني والله
1: انت كنت نجم تربح فاسيلمو خاطر قلت لك شكون عاصمة دكار؟ دكار هي العاصمة. عاصمة
3: دكار بعد
1: كي عاودت الريبونس بعد عطيتك الريبونس من الاول.
3: ليه ما قلت لي يعني هيك اللي ضيعني فهمت ذكر انت انا عارفها
1: تقولي هي بيد العاصمه هي بيد العاصمه مش مشكل
3: يعني فهمت انا هيك اللي انت ضيعني شويه خاطر ذكر هي عاصمه
1: انا هو عندنا اسئله بيج اكثر من هكر انا اليوم سافت اليوم سافت
3: اي هاكي كي عاودت عطيتني السؤال كوفيد
1: مش مشكل ميادة مش كاتبين اليوم ميادة
3: مش مشكل
1: انا شكون تحب تسالي ملل
3: والله يسلم علي
1: يتفرجوا
3: في
1: يسمعوا
3: فينا في
1: تويتر وما يتفرجوا فيك زيدا ما يتفرجوا في الفيديو على باج موزايك يسلم
3: علي يتفرجوا فينا علي يسمعوا فيا الكل فرحانه
1: برشا اللي
3: شاركت معاكم
1: وان
3: شاء الله مره اخرى
1: ان شاء الله مره اخرى يعطيك صحه ميدا ميرسي بوكو شكرا ليك يلا نمشي والاشواق عسامه مرحبا مره اخرى
3: عسامه
1: انت فهمت اللي احنا نجم نعطيوك الاجابه وانت ماكش فايقه
3: يعني حضرنا
1: راهو الاسئله مش اسئله ثقافه عامه فقط ما اسئله بيج
3: بي.
1: اوكي دونك ركز مليح
3: الله.
1: ما نعرفش كان الأسئلة اللي عندي أنا توا في المسابقة الثانية أسهل من المسابقة الأول جو نو سي با بالنسبة لك أنت أوكي
3: إن شاء الله
1: أسهل حاضرة
3: حاضرة
1: يلا باش نبداو من الأول جديد دونك 30 ثانية راهو كي تسمع الألارم في الأخر بالكل راهو الوقت وفاه يعني كي تجاوب والألارم تضرب راهو خسرت ها أوكي
3: واضح
1: أوكي يلا 3 2 1 نبداو 9 في 8 قديش
3: 75
1: قلت لي ملا أشواق انجينيورية
3: انجينيوري مالوزمان مانيش لابس اليوم
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: انت
1: اسمعني شوية انجينيري فيش بالضبط انت
3: انفورماتيك
1: مشي والبروغرامات
3: جيت موني دارنا توا بصوت خلالها من مزحها مش يجيغوا بالضحك
1: تمشي داركم توا هي قد هي قديش تسعى في ال
3: 72 تراك
1: انت خسرت لو في بالك ولا ايه
3: في بالي
1: اسمعني بربي على الاقل خنكملوا الاربع اسئله اللي عندي خنشوفوك نجم تجاوب عليهم على الاقل ترجع لداركم تقول راني ستريس غلطت مش على حاجه
3: بيه
1: اوكي
3: واضح
1: باش نعاودوا مره اخرى
3: بيه
1: يلا تلاقي اما راهو على الجو هذا مش بالفلوس
3: ايه
1: 3 2 1 اونيفا 5 في 5
3: 24
1: هي اكبر دوله من ناحيه المساحه في العالم
3: روسيا
1: ولي وش بحذيك سلم علي شكون أشهر مؤذن في الإسلام
3: باس
1: في أي رياضة نستعمل مصطلح نوكاوت أو الكاو
3: بوكس
1: شنو هو أثقل الكيلو سكر ولا الكيلو ملح
3: سكر
1: شوف هو راهو 9 في 8 75 جي أبرك شوية
3: والله دي ديشة دي
1: يا شوية شوية أرزق لك حاجة كيلو سكر. كيلو سكر ايزي دالي سي بون. الكيلو سكر والكيلو ملح والكيلو حديد والكيلو خل كلهم كيلو.
2: اي حق حق.
1: انت قاعد تخبط السكر اشويق. انا عملت معك بون كيف اليوم حبيبي تربح مالو غزمه
2: على غالب.
1: مين انتوك اشهر مؤذن في الاسلام المشهور؟ هو مؤذن الرسول، هو بلال صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه هو اشهر مؤذن في الاسلام، بلال بن رباح. وأجوبة متاعك صحيحة، روسيا أكبر دولة من ناحية المساحة، والبوكس هو أول مصطلح أو المصطلح نسمع فيه كلمة كاو أو النوك أوت. شنو أثقل، كيلو سكر ولا كيلو ملح؟ كيف كيف
2: كيف كيف.
1: على شكون تحب تسلم يا شباب؟
2: أحب نسلم على دارنا الكل اللي قاعدين يسمعوا فيه. نحب نقول مرة نحبكم برسة على الأخر على الأخر على الأخر وعلى مزيك كامل.
1: وإحنا عملنا معك بون كيف أشواخ. ميرسي بوكو على الانرجي بتاعك. شكون بحرك أشواخ؟
2: أولاد عمي كل سنة عمية مزيك ويروح.
1: اسمعني أشواخ.
2: نعم.
1: بش ما نصدمكش، أنا سؤالي ذي تسألي وقت البارح.
2: إيه.
1: أنا زاد حصلت.
2: إيه.
1: أنا بدي قلت كيلو سكر. مرة ماكش وحدك، ماكش وحدك، ما لازمك تعمل تون داري باش نجم تجاوب على السؤال هذا. مش مشكلة أشويخ، سلام عليك برشا،
2: أعطيك الصحة.
1: ميرسي بوكو اللي كنت معنا. كيف كيف نسلموا برشا على كل مستمعينا في بنزرت. دونك فوالا اللعبة بتكون إن شاء الله النهار 30 على 900 دينار كاش من أداء مزيكا. حبيت حبيت واحد يعادل ويكاند ب 800 دينار، محترمين جدا، ممكن حتى يكملوا له الشهر هذا. مي بون 30 ثانيه فقط. المخرج نتاعنا سي محمد علي ما يسمحش في المواضيع هذه. دونك مالوغوزمون بالنسبه لاشواق ومياده، اما اوغوزمون بالنسبه لكم انتم، اذا كان تبعثونا دي فيديو والا تصاور على واتساب موزايك اف ام 23 513000، نحب نعمل ديديكاس سبيسيال برشا بعد شويه لواحده من زملائنا.

0: الو، نحب نعمل ديديكاس الوحدة من زميلاتنا في موزايك فام في قسم الهواب اللي هي أميرة البوشي. نسلموا عليها برشا، نقول لها عيد ميلاد سعيد، وكل ديبارتمون بتاع الهواب والديجيتال الجورناليست هوني حتى في الاستوديو اللي حاضرين بحديك توا قاعدين يخدموا. نسلموا عليكم شو نقول لك، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله كل عام وانت متألقة، وان شاء الله كل عام وانت معنا في موزايك فام. هابي هابي هابي هابي بيرثدي. مش ديديكاس هذايا كهو زادا يا أميرة، ماكش وحدك اليوم صحيح، انت زميلتنا معنا ديديكاس آخر. جوايز انيفرسير لخديجة الباستي اللي عملت اليوم مع مين، ان شاء الله ربي فضلها لبوها شهاب ولأمها مريم وللعائلة الكل، نقول لها هابي بيرثدي.
1: هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي جاست فور يو.
0: سينو هوت سيليكشن.

هذوما عام 2011 قالوا باستا يزي عملنا الموسيقى كملنا. أنا كمان الموسيقى قاعد حية إلى يومنا هذا، خاصة أنهم بدأوا عام 1995 اختاروا الإلكترو زاد التريب هوب كيف كيف، زاد اختاروا كجون بالنسبة ليهم هما مجموعة موسيقى بريطانية نحكيوا على الموسيقى الإلكترونيك متكونة كل من ماكسي جاز سيستر بليس ورولو أمسترونغ مع بعضهم يكونوا مجموعة اسمها فيثلس على موزايك اف ام. هوت سيليكشن دالي ميرسي على الشواء اللي عملته اليوم دونك بالحق فرانشمون ميرسي شواء زادا بيأتم معنا الكلمة حاجة سامباتيك على الاخر. بالنسبة لماكسي جاز اللي هو توفى عنده عامين من توا من إغادر العالم متانا ماكسي جاز بالتحديد في 23 ديسمبر 2022 أكثر شوية مثل ممشينا احنا اللي تقول بارح معنا دجا لما تجري قريب 4 سنين من توا دونك ولا هو الشانتور برانسيبال فيثلس هما الجروب متعدي بالنسبة لهوت سيليكشن. هذا لي يلا انجوي دي ميوزك. ساعتنا الثانية تكون فيها الميكس مع سليم السمعي، وفي اخر ساعتنا الثالثة يكون الموعد مع جينيراسيون على موزايك فاهم. احنا مازلنا معكم حتى نوصلين في هابي اور. طريق السلامة للجميع ونتمنى لكم تري تري تري تري بون ويكاند على موزايك.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ولية نابل هنا شوشاني تتولى رفقة الرئيس المدير العام لشركة ستاج فيصل طريفة اليوم الجمعة تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاب وعرقوبة بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار. وأنجزت شركة ستاج المشروع في ظرف عام ونصف في إطار تنفيذ مشاريع لتعزيز البنية التحتية الاستراتيجية وتحسين جودة الخدمات المزدهرة للمواطنين، وفق لبلاغ صادر عن المساء اليوم عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويندرج تركيز المحطة ضمن جهود تعزيز شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وجرومباليا وجبل الرصاصة عبر خطوط هوائية بجهد 225 كيلو فولت، بما يدعم شبكة توزيع الكهرباء في الجهة والمنطقة الصناعية ويسهم في تحسين جودة الخدمات بحسب البلاغ. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن انطلاق بداية من اليوم الجمعة.

0: عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكورة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 إلى جانب الطالبات والطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا 2025 والراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. وأوضح الديوان في بلاغ له أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقع الواب للديوان أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع QR كود المضمن في بلاغه. وتمتد فترة تقديم المطالب بداية من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. في أخبار العالم، الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 تسجل أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات مستوطنين إسرائيليين منذ بدأ رصد البيانات عام 2019 وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأفادت الهيئة في بيانات إحصائية نشرتها اليوم الجمعة باستشهاد 25 فلسطينيا جراء اعتداءات مستوطنين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام الجارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول مساء الجمعة أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لكن لا تزال غير مستعدة لإبرام الصفقة المناسبة. وأضاف ترامب في كلمة بوقت متأخر الجمعة أن معدل التضخم في إيران مرتفع للغاية ويصل إلى 300%، مشيرا إلى أن طهران لا تستطيع دفع رواتب جنودها وعناصر شرطة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة. الجيش اليمني يقول مساء اليوم الجمعة أنه استهدف عناصر وآليات تابعة لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد، بينما أعلنت الجماعة مقتل 12 من عناصرها بينهم 4 ضباط في ظل التصعيد العسكري في البلاد. نقطة نهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
1: الأولى في تونس. هابي أور لثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزايك FM.

0: ميرسي بوكو دي جي سليم على الميكس نتاعك لليوم اللي وصلنا حتى ال 11:25 دقيقة على موزايك اف ام.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: الوغ بالنسبة لغدوة درجة الحرارة باش تكون في حدود 36 درجة في تونس العاصمة، باش تكون أقل شوية بالنسبة للمناطق الساحلية 12 طقس. سخون بالنسبة لغدوة، نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للناس الكل. تخي بون ويكاند، والويكاند يحلى كان برشا موزيكا سيغتو على موزايك فام في آخر أسبوع من البرمجة الصيفية لسنة 2026 على موزايك فام. شوية آخر تسمعوا جنجون وتسمعوا يوري بوانا فانتورا في سلسة. خليكم مع بارلي بارلي من عند نايكاري، كان موجودة في مهرجان الحمامات الدولي في النسخة 59 من المهرجان. توتسويت على موزايك فام، مزال معكم في هابي اور حتى نوصل بعد شوية المواد مع جينيراسيون.

سمعتوا كازو وفيشرينج رنا زروخ من مسلسل فلوجة على موزايك كفام يوصلنا حتى النص الليل الأربعة. مازال معكم حتى للنص الليل أربعة دراج بدلوا فيهم المود كاريمو. في جينيراسيون اليوم اخترنا نسافر بكم الى عالم الراي ونرجع للتسعينات والفترة الذهبية لفناني الراي في الجزائر وخارج الجزائر ايضا. نحكيه على ايقونات من الايقونات وما برشا ما شاء الله معناها كي تقول شاب ما شاء الله تلقى برشا. لكن اليوم اخترنا نسمعوكم شاب خارد بعد شوية من ألبوم 1 2 3 سولي 1998. نحكيه على غناية شابة لكن قبل ذا نحكيه على الشاب حسني. شكون يعرفش الشاب حسني من ألبوم اسمه وليت لك قلبي على اسم الغناية زادها في أوائل التسعينات. توتسويت على موزايك

الشاب خالد الشابة وما زالت جينيراسيون والراي على موزايك كيف متواصلة حتى للنصف الليل. بعد شوية تسمعوا فوديل مشوا متاع دالي اليوم زاد معايا في جينيراسيون. عطي صحة على الاختيارات اللي اختارهم اليوم. فوديل اللي غناها في 28 أكتوبر 1997 بعيدة, ولكن خليكم تتسويت مع الشاب مامي. الشاب مامي كان موجود في مهرجان حامات, والعودة إلى تونس كانت من بوابة مهرجان حامات الدولي, وبعد عمل كونسير في مدينة الثقافة صدقني يا ربي, وعديد التظاهرات الأخرى. وصلنا لآخر هابي أور بالنسبة للويكاند هذايا إن شاء الله. ميرسي بوكو لتبعتونا, شكرا دالي في الإخراج, ميرسي بوكو شاكر في ستوندار موزايك كافيه, ميرسي بوكو طارق في الإخراج الرقمي. بعد شوية موعد أخبار نصلي مع مراد الدريدي. خليكم مع الشاب مامي راح داني على موزايك كافيه. تقابلوا النهار الاثنين, ما تنساوش اللعبة نهار الاثنين على 900 دينار كاش من هذا موزايك كافيه. صباح الخير.

التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. قطاع زيت الزيتون التونسي يشهد تطورا ملحوظا خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، حيث سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368,000 طن، أي بزيادة نسبتها 55% مقارنة بالموسم الماضي، وقيمة التصديرات تبلغ 4,605 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بالطلب العالمي المتزايد، لا سيما على زيت الزيتون البكري الممتاز الذي استحوذ لوحده على 83.6% من إجمالي الحجم المصدر. مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف يقول أن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. أكثر من 25,000 مهاجر غير نظامي يستفيدون من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ أحداثها، من بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جان في 2020 وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن الجمعة في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى للكثير من الفوضى. كما تمكن كراسات الشروط حسب البلاغ من مزيد تأطير ممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكون بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج إطار قانونية. منطقة الغيران بمدينة مصراتة شمال غربي ليبيا تشهد مساء الجمعة انفجارا كبيرا داخل مخزن الأسلحة والذخائر تابع لأحد الكتائب العسكرية في حادث أثار حالة من الهلع بين السكان بالتزامن مع تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من موقع الانفجار. في اليوم 66 من توقيع مذكرة تفاهم بين

واشنطن وطهران، وبعد 175 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحقنا محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. وأجرى وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي مباحثات حول الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات وتطورات الملاحة بمذيق هرمز. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.